ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المونستير.

0: مرحبا عسلامتكم الناس الكل، تحية لكم من إذاعة المنستير ولقاء جديد يجمعنا معكم في جولة مع الأيام، كل مرة مع موضوع جديد ناخذوه من زاوية الماضي والحاضر لملي المستقبل. شكري سكلي، أهلا وسهلا، شنحويلك؟
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين. فعلا موضوع جديد إن شاء الله في برنامج مع الأيام، وأكيد السادة المستمعين تعودوا على هذا الموعد الإذاعي. من قلت مع الماضي والحاضر، أكثر ممكن قاعدين نركزوا عفوا على الماضي لأنه الحاضر قاعدين نعيشوا فيه، يعني حتى كي يعني من ترقوله بشكل يعني خفيف وهكا يعني بشكل سريع، لأنه احنا عايشين توا في الحاضر. ممكن اللي منحقش على الماضي اللي باش نحكي عليه في كل حصة في مختلف المواضيع، هذاك الأكثر ركزوا عليه في الحصة،
0: لكن لا يمنع أنه نترقوا لحاضرنا حتى من باب مش مقارنة باش نقولوا شنو الأحسن وشنو اللي
1: مش بيجوز حتى المقارنة.
0: جوز المقارنة معاش في موضوعنا، جوز المقارنة وإلا ليه
1: جوز، لكن يعني مش كيما متوفر الآن من تجهيزات وتقنيات و كيما كان قبل. وكعلى الساعات تقولوا كيما قلت أنت، جوز وما تجوزش كل وقت ووقته، لكن اللي عاش فترات تقديمة ديما يحس بحنين هكاك خاص وإحساس، خاصة يعني كما قلت اللي عاشوا الفترات اللي باش نتحدثوا عليها لربما باش يعيشوا معنا كالنوستالجي وكالأجواء الماضية، وديما تلقاهم عندهم نظرة مغايرة شوية للجيل الحالي.
0: ديما يقول لك ما يعجبهم مش حسرة.
1: يا حسرة مش يا حسرة،
0: والله الكل جيل ماضيه الساعة أو الماضي اللي انت تراه، معناها مش بضرورة اللي نراه أنا كما يراه غيري، معناها بتبيع احنا شعوب عاطفية، راه في نهاية الأمر ديما عنا حنين للماضي في علاقة بمواضيع عدة، كما موضوع اليوم مثلا. اليوم باش نحكيه على الدراما بين الماضي والحاضر، الدراما العربية وموضوع شاسع وواسع. أنا نراه من رؤية، أنت تراه من رؤية، أنت عندك حنين الأعمال معينة، أنا عندي حنين الأعمال أخرى. قبل خير اليوم خير، ما نجموش نقارنوا خاطر التقنيات تغيرت.
1: ما تصورش الجيل الحالي، ما نعرفش السؤال نجم نوجهه ليك يا ألفة ولكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، تتصور أنه الجيل الشباب الحالي اللي عايشين سنة 2026، زلت في مخي 1900 خاطرش نحكيه على 1900 2026، يقول يا حسرة نهار اخر يوصلوا 2050 و 2060، يقول يا حسرة كيفاش كنا 2026 زعما.
0: نتصور يتحسروا على مكتوب، يتحسروا
1: على شنو؟ علاش
0: على مسلسلات اخرين؟ انا اقول لك كل واحد الماضي نتاعو،
1: مش ماضي نتاعو، خاطر نتصور التكنولوجيا ما عادش باش تزيد تتطور اكثر من تو، عملت كيما يقولوا البيك
0: مش حدود،
1: مش مازلنا نشوفوا.
0: يا اخي انت كنت تتصور نهار من نهارات ثم ذكاء اصطناعي معناها يشكك اللي قاعد تشوف فيه هذيا حقيقي ولا لا؟
1: زعما باش نزيدوا نشوفوا اكثر، هكا علاش قلت لك عمان ذروه تتصور التقنيات والاختراعات عايشينها توا، هكا علاش احنا كي نقولوا جماعه اللي يقولوا حسره السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، بالحق يا حسره لانه ما كانش موجود الشيء هذا اللي نشوفوا فيه، يعني من 2000 2026 ولا حتى من 2010 2026 ما تقدمتش ياسر، كونش الذكاء الاصطناعي شويه شفنا حاجات جديده
0: برشا حاجات
1: كنجيبوا وجودنا توا مثلا
0: نقعدوا بهتين في اللي صاير، صدقني يقول لك رجعونا وين كنا.
1: انا حبيت نقول يعني هكا علي، يعني التسارع التقدم العلمي والتكنولوجي جعل انه ما عادش فرق بين 2026 و2050 ياسر، مش كيما في عام في فتره السبعينات و2026 فرق كبير ياسر وشاسعة.
0: لكم حرية التعليق مستمعين، على كل في كل الأحوال ديما تبقى الدراما في الماضي جزء من ذاكرتنا، تشكل ذاكرة بصرية وعاطفية، وواحد كيف يتفكر أعمال معينة مش بالضرورة باش يتفكر كان العمل في حد ذاته، باش يتفكر وقت معين أطر معينة ناس طقوس متاع فرجة.
1: لأنه كي نقولوا دراما احنا اش معناتها دراما؟ يعني المسلسلات الدراما هم المسلسلات التلفزية، لأنه دراما ظهرت مع انطلاق البث التلفزيوني مختلف البلدان العربية، يعني كي نقولوا الدراما التلفزيونية مربوطة خاطر فما المسرح كان والسينما سابقين، هذوكم لا شك فيه، لكن المسرح والسينما يلزم نمشيو لهم، مسرح يلزمك تمشي، وساعات تعرض بعض المسرحيات في بعض التلفزيونات ما تسمىش دراما، لكن وكيف كيف زاد السينما تمشي لقاعة السينما، ولا ساعات فما كانوا بعض التلفزيونات مع انطلاق بتاعهم يبثوا بعض الأفلام السينمائية، لكن انطلاق المسلسلات كان مع انطلاق البث التلفزيوني العربي بشكل عام. هكا ولا
0: باش نحيروا على أنا دراما باش نحكي، والدراما اللي تدخل لديارنا دراما العربية، دراما التونسية، لكن اليوم مش ركزوا حديثنا على الدراما العربية.
1: دراما التونسية مع ناس تاريخ كبير يا سلاحة،
0: نحكيوا عليها لما لا حتى في فرص قادمة. شنوش نبدأ؟ دراما اللبنانية، السورية، المصرية، الخليجية، ليه مش تسميش معنا
1: الخليجية؟ بدأت في الكويت في الثمانينات، لكن احنا حبينا نركزوا أكثر على الدراما يعني في الشرق، يمقولوا الشرق
0: أكثر تأثير،
1: مصر أكثر وسوريا إشعار. ولبنان هذوما هما اللي أثروا شوية يعني، حتى في التوانسة ولينا نتقنوا اللهجات هذية يعني صحيح. والمصريين يفهموها، على عكسهم في فترة فترات ما يفهموناش. تو نحكيوا لي الموضوع ذايا ألفوا، لأنه باش ننطلقوا ممكن بالدراما اللبنانية، لأني أول هي أول تلفزات اللي تأسست
0: التلفزيون
1: العراقي وبعد اللبناني.
0: أيوة.
1: اللبناني بما أنه قبل التلفزيون المصري يعني دراما في اللبنانية ظهرت قبل الدراما المصرية.
0: وعندها شاغم خاص وذي إن شاء الله نحكيوا عليها تباعا، لكن قبل ما ننطلقوا خلينا ساعة نسلموا على فريق العمل، هيثم ونيس، معاذ الحديد، ألفة وشكري السكلي في إعداد وتقديم مع الأيام. لكن قبل ما ندخلوا في تفاصيل الموضوع حابين نترحموا على قامة من القامات الإعلامية لفرقنا اليوم، وهو المدير الأسبق لإذاعة المنستير سي المنصف الهرقلي، تاريخ.
1: نعم. تاريخ الله يرحمه، ولمحالة تقلد العديد من المسؤوليات ومسؤول بيتم معنا الكلمة الله يرحمه نعمه،
0: كان مدرس كان
1: في البداية كان مدرس ومع تالي بطبيعة تقلد مسؤوليات حزبية وسياسية، وكان مدير إذاعة المنستير في فترة من الفترات الله يرحمه، رجل خلى الأثر متاعه. أنا نعرف عن قرب في فترة فترات لأنه كانت عمتي في المجال يعني، كانت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة في الفرع الجهوي بالمنستير، وكانت على علاقة كبيرة ياسر بسين مصف والعائلة الكل، تعزينا لكل أفراد عائلته والله يرحمه ونعمه وإن شاء الله من أهل الجنة.
0: أنا والله ما عرفتوش عن قرب، لكن سمعت عليه كل خير على المستوى المهني، خاطر اللي سمعته أنه ساهم في تجديد الإذاعة، كان من المجددين الحقيقة على مستوى الخطاب الإذاعي في إذاعة المنستير. سمعت عليه برشة تجارب كان رائد فيها وكان سباق فيها، معناها ساعتين في برمجة الصيف وما يسمى بالإذاعة السياحية اللي معناها تعتمد على برامج باللغة الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية وزاد الإيطالية.
1: كانت الله يرحمها المرحومة عوطف حميدة كانت صحيح. يعني نشرت البرامج هذه،
0: وكانت ثم برامج وفيها ربط زادة مع النزل، كيف البرامج المباشرة، كان يعني من الناس اللي كان دعمها رغم أنه كنت مجازفة في الفترة هذه.
1: وكنت اليوم على اتصال هاتفي بسي الشيخ منور مداني، سي الشيخ منور مداني، ولأنه بالحقيقة تحدث على مناقب الفقير وقال لي هو من الأوائل اللي شجعوني على تقديم البرامج، كنت نقدم قبل باللغة العربية الفصحى البرامج الدينية، قال هو اللي شجعني وقال لي لا يلزمك تقتحم أكثر وتحاول يعني حنقول خطابك يوصل لكل الفئات ولكل الأجيال، فقال لي ماذا بيك بدل خطاب ويعني يردوا بالدارجة. وقال من وقتها بديت نتعود بشوي بشوي إلى أن وصلنا يعني نقدم معنا في برنامج بلغة سلسة و
0: قريبة من الناس، خاطر ثقافة القرب كان يحرص عليها. وعلى ذكر الجانب الديني، حب زادة يبعث إذاعة للقرآن، لكن السلطة في وقت ما وفقتوش، ووقتها كان التمهيد بطبيعة لإطلاق إذاعة الزيتونة الله يرحمه.

0: نحيروا على شنو باش نحكيوا على شنو ما نحكيوش.
1: يعني كينك حطيتنا في جوك حبيت مع الاغنيه الاولى هذه يعني
0: اغنيه كل الاجيال ماضيك وماضيه وماضي اجيال اخرى زاد
1: تقريبا ماضي مشترك لكل الاجيال لانه اللي هي الحلميه ترجع بينا خلينا نرجعوا عاد نقولوا ترجع بينا تقريبا
0: الاواخر
1: هيك في التسعينات
0: الجزء الاول خاطر ما خمسه اجزاء
1: اي في التسعينات بالطبيعه الجزء الاول وبدا الجزء بدا عام تقريبا 87 وتواصل حتى الجزء الاخير الخامس عام 95 تقريبا
0: أي.
1: لكن احنا مش نبداو بالدراما كما قلنا موضوعين الدراما المصريه نبداو بالدراما السوريه
0: لو انه كنا معناها حابين نحكيوا على الدراما اللبنانيه قبل خاطر اذا كان نشدوا التسلسل الزمني يكون الاي اللبنانيه قبل لكن
1: اللبنانية قبل شويه
0: السوريه علاش اخترتها انت تا
1: ولا السوريه خاطر وصلتنا ممكن احنا وصلتنا في تونس قبل شوي اللبنانيه خاصة الجيل متاعي وقبله كل شيء تفكروا يعني المسلسلات الأولى متاع غوار التوشي دريد لحام حسني أبو رزان اللي هو نهاد قلعي وناجي جبر أبو عنتر وياسين بقوش اللي هو ياسين
0: نجاح حفيظ
1: وذيك وفاتوم حيسبيس يقول له هو

0: فطوم فطوم فطومي
1: خبيني بيت الموني وكل أغاني هذوك ولا ظهر والحقيقة وكل القبقاب وكل الجو ذاك متاع غوار
0: البيئة الشامية نقولوا نحن
1: ومن رحم الواقع الشامي والواقع الشعبي نقولوا السوري الحارات وكل الجو ذاك لأنه فما زوز مسلسلات خلينا نبدأ بهم في البداية عرفناها في بداية السبعينات المسلسل الأول صح النوم عام 72 صح النوم تون تفكرك الجينيريك وإحنا صغار بكل خاطر تعرف ما كانتش يعني الأمور كانت تسمح باش التلفزات تاخو على بعضها في إطار التعاون بطبيعة فما يعني هنقول كيفاش يقولوا تبادل ثقافي
0: وإعلامي
1: مش مشكل أنك تعدي حتى ولات حقوق بث علاش قلت تغيرت وتطورت الأمور
0: ولات إعلانات
1: وإعلانات ودخلت استشار وكل شيء قبل ينجم يعني التلفزة السورية تعطينا المسلسل نعدي وفرد وقت ويتعدي فيه يعني مازال في عدات وتاخذوا التلفزة التونسية وكلاش وصلونا في الفترة هذيك والحمد لله كنا محظوظين نتفرجوا على غوار توشي بالأبيض والأسود صح النوم الكل في نزل صح النوم المسلسل نزل اسمه صح النوم شكون تملكوا هذيك فطوم حيص بيس
0: نجاح حفيظ
1: شكون يتسابقوا اللي كسب ودها غوار اللي هو
0: دوري اللحام
1: ونهاية قلعي اللي هو حسني أبو رزان هو أبو رزان يقولوا أما أبو رزان احنا سنسنا بيقولوا أبو رزان بلهجتهم شو قلتهم نقولوا حسني أبو رزان
0: أيوة.
1: وبيس الناس يحسبوا أبو رزان بالزين وهي بالضاد معناه يوريك
0: أبو
1: رزان كيفاش أثروا علينا
0: وحبينا اللهجة
1: حبيناها
0: السورية
1: لك شو ولا حبيبي ولا تأمرني تأبرني شو كيفاش يعني
0: خيو
1: وغوار عادي يتقنها غوار المثقف بالحق دوريد الحام الله يطول في عمره مازال على قيد الحياة
0: أستاذ كيمياء
1: في الأخير يعني عمل خلينا نقول اتجاه آخر في حياته وأغلب المسلسلات يا ألف كانوا واليو يعني يحولوهم الأفلام
0: ولا مسرح زيدا
1: ولا مسرح يعطيك صحة يعني ومجموعة من الممثلين في الفترة ذيك وعاد قلت لك يتسابقوا على شكون يكسب ودها فطوم حيصبيس وغنى لها فطوم فطوم فطومي اللي قلتها خبيني في بيت الموني بكرة لما بيجي البرد مالي غير الكانوني
0: صحيح وباش غنية غنيهم أحليهم زيدا
1: والله ما ننساهمش
0: تعجبني غنية يامو يا ست الحبايب يامو
1: هذيك تعرف وين بعد في المسلسل الثاني خلينا تحب نسمع أنت نبدأ بالحاجة
0: نسمع علاش ليه نسمع
1: هنذكر السادة المستمعين مع الأيام

0: قداش رجعت من سنينتي لي شكري؟
1: عشت رجعت تقريبا عمري 6 7 سنين 8 سنين يعني رجعت حكيت 50 عام
0: تالي. على صح النوم يعني
1: نصف قرن التالي رجعت نتفكر في نتفكر خاطر اخواتي اكبر مني في العائله وولاد عمي ولاد خالاتي ما عنديش ولاد عمي يعني ولاد عماتي وخالي وكل نتفرجوا مع بعضنا الكل
0: وكل شيء الكبير تفرج عليه انت
1: تفرج عليه انت تربيت معهم يعني تربيت في جو ناس اكبر مني واقاربي كل اكبر مني والجو هذاك والله التو نتفكر الابيض والاسود والناس كل تمشي تجري باش تفرج على صح النوم غوار هول ممكن اللي عاشوا فترة هذيك التوارة ورجعوا معنا شوية
0: برشا حنين الفترة هذيك والحقيقة لازم تجبتها والممثلين اللي برشا مثلا كي جاي كاسك يا وطن لهنا العرض التونس مشيوا على خاطر شافوا صح النوم معنا في مخيلهم دريد لحام تحيط. والشلة هذيك التلفزة خدمة المسرح
1: صحيح وكلش كما قلنا نحكيه منذ حين التلفزة والسينما عمل لك الفيلم الحدود وما تالي فترة فات معها رغدة لمحالة في بعد شوية في الثمانينات وعمل ياسر أفلام ناجحة غوار كان هو اللي يعني تقريبا يكتب السيناريو وكله معها ديما بالشراكة مع نهاد قلعي اللي هو حسني
0: أبو رزاق خلدون المالح زاد حتى على مستوى
1: خلدون المالح في الإخراج يعطيك صحة ومعهم رفيق السبيعي ذاك أبو كلبشة قبل علاش في الحبس يقولوا أبو كلبشة الكلبشات هذوكم مسمينه أبو كلبشة في المسلسل اللي باش نحكيه عليه توا ظهر
0: اللي هو مسلسل ملح وسكر وسجن حارة كل مين إيدو إلو هكا ولا ليه
1: بالضبط
0: بالضبط

0: ملح وسكر.
1: ملح وسكر هذا يعني اللحن البداية وجينيريك ملح وسكر, هم كيف يقولوا في الشرق يقولوا تيتر تيتر تيتر يعني متاع
0: المسلسل.
1: أما جاء بعد عام 73 ملح وسكر, بعد عام تقريبا بعد نجاح.
0: أما نفس التشكيلة تقريبا,
1: نفس التشكيلة غوار ديما مع الجروب هذيك هي كما يقولوا. والقصة أنه قصة ذي لا مش في نزل الأخرى صح النوم
0: سجن.
1: نزل صح النوم في السجن يعطيك صحة.
0: كل مين إيدو إلو السجن,
1: كل مين إيدو إلو يعني. ومجموعة من السجناء تلموا كل واحد واحد سجير رأي واحد يعني من عرش نجارة
0: هي ضحك, لكن فيها بعد نقدي
1: بعد نقدي كبير ياسر. وكيفاش تلموا, لكن ديما العقل المدبر هو غوار تريد لحام بطل بتبيع. وحسني برزان هو مدير السجن, يتفكر في أمه, يتفكر في الحبايب. وجاد صباح الجزائري مرجع اجتماعية للسجن بشوف حالة المساجين كيفاش وطلباتهم وما إلى ذلك في ذلك الوقت. تعرف عادي فتاة وقتها في
0: جميلة,
1: جميلة وكملت معهم في المسرحيات الأخرى في الفريق صحيح. نفس الفريق وأبو عنتر
0: سلمى المصري زادة
1: سلمى المصري ذيك بعد الفريق
0: هلا شوكت
1: هلا شوكت. وكي دخلت معهم للسجن بشوفهم قالوا كيفاش يعني مدير السجن تدخل الناس كيما كاكا جورم كيما يقولوا احنا بلاجتنا كل واحد كيفاش يحب يجلب الاهتمام تاعها ابو اندريا الشحلاوي. معهم مطرب شعبي سوري اسمه ذياب مشهور من أغنية على المايا على المايا على العين يا ملايا من أغنية يا بردين يا بو, معروفين لغاني شعبية. وهيك علاش اللحن الجينيريك جابك الموسيقى التقليدية موسيقى الشعبية السورية.
0: وحتى موفق بهجة تغنى
1: زادة معهم في, في, في, في السجن
0: يا يعني صبحة هكا
1: يا صبحة الصينية
0: طروب زادة
1: صب الشاي لكي ولاية ذكريات يعني والله قد تحفظهم. تعرف ليش ما عودش سمعتهم من وقتها باش تعرف الذاكرة بتاع الصغر يعني الإنسان كي يسمع حاجة
0: عليك يا
1: مش الحمد لله
0: بالحق
1: لا هو كي تسمع حاجة بالحق في الصغر وكان تو تحفظني 200 مرة تقول لي الغاني السيدة تو ولا ما نحفظ سكرت
0: وما يعجبوكش
1: قعدت غادي
0: وما يعجبوكش معني مش الذاكرة مش حكيت الذاكرة ما يعجبوكش.
1: هذو ما ذكريات جميلة مع غوار الحقيقة وكل جو ذاك. والحقيقة حقنا حذرنا حتى وبعد شوية لو في بداية الساعة الثانية لربما تنحيروا أن نلقاو ذياب مشهور غناية واحدة منهم على المايا ولا يا بردين تنعديوها خاطر من التراث السوري وكل والتصفيق متاعهم واحد يصفق بالقبقاب واحد يصفق في السجن.
0: ولهنا تغنيت يا مو
1: يا مو إيه هنا قاعد يتفكر الوالدة متاعه ومؤثرة جدا يا مو
0: على الأخر من أجمل الأغاني
1: الأم غناها غوار.
0: لو أنت رجعت بينا للسبعينات محسوب هكا
1: هذوما السبعينات
0: أي. أما راهو الدراما السورية زادت تطورت معناها بالوقت خرجت زادة من إطار البيئة الشامية ولو أنه في سنوات معينة مش بعيدة رجعتك المسلسلات متاع البيئة حارة. الشامية والحارة كما حمام القشيني كيف ما باب الحارة والحقيقة ملول مشيت الحكاية وعجبت الناس بعد على قد ما تعاودت كل عام من الجزء الثاني الثالث لعبت قلقت قتلوا مش هذه سوريا معناها سوريا ماهيش فقط المسلسلات في علاقة بالبيئة الشامية والحارة وكل شيء معناها
1: لكن
0: سئمت
1: سئمت النوايا ممكن هذيك فترة فترات لكن موجودين يعني يعني الحياة
0: أخي سوريا كان ابن عمي وتقبرني
1: مو باش يوصلونا يعني ممكن تاريخ متاعهم
0: دي باسي قالوا.
1: أما بعتالي ولاو جاو مسلسلات بدوية وتاريخية كما غضب الصحراء البركان الكواسر مع
0: اسماعيل نجد أنزور
1: اسماعيل نجد أنزور و
0: شقيف
1: شقيف صحيح وكل الرائع عبد الرحمن الرشي
0: هذا صوت الرخم
1: صوت الرخم هذاك من اروع الممثلين بالصوت وقعد مواصل يعني حتى في مسلسلات الحاره اللي تذكر فيهم الله يرحمه وينعمه
0: رفيق صبيعي زيد
1: ورشيد عساف كان تفكروا عبد الهادي الصباغ فما معروف جدا الوجوه هذه صباح عيد مرح جبر هذيك اللي كان ديما مثلا معهم جميله مرح جبر
0: جواهر
1: اي
0: جواهر في المسلسل
1: عباس النوري زاد وبالتالي ولاو فما جماعه اخرين يعني
0: سليم كوسا
1: واسعد فضه وجينا عيد وخاصة شقيفة اللي قلت عليه سلوم حداد يعني
0: سلوم من
1: فك الروائع في الآخر الثمانينات في 88 87 حتى البداية التسعينات وبعد شوية كانت المسلسلات البدوية مع الخيام وكل الجو هذاك يا حسرة عدينا هاوش عدينا ذيب مشهور يعطيك صحة
0: تحية الهيثم والهيثم هو إيش أقولك ديما مركز معانا هيثم راه
1: هذي على الماية ولا خاطر مقدمة كيف كي ولا يا بردين ثاني يا بردين يا بو
0: نسمع منها شوية ونجم نحكيه على عز الدراما السورية زي خاطر مزيل عليها ما يتحكي برشا

0: هو يتغزل يعني بالفتاة الجميلة والبردين يعني ظهر لي قلت لي ألفة
1: الكم الواسع
0: الكم الواسع يعني باللباس يلي لابسة اللباس هذا الكم الواسع يوصف فيها يعني
1: هذا ذيب مشهورة
0: ذيب مشهورة ذي مطرب توفى مش بعيد ياسر يعني
1: شعبي
0: كما عنا يعني ذي المزود متاعهم النغمة السورية ذي بك المزمار متاعهم
1: ميجينة والعتيبة
0: والجو ذاك متاعهم
1: فهد بلين غنى فيه راه المسلسل هذي
0: طروب
1: غنيت وموفق بهجة وبقى ريفيرونس بتبيع هالعمل هذية وبوابة من
0: موفق بهجة اللي في فترة تزوج تعرف تزوج اسمها الممثلة المصرية فيما بعد يقال مرفد أمين في فترة وقعدوا مع بعضهم بتاني فصلوا
1: قبل حسين فهمي
0: قبل حسين فهمي على ما أظن صحيح اي هو شافته في حفل وقصة هي ما تحبش تفكره وهو قاعد يذكرها يعني ايوه نواصل
1: مسليش حبه معناها تقول انت اذا هي وقفتنا مع الدراما السوريه اللي خلينا نقولوا راهو شكري في فتره ما مش بعيده زاده دخلت في منافسه راهو مع الدراما المصريه معناها رائده صناعه الدراما والسينما والفرجه عموما خاصه وقت اللي بدات موجتك الفانتازيا التاريخيه مع اسماعيل نجده انزور ومع المسلسلات التاريخيه وانت قبيله شويه جبت الفنان القدير سلوم حديد اللي الحقيقه مؤخرا في مهرجان في دبي حكي على حكايه اسالت برشا حبر قال انه
0: اللهجه المصريه
1: نحن اللغه العربيه الفصحى ماك تعرف معناها المسلسلات التاريخية اللي خدمت عليهم مصر برشا وكانوا بدعم حتى من الدولة الكل في جلهم كانوا بالعربية الفصحى وتعرف النطق بتاع العربية بالنسبة للمصريين كيفاش فكي جيت الدراما
0: اي الحروف
1: جي جي وفهمت
0: والقاء
1: هذا هو فكي جيت المسلسلات هذه مثل الفانتازيا التاريخية وخاصة الأعمال التاريخية ويتك المقارنات معناها
0: تقلقوا المسار يعني
1: بطبيعة تقلقوا بطبيعة
0: ولو انه احنا غير يعني غرور ديما اقول اقرب لهجة للغة العربية اقرب في النطق خاصة اللهجة التونسية علاش
1: زعما
0: اي اي اي هذا بشات الجميع علاش احنا ننطقوا جميع الحروف العربية
1: اي ننطقوا لكن اهل المشرق زاد عندهم لا في المخارج
0: لا لا لا هذا كلام اخر
1: اي
0: هذاك تحكي على ايقاع ايقاع الايقاع اما في النطق كل الحروف وجل الحروف ننطقوها
1: اي ننطقوها اما
0: لا احنا سلمنا
1: طريقة
0: فيها
1: الإلقاء بل شوية.
0: طريقة الإلقاء عنا يعني ناس بالحق فطاحلة في المجال هذا احنا كنت تفكر عمر خلفة الله يرحمه كان ممثل ممتاز من أرعم كان باش يمثل في فيلم الرسالة لكن عشقت الظروف كان فك المرافعات عنده عربية واحنا فاش نمتازوا على الشرق بصراحة انه ما نغلطوش في الشكل والجانب النحوي
1: ساعة قط في حلقة سابقة الجانب هذا راه على تو على تو انت
0: تو تو تحكي لي على توا يا ألفة اختلط الحابل بالنابل انا احكي لك قبل قبل كانوا عندنا اسماء ما نغلطوش لا بالحق ما يغلطوش كان عندنا وعندنا مذيعين كبار كانوا عندنا
1: مادام فتحت القوس هذه توا في قنوات عربيه تسمع نطق العربيه من المشارقه تعرفوا التونسي كي يبدا ينطق العربيه
0: احنا مشكلتنا انه تعرف التونسي لانه لنا نرغبوا شويه احنا هو ما يعطيه حقها علاش تو المشارقه حتى في مصر عبد الله غيث وحمدي غيث اساتذه راهو في المسرح واساتذه في الالقاء فما فن الالقاء
1: حتى محمود ياسين
0: محمود ياسين وما الى ذلك لكن احنا في الحروف نحكي في مخارج الحروف يعني الحروف صحيحه الكل ننطقوها التوانسه لكن توا تغيرت الامور للاسف وحاجه لانه حتى العديد ندخل حديث في حديث من المدرسين اللي عملوا كوبيراسيون وعملوا التعاون الفني في بلدان الخليج يقول لك ديما فما اقبال من الاولياء التوانسه المعلمين التوانسه يقول لك يقولوا يرحم بورقيبه يقولوا لهم بنحسبكم فرنجيين عندي ياسر الزخاي يحكيوا لي قبل ونحسبوكم فرنجيين تتقنوا كاللغه الفرنجيه تبارك الله في العربيه انتم الاوائل وبالحق في اللغه كنا ما نعرفش حتى تحدث كما تحب
1: اي والله تعرف بيه. تعرف عاوتنا بصراحتك راه
0: هاي شنو باش نتحدثوا توا علاش باش نتحدثوا
1: ومازال نجمو نحكيو حتى على الدراما السوريه راهو خاطر دراما سورية راهو أعمال تاريخية فانتازيا الأعمال الشامية لكن زادة تجارب ملتصقة زادة بالكوميديا عندها روادها الكوميديا في سوريا ياسر العظمة زادة
0: ياسر العظمة فكرت فيها عطي صحة
1: مرايا وبقعد وكن معناها الكوميديا المغلفة بالنقد معناها محليها
0: يعني فرق فرق. ياسر العظمة ما تقبلش مع غوار. شو سبحان الله، رغم ان الزوز عندهم الجانب الكوميدي، يعني كانوا مجموعات مجموعات. ياسر العظمة عنده مجموعة أخرى ممكن
1: شليلية معناها شوية،
0: تلقى يعني مجموعات يعني تمثل مع بعضها، يعني كل مخرج مثلا ولا كاتب سيناريو يستعين بمجموعة من الممثلين. وعلاش قلت لك وياسر العظمة ذاك يعني خسم في الثمانينات والتسعينات وحتى الألفين،
1: حتى في الألفين،
0: في الألفين خسم سلسلة مرايا، هي سلسلات هذيك يعني مش مسلسلات،
1: سلسلات نقدية. والحاجة الباهية في الدراما السورية هو أنه جمعة النجوم، معناها ما تلقاش العمل اللي فيه النجم الواحد.
0: صحيح.
1: في أي عمل تلقى نجوم يمثلوا مع بعضهم، هذيك الحاجة الباهية معناها،
0: يعني نجوم مع بعضهم وكل مجموعة مع بعضها، كما أسعد فضة زاد عنده. صحيح. يعني في هذيك دراما أخرى سورية، أسعد فضة تعرفوا أسعد فضة، ومجموعة أخرى من الممثلين
1: جحت التونس،
0: مجموعة أخرى من الممثلين، هو
1: مرح جبر. أنت جبت
0: مرح جبر مثلاً. واللي عمل هنا وجميل الثنائي
1: أيمن
0: زيدان، وهذيك اللي مثلت زاد
1: نرمان
0: أسعد، يعطيك صحة. زاد هذوكم مثلوا دراما أخرى، صحيح فكاهية متاع
1: جميل وهنا،
0: جميل وهنا، لكن فما دراما أخرى يعني لا هي بدوية تاريخية ولا هي فكاهية. الدراما العادية السورية مش كما قلت انت، مش زاد نتاع الحاره ونتاع الجو هذيك، دراما عاديه كما مسلسلات عندنا نتاع نحن عاديه،
1: اجتماعيه متصقه بالواقع اللي زاد خدم عليها برشا من بعد حاتم علي قبل ما يدخل في كل المسلسلات اللي عندها جانب تاريخي وجانب عربي مع التغريبه الفلسطينيه وغيره. احنا شو سمعنا قبيله شويه يا بردينا، قلت لي غنيتها سميرة،
0: غنيتها بعت لي سميرة توفيق.
1: احنا شن سمعوكم زيدا موسيقى مسلسل كانت حاضرة فيها سميرة توفيق، عرفت المسلسل وإلا ليه؟
0: بطبيعة،
1: اللي هو
0: فارس ونجود،
1: نحكيه عليه تول خليهم بعد،
0: ولأنه طوش ندخلوا للدراما اللبنانية
1: كيف قلت لك، احنا ذيك التسلسل
0: التسلسل عملت يعني كنا مدخل
1: مرة وقتش معناها ولا
0: لا؟ لا صحيح مدخل
1: به برش فايدة في النظام.

0: يعني تمهيد هذه الحقيقة هذا اللحن المميز لمسلسل فارس ونجود. فارس ونجود ظهر عام 1974، عمل ضجة كبيرة ياسر لأنه أول مسلسل بدوي ألفة
1: لبناني
0: دخلنا في اللبناني تو
1: خاطر البدوي زاد اقترن في وقت ما بالأردن
0: بالأردنية أما توش نحكيه على الدراما اللبنانية.
1: واضح.
0: شكون البطل متاع المسلسل هذا يا ألفة؟ البطل الأول فما سميرة بسعيد هي البطلة.
1: سميرة مش بن سعيد عاد.
0: سميرة قلت بسعيد. سميرة توفيق.
1: سميرة توفيق.
0: في سميرة بن سعيد. سميرة توفيق هي البطلة آنذاك، يعني بك الملامح العربية
1: بدوية.
0: بدوية
1: جميل.
0: سواد العينين وما إلى ذلك، ومعها الممثل الكبير الرائع الحقيقة صاحب الصوت الرخيم اللي عنده صولات وجولات، أكيد باش تفكروه السادة المستمعين، محمود سعيد.
1: محمود سعيد صوت جميل جدا،
0: فلسطيني أصلا. فلسطيني المولد، بعتالي فك في 48 الحرب، بداية يعني خلينا نقول التهجير، مشى مع أهله عمره 7-8 سنين، سكن في عاشوا في لبنان في جنوب لبنان مع أهله، ومن غديك كانت عنده الحقيقة ميولات فنية وشق طريقه الفني، وأصبح من أكبر الممثلين خاصة باللغة العربية الفصيحة. ممتاز جدا محمود سعيد، والكل يعرفوه في دور خالد بن الوليد في فيلم الرسالة، الملامح زادة متاعه،
1: فخامة الصوت، القاء زادة،
0: والأسمر وكل يعني الشارب كك يعني كل
1: رجولة، ملامح الرجولة،
0: الرجولة العربية. ومحمود سعيد كما قلت واللي انشأ في لبنان وصاحب أول مسلسل عربي الله يرحمه سنة 70، يعني بعد هذايا، يعني بعد فارس ونجود عام 74، قلت أول مسلسل عربي بدوي مع سميرة توفيق. ممكن اختاروها سميرة توفيق لأن بالأساس مطربة هي، لكن اختاروها على ملامح متاعها أكثر منه تمثيل.
1: سمراء البادية.
0: سمراء البادية. لكن محمود سعيد الحقيقة كان مبدع. شو عمل سي محمود سعيد؟ العديد من الأدوار والأفلام باللغة العربية اللي كانت تبث، الأفلام اللبنانية والمسلسلات قلت اللبنانية باللغة العربية. ونقدموا شوية نمشيوا بعد فارس ونجود، لأنه في الوقت ذاك فارس ونجود شكون ما يتفكروش المسلسل، ممكن سادة المسامين اللي عاشوا فترة ذيك، حتى الاسم ولا متداول نجود، فمش كون سمى في
1: فما ايه صحيح صحيح. لكن كي نسميه راهو الأسماء والممثلين اللبنانيين مش فقط محمود سعيد اللي هو قامة، سميه أسماء أخرى خاطر بالحق فما جمالية خاصة في الدراما اللبنانية اللي بديت مع التلفزيون اللبناني ومن بعد تطورت بشوية بشوية، واليوم دي مش نحكيه على اليوم، خذيت منحة آخر من خلال الأعمال المشتركة اللبنانية السورية وإلا الأعمال
0: دارت نجوم أخرى،
1: أي ما قلش معربة، معناها يخذ لك مسلسل تركي يدبل جوش، معناها يصيغه معناها بنسخة سواديزون عربية لخكم ما عنده حتى علاقة بالأجواء العربية،
0: حتى الديكور
1: الدراما
0: والشكل يعني تغير شوية، ولا صناعة أكثر من حاجة أخرى نحكي عليها في الأخر من جانب نقدي مش نتحطه. أما فما مسلسل بعد احنا سمعنا تولى جينيريك متاع فارس ونجود في الفترة ذيك، شكون ما يعرفش المسلسل هذاك، مسلسل بدوي. بعدها أو قبلها في الحقيقة أول يعني مسلسل عربي باللغة العربية الفصحى في لبنان أنتج سنة 1970 واسمه غريب أو التاء
1: مع وفاة ربيع.
0: مع وفاة ربيع الممثل هذيك اللي
1: محمود سعيد.
0: محمود سعيد هكذاش احنا قعدنا نربطه مع محمود سعيد وفاة ربيع، هذيك ممثلة ما غبتش تقريبا، توفيت اخيرا زاد عاشت يعني
1: قدمت حتى مؤخرا بعض الاعمال حتى هي كبيره
0: حتى
1: في
0: كبيرة
1: في العمر. الحقيقه قائمه طويله من الاسماء، فيها محمود سعيد، فيها وفاة ربيع، فيها حسين صادق،
0: حسين صادق وسميرة بارودي،
1: سميرة بارودي زادة، فيها نهال خطيب، فيها أنطوان كرباج،
0: رشيد علامة. تعرف شكون رشيد علامة؟
1: أيوة.
0: جد راغب علامة.
1: راغب علامة
0: كان ممثل كبير معروف مسلسلات العربية وباللغة العربية بالفتح الإسكندرة، هذيك مقامات بديع زمان لهم ذاني، كانوا عندهم ياسر مسلسلات تاريخية كان رشيد علامة كان اسم معروف يعني نجم في التمثيل، وأنا ورث عليه شوية فن على الأقل راغب علامة يعني جده رشيد علامة
1: شوية وبرا. وتعرف أنه برشا من الأسماء هذوما في وقت لاحق شكري مع دخول موجة المسلسلات المكسيكية واللي هما الأصوات اللي معناها دبلج هالأعمال هذي.
0: صحيح. والصور متحركة.
1: أي.
0: اللي تربين علينا.
1: خاصة المكسيكية نتفكرها.
0: ذاك المكسيكي في بعد يعني لأنه هم بدأوا في الدبلجة يعني بدأوا لبنانيين في الدبلجة. سوريين بدأوا يعني.
1: لبنانيين.
0: عفوا يقوموا بالدبلجة الصور المتحركة يعني كلهم محمود سعيد صوته أنطوان كرباج كلديمي يمثل يعني مفتش معروف
1: ولا شرير
0: ولا شرير يعني
1: ديما في المسرح الرحباني الموجود
0: عبد المجيد المجذوب الناس بتو نحكيوا عليه ذاك وحده هو هو وسسمها هند أبي اللمع هند أبي اللمع الأميرة يقولوا لي أن معايلة أمراء الحقيقة ذوكم ثنائي عملوا العديد من المسلسلات يعني الكثيرة والكثيرة جدا. احنا قبل ذلك مش نسمعوا عنا الغريب خذينا واحدة
1: شوية مدامك تحكي على شخصية محمود سعيد مش نسمعوا فخامة الصوت والإلقاء خلينا نسمعوا شوية من العمل هذي.

0: هل نشأت مع عماد في بيت واحد؟
1: نشأت.
0: هل قضيتما طفولة سعيدة؟
1: نعم، لما السؤال؟
0: هل شاركك كل لحظة من لحظات السعادة أيام الطفولة؟
1: طبعا طبعا يا نجمة.
0: قل لي عماد، أيحط وجود هند من منزلتك؟ إن وجود غريب لا يحط من قدري، إن له علي حق العائلة، لقد شاركني طفولتي وصباي. أجبني يا عماد، أجبني.
2: خذ الجواب من غريب، إن جوابه يقرر بقائك هنا أو عودتك إلى أخيك وحيد.
3: لا تضيع الوقت يا عماد، إما أن أتحدث إليك وإما أن أعود من حيث أتيت.
2: إذن تفضل إلى القاعة الثانية في القصر.

0: هذا مقتطف من مسلسل التائة أو غريب، عرف بغريب أكثر عام 70، أول يعني مسلسل عربي باللغة العربية. كما قلنا نحكي على محمود سعيد ووفاء طرابية، يعني الحقيقة من المسلسلات مع يعني الرائعة، وحتى تحس ما شمحاني هذا يعطيك صح، الموسيقى مصاحبة كل شيء
1: وفيها بساطة وعمق الأعمال اللبنانية صح. عموماً
0: فما نسينا يعني ممثل آخر سمير شمس، لكن زاد يعني اسم كبير شمس، هي شمس قدم العديد من المسلسلات وكذلك ساهم في الدبلجة. فما مسلسل يعني تاريخي لمن تغني طيور، هذا زاد مسلسل يعني
1: حرف ذكريات عليك يا شكري،
0: حيرت من ذكريات.
1: انتي مش
0: من تغني طيور وعازف الليل، من تغني طيور
1: تنسوا بعد شوية الموسيقى بتاع المسلسل ذي عازف
0: نسمو
1: الليل
0: يعني
1: تبتوى
0: توا نسمع عازف الليل يعني
1: نرجو نحكي عليه بعد شوية، نختموا مع حديثنا على الدراما اللبنانية، لكن مش نخصوا حيز زيدا مهم جدا لصناعة كاملة عنوانها الدراما المصرية. خليكم معنا في الاستماع، راجعين في الجزء الثاني من لقانا من إذاعة المنستير في مع الأيام.

0: كنا في الاستماع للحن المميز لمسلسل إني مش إني راحل إني راحل جايينه بعد مازلنا مع المسلسلات اللبنانية ولمن تغني الطيور. هذا زاد مسلسل يعني عمل صدى كبير ياسر وضجة كبيرة في تونس لمن تغني الطيور للثنائي عبد المجيد المجدوب. كان عنده إلقاء في الشعر ممتاز جدا من أقوى الممثلين. وهند أبي اللمع ذي زاد رغم قصر يعني عاش عمرها ما عاشتش وفاتك في عمرها في الأربعينات, أما قدمت العديد من الأعمال والمسلسلات اللبنانية الرائعة. هند أبي اللمع أميرة من عائلة أمراء والله يرحمها ونعمها توفيت لمحالة هي مسيحية ديانة متاحة, أما قدمت العديد قلت من المسلسلات هي ثنائي عملوا مع بعضهم هي وكما قلت عبد المجيد المجدود. وكنا نسمعوا في لمن تغني الطيور. لمن تغني الطيور هذا تعمل تقريبا عام 81 كاكا, وفما العديد من الأعمال جمعتهم ألو حياتي الانتظار وكانت حتى قضايا يعني جرائم يعني الملول الصور عادة يعني المخرج يعمل طريقتك يبدأ بالحدث ثم بعد يرجع بالكيل بلاي باك يرجع يعني يرجع للتمثيل مثلا تصير يوري كيفاش أحداث متاع جريمة معينة مثلا ومن بعد يرجع هذاك مدخل يعني
1: فلاش باك يبدأ
0: بالعكس. والحقيقة العديد من المسلسلات اللي تبعناهم في الفترات هذيك. فما مسلسل آخر تعديناها احنا ونسيناه
1: اللي هو
0: فارس بني عيادي اللي قلت لك جماعة الثنائي اللي ذكرتهم
1: احنا هنا باش نعديوه توا نعديوه حويجة منه
0: فارس
1: ونحكي
0: بني عيادي للزوجين للثنائي
1: سميرة بارودي وأحسن صادق
0: من أول المسلسلات البدوية فارس بني عيادي وياسر ناس
1: فلي عام 68 كيك في الستينات
0: عام لا في بداية السبعينات
1: يعني
0: ممكن يعني خلينا نقول الجزء الاول من بعد حتى في السبعينات تبعوه العديد يعني من المشاهدين التونسيين اللي تفكروا الفترات هذيك تاع فارس بني عياد وحتى الجينيريك يعني بال او اللحن المميز يعني بالصوت بالغناء
1: نسمع منه شوي.
2: فارس بني عياد ايامه اعياد فتى من العرب معزز النسب يشتد في الحرب يرق في الحب ويحسن الإنشاد. فارس بني عياد من طبعه الكرم والنبل والشمم يحنو على الضيف يعتز بالسيف وفي الوغى صياد. فارس بني عياد

0: فارس بالنعايات وذكريات سنوات
1: سنوات بدايه السبعينات او
0: اخر الستينات
1: ومازال على قيد الحياه على ما اظن يعني
0: احسن صادق
1: يوصل تقريبا 100 عام يعني
0: سنة.
1: لا خير وصل ل 100 سميره بارودي كانوا يعني يمثل وموسيقي
0: ومنتج واذاعي
1: ويقدم بنوعات تلفزيون كانوا شاملين الحقيقه
0: كان علي في وقت سابق فك الحلقه الشهيره اللي جمعته مع صوفيا صادق
1: يعطيك الصحه يا صوفيا
0: يا جدا وغنى حتى في رصيده برشا اغاني صحيح. شنو هي ذيك الأغنية بتاع الحروف وقتها؟
1: أبجد مش نعرفها بتاع الحروف أبجد أنا ياسر أغاني
0: تاريخ مرخي. احنا كملناها الدراما اللبنانية دراما مهمة
1: ما تكملش ما نجموش نعديو كل شيء
0: بما في ذلك حتى الدراما المصرية ما نجموش نعديو فيها كل شيء لكن خلي نختمو هكا ونحوصلو خصوصية هالدراما اللبنانية في كلمة انت شنو تقول الحاجة المميزة لها السورية شنو تقول المميز فيها ساعة شكرا
1: السورية الجدية كما كنت نحكي مع زميلي هادي يعني الحقيقة الجدية والأعمال يعني هنقول ميوصلوش لل الابتذال بين قوسين ولونه فما يعني تحس بهم يعني فما محافظين السوريين يعني وقراب لنا يعني قراب للأجواء متاعنا يعني وقراب في نفس العادات والتقاليد تقريبا نشبه ياسر أو للشعب السوري
0: محبين للحياة احنا
1: محبين للحياة اللبنانيين يعني أكثر تفتح وأكثر يعني غزارة في الإنتاج يعني من حيث خاصة الأفلام اللي يعني المسلسلات القديمة اللي ترجع اللي تتناول يعني خلينا نقول القضايا يعني ما نعرفش القضايا يعني اللي فيها يعني أجرام فيها يعني مشاكل اجتماعية
0: طبعا القصصية يعطيك صحة معناها الدراما اللبنانية وتركزت خاصة على الواقع اللبناني والقصص حتى عندهم حاجة مميزة القصص الأسرية
1: أسرية
0: ديما هكا فماك الحكايات متاع العائلة هذه حاجة مميزة برشا في الدراما اللبنانية كيف على مستوى استعمال اللهجة البدوية اللهجة اللبنانية الفصحى زادة هذوما خطوط عريضة للدراما اللبنانية اللي تطور عبر السنوات
1: هنحييو بعض المستمعين عاد القاعدين تابعوا فينا مونيا برحال دليلة من جمال كذلك تحياتنا لصديقنا جمال ديماسي مقصر هليل شكرا لك على التفاعل وعاش الفترة هذيك
0: تفاعل مع اللغة العربية
1: قلنا نوافقك للتوانسة بالحق احنا نتقن اللغة العربية أكثر من البلدان الشرقية ويعطي الصحة لأنه قاعد يتابع فينا ويتبع
0: تحية لي
1: في
0: جمال.
1: كل الفقرات الحصة وتحية لكل الأحبة والأصدقاء
0: نفتح قوس كبير برشا متأكدة أن الوقت ما هوش بشيزي بالكل تويكا ل 11-16 دقيقة وقت لا نحكيه على الدراما المصرية اللي حبيت ندخلو لها شكري من بوابة إني راحلة نسمعوا العنصر هذي ونرجعوا

0: إني راحلة بداية تحديثنا على الدراما المصرية، دراما الحقيقة عندها تاريخ صناعة كاملة كما قلنا ملول بالكل. شكري.
1: ولو أنه يقال أنه يا ألفة أول مسلسل بث بشكل يعني خلينا نقول مسجل، يعني هي صار في التلفزة المصرية، لكن يقال أنه هو مسلسل اسمه هارب من الأيام عام 62 بطريقة الفيديو تايب، يعني طريقة أخرى، يعني ما كانتش دارجة، يعني وكان قصير شوية الحلقات، تقريبا 7 حلقات، وكان من بطولة عبد الله غيث وتوفيق الدقن ومسيحة مديحة سالم، مش مديحة كام، مديحة كام جت بعد، وصلاح قبيل وإخراج نور الدمرداش. هذا الأول في بداية الستينات، بالتالي بشوية بشوية تطورت. أما أول مسلسل نتفكره في تونس بثة، نتصور من أوائل المسلسلات اللي بثت في التلفزة التونسية، إني راحل هذايا.
0: الموسيقى متاعه واللي تعمل لي ذولي عام 76 وجمع الممثل الراحل محمود مرسي، زهرة العلي، محمد العربي وزوجته ليلى حلب.
1: هنا ثروت لا هذاك بعد، هنا بعد محمد العربي جاء في المسلسل معاش
0: ليلى حمادة.
1: ليلى حمادة ما هي زوجته وقتها، لكن وقتها ليلى حمادة وقتها بإطلالتها ما نعرفش توانسة، يعني ولات اسم ليلى حمادة، شكون ما اللي يحب يتغزل واللي يحب يقول كلام ليلى حمادة، ولات هي مثال
0: اللغة بالإنجليزية الكراش متاع
1: الشباب، خاصة جمعتها قصة يقال مع حارس النجم السابق النجم الساحلي، نوجه له تحية بالمناسبة، وحارس المنتخب الثاني بعد عتوق لامين بن عزيزة، كانت يقال أنه قصة يعرفوها الكل في الفترة ذيك في السبعينات،
0: ما غير واجب تحفظ معناه.
1: لا معروفة يقول لك ليلى حمادة ولامين بن عزيزة تلقاوا في ممكن في زيني فيلم، وقت استوديو زيني فيلم، يقال أنه ولدت معناها قصة، وكانت ممكن تتوج بالزواج بليلى حمادة ولامي بن عزيزة حارس النجم السابق، مازال على قيد الحياة وربي يطول في عمره على الخير. وليلى حمادة في الفترة هذيك برزت الحقيقة، شكون ما يعرفش ليلى حمادة، شكون ما وكل بوسترات وموعد
0: ومعبودة الجماهير والشباب،
1: رغم أننا مش جمال صارخ، أما ما نعرفش ممكن هكا ليش قلت الدراما والمسلسلات يأثروا راهو في
0: أكيد أكيد
1: حاجة جديدة وممثلة تظهر في التلفزة كالانبهار، ها هذا كان ممكن يزيد من نقول الإعجاب نتاع المشاهدين.
0: المسلسل هذا قبيلة شوية نحكيوا عليه في الكواليس ما يتعديش كل نهار، معناها
1: مرة في الجمعة
0: معناها تقعدوا تتفرجوا على الحلقة اليوم، تستنوا الجمعة كاملة، سبت في الليل تستنيو السبت الجاي باش تتفرجوا على الحلقه الثانيه.
1: السبت الجاي وكل عقد عادي يقول لك ايش مو زعما شنو يصير راهو كيوف
0: شفتك التشويق
1: كيوف المسلسل، وتجيك الموسيقى النهائيه، موسيقى النهايه اسمع كل يبدو متقلقين خاطر تجي كينا يعملوا ديما الاغراء نتاع المشاهد، يعني يعملوا له
0: تشويق
1: اغراء حرشه شويه الكلمه عقده، يعني
0: تغري باش الناس تتفرج معنا في الحلقه اللي من بعد.
1: كل عقده نقولوا لها ديما العقده، السسبانس يخليك تستنى الاسبوع كامل زعما شو يصير.
0: ربي كيفاش
1: والله العظيم والله هذا لا صاير قبل يوم قداش كان صبر
0: صبر ايوب
1: يقولوا زعما شنو يصير الجمعه الجايه، زعما يبداو في وسط يعني حتى الجمعه يبداو عمال يقرب نهار، عمال يبداو متشوقين باش يتفرجوا على المسلسل،
0: تحضروا هكا جلسه خاصه لما عائليه باش يتفرجوا على المسلسل او جاي المسلسل.
1: الحاجه الباقيه انه يتفرج فيه الكبير والصغير، البو والولد والام،
0: مسلسلات عائليه نقولوا نحن ما تقلقش
1: ما فماش حتى
0: لا إحراج لا إقلب عليها لا هيروين التليكوموند لا حد شيء،
1: لا لقطات ماشية لا حد شيء، يعني بالحق مسلسلات عائلية. يصح القول أن مسلسلات عائلية ذي اللي كنا نتفرجوا فيها في السابق، وكانت وجوه جديدة ظهرت كما قلت أنت منذ حين، ليلى حمادة وحمدي حافظ
0: اعتزل
1: حمدي حافظ، محمد العربي اعتزل زادة أبوه عبد البديع العربي زادة كان ممثل كبير، وأخوه وجدي العربي اعتزل
0: زوجته
1: محمد العربي زوجته هنا ثروت اعتزلت، مثله في افلام اخرى تنحكي عليه خاصه المسلسل.
0: بس انا الحكايه دي نحبهم يسمعوا علاش اعتزلوا، شكون تاثير شكون عليها؟
1: ولا ما نعرفش شو التاثير المباشر شكون، اما خاطر اعتزلوا كل عائله، هو تو البوت وفاه
0: دعاة، خاطر انا نعرف دخلوا فيها دعاة
1: الشيخ متولي الشعراوي، عبد الحميد كشك كانوا زاد امام، يعني مش على بالنسبه لحمدي حافظ يقال انه الشيخ عبد الحميد كشك اثر فيه بزاد، يعني خلينا نقول تشجيع من شكري سرحان، لانه شكري سرحان ممثل كبير اعتزل التمثيل في الاخير واتجه الاعمال الخيريه، وبصراحه شكري سرحان تعرف انه في الاخير يعني بعد تماما على التمثيل وممكن أثر على حمدي حافظ يعني كان وجه جديد في تلك الفترة. لكن فما مسلسل نرجع له قبل يا ألفة
0: اللي هو
1: هذا تعدى قبلهم الكل، ثوب الزفاف الأسود هذا بالأبيض والأسود عام 72-73 تعدى، والمسلسل هذا الحقيقة كانت البطلة متاعه إحسان القلعاوي، تعرفها ممثلة ذيك، حتى أخوها ممثل محمود القلعاوي ممثل معروف زادة. الحقيقة المسلسل هذاك عام 72 ثوب السفر، وقامت إحسان القلعاوي بدور مركب مجنونة يقال لك، نقولوا لها وحنا صغار نقولوا هم نقولوا نعرفوا شو الاسم مسلسل مهبولة سامحونا للسادة المستمعين العبارة هيك نقولوا صغار
0: حتى هكا الدور متاحة والتفاعل معناها تقول مجنونة معناها
1: فعلا مجنونة، وكي تخرج تسبقها موسيقى كل موسيقى رعب شوية
0: موسيقى منها من الشخص
1: خافوا في الليل، وتخرج بثوب أسود وتبدأ في شرفة المنزل تصيح صياح مزعج، وبالتالي تريد تضحك. كنا صغار نخافوا بالحق نخافوا فلان. في الاخر يخوفوا بعضنا بنقولوا المهبول
0: هو جاتك الممثله
1: هو جات الممثله، بالتالي قعدنا نتفكروها بك الدور هذاك واحنا الصغار، وصارت قصه بحاله في العائله انه جرح يده واحد اقربائي خوه في الليل حب يخوفه، قالوا المهبوله جاتك بعد ما تفرج على المسلسل.
0: هذا مش مسلسلات عائلية هذه
1: لا لأنه مسلسل لا المحالة فيه ممكن أذكر الجانب المخيف فقط وإحنا صغار، ضرب يده في البلار ورصات له يعني حومي للمستشفى في تلك أي مثل أنت فكرها الحالة هذيك يعني
0: هذه حلقة خاصة بذكريات شكري السكلي راه هو مسلسلات المحبة القلب راه خليني يكون واضحة هكا ولا لا
1: مو صغر كل حاجة تربط بالصغر نحبوها
0: عندك برشا حنين يا شكري ذي نستو فيك.
1: بعدها نمشيو لأفواه وأرانب مسلسل ذي عام 78 تعرف ياسر صلاح ذو الفقار
0: عفيف شعيب
1: عفيف شعيب في بداياتها نقول الحقيقة المسلسل ذاك كان يعني مسلسل ممتاز، لكن سبقوا فيلم يا ألفة سبقوا فيلم مع محمود ياسين هو اللي مثل دور البطولة، وفاتن حمامة عفاف شعيب ولد في المسلسل هي، لكن فاتنا حمامة أفواه وأرانب فيلم زاد تعرف ياسر قام المسلسل زاد يعني خذا يعني عمل ضجة كبيرة في تلك
0: أي هما الحقيقة برشا من الأعمال المصرية تبعوا هالتسلسل هذية تلقاه معناها من الأول بدأ في إطار هكا رواية وحكاية وبعد يتحول لعمل إذاعي بعد العمل الإذاعي يولي عمل تلفزي بعد العمل التلفزي تحول الأعمال سينمائية، والأمثلة عدة مثلا أنت توا جبت أفواه وأرانب زاد كيف كيف ليلة القبض على فاطمة بدأ بالرواية بعد ولا في الإذاعة بعد بعد في السينما معناها هذه حاجة مميزة معناها في الدراما المصرية واعتمادها خاصة على الأدب الأعمال الأدبية بتاع برشا أدباء كما طه حسين ولا نجيب محفوظ ولا إحسان عبد القدوس هذه ميزة من ميزات الدراما المصرية باش نرجعوا نحكي عليها بعد شوية. قبل ما نسمع شارة المسلسل مسلسل أفواه وأرانب ساعة الموسيقى بإمضاء بلي حمدي
1: مري حمدي
0: ايه. وردة الجزائرية
1: وردة في
0: نسمعوا التيتر كما يقولوا المشارقة ونرجعوا

0: السيدة فاتن حمامة،
1: أفواه وأرانب.
0: محمود ياسين،
1: أفواه وأرانب.
0: زبيدة سروان، محمود المليجي، أبو بكر عزت، سعيد صالح، حسن مصطفى، إحسان الألعاوي، بالاشتراك مع فريد شوقي. قصة سمير عبد العظيم، وردة.

0: مسلسل أفواه وأرانب.
1: أفواه وأرانب هو اللي بحالة كما قلت أنت، فما فيلم وفما مسلسل، زوز تفرجنا فيهم، لكن المسلسل من بطولة عفاف شعيب وقتها مازالت يعني في بداياتها تعتبر، وسلاح ذو الفقار يعني ليه لمحالة كأنها يعني خادمة تخدم في بيت يعني

0: الطريق وال وال وال, وال خلينا نقول التمثيل زاد حتى يعني توصيل الفكره ولا توصيل يعني ايصال النص بطبيعه اللي كتبه الكاتب في البدايه بطريقه فيها مشوقه خاطر مش كان هذيك يعني حكيت لك بطريقه مختزله
1: اما تصير احداث الوسط في الوقت ذاك المسلسلات تحسهم يشبهوا لكم معناها الاحداث قصص
0: ما دام تغرموا به ما دام يشبهونا صحيح انا صغير وقتها شويه يعني باش تقولي حكايه تزوج وما تزوجش اما كبرنا قبل عمرنا كما
1: مسلسلات في الوقت ذاك تراوهم فقط للترفيه ولا كانت عندهم غايات اخرين
0: هما اكيد يعني عندهم غايات لكن احنا يعني في السن نتاعنا ما نجموش نقدر باش ندركوا الامر هذا يعني اكيد فما بطبيعه كل غايات فما غايات اجتماعيه غايات سياسيه و و و, و لكن احنا
1: بالدرجه الاولى تسليه معني في العمر هذاك
0: احنا في العمر هذاك نشوفوا كان تسليه بطبيعه ما نشوفوش حاجه اخرى ما نجموش يعني نقراوا ما وراء السطور كما نقولوا ما نجموش ندركوا
1: ولكن عموما اليوم شكري لو كان نسالك الدراما تراها تنجم تبدل ولا تغير
0: فاش
1: في كل شيء معني
0: تغير اكيد
1: تغير ولا ما زالت دراما بتاع
0: دراما في حد ذاتها كدراما يعني
1: كدراما تعمل درامية عربية خلنا نحكي وحتى تونسية
0: عندها تأثير كبير ياسر على المواطن على المجتمع عموما بصراحة يعني في كل المجالات الدراما
1: مؤثرة
0: إلى أبعد الحدود إلى أبعد الحدود باش يعني هنقول أي يعني ما نعرفش يعني هنقول سلوك تحب تهذبه يعني حاجة تحب تزرع قيمة معينة من خلال دراما توصل بسهولة جدا بسهولة تامة خاصة إذا كان فما يعني ممثلين وفما إخراج يعني في حبكة وبصراحة توصل وتنجم تغير
1: مما للبيهي شك ولا للسلبي
0: انت كيفاش تحب للبيهي تغير البيهي
1: والله فهمت سؤالي معنى سؤالي مثلا اليوم احنا ما جبدناش على الدراما التونسية مؤثرة حسب ما ترى اليوم في السلب ولا في الإيجاب
0: مانيش قاعد نتبع في السلب اكثر تو خاطرين نتناولوا قضايا اخرى تو بديت تدخل بين تو نخدموا بيا الكلام هذايا يعني عن مقارنه بين الماضي والحاضر هذاك في الاخير يعني خاطر تو
1: ولوني وصلني الاجابه تاعك ما غير ما ندخل
0: في التفاصيل
1: نعرف برشا على كل الموسيقى والغنيش اسموها بعد شويه انا شخصيا
0: تفكرها تو
1: اذا تمسني برشا الحقيقه هاو على شنو نحكي
2: مع الايام

0: 82
1: 82 بتغني لمين يا حمام؟ احنا فاطمة اللي بتغني لمين يا حمام وليلة القبض على فاطمة. زاد كان فيلم
0: هو المسلسل قبل الفيلم. الفيلم كنت فيه فردوس عبد الحميد المسلسل فردوس عبد الحميد والفيلم فات محمد
1: هكا ولا اي اما يقال انه الفيلم قبل بعتالي احنا تفرجنا فيه. على كل حال احنا ما
0: يقال حتى انه اذاعيه نبداه اساسا القصه هي مجموعه قصصيه بالاساس سكينة فؤاد. انا اللي عندي كونه المجموعه القصصيه بعد الاذاعه بعد التلفزه ومن بعد السينما ممكن
1: فردوس عبد الحميد البطله الاولى اللي هي فاطمه فاروق الفيشاوي نبيل حلفاوي الله يرحمه وجود الله يرحمهم حتى فاروق الفيشاوي
0: ممدوح
1: عبد العليم و كان يقول له كلام اخوك الكبير لازم يصير يا حسنين يزوز نبيل امهم معلق قانون كلام اخوك الكبير لازم يصير يا حسنين هذه معلق قانون اسمه نبيل حلفاوي كان لاعب في كره القدم بعتالي ممثل معروف المثل زاد في
0: توفى مؤخرا
1: توفى مثل في في اسمه في المسلسل تعرفت لجان عنده ملامح هكا ومش هو يعني خلينا نقول وديع جدا
0: هو ممثل قدير
1: وممثل قدير عدو يمثل فك اول عرفناه وغاديك في الممثل هذاك وخو صغير وبتل نعودوها حتى في المعاهد وفي المدارس تعودوا علشان إيه علشان يقولوا له ليه علشان اخوك الكبير تقول خاطر اخوك الكبير لازم تسمع كلامه امهم زوزي نبيل وهذه الغنية بتغني مين حمام ولات دارجة عاد في ملاعب الكرة القدم الجماهير الكرة قاعدة تقريبا يقول لك 5 سنين والأغنية ذي
0: نفس الكلمات
1: لا ميغنيوش نفس يغنيوا بالصوت فقط غنيوا يتبعوا موسيقى غير كلمات هيك ويتبعوها نفس قاعدة يعني يقول 5 سنين في كل الملاعب كرة القدم بشوريك تأثير على قلته منذ حين
0: وعمرو دياب خرج نسخة زادة من الغنية هذه برشا غنيوها من بعد
1: هي غنوا العديد أما شهرت ياسر أغنية ليلة القبض على فاطمة
0: محليهم الموسيقى ترى كي نحكيو على الدراما المصرية لازم نتوقفوا مع حاجة مهمة برشا اللي هي الموسيقى التصويرية وصناع هاللي تيتر هذو ما خطر كين وراهم عميل قراه نسميه عمر الشريعي نسميه حسن أبو سعود نسميه عمر خيرت ياسر عبد الرحمن ميشيل المصري متاع
1: ولا يغنيه يعني بتبيع علي الحجار محمد الحلو
0: مدحت
1: صالح وغيرهم وغيرهم
0: من منير
1: محمد منير فما مسلسل لمحل مر الكرام شعدوا علي أيوب البحر عام 82 مع مديحة كامل وأحمد مرعي وأنور إسماعيل وصبري عبد المنعم يقولوا حناطة والمعلم قدورة أكيد رام يتفكروه في الفترة ذيك تعدى فرد وقت مع ليلة القبض على فاطمة وبعد الأرض الطيبة بتعزت العليل وسميرة سميحة أيوب عفوا عام 84 ومعهم هنا ثروه ومحمد العربي قبل الاعتزال
0: لكن انت تو جبت على يا ايوب البحر خليني نقول لك لهنا نقطه فما جوز نسخ من المسلسل هذي ثم نسخه مصريه اخرجها اسماعيل عبد الحافظ وثم نسخه أردنية أخرجها مخرج كبير أردني واللي هو محمد عزيزية
1: صحيح أي زوز نسخ أما النسخة المصرية اللي تبعناها
0: هي عن حياتك الصيادين
1: صيادين وكل جو ذاك حناطة ذي صبري عبد المنعم معروف المثل توفى ذلك توا احفظ ما سميهم ولا حتى يقولوا احنا كوريس
0: حفظ الحوار انت اصلا يا شكرا
1: مو غرامنا احنا صار لا نبدأ في حتى التسميات هذه متاع الشخصيات يقولوا هذاك سماه واحد يقولوا له حناطة واحد يقولوا له قدورة معناها
0: طليعات ولا
1: طليعات ولا لقب ولا حناطة وروما وروما هذاك اسمه أحمد دراتب في دور روما وبخاتي اسمه أحمد بدير في دور مدار هذاك في دور غويش على ما أظن بخاتي
0: باش نحكيو عليه احنا مسلسل غويش حتى هو زد القاصة دي كبير معناه في مرحلة مين 86 بعد
1: 86 تقريبا
0: القبض على فاطمة تقريبا
1: اي بعد 3 سنين تقريبا كل فترة الثمانينات لقات الحقيقة تعتبر فترة الثمانينات يعني الفترة ذي شهدت غزارة كبيرة الحقيقة في الانتاج الدرامي المصري الثمانينات وذيك الفترة يعني الذروة
0: أوج الإنتاج نقوله إحنا وذيك الفترة اللي كانت الدولة هي اللي تمول إنتاج المسلسلات المصرية قبل ما تدخل على الخط من بعد شركات الإنتاج وتولي ثم حسابات أخرى
1: منصات
0: اليوم خاصة زادة بطبيعة وتولي تدخل في المسألة مسألة الاستشهار والإعلانات وتكون تتفرج على مسلسل مسلسل الدرامي تلقى روحك تتفرج على مسلسل موازي اللي هو مسلسل الإعلانات في مصر خاصة في رمضان الشيء
1: ولات غاية ربحية توا حقيقة وتغيرت الأمور ما نعرفش علاش احنا باش نعمل مقارنة الحقيقة تغير كل شيء.
0: يعني هل مش نعطيك مقارنة مثلا حسب ميريت را وفن برشا أعمال تو مثلا شفتهم في الإعادات ما خلطش عليهم معناها في وقتهم. اللي لاحظته أنه قبل المسلسلات كانت مسلسلات تجمع النجوم. تلقى مسلسل تو انت جبت على غويش تلقى فيه صفاء بالسعود تلقى فيه فاروق الفيشاوي
1: نبيل
0: مسلسل مسلسلات تلقى فيهم زوزو نبيل امينه رزق صحيح. كبار معناها عزت العلالي مع نور الشريف تو لا في المسلسلات المصريه وليت مسلسلات نتاع النجم الواحد
1: النجم الواحد
0: محمد رمضان العوضي ما عادش فما كان وخاصه تو وليت فما مسلسلات مرتبطه بالنجوم الرجال
1: أي. وعليش أي. الأمر ذا لأنه حتى الأجور تفحت
0: أجور هذا هو على شيء
1: بجمش توي زوز نجوم كبار في نفس الوقت يعني حتى المنتج ما يعني من الجمش يخلصهم الاثنين بنفس الأجر وفي نفس العمل يعني الأجور ولا تخيلية بالحق
0: نتصور حتى كان فما عقلية معناها نتصور فما عقلية معناها لو دخلت عقلية شكون اسمه اللول في الأفيش
1: بالضبط
0: شكون اللي يجيب أكثر بالتالي ما عادش يقبلوا إنه اسمي مثلا يجي قبلك مش تاخذ أنت دور البطولة وأنا لا فما عقلية كاملة معني عقلية عمل جماعي
1: وبالرغم من أنه الموهبة نقصت الحقيقة يعني الممثلين تول الجد أنا باش ما نقولش فما ما أغلبه متوسطي الموهبة باش ما نقولوش حاجة أخرى متوسطين حاسم يظهر لي لأنه ممكن الصورة خلينا نقول الجانب التقني تحسن لكن الأداء مش بصراحة الأداء كان فما اجتهاد كبير قبل ديما اش نرجعنا كوا عندي حالي
0: ما انا ما نوثقكش الراي فما في كل جيل فما الحقيقه الاسماء المتميزه معاش قبل شكون الفنان هكا اللي يقنعك اكثر اختار انت في الدراما
1: مش نختار لانهم كلهم نجوم قبل
0: كي نعرف اما
1: اش تقول محمود حسن في الرومانسيه اش تقول محمود ياسين نور الشريف شكون اخر انا قبلهم شكري سرحان وفريد شوقي ورشدي اباضه وما نعرفش واحمد مظهر وكل نجوم كل نجوم كل نجوم
0: مثلا عندنا كريم عبد العزيز مش خايب هند صبري
1: هند صبري موهوبة خاطر توسي حتى بكم العاطفة نقولوا
0: هك قلت موهوبة ثم الموهوبين
1: ما قلتش فماش ما قبل
0: ياسمين عبد العزيز شكون أحمد سقا ما يقنعنيش برشا الحقيقة
1: هذايا رمضان والعوضي
0: لا محمد رمضان ما يقنع ليش ما الحقيقة متاع ربي
1: تو تقارن محمد رمضان بأحمد زكي وما
0: لا لا لا سبيل المقارنة
1: سعاد
0: حسني عند أحمد زكي ما يتسميش من جيل القديم ياسر
1: لا جيل لا مخضرم
0: عليك تقارنه بعبد الله غيث ولا حمدي غيث ولا زوزو نبيل ولا
1: أحمد زكي أحمد زكي
0: أسطورة هذيك فلتة
1: ثمانينات تسعينات وبداية الألفين أحمد زكي
0: أي وسينما أكثر أحمد زكي
1: سينما وحتى مسلسلات هو وهي مع سعاد حسني
0: مع سعاد حسني ما أكثر نجومية في السينما
1: سعاد حسني ما تقارنها زد بالممثلين هذي الحقيقة ممثلة من أروع ما أنتجت الدراما
0: أنا شخصيا المصرية. مثلا ما عشت وفقني ولا لا تعجبني بنت كرم مطاوع
1: حنان مطاوع
0: ريهام عبد الغفور
1: يعني حتى ولدها كان أشرف عبد الغفور ممثل
0: ما تقوليش هذوما ناس موهوبين جدا جدا جدا معني ما تظلمش الحاضر يا شكري
1: لا هذوكم توا أخذوا على يعني الوالدين
0: ديما دور الدور ترجع فما الحلقة هي القلق دم
1: ولد الوز يطلع وام
0: مش بالضرورة لا ما نوفقك سامحني أحمد زكي جيب ولده هاي فم زكي أخي ولده كان ياسر موهوب
1: لا لا نعرف أحمد زكي فلته فلته لأنه النجم الأول أنا راه في الدراما والسينما المصرية بصراحة والبقي أحمد زكي والبقي حتى عادل إمام وغيره وغيره وغيره بالنسبة لي يعني عادل إمام صحيح
0: محمود عبد العزيز
1: محمود عبد العزيز كذلك نجم صنف ونور الشريف هذوما صنفهم أحمد زكي ثم نور الشريف ومحمود عبد العزيز
0: محمود عبد العزيز في السياق الدرامي شكون ما يتفكرش رأفت الهجان
1: رأفت الهجان وعنده
0: برشا أعمال لما رأفت الهجان عالمة فارقة
1: أبدع في العمل اللي يعني مكفوف العمل هذاك كيت كيت كيت ولا حاجة
0: كيت كات
1: كيت كات

0: رجعتنا الأجواء الثمانينات يعني لأول مرة ظهر عام 88 أول مرة المسلسل هذا لكن قعد يبث والإعادات طولت. أنا أتفكر يعني تفرجت فيه أول مرة عام هكاك 88-89
1: الجزء الأول معناها؟
0: الجزء الأول
1: ثلاثة أجزاء
0: 89-89
1: في رأفة الهجين ملحمة هي
0: والله نتفكر في الكلية
1: ملحمة فكر. ونتفكر هكا خيال معناه في جزء من الأجزاء ما نعرفش شنو هو معناه كان ثم طقوس خاصة باش نتبعوا المسلسل معناه الوالد والوالدة خاصة
0: أي بطبيعة أي. شد الجميع لأنه مسلسل يعني خنقول
1: ملحمي.
0: واقعي ملحمي. يعني بطبيعة جاسوس مصري يندس في إسرائيل وما إلى ذلك لأنه الاسم الأصلي رفعت الجمال اسم الأصلي الشخصية الأصلية
1: جاسوس معناه
0: جاسوس اللي مصري اللي مشات
1: 17 عام
0: تفرش فيه لتو تفكر في كلية العلوم في المدرج وقعد نتفرجوا أول مرة ومنبهرين كلنا يعني بالمسلسل وتفاعلوا مع لتو نتفكروا نار ذاك 89 كحشكيك فترة الثمانينات قلت فترة يعني الحقيقة
1: فترة ذهبية
0: في الانتاج ولو انه المسلسل باش نعرض كل مرة نتفكر حاجة ألفة لأنه
1: كان عمل جزء ثاني خاطر بالله حضرنا راه وباقي حاجات ما حكيناش عليهم راه
0: كان باش يقوم بالبطولة راه
1: عادل إمام
0: وصار من وقتها صار خلاف بين محمود عبد العزيز وعادل إمام الآخر يعني يعني فترات والآخر يعني حياة محمود عبد العزيز كانوا يتلقاو ما يتفهموش عادل إمام على الأمر ذا يلا ربما لو نحن من حظنا أنه يعني مثله محمود عبد العزيز عادل إمام لربما كان يمشي في منحة أخرى وفي طريق آخر
1: قلت دخل جنب الفكاهي
0: لا ربما وحتى احنا تعودنا به في الفكاهي أنه اليوم ممكن نتفاعلوا معه أكثر على أساس أنه يركزوا أكثر على يعني خنقول تقسيم وجهه على الحاجات الجانبية
1: بزفيه خلنا نسمعوا احنا محمود عبد العزيز يتحدث عن شخصية رأفة الهجين
2: وين رأيت سدادة شوفك بخير يا حسن بيه رافض خلي بالك من نفسك
3: الحاجة اللي في الهجان شخصية مصرية سليمة زي أي مصري حب بلده جدا مخلص لوطنه جدا طبعا أنا حبيته بعدة جوانب كتيرة جدا يعني قلقه وتضحياته وعدم انتمائه لأي شيء لغاية لما قابل محسن ممتاز الذي استطاع أن يعمل له انتماء لمصر يعني حسه في الآخر أنه منتمي يعني وبما فيه بقى من كميات غريبة يعني المجال هنا مش هيبقى كافي أن أنا أذكرها يعني لكن أنا حبيت الشخصية كأي مصري حب هذه الشخصية
1: كبير محمود عبد العزيز في سياق حديثه على دوره في مسلسل رأفة الهجين وخلي نقول أنت تقبل شوية جبت على عادل إمام عادل إمام هو اللي اعتذر
0: اعتذر عنده
1: على
0: يعني
1: المسلسل هذي لا وعلى حكاية أخرى ما عجبتوش معناها البداية متاع المسلسل كيفاش طريقة الفلاش باك رأى أنه كيفاش يبدأ المسلسل طريقة الفلاش باك قوش عليه بشي حرق الأحداث هذه حاجة تفصيلة
0: خلت يندم أنه ما
1: لا هو كيشوف النجاح هذيك يندم
0: يندم شوية هكذا قلت علاقته قعدت مش كبيرة ياسر مع محمود عبد العزيز فترة الثمانينات نبقاو باقي مش نرجع شوية التالي نرجع مجيد غواش اللي تحدثنا عليه مع فاروق الفيشاوي نبيل حلفاوي وصفاء أبو سعود يعني خلنا نرجعوا السادة المستمعين لربما مع اللحن المميز للمسلسل يتفكروا شوية ونحيروا لهم شوية كذاكرة
1: حيرت لهم برشا راهو نزلنا نحبوا نحيروا لكن الوقت ما يزيش خلنا نسمع شوية من غاويش ونرجعوا

0: علي الحجار.
1: علي الحجاري
0: غويش.
1: غويش وكيد والغويش هما كل
0: شناشن
1: يعطيك الصحة. وهي فعلا غويش بيع في الغويش مع والدها وهم بتالي تعرفت على هذية يعني من عائلة يقولوا ورافضين خاطر تقاليد غوايش وقتها كنا نوعا ما يكونوا كل غازية يقولوا فتاة غازية يعني متفتحة شوية وهم عندهم
0: غازية مش راقصة
1: لا غازية معناها أجنبية على كل العادات والتقاليد متاع القرية متاعهم وتعرف عليه فاروق الفيشاوي وحب يتزوجها وخوه محبش نبيل الحلفاوي وكلش قولوا كلام أخوك الكبير لازم يصير يا حسنين زوزو نبيل أمهم وصارت صراعات كما كيكا
0: أنا متفاجئة الحقيقة متفاجئة لأي حد ما شاء الله الذاكرة يعني حتى نصحب وشكري
1: نرجع لأيوب البحر
0: نرجع نخدم معاها
1: مديحة كامل أحمد مرعي أنور إسماعيل وصبري عبد المنعم لأنه حتى جنريك فيه غناء يعني فيه يا أيوب البحر صبرك يا أيوب تغرموا به ولو ياسر شباب ويعني خنقولوا وأطفال يغنيوا حتى أطفال المدارس يا أيوب مع بعضهم يغنيوا كيك الأغنية دي
0: نختموا بيها إن شاء الله بعد شوية
1: نختموا باش نختموا بعد
0: أي ليه ما بالحق شوية وقت باش نحكيه على دراما ثرية ثراء الدراما اللبنانية السورية وبتبيعة والمصرية
1: نعملوا حوصلة يعني
0: حوصلة و لا تجوز المقارنة يعني أنا من وجهة نظر متاعي بين الأمس والحاضر الحق متاع ربي
1: هش خلينا رايك نسمع أيوب البحر باش من
0: بيسمعوا باللي أيوب البحر
1: ما تسبقناش يا ألفة نسمعوا رايك ومتأكدك وعارفك شو مش بتقول
0: بي حتى أنا عارفتك شو بتقول

0: يا أيوب البحر بصوت مدحت صالح من الأصوات اللي تميزت في تترات المسلسلات المصرية كيف ما علي الحجار ومحمد الحلو كيما حكينا قبيلة شوية. بلي نحب نقرأ الكومنتير ذي من عند المستمعة العزيزة خديجة بن نصر اللي تقول شكرا لكم اللي رجعتوني الأيام زمان وتقول شكري نسمع فيك ونضحك رجعتني البرشة ذكريات وتفكرت كيفاش كانوا كل سبت يستنوا المسلسل صحيح. وعلى ذكر مسلسل ليلة القبض على فاطمة ذكرتوني بخوي الله يرحمه كان ولد الحومة ينديولو أمين المنزلاوي خاطر كان يشبه له برشة في وجهه خاصة المرايات اللي لبسها برشة ذكريات تحكيهم
1: نفس الشيء راضي الهداجي تقول فعلا كل الحوار اللي دار بينك وبين ألفة رجعني الأيام زمان من مسلسلات
0: أما أيام زمان خلندة صريحة مع المستمعين زمان شكري السكلي
1: لا يأتي يوم في الأسبوع نبقى ونترك نفس الأراء لمدة سبع أيام وذكرتنا كذلك في فوه وأرانب بتغني المين يا حمام والتحية لكم على الذكريات الجميلة تعود بنا إلى الصيب خنكملوا مع مساء زغيدة كذلك تقول يعطيكم الصحة نسمع فيكم وربي يوفقكم رفيقة أبو سعادة نفس تحياتي يعني وشكرا لكم به حبيت نختم ألفة مقارنة يعني بين الماضي والحاضر في أقل من ثلاثة دقائق
0: به ساعة عندي التماس
1: تفضل
0: ريت أنت حكيت على ذكرياتك مع المسلسلات عملي حصة خاصة بذكرياتي مع المسلسلات اللي تعبر على جيلي
1: مي مش بعيدة يا ستوري
0: لا لا لا شوية ديمقراطية عايشك لا لا فضلك
1: لا معاك لا ذكر من ذكري خاطر معناها حتى المسلسلات يعني خلينا نقول في نتاع الألفين
0: وتاع آخر التسعينات بالضرورة رغم كل كنت عندي معهم ذكريات حتى الذكريات اللي مع برشا من المسلسلات اللي حكينا عليهم كانت بسبب الإعادات باش نكونوا واضحين وربما الأكثر هما ليالي الحلمية ورأفة الهجان المال والبنون أرابيسك زيزينيا وغيرهم من الأعمال ونرجع نفكر راهو كنا نجم نفتح قوس في علاقة برشا أعمال مستمدة من الأدب المصري وأعمال مهمة برشا بين القصرين نجيب محفوظ حسين عبد القدوس بالحق هذوما حاجات مميزة في الدراما المصرية المقارنة ما نعرفش التقنية تبدلت طرق الإنتاج تبدلت الإمكانيات تبدلت بالتالي
1: فما طغيان للإعلانات الحقيقة زادة ولا شعر
0: أي هذية ممكن أي صحيح,
1: يعني وفما
0: ولا مسلسل على حدة هذيك أو حتى في تونس
1: أي وفما ابتعاد شوي على الواقع يعني المحلي ولينا ممكن يعني ولينا ميلوا أكثر القصص خيالية مقتبسة وبعيدا عن هموم المجتمعات ولينا كالقصور وكل الشكل والديكور
0: ولا بالعكس مش بالضرورة حتى الأعمال اللي قلوا احنا البيئة الشعبية وصورة الفتوة والقدوة هو الإنسان اللي يضرب ويفك
1: بقليل الأعمال هذيك ما عادش
0: موجود مع محمد رمضان يخي شنو يخدم أنا محمد سامي المخرج فاش قاعد يخدم
1: أنا أغلب الأعمال اللي شفتهم يا ألفة شفتهم كل القصور والهيلمانات والأموال والصفقة طايحالي في الماء
0: شباب ما كنت أفلام المقاولات نسميهم هذوما دراما المقاولات
1: وكل من هب ودب ولا يمثل الحقيقة بعيدة على الواقع تماما وقصور وسيارات فاخرة
0: مش بالضرورة أنا والله في رمضان اللي فات الحقيقة فما مسلسلات فيها فكر تطرح مواضيع مهمة برشا كيما اغتصاب الأطفال كيما ما نعرفش أنا برشا مواضيع الحقيقة كانت فيها جرأة وكانت معناها مطروحة مش في 30 و 15 حلقة وليت توافق الأعمال القصيرة اللي تطرح على المنصات وفيها وجهة نظر الحقيقة تحترم خنقول راهو الدراما متاع اليوم وليت تعتمد مش على الكاتب الواحد تعتمد على ورشة كتابة وذي حاجة مميزة في الدراما متاع اليوم وتنجم تكون إيجابية حتى
1: عطيك صح ذكرت الإيجابيات أنا ذكرت السلبيات وما نعرفش كل واحد كيفاش يرى وكل واحد كيفاش يشوف نخليه الرأي للسادة المستمعين والحقيقة الأذواق تختلف
0: ولا تناقش
1: والاختلاف في الرأي لا يفسد للودي قضية
0: أكيد
1: ويلزم الناس كلهم متعايش بين الأجيال ولازم الناس كل تبع بعضها وتفهم بعضها وربي يقدر الخير وهذه كانت حلقتنا الرابعة من مع الأيام
0: مع الأيام إن شاء الله نتلقاو مع مواضيع جديدة ديما بنظرة خاصة من شكري السكلي
1: العفو العفو لا لا
0: ونظرة أخرى من عند ألفة جمالي وتحيات هيثم ونيس اليوم ومعاذ الحديد في التنسيق نتلقاو إن شاء الله كامل زلف العمر بقية إلى اللقاء

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

أسكنتك قلبي، فلا تخشى غدر السنوات. أنشودة حبك أعزفها وأرفرف في سحب الكلمات. لا توجد غيمة تحتويني وتواريني، ولا أعرف حزنا يشجيني أو يبكيني. أنفاسك عطرا، أحببتك يا عمري الآتي، أحببتك عبر كتاباتي. علمني حبك

ولروحي أنت الحب، فالحب لقلبك مستوحى من دمع عيونك والبسمات. كل الأشواق ترافقني بل تسبقني، وإذا ما بعدت ترهقني بل تحرقني. إني أسميتك ساحري بل ملهمي، يا أجمل ما تحوي اللوحات. أسكنتك قلبي، فمن أنت سيدي وحبي؟ نقب في معجم أبياتي عن معنى حبك يا ملاذي، يا أجمل أيام حياتي. يا قلبا توحد في ذاتي، لا شيء بمعجم أبياتي أو بين حروبي وغزواتي إلا أن أرفع راياتي وأكون أسيرة أشواقي. فأنا أسكنتك في قلبي يا حب العمر يا ملاكي.

أحبك رغم مسافات البعد الممزوجة بحسرة الزمن الجميل وتنهدات بوح مشاعر حزينة. أحبك، فمنذ رأيتك وأنت تسري بدمائي يتباهى حبك بداخلي ويفتخر بتتويجه ملكا على أراضي إحساسي اليتيم ومدينة عواطف متأججة بنيران الاشتياق واللهفة لعيني. ولا أظن أني اخترعت شيئا جديدا، ولكن المسافة بين غيابك وحضورك نبت من الصمت جدارا صلبا يمنعني من التحديق والنظر في ملامح وجهك المرتسمة على وجه الذكرى الأليمة. الأمل يحتضر والوداع يقترب، وما بينهما امرأة ممزقة أجهل ماهية أشواقي لحب ميت لا روح فيه، امرأة محطمة كقطعة زجاج لا أملك سوى أملا ضامرا مضمحلا وعيونا متعبة من كثرة البكاء والسهر وأنينا خافتا بالكاد أسمعه يخالط دقات قلب مرتعشة وملتهبة تتوهج وتخشى التفكير بك. ورغم هذا وذاك، ورغم الحروف الكامنة برأس قلمي والمختبئة بسويداء الفؤاد، ورغم الغياب والصدود، رغم الأسى والتجريح، رغم عنفوانك وعذوبتي، كبريائك وجرحي، ورغم الأشواق، سيظل اسمي جرحا مفتوحا ملتهبا في خاصرة النسيان ينادمك في لحظات الغياب وما بين حزن السماء، واسمك سيظل نبضا ساريا في لحظات الخلود إليك، وسيبقى التساؤل عقيم الإجابة: هل أجرؤ بعد ذلك أن أحبك؟

حبيبي يا توأم الروح، أيها الساكن وسط أنفاسي والمحتل حجرات قلبي، لقد رفعت راية استسلامي لك وكسرت سفن الانتظار. عند وصولي مرافئ فؤادك طار الشوق. حبيبي يا نبضا في حياتي، يا قصيدة أودعت فيها كل حنيني واشتياقي لك. أحبك بكل ذرة في كياني، أحبك حبا احتضنت به أسطر الحب التي كتبت في الكون وسكبتها بين يديك. قدري، نعم أنت قدري الذي تمنيته بأحلامي منذ الأزل وتجسد الآن أمام ناظري. حبيبا يغمرني بهمسه، يغرقني بعطفه، في كل صباح يغرد طائر الشوق على نافذتي حاملا معه رسائل أشقك لي، وفي المساء يعود ليحمل معه رسائل حبي له. أميري، أيها المتوج على عرش قلبي، أحبك وسأرددها دائما رغم صقيع البعد وألم الفراق. أحبك ويكفي هذا.

نعم، لقد قررت الرحيل. لا تسألني إلى أين، ولكن اسأل قلبك لماذا رحلت عنه. اسأل لماذا تخلى عن قلب يهوى. لماذا ألمي وجرحي؟ لماذا سقاني الداء بدلا من الدواء؟ رحلة أنا إلى طريق لا عودة، إلى ذلك المكان الذي كنت أسكن فيه، قرب آهاتي وزفرات قلبي. فالسعادة لم تكن أبدا لتعرف طريقها إلي، طالما مشاعري مجنونة ومتهورة. سأعود من حيث أتيت، سألملم أحاسيسي التي تبعثرت بقربك، سأزرع أشواكا في ممر حبك حتى لا تستخفلني مشاعري وتتوجه إلي. سأحكم قبضتها وأغتالها لأصبح إنسانة بلا مشاعر، إنسانة دمرتها أحلامها، خانتها أحاسيسها، إنسانة أعياها البحث عن اللاشيء. عذرا يا حبيبي، ربما لن أنساك، ولكن سأمهل قلبي بعض الوقت ليندمل جرحه وليستعيد نشاطه من جديد حتى يقع

نعم سأرحل، وأنا أحمل الحب بين ضلوعي. نعم سأهجرك، سأترك قوافل حبك تسلك طريقها وحدها. لقد كانت تقودني إلى الضياع، لكني لم أيأس منها. كنت ألمم خطواتي وأخطو إليك، تبعثرت وتبعثرت، لكني أكملت طريقي إليك. لكن الحب والشوق واللهفة شغلتني عن الحقيقة، لأنك أنت الوحيد الذي كنت

تدعي الحب والغرام والصدق، لكنك كنت مجرد إنسانا بلا مشاعر بلا أحاسيس. فأنا لا أعاتبك، لكنني حزينة جدا، حزينة لأنني سأرحل من حياتك وأتركك، سأرحل لأني لم أعد أحتمل كل هذا الألم وكل هذا العذاب. لكن ماذا بي أن أفعل بالحب الذي يحتويني؟ أعلم أنني سأتعذب بفراقك وسأحتاجك، لكنني

لست سوى أنثى أرهقها التعب بكل تفاصيلها، أرهق قلبها، أرهق فكرها، أرهقها أناس كذبوا أحاسيسها، كذبوا صدقها، أرهقها أناس أحبتهم فأتعبهم عمق حبها فهجروها، أرهقها الضجر في ليالي السهر، أرهقتها الوحدة بين صخب الحياة وضجيج قلوب من حجر، أرهقها إطر زنبق تطاير عبقها ويبست أوراقها، أرهقها بوح ليتها لم تبح، ليتها أبقته في حنايا صدري فصمتت. نعم صمتت، فأرهقها الصمت. لا تسألني من أنت بحياتي، أنت من ملك عقلي وقلبي وكل ذاتي، أنت حبي وعمري وكل ابتساماتي، أنت الزمن الماضي والحاضر والآتي، أنت ألمي وضحكاتي، أنت حروف قصيدتي وأبياتي. ربما لا تعلم كم أحبك، لكن أعلم أنك أنت كل حياتي، فأنا أحبك يا من ملكت عمري.

من دون قصد أحببته، ومن دون أي سوابق عشقته، ومن دون أي أسباب أدمنته. كنت أبادله الحديث، أشاركه فرحته، وأخفف عنه آلامه. كان يمتعني الحديث إلى أن أصبحت ملهمة لمحادثتي. من كان يعلم بأنني سوف أغرم بقلبه وأشتاق لمشاركته أحداث يومه؟ أتألم حين أعلم بأنه يكتئب أو يسكنه حزن بلا شعور. سكن قلبي واستلذ بالعشق بمفرده، وحتى هذه اللحظة وأنا أزداد جنونا بحبه، لازلت أحبك. أنا واقعة في دوامة حبك، وأصنع تلك الأفكار والمخيلات التي تجمعني. أشتاق وأشتاق إليك، كأنني أتقلب على جمر بعدك، لكن كبريائي يمنعني من مصارحتك بحبي لك. بلى بلى، أحبك وأشتاقك وأنت لا تعلم، وأنجرح وأختنق لعلاقاتك الأخرى. غيرتي تخنقني، كبريائي قد يجبرني على العيش بدونك، وأنا أحبك وأنت لا تعلم. لكني واثقة أن الدنيا ستجمعني بك يوما، طيبة قلبك، جمال عينيك، نظراتك وابتساماتك لي حين رأيتني وأنا أمشي قد تصيبني بالجنون. إني أشتاق وأشتاق إليك، كأنني أتقلب على جمر بعدك، لكن كبريائي يمنعني من مصارحتك بحبك. تبا تبا لهذا الكبرياء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمنك نور هدايتي،

ساتري وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل.
2: فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ فرج بوزيد يتلو ما تيسر من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مقدمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا.

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

إذ قال له ربه أسلم.

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه صدورنا وتقبل فيه التوبة وتتسع فيه الأرزاق، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا حي يا قيوم. يا رب، لك عباد ينتظرون فرجا فبشرهم، وعباد يسألون شفاء فعافهم، وعباد يرجون رحمتك فارحمهم. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، يا خير من سئل ويا خير من أعطى. يا رب، لا تغير لي حالي إلا لأحسنه، واجعلني كما تحب وترضى، وارزقني القناعة والرضا بكل ما قسمته لي. اللهم أنت السلام ومنك السلام، سلم قلوبنا من أذى الدنيا وحزن الأيام. يا رب، إن كان في أنفسنا انكسارا فلا جابر لها إلا أنت، وإن لامس قلوبنا شيء من أنين فإنه لا يعلم بحالنا إلا أنت. فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. يا رب، معجزة من عندك تغير الأقدار وتحقق الأماني وتسعد قلوبنا. اللهم ارزقنا الستر والصحة وراحة البال. يا رب، لا تغير لنا حالنا إلا لأحسنه، واجعلنا يا رب كما تحب وترضى، وارزقنا القناعة والرضا بكل ما قسمته لنا. اللهم توج صباح مستمعين بذكرك، وعافهم واعف عنهم بفضلك. اللهم كن لهم حبيبا ولدعائهم مجيبا، واجعل لهم من رحمتك وكرمك حظا ونصيبا، ووفقهم لما تحب وترضى، وأسمعني عنهم ما به النفس ترضى، ولا تنسيهم ذكرك سرا وجهرا، وأبلغهم مني سلاما يفوح مسكا وعطرا.

0: ماذا سنصنع لصالح ومن آمن معه يا حباب؟
1: دعهم يفعلوا ما يشاءون ولا تبتئس أنت يا ذؤاب، فإن الآلهة المقدسة أخبرتني، نعم أخبرتني بأنها سوف تنتقم منه شر انتقام بعد حين. لا تتعجل عليهم، لا تتعجل.
0: الناقة اللعينة باتت تصدر الماء هي وفصيلها يوما بأكمله، ولنا شرب اليوم الذي يليه. أية قسمة هذه؟ آخ، لو أن جندع لم يؤمن لصالح لكان أعانني على إيجاد حل لهذه القارعة.
1: ذؤاب، ألا تثق بي؟ ألا تثق بي يا ذؤاب؟ أنا صاحب الأوثان في مدينة حج. قلت لك اصبر وتمهل، ثم يأتيك نصر الآلهة حثيثا يا رجل.
2: سبحان الله وبحمده،
3: سبحان
2: الله العظيم،
3: سبحان
2: الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
4: إن الأمور تجري بخير يا سيد النبي صالح، فتلك ناقة الله هي وفصيلها ترعى أطراف المدينة بأمان وطمأنينة، والناس ناس أكثرهم باتوا يؤمنون أنها آية الله إليهم، ولكن بعضهم أثقله مس الشيطان عن أن يؤمن، وبعضهم بحمد الله آمن واجتهد في إيمانه.

0: لا إله إلا الله، صالح نبي الله، وباطل ما تعبدون من دون الله.
1: خذي يا شقية، الويل لك مني ومن الآلهة المقدسة. لن أدعك حتى تجبرك هذه السياط على أن تعودي إلى رشدك. خذي.
0: ربي هو الله، باطل وما تعبدون سواه.
2: يكفي، يكفي هذا القدر من التأديب يا ذؤاب.
1: دعيني أقتلها وأريح نفسي من همها يا جوذة.
2: أعطني الصوت يا ذؤاب واذهب إلى مخدعك لترتاح قليلا. هاته.
1: لقد كلت يداي من ضربها يا جوذة، سأخلد للراحة قليلا. خذ الصوت.
2: إذن فأنت مصرة على المضي في حماقتك هذه يا غنمة.
0: سحقا لمن يسمي الهدى والإيمان بالحماقة، ولو كانت أمي التي ولدتني. بل الحماقة والجهالة والضلالة في البقاء على دين الأوثان والشرك. أجبيني يا أمي، أيخلقنا الله ونعبد سواه؟ أيرزقنا الله ونشكر سواه؟ أينجينا الله وندين بالفضل لسواه؟ أليس هذا هو الجحود المبين يا أمه؟
2: ليس عندي وقت لأضيعه بهرائك هذا يا منحوسة. أردتك أن تعلمي يا حبيبة أمك بأني عرضت جائزة ومكافأة نفيسة إلى كل من يعقر ناقة صالح ويقتلها.
0: ويحك يا أم، ويحك. اتقي الله قبل أن لا تجدي فرصة لتندمي، واستغفري لعملك السيء.
2: لم تسأليني بعد عن المكافأة التي أعددتها لمن يعقر الناقة. ها؟
0: تبا للمكافأة، وتبا لمن يتجرى على أن يعقر آية الله.
2: المكافأة التي عرضتها على عاقر الناقة هي الزواج بك يا حسناء بني ثمود.
0: أين ستهربين من غضب الله يا أم؟ أين؟
2: وهل تعلمين من استجاب لي وتطوع لعقر الناقة؟ إنه قدار بن سالف.
0: من؟ قدار بن سالف؟ ذلك الشقي اللص السارق الأعراض؟ لا، لا تفعل يا أم، لا، أتوسل إليك.
3: لا، دع الناقة بأمان الله أيها الشقي.
4: لا تعقرها يا عدو الله، ابتعد عنها.
3: اللعنة، لقد عقر الناقة وهرب ذلك الشقي الملثم.
4: اركضوا، اركضوا وراءه يا إخوة الإيمان.

لا حول ولا قوة إلا بالله، لم نستطع الإمساك بعاقر الناقة يا نبي الله صالح، ولكن ويله من عذاب الله، ويله من أيدينا إذا نحن ظفرنا به.

فأجاب النبي صالح جندعة بأن الله تعالى ليس بغافل عما يفعل الظالمون، إنه يمهلهم ولا يهملهم أبدا، وبأن عقاب الله بات وشيكا وواقعا على رؤوس أصحاب الكفر لا محالة.

0: اطمئني يا جوذة، اليوم قتلنا الناقة وفصيلها، وغدا بعون الآلهة العوالي سنقتل صالحا في داره من حيث لا يشعر بمقتله أحد من الناس.
1: يا للبشرى يا للبشرى، أو حق ما تقول يا ذؤاب.
0: نعم يا جوذة، ولقد انتدبنا لهذه المهمة 9 من فتيان مدينتنا الأشداء الأقوياء يدهمون عليه داره ليلا، ثم يجهزون عليه وهو راقد فوق فراشه.
1: يا إلهي يا إلهي، ما أسعدني بهذه البشرى. حقا إن الآلهة العظيمة تنتصر لنفسها من عدوها.

0: دعني أدخل إلى نبي الله صالح يا جندع، دعني دعني.
1: رويدك رويدك يا غنمة، أنت مجهدة، تمالكي نفسك تمالكي.
0: سمعت أمي وأبي يذكران مؤامرة النكراء لقتل نبي الله صالح، دعني أدخل إليه لأخبره.
1: اهدئي اهدئي واستبشري بالله خيرا، فإن الله تعالى قضى على الكافرين أمره وعقابه.

بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. صدق الله العلي العظيم.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. يعتقد البعض أن الرزق يتمثل في المال فقط. قد يكون الرزق بل وأجمل أنواع الرزق على هيئة أشخاص يزينون حياتنا ويضمدون جراحنا، فما أجمله من رزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. إذا كانت السماء بعيدة فإن الله قريب، يسمع ويرى ويستجيب، فلا تغفل عن مناجاته دائما بالدعاء. ربي، وإن ضاقت علينا الأرض بما رحبت فإن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء، ولقاء جديد مع مسك الختام والسيرة النبوية وأحداث عظيمة سجلها التاريخ لحبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا معهم في جنات الخلد حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

أعزائنا، كان الموت ينتظر أن يشرب من دم أبي جهل في غزوة بدر بأيدي غلامين من الأنصار. ولهذين الغلامين قصة جميلة. فقد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس. فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه. قال: فابتدراه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. وقال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة. والحرجة الشجر الملتف، أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها. شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه الشجرة، وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شاني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه، أي أطارتها بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه، فلقد قتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. فلما آذتني وضعت عليها قدمي، ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته، فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل.

ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه، فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه؟ أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلني. ثم قال: أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله. ثم قال أبو جهل لابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة. وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه. فانطلقنا فأريته إياه فقال: هذا فرعون.

إلى هنا ونصل لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا من جديد. اللهم لا ترد لنا دعوة ولا تخيب لنا رجاء، بلغنا الغايات وحقق لنا الأمنيات، وأصلح لنا النيات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الصباح خيرا لنا، مملوءا بالأجر، مصحوبا بالعطاء والعافية، مختوما بالصبر والمغفرة والأمان. اللهم اجعل هذا الصباح جالبا للخير والفرح والسعادة والطمأنينة والسكينة. ربي، إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. يا الله، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يظلمنا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، يا أرحم الراحمين.

هذه إذاعة المنستير ترحب بكم، وعبر أمواجها الفيحاء نوافيكم بالجديد والمفيد في هذا الصباح الجديد، مع أجمل تحيات الحبيب مرموش رفيقي في درب الكلمات. اعتني بنفسك واحمها في دروب الحياة، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق وأكثر مما تحتمل، وتأكد أنه حين تنكسر أمانيك لن يرممها سواك، وحين تنهزم لن ينصرك سواك. فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها إلا أنت. فلا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك فقط. فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك، ولا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: يقولون إن المحبة والطيبة لا تليق بهذا الزمان، لكن الحقيقة أن المحبة والطيبة تليق بكل زمان ومكان، لكنها لا تليق بكل إنسان. فلا تقلق صديقي المستمع، وربك الله، ولا تحزن وأمرك بيد الله، إن الله من اختار لك هذا الطريق ولن يتركك في منتصفه وحيدا. إن الله حين يؤخر عنك الفرح فإنه يؤخره لحكمة ولأجل أمر عظيم، ثم تنام أنت لكن الله لا ينام عن تدبير أمرك ومصيرك. فثق بالله وقل يا رب العالمين لا تكلني إلى الظالمين.

كل باب وإن طالت مغالقه، يوما له من جميل الصبر مفتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها، حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك، لا تيأس فرحمته، للخلق ظل وللأيام إصباح. عزيزي المستمع، الظروف تكشف معادن الناس، بعضهم خاب فيهم الظن وبعضهم أجمل بكثير مما كنا نظن ونعتقد. نحن لا نخسرهم، إنما المواقف تغربلهم. فالدرس الذي تكرره لنا الحياة باستمرار هو أن ننظر تحت أقدامنا، فعادة ما يكون المصدر الحقيقي لقوتنا أقرب بكثير مما كنا نتصور.

أحبة هذا الصباح، قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا. فلنجعل من يومنا هذا فرصة للاستغفار والاستبشار بكل ما هو جديد ومفيد، ولنجعل من صباحنا هذا سبيلا للعطاء والابتسامة والدعاء. فأفضل الإيمان أن نعلم أن الله معنا حيثما كنا.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: صديق نور الصباح، لن تتوقف الحياة بسبب عدم فهمك أو تفهمك لها. مهما كانت ظروفك فلا تمنح أحدا وقتا مستقطعا من حياتك، فلكل منا رصيده الذي لا يعرف نهايته إلا حينما ينتهي. فإذا اضطررت للوقوف أو الاستراحة في منتصف الطريق، فاجعله وقتا مهما للتخطيط لخطواتك القادمة، لأن قطار الحياة لا ينتظر أحدا. كذلك الفرص التي تأتينا بغتة، هي تبحث عمن ينتظرها، لكنها سرعان ما تمضي ولا تظل قابعة على طرف الرصيف.

0: نور الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: مستمعين الأكارم، هذه إذاعة المنستير، وعبر شرفاتها يؤنسكم صوت لحبيب مرموش. أيها الليل المحجب بالأمنيات، اجعل نور هذا الصباح قميصا نرتديه في حضرة الضوء، وأغنية نرددها للعابرين. أيها الليل، أيها الملك على قصر الزمن، ها هو الصباح المزهر الأثير يتسلل إلى رحابك مكللا بالنور، ترقص في أعطافه زقزقات العصافير. أيها الصباح الأثير، أيها الملاح المسافر من وراء النجوم، ما أجمل أن تعزف ألحانك البديعة على صدر هذه الغيوم. أيها الصباح البديع المستلقي في قاعة الرقص وفي حضن الشمس، في تفتح الكلمات تجيء ابتسامتك العذبة تضطجع بين الزهور، تبحث عن ترنيمة الضوء بين التخوم. ما زلت أذكرك أيها الصباح عندما كان الفجر رفيق ألعابي، يجتاح غرفة نومي بأجمل المفاجآت وأحلى العطور.

الاحترام لا يصلح لجميع الناس، قليل الاحترام لا يقتنع حتى يهان، ولا يفهم حتى يضام، والتجاهل الناعم انتقام راق وصدقة جارية على فقراء الأدب والأخلاق والسلوك الحميدة. فالإنسان القوي لا ينتقم، بل يعيد كل الأشخاص كما كانوا، يعيدهم إلى أحجامهم الطبيعية. فعندما يكشف لك الخالق الحقيقة كاملة لا تحاول أن تجد لها مبررات. فمن دروس هذه الحياة، إذا أراد الأعداء مضرتك وأراد الله منفعتك، سيجعل في ضرهم نفعك ومصلحتك، ورب ضارة نافعة.

متابعي إذاعة الجميع إذاعة المنستير، ما زلنا نواصل معكم هذه الرحلة الصباحية مع خالص تحيات الحبيب مرموش. لكل ظالم ومعتد نقول احذر دعوة المظلوم التي تخترق السماوات السبع وترفع فوق الغمام، ويقول لها رب العزة تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال الشاعر: توقى دعاء المظلوم إن دعاءه لا يرفع فوق السحب ثم يجاب. توقى من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب. ولا تحسبن الله مطرحا له ولا أنه يخفى عليه خطاب، فقد صح أن الله قال: وعزتي لأنصر المظلوم وهو مثاب.

اختاري الحب أو اللا حب، فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. اختاري قدرا بين اثنين وما أعنفها أقداري. مراهقة أنت وخائفة وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو ابتعدي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. يقتلني يقتلني حبك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري.

أحبة، هذا الصباح هكذا تنتهي رحلتنا في حدائق الكلمات النيرات. كم جميل أن نستقبل معا طلوع هذا اليوم الجديد ونسماته المنعشة، على أمل أن تلتحف بشائر الفرح والتفاؤل شمس هذا النهار الجديد. نترككم في أمان الله وحفظه. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوع. دمتم بمحبة وإلى اللقاء.

0: تمام، 6 صباحا على موجتنا. صباح الخير. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط في scolaire.education.tn توفر للأولياء جملة من الخدمات الرقمية. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاماً هاتفياً يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 10 صباحا بقصر باردو، ويتضمن عددا من الأعمال منها الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 25/2000 إلى غاية موفى جوان المنقضي، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق. ويستقطب سوق الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56% من إجمالي الحجم المصدر، تليه أمريكا الشمالية بنسبة 24%. ختاما، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك تبعا للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بتوقع تقلبات جوية. من جهته دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح يوم جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نستقبل معكم صباح جديد من يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 ميلادي، والموافق للثالث عشر من صفر 1448 هجري. نبدأ صباحنا بالدعاء: ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي يسر ولا تعسر.

ماشية بالرنة والوردة على خدك يا ماشية بالرنة والوردة على خدك

0: صباح الخير.
1: نهارك زين.
2: صباح الورد والقحواني والقرنفل والفستق.
3: صباح النشاط والحيوية، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الفل على عشاق الصباح، الناس اللي قصد ربي ربي معاكم طريق السلامة. إن شاء الله تمشيوا سالمين وتروحوا غانمين، أمين الجاه العالمين. وين ما كنتوا عبر موجات إذاعة المنستير، نستقبلكم إن شاء الله من خلال بشائر الصباح اللي تتواصل معاكم حتى للتسعة، مع فقراتها، مع أركانها، مع إيقاعاتها وأيضا أنغامها. الأكيد أنتم مشاركين في الاختيارات الفنية الموسيقية اللي تتواصل معكم كما قلنا إلى غاية الساعة التاسعة. تفاعلكم معنا مرحبا بيه، وقبل التفاعل هذايا الأكيد تسألوا الكل على أحوال الطقس في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقسنا لليوم ظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير الدواوير الرملية محلية، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر عامة مضطربا، وتشهد الحرارة استقرارا حيث تتراوح القصوى ما بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط وسط والمناطق الشرقية للجنوب، وما بين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. والحمد لله، الحمد لله دوام الحال من المحال. طبعا نهير شمس لهابة ونهير شوية غيوم، وهكي هي الدنيا، هذه هي الدنيا. مازلنا معكم في هذا المشوار الصباحي 6:23 دقيقة على موجة إذاعة المنستير. الناس اللي قصد ربي للشطوط متاعنا، ربي معكم إن شاء الله زينة. ردوا بالكم على نظافة الشطوط ونظافة البحر، وما فيها باس، ما فيها باس. الوعي الوعي الوعي ثم الوعي، نخليوا بلادنا مزيانة كيفكم أكيد.

0: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغنائي. Let's go. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
2: Okay, playing your favorite radio station right now.
1: من العشرة متاع الصباح
3: عناوين قارة
1: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
3: وفي المواضيع والمسائل
1: اللي تهمكم وتشغلكم
3: وهذه
1: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
3: على إذاعة المنستير.

0: 36 دقيقة على موجة إذاعة المنستير. من جديد صباح الأنوار لكل من عدل الموجة على موجة إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله زينة, نهار موفق على الجميع. إن شاء الله يا رب النسمات الصيفية تهب علينا من جديد وترجع في تونسنا, لأنه تونس غالية عزيزة وغالية. تونسنا يعني ما فهمش كيفها, بلادي وإنجارت عليا, بلادي العزيزة والغالية. إن شاء الله يا ربي, ربي يحفظها من كل سوء, ربي يحفظها من كل عدوان, ربي يحفظها من الناس اللي تريد بها شر, خاصة الناس اللي احنا نحكيه على الناس الوطنيين اللي يحبوا بلادهم, اللي يخافوا على بلادهم, اللي يستشفوا ديما القادم أجمل لبلادنا. وهذايا نحطوا الليد في الليد باش نستحفظوا على بلادنا, نستحفظوا عليها, نستحفظوا على كل كلمة نكتبوها على مواقع التواصل الاجتماعي, لأنها تمس بينا, تمس بكرامتنا, تمس بسياحتنا. نعرفوا التوقيت صعيب برشا, نعرفوا الوقت هذا حساس جدا, راهو إذا كان ضربة السياحة متاعنا, راهو ضرب الاقتصاد, وأيضا خاصة الناس اللي قاعدة وتشتغل خاصة في الموسم السياحي بكل ما فيها برشا حرف اللي تسترزق. يعني نخموا في بلادنا قبل كل شيء, نخموا في بلادنا وإن شاء الله زينا. وهذه بلادنا, راهو بلادنا, بلادنا تهز علينا, بلادنا متاعنا, بلادنا بكل ما فينا من نقطة دم وروح الوطنية. إن شاء الله ربي يحفظ تونس أمين بجه العالمين. رجعينا معاكم من أبرز أحداث هذا اليوم 28 جويليا.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم, تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في مثل هذا اليوم 28 جويلية 1499, الأسطول العثماني يحقق انتصارا كبيرا على أسطول البندقية في معركة سبينزا البحرية, حيث التقطت خلال 400 سفينة حربية في قتال ضار في البحر المتوسط. 28 جويلية 1792, ظهور سيارة الإسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الإسعافات الأولية في الميدان, وكانت عربة تجر باليد. 28 جويلية 1914, الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا بعد أن قتل شابان صرب ولي العهد النمساوي فرانز فريديناند, وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.
5: حربان كادتا أن تنهي العالم بمن فيه. يكفي أن تعلم أن الحرب الأولى راح ضحيتها 40 مليون قتيل, وشارك فيها 70 مليون جندي بقدهم وقديدهم. بدأت الشرارة باغتيال ولي عهد النمسا في دقيقة, لتشتعل حرب 4 سنوات أكلت الأخضر واليابس, ثم لتجر خلفها حربا أخرى بنفس المدة الزمنية وتحصد من القتلى والجرحى أرقاما مرعبة. هنا أحدثكم عن الحرب العالمية الأولى والثانية. شرارة الحرب. كان السبب المباشر لنشوب الحرب العالمية الأولى حادثة اغتيال ولي عهد النمسا مع زوجته من قبل طالب صربي, لكن الأسباب غير المباشرة للحرب جاءت نتيجة توتر العلاقات الدولية في مطلع القرن العشرين بسبب توالي الأزمات كأزمة منطقة البلقان وتصارع الدول الأوروبية للسيطرة عليها وطرد الخلافة العثمانية منها. فمع بداية القرن العشرين كانت منطقة البلقان في أوروبا تعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار, فقد خرجت من سيطرة العثمانيين لتدخل تحت نفوذ الإمبراطورية النمساوية المجرية, وهو الأمر الذي لم يعجب الأغلبية السلافية ليقرروا مقاومة الإمبراطورية في أراضيها. وفي 28 من يونيو عام 1914 جاءت الفرصة لهم, فقد خرج ولي عهد الحكم الأرشيدوك فرانز فريديناند في جولة أمام الشعب في مدينة سراييفو أحد أكبر مدن البوسنة, لتقرر منظمة اليد السوداء اغتيال الأرشيدوك. وبالفعل وضعت 7 أشخاص على طول الطريق الذي يمر فيه, وخلال مرور سيارته ألقى أحدهم قنبلة يدوية عليها، لكنها انفجرت خارج السيارة ولم تصبه بأي أذى. لكن ذلك اليوم كان يحمل شرارة الحرب دون منازع، فعقب انفجار القنبلة اتجه الأرشيدوق لزيارة المصابين، وهناك شاهده اليوغوسلافي جافريلو برانسيب، وهو أحد الأشخاص الموكلين باغتياله لينفذ المهمة على الفور ويقتل الأرشيدوق فريديناند، وعندها قرع طبول الحرب العظمى.
0: 28 جويلية 1928 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام التي فاز فيها مصريان بأول ميدالية ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأولمبية. 28 جويلية 1929 انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي في زيورخ في سويسرا، وأبرز مقرراته دعوة اليهود للسيطرة على حائط البراق في القدس وتعزيز نفوذ المستوطنين اليهود. 28 جويلية 1940 القوات البريطانية تصد الهجوم النازي على جزيرة مالطا خلال الحرب العالمية الثانية. وفي 1948 توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة. وفي 28 جويلية 1964 افتتاح أول مؤتمر طبي فلسطيني في القدس. من مواليد هذا اليوم من سنة 1866 هيلين بياتريكس بوتر، الرسامة الشاعرة والعالمة الطبيعية وخبيرة في الحفاظ على البيئة، وكان من الشخصيات التي اخترعتها وكتبتها الكاتبة، هي شخصية باسم بيتر الأرنوب، وكتبت أيضا عدد من القصص القصيرة للأطفال والتي اشتهرت ونشرت ما بين عام 1902 و1922. هذه أحداث اليوم، آخر الأخبار في الصحف العربية والعالمية تأتيكم بعد قليل.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قل وكيف قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم. Sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah

0: محلى صباحكم معنا.
1: محلى صباحكم معنا في كل صباح يولد الأمل من جديد. أهلا بالجميع، مرحبا بكم في مواصلة لقائنا في بشائر هذا صباح الجديد، والآن صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود.
1: صحيفة الشرق الأوسط كتبت هذا الصباح: ترامب يلوح بخيار عسكري إذ لم تنجح الدبلوماسية سريعا، وإسرائيل تكثف هدم المنازل في الضفة ضمن عملية عسكرية واسعة. بلد النفط الغارق في الأزمات، لماذا لا تخرج ليبيا من كبوتها؟ ما هي سحابة النار وكيف أسهمت في تفاقم حرائق الغابات بأوروبا؟ كيف عكس مونديال 2026 تحول التغطية الإعلامية؟ وفي زمن القتامة رهان على قوة اللون في استعادة البهجة. السينمائيون يكشفون ملامح القاهرة في أفلام محمد خان. من أبرز عناوين صحيفة القدس العربي: إعادة انتخاب فولكر تورك مفوضا ساميا لحقوق الإنسان بعد تصويت مثير للجدل في الأمم المتحدة. إدارة ترامب تقرر قاعدة جديدة للجوء قد تحيل مئات الآلاف من المتقدمين مباشرة إلى إجراءات الترحيل. خطر استراتيجي، كيف تقرأ إسرائيل إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين العراق وسوريا؟ وفي عنوان آخر: صرخة للعالم قبل إبادة الفلسطينيين، وفروا الحماية، أوقفوا دولة الإجرام وقتلة الأطفال. مرة أخرى: الجزائر تغازل المتردد وزميله في إيطاليا. الرئيس الجزائري في تصريح لافت: من يأتي بالإرهاب ليهدد به تونس سنهدم خيمته. في قسم الثقافة نقرأ: أدب الرحلة، مغامرة في اللغة قبل المكان، بقلم حافظ قاسم القطيبي. نرجسية التحدث، بقلم أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية الكاتب توفيق جريرة، حيث يقول: مركزية المتكلم مهمة من جهة قدرته على البيان والإقناع.
2: صباح بلا حدود.
1: سنثرثر، وهو تكلم عن الثرثرة وتحدث عن الثرثرة طبعا، ونحن سنثرثر نغما وإيقاعا. تفضل حسين.
3: انتوما معنا في بشير صباح.
4: لا لا لا، مش خويا خناوي، انت لاباس؟
5: الحمد لله لاباس. انت لاباس؟
4: لاباس لاباس. ابا باش كنت نحلم بيك.
5: ايه عيبه، واش حلمت خويا؟
4: حلمت بيك اللهم اجعله خير في وسط طبق كلها نوار أزرق، مش وأزرق أخضر، مش وأخضر أحمر. أنت تمشي حذايا تتجازد، لابس ماريول خرعة وشورت مصورة فيه دجاج، مش دجاج، زرافة، وناء لابس بنوار أخضر وصبات بقاسي بالمسمار ذاك. يقولك هاي، وهزة في داي علاقة خضرة.
5: هاي شي لا سيدي الأخضر.
4: نحن كاكا نمشو ونسمعوا في التعويق، تلفتنا نلقوا زان فليقة متاع ماذيبة شادين جرتنا. هاي هاي هاي هاي هاي
5: رسول الله، ماذيبة
4: هاي كانك منينا؟ ماني خفيفة، قلتك تلح جيت فوق زيتونة، وكانك منك انت شدوك.
5: صبح يا خميس، هل فين؟ ما قلتي بتدور بيك الماذيبة؟
4: فراك بباشا أخينا نحكم فيه لمنية موجة وحده.
5: قاعد طيب لينا قهوة خفزهم بخير مع رواحنا الصبح.
4: أبي بيشا، مش كنزد نرقد شوي خير؟
5: أبي تتقاعدي نهار طلع، مش مرقد كالتو؟
4: لا مش نعلى حاج، أما قلت خنزد نرقد شوي ثم مش مازد نحلم بيك. خنشوفك وش عملت مع المذبة، كلوك ولا مزالو؟

0: تمام السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. شهدت جلسة عمل انتظمت بالمستشفى الجامعي عزيزة عثمان مناقشة جملة من الملفات ذات الأولوية شملت واقع المؤسسة الصحية وأبرز التحديات والإشكاليات المطروحة، إلى جانب بحث سبل تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى التكفل بالمرضى. أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لمشروع التمديد بسنة إضافية لبرنامج الإجازة الوطنية في علوم التمريض لتصبح 4 سنوات، مع المحافظة على المدة الأصلية المحددة ب3 سنوات للحصول على الإجازة. قالت مسؤولة الحملات الإقليمية في غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنزي عزمي إن الخسائر الناجمة عن الحرائق في كل من تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4,394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 25/2000 إلى غاية موفى جوان المنقضي، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق 2024-2025. أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمودعين. نفت بلدية تونس صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات التلفزية الخاصة بشأن بيع القبور، مؤكدة أنها ادعاءات مغرضة ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة. ختاما، شكل ملف الانتقال الطاقي محور جلسة عمل انعقدت برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بمقر الوزارة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم تدارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب

0: النغمة التونسية توصلنا حتى لسبعة وتسعة دقائق على موجات إذاعة المونستير. ما زالت البركة في صحتكم، ما زالت البركة. كيف نسألوا على بعضنا وما زالت البركة والخير كي نخموا في بعضنا ونحترموا بعضنا وتقف حريتنا عندما تبدأ حرية غيرك، ما فيها باس هكا نحترموا بعضنا، والاحترام سيد المواقف دائما. ما زالت البركة هذا الصباح الحقيقة، وأنا جاية للإذاعة عرضتني امرأة لابسة السفساري التونسي، سفسارينا سفساري سنة والعادة، سفساري ذكرني بهك الأيام الزينة، الأيامات اللي قبل ما يكون السفساري قاعد يتلبس في المناسبة الاحتفالية لاستعراض موروثنا فقط. أمهاتنا اللي كانوا يلبسوا السفساري ولا زالوا ما زالوا في بعض الجهات اللي موجودة في تونسنا خاصة في الساحل التونسي، نقول لكم ربي شدكم صحة لبدين، محليكم ومحلى هيك السفساري عليكم ومحلى زينكم، وانتوما اللي تستحفظوا على موروثنا وتراثنا وهويتنا. ما زالت البركة،
1: ما زالت البركة.
2: بكري كانت عندنا لوكلات سريعة بالنسبة للرجال. الصباح معروفين الرجال في زغوان وفي السوق يفطروا في السوق، يشريوا شوية لحم ولا شوية كبدة، يشريوا قرنين فلفل وشوية طماطم، ويمشيوا البدة، يمشيوا المحمد المدب، يمشيوا العم الشطي، يعملوا الفطور متاعهم غادي. الناس كلها عند بعض، هذه عادة موجودة في زغوان. في الديار في الحوم كانت النساء يتلموا من بعضهم الجيران، اللي هذي ايش عندها، عندها محمص بيت، عندها كسكسي بيت، عندها قرفة هذيك النواصر بيت، عند كل دارش عندها، يطلعوا مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم فطور الصباح. ومن تو يبدأوا يحضروا الماكلة الفطور معناتها الأساسي متاع النهار هذاك، لما يعود رب البيت للدار ويلقى فطور وحاضر. تبيع الصلاة المشوية هذيك ما تغيبش على دار، تعرف الفلفل يبدأ متوفر وبسعر معقول، والطماطم موجودة، كانت بلاد سواني وبلاد فلاحة، ويعملوا كسلات هذيك المشوية. ثم اللي يهرسها بالمهراس، وثم اللي يعملها بالتصفيرة، وثم اللي يخليهم يقولون صحاح يأكل بيهم أكل ماكلة هذيك البيت، وماكل أكلة بنينة وأكلة وزغوان معروفة في المجال هذايا وفي الأكلات هذية. معناتها عنا أنواع متاع أكلات ما شاء الله، إلى جانب معناتها الحلو اللي نحضروه الأكلات اللي عنا في زغوان. عنا نعملوا البركوكش، نعملوا المحمص، نعملوا الطواجن بجميع أنواعهم، نعملوا المرقة الحلوة، نعملوا المرقة الجلبانة، اللهم صلي على النبي، والجلبانة نخبيوها من وقت الميسرة متاع الجلبانة، نخبيوها كل جلبانة ذيك وكل جنرية هم ذوكم زادا نجبتوهم، اللهم صلي على النبي، يبدوهم لأنهم هما تنظفوا بالقارس وتنظفوا يحافظوا على اللون متاعهم المشره الباهي، فهمت؟ والأكلات الكل اللهم صلي على النبي في زغوان. معنا
1: مازالت البركة،

0: هارون مع ريم الهين.
1: السلامة، أنا اسمي ألمة. باش نحكي لكم كيفاش نهاري في الصيف كيفاش يتعدى. أول نهار في الصيف أني كنت فرحانة ورشة، قدرت ناخد معادلاتي كل يوم امتحان. أني جبت برشة معادلات برشة بهين وقدمت. أني كنت 16.2، يخواليت 17.01. بابا وماما فرحوا بيا ياسر، وزادة بابا وماما طوني كدوعة خاطر نجبت هكا. وزادة بابا وماما دي ما يخرجوني ويشيروا لي جلاس. أنا فرحانة ونحب برشا الصيف، علاش؟ على خاطر هو فيه سيخات وتفرهدات، وإن شاء الله تتفرهدوا كيفي. غنيكم غنية هي مش الكل، خاطر أنا حفظتها مش برشا، مقطع على بسطاني.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على داء الكلب عافانا وعافاكم الله، واللي هو يعتبر واحد من أخطر الأمراض اللي موجودة، متسبب فيها فيروس يتنقل عن طريق اللعاب متاع الحيوانات المصابة بالعض، بالخدش وإلا لحس جرح محلول. في تونس أكثر الحيوانات المتسبب فيها نلقاو الكلاب والقطاط الزايدة. شنية علامات داء الكلب؟ نلقاو فقدان الشهية، السخانة، الهيجان، الخوف من الماء، من الهواء والضوء وغيرها. لازم نعرفوا أنه العلامات هذه تظهر بمعدل شهرين وثلاثة شهور بعد الإصابة، وأنه بمجرد ظهور العلامات هذه فإنه داء الكلب قاتل بنسبة 100%. شنية طرق الوقاية من داء الكلب؟ نلقاو أهم حاجة التلقيح، تلقيح الكلاب والقطاطس اللي تعيش معنا مرة في العام. في تونس التلقيح مجاني عن طريق المندوبيات الجهوية للفلاحة. لازم زادة نتجنبوا الاحتكاك بالحيوانات السائبة، ولهنا دور الأولياء باش يوعيوا صغارهم ما يلعبوش وما يقربوش من حيوانات الشارع كبار وإلا صغار. في صورة حدوث إصابة شنو لازم نعمله؟ لازم نغسلوا الجرح بالباهي بالماء والصابون أقل حاجة 15 دقيقة، ثم المصاب لازم يتوجه لأقرب مركز صحي وغادي يعطيوه التلقيح اللازمة. كل ما كان العلاج أسرع كل ما يكون أنجع. ردوا بالكم على رواحكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
0: دقيقة صحة. خبر ورخبر،
2: الموجة ورموجة،
0: جديد كل نهار،
2: الموجة ورموجة،
0: كل ساعة وكل

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام السابعة والنصف صباحا على موجتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم عناوين الأخبار. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تعلن استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجال المحددة والكمية الكاملة. الصيدلية الخاصة تبدأ صرف ثلث مستحقاتها المالية من الكنام وتنفي علمها بقرار ترفيع الصيدلية المركزية التونسية في أسعار 300 دواء. الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي تكشف عن تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات جراء قطع التيار الكهربائي بشكل دوري ومستمر. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن موجة حرائق الغابات الأخيرة تعكس أزمة مناخية وفشلا هيكليا في سياسات الوقاية. وعمادة المهندسين تنشر قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة وتتقدم بمبادرة تشريعية لتثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج. هذه الأخبار وأكثر تتابعونها في تمام الثامنة في نشرة الأخبار. شكرا وإلى اللقاء.
2: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7. 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: معلومة تهمك،
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: شنية أهم ميزات خدمة هوية؟ هي أول هوية رقمية وطنية تونسية على الهاتف المحمول مخصصة للمواطنين، تمكنك من الولوج الآمن للبوابات الحكومية وإتمام الإجراءات واستخراج الوثائق الإدارية كما مضامين الولادة على مدار الساعة، بالإضافة إلى الإمضاء الإلكتروني للوثائق دون الحاجة للتنقل للإدارات. باش نتحصلوا عليها ونفعلوها يلزم تسجيل طلب عبر منصة الهوية الرقمية بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف المسجل باسمك، ثم التوجه إلى أقرب وكالة تجارية تابعة لمشغل الهاتف الجوال لتأكيد هويتك وتفعيل الخدمة. باش توصلك رسالة نصية قصيرة SMS تحتوي على المعرف الرقمي والرقم السري بين، وقت نقوم بتحميل التطبيق اتري هوية لإتمام كل العمليات.
0: معلومة تهمك،
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. البداية بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري وتعيين رئيس جديد للهيئة التسييرية للفريق بعد جلسة مطولة استمرت لقرابة أكثر من 4 ساعات أثمرت الجهود والمشاورات المكثفة على التوصل اتفاق رسمي يقضي بتركيب هيئة تسييرية توافقية جديدة تهدف إلى إدارة شؤون المرحلة القادمة من الفريق. هذا التوافق بإشراف ومتابعة مباشرة من السلطات الجهوية بحضور ممثلين على الهيئة القديمة والجديدة لضمان سلاسة الانتقال. تقرر رسميا اسناد رئاسة الهيئة التسييرية توافقية للسيد جمال الدين سقا بشقود فريق يضم ثلة من الأعضاء تم اختيارهم للبدء في مهامهم ابتداء من الأمس. ونعطيكم التركيبة الكاملة. السيد جمال الدين سقا هو الرئيس الجديد إلى جانب نزار الجمالي نائب رئيس أول، الدكتور ناجي سخيري نائب رئيس ثاني، بقية الأعضاء كمال الأستاذ كمال هلال هو كاتب عام، ونبيل ترجمان منير الوشام، زياد الدبابي، جعفر الزنيتي، أنيس المدب، سفيان البشير. بعد الاتفاق تم تحرير محضر الجلسة الرسمي في مقر الولاية وتوقيعه باش تنطلق الهيئة الجديدة رسميا في ممارسة مهامها الموكلة إليها بصفة فردية. واليوم أكيد باش يقعدوا الرؤساء رئيس الهيئة التسييرية الجديدة إلى جانب بقية الأعضاء لتحديد المهام لانطلاق فريق الاتحاد الرياضي المنستير. الفريق الاتحاد المنستيري فنيا موجود في تربص مغلق في حمام بورقيبة، وبشي يتم اكيد اجراء العديد من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. نذكر يتواصل التربص حتى اليوم 6 أوت القادمة. نحكي أيضا على فريق النادي الأفريقي الموجود أيضا في تربص بحمام بورقيبة تحت إشراف المدرب الجديد ماهر الكنزاري. البارح كانت أول حصة تدريبية للمدرب الجديد ماهر الكنزاري، كما قلت برمج مباراة ودية ضد النجم الخميري ومباراة ودية ثانية بتكون ضد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. وتم الاتفاق بين الطرفين بتكون على 3 أشواط كل شوط يدوم 30 دقيقة. في فريق النجم الرياضي الساحلي، النجم الساحلي تعاقد مع متوسط الميدان الليبيري محمد سانغاري. محمد سانغاري البالغ من العمر 27 سنة لمدة 2 مواسم، تكون في نادي نيوكاسل، لعب مع فريق أقل من 21 سنة وأقل من 23 سنة قبل انتقال ليفنستون في الدوري الاسكتلندي. أيضا نقعد مع التعاقدات، وفريق ترجي جرجيس يتعاقد بصفة رسمية مع حمدي العبيدي اللاعب السابق للنادي الإفريقي. وأيضا تقمص زي أولمبيك أكبو الجزائري، وأيضا كيباسوي المهاجم السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي. غدوة باش يكون سحب رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش يتم سحب رزنامة في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من الساعة 11 صباحا. وقال رئيس الرابطة الوطنية المحترفة أنه لم يتم تحديد أكيد الموعد سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ذكروا افتتاح الجولة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تنطلق يومي 22 23 أوت القادم، في حين باش تدور الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 19 و20 سبتمبر القادمة. أيضا المكتب الجامعي لكرة القدم توصل اتفاق مع الحكم الدولي الجزائري السابق جمال الحمودي تجديد عقد مواصلة مهامه كمشرف عام على قطاع التحكيم. في فريق الأولمبي الباجي تلقت إدارة الفريق مؤخرا مراسلة تضمن دعوة الياس الضوي المشاركة في تربص المنتخب أقل من 21 سنة بتونس من 3 حتى 9 أوت القادم، ثم في إيطاليا من 12 حتى 19 من نفس الشهر استعدادا للعب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. ونذكر البطولة كما قلت تنطلق يوم 22 أوت القادم، الياس الضوي بش يكون أبرز متغيب على المباراة الافتتاحية لفريق الأولمبي الباجي. ترجي جرجيس باش يدخل في تربص مغلق في مدينة سوسة من 29 جويلية حتى 8 أوت القادم، باش يخوض الفريق 4 مباريات ودية كل من الشبيبة القيروانية من الإمارات بحمسوسة نادي صفاقسي وفريق أربيل العلاقي. تذكروا ترجي جرجيس استأنف التمرين يوم 7 جويلية تحت إشراف المدرب منصف المشارك، وكما قلت انتدب العديد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي، سامبا ديوف السنغالي، ياسين الكاسح، صدق وتوش، حازم المنادي، آدم الطاوس، وكما قلت أيضا حمدي العبيدي وكيباسوي في انتظار الحارس المرمى وسيم المغزوي الحارس السابق لفريق النادي الإفريقي.
فريق نجم متلوي بيدخل اليوم الأحد 2 أوت في تربص أعدادي بمركز التربصات بيعند راهم، يمتد لأسبوع باش يجري الفريق الأول زوز مباريات ودية يوم 4 و 7 أوت أمام كل من نجم الخميري والأمر الرياضي بحمام سوسة. نقطة نهاية سبورانفو، نشهركم أسعد ليام، ترجع لكم نجوة تكمل معكم بشير الصباح، إلى اللقاء.

0: مع الإيقاعات التونسية تحلى صباحاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. صباح الخير، صباح النور والسرور، صباح الأخبار الزينة. إن شاء الله صبحي بن أحمد صديقنا من المعهد الوطني للرصد الجوي يبشرنا بالخير إن شاء الله. صبحي، صباح النور والسرور.
1: صباح الخير أختي نجوى، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: يعيشك يا صبحي، يعطينا لك الأخبار الزينة، يعطينا نعم. خلي يقول لي فما درجات الحرارة معناها باش ترجع للاستقرار متاحة، وإن شاء الله نشمو هك النسمة محليها، خاصة نسمة العشوية.
1: نعم صحيح، هو تقريبا منذ يوم الأمس عشنا على تأثيرات تيارات شمالية شمالية شرقية قوية، انخفاض واضح في درجة الحرارة وملموس على كامل تقريبا مناطق الشمال والوسط، خاصة بقت مرتفعة شوية مناطق الجنوب والجنوب الغربي، ما زالت تحت تأثير تيارات الجنوبية الصحراوية. البارح زاد شفنا تشكل خلايا رعدية العشية خاصة بالشمال، معناتها وتساقط البرد كان بأماكن محدودة. بالنسبة لليوم ما زالت تأثيرات التيارات هذه إن شاء الله، درجة الحرارة ما زالت في نسق الانخفاض وتتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل المرتفعات. اليوم تسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة المنستير 30 درجة، ما بين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب جهة البرمة تكون في حدود 44 درجة. بالنسبة للرياح اليوم معناتها باش تكون قوية ردوبان، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية، سواحل سوسة والمنستير البحر سيكون فيهم إن شاء الله شديد الاضطراب الردوبان.
0: وزيد النبه زاد كيف كيف على المجال الجوي البحري والجوي، زاد مهم جدا الحقيقة.
1: نعم في الظروف هذه مثلا
0: يعني ما وانت قلت فما تيارات رياح ولا ليه؟
1: نعم المجال، المجال الجوي للطائرات معناتها بطبيعة الحال خطر ذكى تكون فيه أكثر معطيات معناتها دقيقة. نعم. من ما يأثرش معناتها الرياح القوية هذه ما تأثرش على المجال الجوي، لكن المجال البحري ممكن البحر بش يكون فيها خطر. نحن كبش نحكيه على الرياح القوية بطبيعة الحال نحكيه على الطبقات السفلى مش السفلة. على الطبقات العليا،
0: مش العليا
1: على مستوى هيك سطح البحر نحكيه على مستوى سطح البحر إن شاء الله بش يكون معناتها الرياح مازالت قوية وبالتالي البحر شديد الاضطراب الردوبان. كذلك حتى هنالك إعلام برياح قوية مازال سري المفعول بالنسبة لليوم. بالنسبة ليوم الغد كذلك مازالت الرياح قوية، معناتها حتى التيارات باش يكون تأثيرها واضح على درجات الحرارة، ما زلت في نسق الانخفاض وخاصة في الصباح الباكر. نتذكر اللي اليوم سجلنا أقل درجة حرارة هي 16 درجة بجهة تالا، كذلك 17 بجهة سليانة و18 بالكيف، كانت في حدود تقريبا 26-27 درجة بالسواحل الشرقية الكل وكذلك سواحل الشمال. الحمد لله كما ذكرت في البداية معناتها واضح تأثير التيارات الشمالية اللي محملة معناتها بكتل هوائية باردة في الطبقات العليا اللي أثرت تقريبا على الأجواء انتانا الكل، يمكن تأثيرها بش يكون أكثر اليوم وغدو على مناطق الجنوب، كذلك تنخفض فيهم درجة الحرارة وترجع المعدلات العادية بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله في آخر الأسبوع ممكن فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن تبقى معناتها حرارة عادية نتاع فصل الصيف إن شاء الله.
0: مش مشكل، المهم هكا كالنسمة محليها العشوية طامعين.
1: نعم.
0: فيها شوية كالنسمة راو صبحي.
1: الحمد لله كالنسمة
0: ألف حمد يا ربي، ربي بدل حال من حال. صبروا برا، صبر، نصبروا على بعضنا، نصبروا على بلادنا، نصبروا على الأجواء هذه اللي جيت في موجة الحرارة، وإن شاء الله يا ربي القادم أجمل وإن شاء الله خير.
1: الحمد لله مرت بالسلام.
0: ألف حمد يا ربي، ألف حمد. شكرا ليك صبحي، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. شكرا. واحنا نحبوا ديما ندللوكم راو عنا اختيارات فنية موسيقية باش نختموا بها لقاءنا في البشائر، وانتم ما عليكم كان تختاروا الأغنية الأولى لولا الملامة، هي من كلمات الشعر موسي جميل عزيز وألحان الموسيقار موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغنتها القديرة وردة الجزائرية، ثلاثي عملاق في هذا النغم.
2: لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناح على الهوى زي اليمامة.
0: إن غم الثاني تونسي للنخاع صوتا وكلمة ولحنا، القدير الفنان أحمد حمزة في هذا النغم. يلا
3: بدي صيادة
4: بتلعب وبانت بهذا وسط البستان في سعادة
5: لكن بحنان صيادة
6: صادتني برموش العين والله بسواد العين
0: بنت العربين صيادة ومعليكم كان تختاروا إن غم اللي تحبوا نختموا به لقاءنا في هذا الصباح. فقط حبيتكم إذا كان حبيتوا تربحوا معانا الناس اللي تعشق المهرجانات وتحب تمشي تتفرج في المهرجانات اليوم باش تفوزوا بثلاث تذاكر من إهداء مهرجان المنستير الدولي. تمشوا تتفرجوا على مسرحية للفنان بسام الحمراوي. فقط المسرحية هذه شنو عنوانها؟ هل هي بامبينو؟ هل هي دوبل فاس وإلا مايسترو؟ بامبينو دوبل فاس وإلا مايسترو مسرحية لبسام الحمراوي الليلة باش تكون على ركح سيدي رباط المنستير عقلي ديما في سيدي الظهر سوسة. باش تفوزوا بثلاثة تذاكر من إهداء مهرجان المنستير الدولي. يلا حسام قدرية.

0: اثنين في دنيا العرايا يا رئيس
1: الثامنة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تعلن استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجال المحددة والكمية الكاملة. الصيدلية الخاصة تبدأ صرف ثلث مستحقاتها المالية من الكنام وتنفي علمها بقرار ترفيع الصيدلية المركزية التونسية في أسعار 300 دواء. والغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي تكشف عن تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات جراء قطع التيار الكهربائي بشكل دوري ومستمر. من العناوين إلى التفاصيل: أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجال المحددة والكمية الكاملة والتي بلغت 5446 طنا من الورق المعد للكتاب المدرسي. واعتبرت الرئيسة المديرة العامة للشركة سامية البريكي أن استكمال إنتاج كامل الكمية في الأجل المحددة يمثل إنجازا مهما، مشيرة إلى الشروع في إنتاج الورق المخصص للكراس المدرسية والمقدر ب5000 طن.
2: تمكنت الشركة على مدار 3 سنوات بالتوالي من إنتاج كامل الكمية الورق المخصصة لتباع في الكتاب المدرسي، وبالتالي هي المساهم الأول في إنجاح العودة المدرسية على مدار 3 سنوات. تمكننا من إنتاج 5446 طن من الورق المخصص للكتاب، اللي هو موضوع شهادة تكفل تحصلنا عليها من المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع إلى حدود اليوم 4876 طن، أي في نسبة إنجاز تقدر ب 88%. موجود بمخزون الشركة 660 طن، وهي الكمية الموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. يتسمى إنجاز مهم للشركة أنها استكملت إنتاج الكمية هذه في إطار ظروف صعبة فنية باستعمال معدات متآكلة. هذا كان بفضل بطبيعة الحال مجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأعوان والإطارات فنية وإدارية على حد سواء. كان العمل على مدار 24 ساعة، أيضا طيلة الأسبوع 7 على 7 بما فيها أيام الأعياد والأحد. هذا النجاح يعتبر تحدي صارخ للوضعية الفنية. كان أيضا بفضل معاضدة وسلطة الإشراف، نحن اللي تمكننا من استكمال كمية الورق المعدات الكتاب، وسيتنطلق الشركة في إنتاج وتوزيع بصفة آلية للورق المخصص في الكراس كمية في حدود 5000 طن.
1: أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي الماضي. على صعيد آخر، وبعد ترفيع الصيدلية المركزية التونسية في أسعار حوالي 300 دواء، أكد كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشي أن الصيادلة الممارسين لا علم لهم بهذا القرار ولم يشاركوا في اتخاذه.
3: ما تمش تشريك متاعنا أولا. ثانيا، كانت النقابة ديما الرأي متاعها توفر الأدوية والديسبونيبيليتي متاعها قبل الثمن. ديما نقولوا اللي زيادات هذية في الأدوية لازمها تكون بروغريسيف ومدروسة وما تكونش دفعة واحدة، باش المواطن ما يحسش بالديفيرونس الكبيرة، على خاطر احنا في الواجهة وقت اللي السوم متاعو يتضرب في 2 ولا أكثر نوريو احنا في مشكلة، الور كو احنا لا نتحكم لا من قريب ولا من بعيد في تسعير الدواء. قبل كنا عن رأي التجاري تو ما عنديش حتى دخل في الحكاية هذه. احنا نشوفه لازم تكون فما شفافية وآليات واضحة تعتمد تحسب الانفلاسيون الجليسمون ديفالياسيون دي دينار وتراعي حقوق المستهلك اولا والصحة العامة، ثانيا حقوق المصنعين وحقوق الصيدلية المركزية والصيدلة.
1: كشف نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدر عزوز عن تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات جراء قطع التيار الكهربائي بشكل دوري ومستمر، مما انعكس سلبا على نشاط المهنيين واستقرار مؤسساتهم الصغرى التي تعد أكثر من 20,000. وأوضح صدر عزوز أن الأضرار لم تقتصر على تراجع المداخيل اليومية في شهر جويلية والذي يمثل 15% من إجمالي الدخل السنوي، بل طال بشكل مباشر السلع والمواد الأولية المخزنة التي تعرضت للإتلاف، إضافة إلى تلف التجهيزات والمعدات الكهربائية الحساسة داخل المقاهي.
4: خسائر كبيرة ياسر بالنسبة لأصحاب المقاهي. كما تعرفوا برشا مقاهي معناتها يعملوا كونجيلاسيون تاع الفارس والطاولة والغلة بصفة عامة، كلاس يعملوا في الغاتوات وفي يعملوا تيداج مع الفرماج والطن والجامبون وكل شيء، بعد خمسة ستة سوايع تاع كوبير تاع ضوء بسرعة ما عادش تنجم تعاود كنجلة من بعد. دونك كيفاش تتوحد التهويجية فرية الماتريال تاعهم يخدم بالضوء. دونك برشا ماكينات ضربوا، برشا كليماتيزات تلابز، ماكينة قهوة، فيشتيرات، كونجيلاتور اكسيتيرا في كامل الجمهورية، وهذا من الخسائر الكبيرة. بخلاف طبعا الايامات اللي ما خدموش فيهم القصان تاع 5 سوايع و 6 سوايع وتتعاود بعد في الدين، معناتها اكيد معناتها بالنسبه لي هما عباره معناتها ما خدموش، وحتى كان خدموا بعصب ياسر طبعا معناتها اللي جاوا معناتها لازم يخلصوا. ينحسبوا العدد نتاع المقاهي في كامل الجمهوريه حاجه تقريب فوق ال 20,000، معناتها ممكن 25,000 في الوقت هذا، خسائر معناتها في العشرات المليارات، معناتها ممكن حاجه تقريب 10 و15% نتاع شيف الدفاتر يصير في شهر جويلية. احنا بالنسبه للتعويض ما عندناش امل كبير ياسر، ضربين جوست معناتها شويه معناتها باش الادارات يرحموا شويه معناتها نتاع هذوما الصغرى المتوسط منهم المقاهي من البنوك من السكاكي من البلديات من الاقباضات باش يعديوا الفتره هذه على الاقل يحاولوا يراجعوا شويه الخسائر نتاعهم.
1: أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بياناً أكد فيه أن موجة حرائق الغابات الأخيرة تعكس أزمة مناخية وتكشف عن فشل هيكلي في سياسات الوقاية والاستباق وغياب النجاعة في إدارة الكوارث الطبيعية، ودعا المنتدى إلى تعويض المتضررين من هذه الحرائق وإكساب الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الحرائق النجاعة المطلوبة ودعم التشاركية في التصرف في المنظومة الغابية. رئيسة قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إيناس لبيض.
5: المنتدى يهيب بالسلطات أنها تعمل على تعويض الناس اللي اتضرت في مساكنها، اتضرت في موارد رزقها، وضرت حتى على من جانب النفس. فما ما يسمى بصندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية اللي هو موجود، لكن للأسف الإدارة متاعه ماهيش قاعدة تصير طريقة ناجعة، خاصة وأنه ما يخدش بعين الاعتبار الحرائق كجائحة طبيعية. ندعيه زادة لأنه فما عندنا ما يسمى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حرائق الغابات، لكن للأسف الاستراتيجية هذه اليوم ضعيفة على المستوى التخطيطي والاستباقي. لذلك نحن ندعيه إلى تعزيز الأبعاد هذه في وسط الاستراتيجية هذه باش نكونوا أكثر تكيف مع التغيرات المناخية. تصرف الحقيقة في منظومة الغابات بصفة عامة لازم يكون طريقة تشاركية، وأنه يدمج حتى متساكني الغابات بحكم أنهم الأقرب للميدان وأنهم الأعرف حتى بالمخاطر هذه، ونجم يكونوا هما حتى آلية بتاع إنذار مبكر للمختلف الأسلاك المتداخلة.
1: انطلقت أمس الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا هذا العام لتتواصل إلى غاية يوم 31 من جويلية الجاري. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي.
6: إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال الشب الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، قاع إحداث اختصاص جديدة مندمجة مع اختصاصات موجودة من جهة أخرى. قلنا اللي يلزمنا ندعم الكفاءات الأفقية متاع الطالب التونسي من خلال مشروع كبير سافوار أجير اللي هو يعتني بالكفاءات اللغوية والكفاءات الناعمة اللي تخلي الطالب التونسي يكون عنده كفاءات اللي تمكنه يعرف يقنع اللي باش يقوم بانتدابه.
1: في الأثناء نشرت عمادة المهندسين التونسيين قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة المستوفية لشروط الاعتماد، وذلك إثر دراسة الملفات المقدمة والتحقق من شهادات الاعتماد الصادرة عن هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها. وأكدت العمادة أن القائمة تضم 11 مؤسسة خاصة للتكوين الهندسي متحصلة على الاعتماد الدولي، محذرة الطلبة والأولياء من الانسياق وراء الإشهارات المغلوطة لبعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي.
7: المهندسين التوانسة اللي بالخارج ما فماش إلى حد اليوم إطار منظم يربطهم معنا ببلادهم يعاونهم باش يساهموا في الفعالية. هذاك
8: مش العمادة اللي تعطي الترخيص للمدارس الهندسية الخاصة، راهو دور العمادة قانونا هو المحافظة على جودة التكوين الهندسي ومتابعة برامج المدارس الهندسية. احنا شنو طلبنا من المدارس الهندسية؟ اللي تحب العمادة تنشر اسمها على الشيت ويب نتاعها، طلبنا منها البرامج نتاعها، طلبنا الوثائق نتاع الاعتماد نتاع الدراسة حسب المواصفات العالمية، واستدعينا لمدة يومين المدارس الهندسية العمومية والمدارس الهندسية الخاصة باش الناس كل تقدم البرامج نتاعها وتقدم شهادة الاعتماد نتاعها في إطار الشفافية الكاملة. أطلحنا نصنع المدارس معناها تعمل تبليسيتي المنصنجات وتاخو بفليار معينين وتقول أنا الوحيدين اللي نقريو في الفليار هذه في تونس. اليوم حبينا ننظفيه شفافية تامة على الموضوع هذا وأمام الجميع أنه حتى واحد من نجم يزيد على الآخر، وأنه المعلومة تتعطى للولي والطالب معناها بكل صدق. الناس اللي ما قدمتش وثائق الاعتماد نتاعها وما قدمتش البرامج نتاعها ربي عينها، لكن احنا نتعامل كان مع المؤسسات المنظمة.
1: عمادة المهندسين التونسيين تقدمت بمبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، وذلك عبر إرساء آليات قانونية تشجع على الاستفادة من خبراتهم وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني. عميد المهندسين محسن غرسي.
7: المهندسين التوانسة اللي بالخارج ما فماش إلى حد اليوم إطار منظم يربطهم معنا ببلادهم يعاونهم باش يساهموا في فعالية. هذاك علاش دعوة صريحة لوضع قانون تحفيزي خاص بالمهندسين هذوم. حضرنا مشروع القانون وبعثناه لسين الفرق إلى السيد رئيس مجلس النواب، نتمنى أنه يقع النظر فيه معنا بالسرعة المطلوب. القانون دائما يلزمش يتفهم على أساس أنه امتيازات الفئة على حساب فئة أخرى، بالعكس استثمار حقيقي لتونس. دعوة باش المهندس اللي في الخارج ينجم يخدم ويعاون بلاده في أريحية، خاطر المهندس اللي ينجح لبرا ينجم يجيب مشروع، ينجم يجيب مستثمر، ينجم ينقل تكنولوجيا، وخاصة ينجم يعاون الطلبة والباحثين متاع المؤسسات الناشئة متاعنا.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. أجمل تحيات حسام قدرية في إخراجها وجهن الذيع في الإعداد والتقديم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم
2: 28-000-666.
3: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بكم. إيقاعاتنا فقراتنا ما زالت متواصلة معكم في بشائر هذا الصباح الجديد. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا. ولد بحر،
1: ولد بحر
0: الفقرة اليومية، الفقرة اللي حبيتوها في البرمجة الصيفية. ولد بحر بإمضاء مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت نوزت بوريقة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا، صباح النور مدام نوزت.
2: ألو، خيرات ونجوى.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا، شنحويلك، كيف الحال والأحوال؟
2: الحمد لله الحمد لله،
0: إن شاء الله يا ربي. مش نحكيه على الأسماك المرجانية أو أسماك الشعاب المرجانية أو سمك المرجان، المرجان وما أدرك ما المرجان، رغم اللي برشا ناس راهو بالنسبة لهم المرجان مش محبذ برشا، يعني نوعية السمك هذه ما نعرفش علاش، باش تقولي علاش أكيد.
2: اي اكيد. مرحبا. دونك اليوم نجوى باش نحكيو على سمكة. انا نقول كي تطلع من البحر تلفت النظر قبل ما تذيق.
0: اي
2: سمكة

0: لونها بين الأحمر والوردي.
1: أي؟
0: كأنها خارجة من صندوق مجوهرات ولا كناويتها. هي نحكيه على المرجان.
1: نعم.
0: واسمها المرجان في تونس باللغة الفرنسية لباجو روج، واسمها العلمي باجيلوس إريتريلوس. وهي من عائلة سباريدي، نفس العائلة اللي تنتمي لها الوراثة والورقة اللي حكينا عليهم سابقا.
1: نعم.
0: في فقرات والبحر. وفي تونس تسمى مرجان، علاش نجم تسألني؟ على خطر اللون بتاعها يذكرنا بالمرجان البحري،
1: البحري
0: اللي هو اسمه بالفرنسية لوكوغاي. وهو كيف كيف حيوان بحري معروف بالكربونات والكالسيوم بتاعه، دونك أحجار كير أحجار هو. والحيوان هذا عنده نفس اللون، هو المرجان السمكة بتاعنا متاع اليوم، واللي عندهم نفس الاسم.
1: نعم.
0: وتتميز السمكة هذه زادة بلمعان فضي يخليها من أجمل الأسماك المتوسطة، يعني بخلافك اللون الوردي مزيانة زيكا ثم أكل دقة المزيانة. وحجمها يتراوح بين 12 و25 سنتش. توا مش نجوا كيفاش نعرفوه المرجان هذايا.
1: نعم.
0: دونك احنا قلنا حاجة ميزة ممكن تعلمناها في فقرة البحر، اللي ديما الفامي تاع سباغيدي كيما لوراتا ديما يكونوا جنبات نتاعهم مضغوطين شوية، دونك جسمه ممدود شوية مضغوط من جنبات. وهذه كما قلنا ميزة عائلة سباريدي كيف ما الوراثة. زيدا جسمها دونك اللون نتاعه أحمر وردي في الظهر، الظهر يكون جنابات باش تكون فضية شوية مع انعكاسات ذهبية، كيبدأ الشمس درقة فيها باش نراو شوية انعكاسات ذهبية. دونك الظهر هو اللي عاطي اللون المزيان هذاك، وجنابات باش تكون فضية مع شوية انعكاسات ذهبية كيبدأ الشمس درقة فيها. وأهم حاجة السمكة هذي يا نجوى عندها حاجة مزيانة على الأخر، اللي هما في اللون الأسماك الكل بيكونوا أنافي. الكل نسميوها سمكة إغمافروديت.
1: المرجان ديما مرجانة معناها؟
0: هو مرجان من الأول يكون مرجانة، بعد شوية يكبر شوية في الحجم نتاعهم
1: تولي مرجان،
0: ثم كعبات يوليو ذكورة يكبروا في العمر، وهذه نسميوها الهرمافروديزم بالفرنسية. وهذه استراتيجية تعملها السمكة هذه بتساعدها على التكاثر.
1: هذه معلومة جديدة الحقيقة.
0: حكينا ديجا قبل احنا في الفقرات اللي فاتوا على بعض الأسماك الأخرى اللي هي تكون هرمافروديت اللي تكون أنثى، وبعض بعض الكعبات بعض الأسماك واللي ذكورة باش يصير تصير عملية التكاثر.
1: به
0: دونك توا الأسماك هذه أخرى عندها ميزات أخرى اللي هي دونك هي سمكة قاعية. فهمتني؟ على خاطر السمكة هذه عينيها كبار.
1: فهمتني؟
0: كي نقارنوها بالأسماك الأخرى.
1: نعم.
0: نشوفوا سمكة قاعية، ثم شكون احنا حكينا على حتى العينين يكونوا الفوق، عينين يكونوا كالرادار، عينين وحدهم حكينا عليهم الكل. المرة هذه سمكة المرجان كي نقارنوها بالأسماك الأخرى تبدأ عندها عينين أكبر من الأسماك الأخرى. علاش؟ على خاطر هي قاعية، والكبر بتاع العين نتاعها باش يعاونها باش تلوج على ماكلتها في الأعماق.
1: نعم. هي عينها حلوة، هي عينها حلوة شهلة، هي شهلة هكا عين شهلة
0: وكبيرة، على خاطر باش تخليها تعاونها باش تلوج في الأعماق على الماكلة نتاعها.
1: نعم.
0: وأهم حاجة اللي يميزها زادة واللي حكيت عليها شوية أنت قلتها مع بيت متحبزش، مش الكل ولكن هبش أقول لك علاش، هو سر اللون نتاعها. اللون هذا اللون أحمر في جلد المرجان.
1: نعم.
0: أصله أصباغ طبيعية اللي هما اللي كاروتينويد، وحكينا عليهم قبل حتى في التريل، اللي وحكينا عليهم في القشريات،
1: وحكينا
0: عليهم في الكروزيت. فهمتني؟ به اللي كاروتينويد هذوما اللي هما نفسهم نقاوم زاد عند السفنيريا. فهمتني؟ واللون هذا تتحصل عليه من غذائها الصحي اللي يرتكز أساسا على القشريات الصغيرة. واللون هذا المشكلة نتاعو نجوى اللي هو ماهوش لون ثابت. بعد ما نصطادوا سمكة المرجان، إذا كانت السمكة محفوظة بالقدا في الثلج ودرجة الحرارة بين 0 و4 درجات، اللون متاعها يبقى كيف ما هو، أحمر وردي لامع، والجلد يقعد لاصق في اللحم متاعها. أما إذا كانت الثلج بدا يذوب وما تقيدناش بمعايير حفظ السمكة، ودرجة الحرارة بدأت تفوت 7 درجات، لهنا عملية الأكسدة. وهيك علاش اللي العباد تتفادى انها تشريها، على خاطر كي تبدا عمليه الاكسده تاع الصبغات نتاعنا تاع الكاروتينويد، اللون شي يولي باهت، من احمر زاهي يولي وردي، يعني يولي وردي باهت، ومن بعد اللون يطفى جمله
1: نعم.
0: ونجم يولي حتى رمادي. نعم. دونك لهنا الأسماك ساعات كي تلقاهم في نقاط ضيع ما همش معناها محافظين على درجة الحرارة بين 0 و 4 درجات مش تلقى اللون ولا باهت رمادي، وهكا نعرفوا اللي السمكة ما عادش تتاكل. هكا علاش بعض الخيان يقول لك نتفاداه وسمكة المرجان، وحتى التريلي يعني نفس الحكاية خاصة تفقد اللون نتاعها، واللي يقول لك فيها
1: رغم اللي اللحم نتاعها أبيض ومحليه وبنين. فكما قلت أنت خسارة، معناها هي مزيانة وعين مزيانة والكل، معناها ردوا بالكم عليها بربي.
0: ردوا بالنا كيف نخرجوها من البحر لازمها ديما تقعد درجة الحرارة نتاعها بين 0 و 4 درجات. هيك علاش الأسماك ديما يكونوا معاهم الثلج نتاعهم. وهكا يا نجوى نجم نقولوا اللي اللون المرجان نجم يكون بطاقة تعريف الجودة نتاعه. كل ما اللون يطفى نعرفوا السمكة ما هيش فرشكة، ونردوا بالنا. هيك علاش ما نشريوش الحوت إلا من عند نقاط بيع يكون فيهم الحوت مغلف للثلج. وهيك علاش بعد الصيد مباشرة لازم المرجان يتحط في الثلج، ولازم نعرفوا يا نجوى العدو اللدود اللي حفظ الأسماك هو الحرارة.
1: وخاصة معناها فما الاحتباس الحراري زاد يهدد نوعية هذية من الأسماك.
0: هو درجة الحرارة ما توقعين تطلع وتتغير
1: أو غازات الاحتباس الحرارة.
0: إذا كان حفظوا نجيبوا معنا الثلج متاعنا فهمتني في الفليك متاعنا وكل هوني ما عندناش مشكل فهمت. ولكن درجة الحفظ لازم تكون بين 0 و 4. علاش ليش نقول لك بين 0 و 4 درجات؟ خاطر بعد الأربع درجات نجوى تخلي البكتيريا تتكاثر والبروتينات تبدأ في التحلل، تتكون مركبات تعطي رائحة سمك القليم اللي احنا ما نحبوهاش، وكيف كيف مع سمكة المرجان نزيدوا عليها اللي اللون متاعها يتبدل فهمتني. والجلد يفقد اللمعان متاعه، والسمك وخاصة عن المعنى المرجان والتريليا يفقدوا لونهم، والحم يفقد الصلابة متاعه خاصة فهمتني. هيك علاش البحارة لازم ديما عندهم الثلج في مراكب الصيد متاعهم. واليوم علاش ما نحكيه نحكيه، احنا قلنا سمك قاعي نحكيه على الكراكة ولا اللي هي طريقة الجر القاعي، هما مختصين في فرد المرجان بما أنها سمكة قاعية، ولازم نحترموا زيدا كيف كيف الحجم القانوني لهذه الأسماك واللي هي 12 سنتيمتر حتى نتحصلوا على قيمة غذائية عالية. و 100 غرام مرجان توا يا نجوى فيهم 18 غرام بروتين، أحماض دهنية أساسية عالية اليوم الأوميغا 3، خاصة يا نجوى لاسيد إيكوزا بانتا إنويك اللي هو لوبيا، ولاسيد دوكوزا إكزا إنويك اللي جسمنا ما يصنعهمش يا نجلة. فهمتني نجوى الجسم نتاعنا ما يصنعهمش. واللي ما نلقاوهم كوشي في ولد بحر، خاصة توا اليوم المرجان عنده كميات كبيرة فهمتني. هذوما مهمين برشا لصحة القلب والدماغ،
1: معناها
0: الالتهابات
1: فقط تفقدوا لونها وقولوا سميوا بسم الله والحمد لله وصحة وبشفاء.
0: شكرا. نلقاو فيها الفوسفور واللي هو مهم للعظام والطاقة، السيلينيوم اللي هو مضاد للأكسدة، اليود اللي هو مهم للغدة الدرقية، والفيتامينات كيف كيف حتى مش تعطينا بونين في الصباح فهمتني. ناكلوا سمك المرجان.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة توا وقت الأخبار. شكرا ليك، تحياتي ليك. جيهان الذيع تتصفح معاكم آخر أخبار الصحافة الوطنية. نرجع معكم في بشائر الصباح لغاية الساعة التاسعة.
2: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة.
4: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا. إذاعة
5: المنتير صوت بلادي وحب كبير.
4: جولتنا في معرض عدد من الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح، نبدأها بجريدة الشروق التي تحدثت عن قروض دون فوائض وبلا ضمانات للأفراد والشركات. من جانب آخر سلطت الشروق الضوء اليوم على التوجيه الجامعي الذي قالت إنه يحتاج إلى إعادة توجيه رغم انفتاحه على مهن المستقبل. على صعيد مغاير اهتمت الشروق بتصريحات الرئيس الجزائري الجزائرية التي قال فيها إن بلاده لن تتهاون مع أي تهديد لأمن تونس. من جهة أخرى، واكبت الشروق الجلسة البرلمانية التي خصصت للتداول في أزمة الكهرباء وعنونت غضب بسبب غياب الحكومة. وفي سياق متصل، رئيس غرفة أصحاب المطاعم يقول للشروق 70% من منظورين تضرروا بسبب انقطاع الكهرباء. وتقرؤون أيضا في ذات الصحيفة خبرا من العاصمة مفاده أن هناك مخازن عشوائية تهدد حياة المتساكنين. دوليا، تجدون في الشروق ملفا بعنوان غليان في ليبيا بعد العصيان المدني واحتجاجات تطالب برحيل حكومة الدبيبة. كما نطالع في نفس الجريدة حول ما توجه به بوتين لأعضاء الدوما، ولعل أبرز ما جاء في كلمته: نتقدم ببطء لكن سننتصر. أما في صفحتها الرياضية فقد تساءلت الشروق: كيف نحمي رياضتنا من غول المنشطات من الأبطال الأولمبيين إلى نجوم الكرة؟ وبخصوص الترجي، كتبت الشروق: أسبوع حاسم في ملف الانتدابات. وفي الإفريقي أكدت الجريدة أن السليتي مطلوب. جريدة المغرب اكتفت على صفحتها الأولى بنشر صورة كاريكاتورية لنتنياهو بشكل مخيف، وصورته على أنه قاتل، بل ونعتته بذلك على جبينه باللغة الإنجليزية كما يبدو بالغلاف. وطرحت سؤالا عنوان رئيسي بالبنط العريض: كيف يعرقل نتنياهو أي تسوية بين إيران وواشنطن؟ نمر الآن إلى جريدة الصباح، وتحديدا صفحتها الثانية، والتي اهتمت فيها بلقاء رئيس الجمهورية سفيري بلجيكا وهولندا بمناسبة انتهاء مهامهما. وفي ذات الصفحة نقرأ حول نفي تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين أو منع الزيارات، والعنوان: هيئة السجون والإصلاح تؤكد اتخاذ إجراءات استثنائية لمجابهة موجة الحر. وفي الصفحة الثالثة للصباح اليوم نقرأ حول الجلسة العامة البرلمانية أمس، حيث طالب النواب خلالها بحلول عاجلة لأزمة قطع الماء والكهرباء. الصفحة الرابعة تضمنت تأكيدا من النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنهم تلقوا إعلاما بالشروع في خلاص جزء من مستحقات الصيدليات. كما نجد في نفس الصفحة مقالا يقول إن تونس تتقدم بخطى ثابتة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما أن نصف التونسيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. ذات الصفحة أيضا تقرؤون فيها حول ولاية الكاف التي كانت الأكثر تضررا من الحرائق بعد أن خسرت 70,000 هكتار في 10 سنوات، والعقوبة تصل إلى 12 سنة سجنا. إلى الصفحة الخامسة الآن، والتي خصصت للشأن الاقتصادي، ونجد فيها خبرا يخص صادرات زيت الزيتون التي بلغت 352 ألف طن خلال 8 أشهر لتقفز ب 56.7%، والعائدات ترتفع إلى 4.39 مليارات دينار. وبخصوص الدينار التونسي، جاء في نفس الصفحة أن الدينار التونسي واصل صموده إزاء جملة من التغيرات والصدمات ليعزز استقراره أمام العملات الأجنبية. كما نتصفح بلاغا في الصباح اليوم عن الإدارة العامة للأداءات مفاده أن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. ونختم بالصحافة التي كتبت في صفحتها الثالثة حول القروض على الشرف ودون فوائد، وعنونت: فرصة لإنعاش المؤسسات الناشئة. أما في الصفحة الخامسة فنقرأ حول انتقاد النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان أمس للتداول بشأن الانقطاعات في الماء والكهرباء، أيضا غياب سياسة اتصالية ودعوة إلى وضع استراتيجية أنرجية طاقية، فيما دعا الخبير الدولي في الطاقة سامي بن رجب في حديث للصحافة اليوم إلى خارطة طريق واضحة لتفادي انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً. نهاية هذا المعرض الذي خصصناه للصحف، بعد قليل عودة إلى البشائر مع نجوى، إلى اللقاء.

0: نسيم بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 خبر ورخبر
1: الموجة ورا الموجة
0: جديد كل نهار
1: الموجة ورا الموجة
0: كل

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك. معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي.
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار. ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله. يعني انت تشوفها تدخل سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء. هذا مسرب مياه من زغوان، كان الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينة قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الأماكن، خلاص تروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، ما تونس لي تونس الجبل،
0: تونس الطبيعة،
3: غابات تونس، الليجرات تونس، برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الأجواء في تونس، الأجواء اللي ما بتشوفوها أبدا في أي مكان في العالم. الكسكسي التونسي اخيرا.
4: هذا الكسكسي التونسي فيه خضره، فيه لحم علوش،
0: في لحمه وبطاطا وبيض.
5: اي سلامه
2: عسلامه
5: عيشك
6: عسلامه عسلامه يا تونس عسلامه
7: محلاها بلادي.

0: رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في هذه المنوعة الصباحية في بشائر الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. فريق متكامل يأمن لكم هذا اللقاء ويقدم لكم أجمل تحايا. ياسمين معتوق زميلتنا المتربسة على في الديجيتال، علي المنصوري، حسام قدرية، نجوى المهري صخيري تقول لكم أهلا بكم. الفقرة الموالية على عين المكان.
1: على عين المكان
0: زميلنا نبيل بن حسين باش يكون على عين المكان. فين مكانك باش يحدد مكانه. أهلا وسهلا نبيل، صباح النور والسرور.
2: صباح النور والسرور والورد المرثور نجوى. تحية لكل مستمعي إذاعة المنسير مع نسمات الصباح. الحقيقة الطقس يعمل الكيف اليوم.
0: منسم، قل لي منسم. هاي النسمة بديت، هاي النسمة بديت، والحمد لله على خاطر الصباح أخذينا بشائر خير من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله زينة أمين بجاه العالمين يا نبيل. يلا قل لي، حدد لي مكانك، وين أنت موجود؟
2: حدد
0: مكانك.
2: على عين المكان من مدينة المكنين، من وسط مدينة المكنين. هو الحقيقة حكينا على الطقس النجوى. الطقس يهم برشا توانسة ويهم برشا وفئة فئة معينة وفئة خاصة من الطباخين اللي يعدوا الأكلات التقليدية. وإحنا نحكيه على الموروث الغذائي التونسي، موضوع طويل فيه برشة تفاصيل. الموروث الغذائي نجوى المرتبط بالعادات والتقاليد والمناسبات والأفراح،
0: وخاصة تثمينه وبرشة معناها عائلات توا كانت تقبل إنسى الفرح، معناها يشمروا على ذرعاتهم ويبدأوا مصباح بكري حتى من الأربعة متاع الصباح يدخلوا معناها باش يطيبوا العزيمة أو العزومة كما يقولوا ناس بكري. فتوا وليت تخليوا معناها على المهمة هذه للناس المختصة والناس اللي تفهم والناس اللي تطبع في الحكاية هذه. تطورت شوية، يقولك خلينا نتلهوا بعرسنا ونتلهوا بضيوفنا، وفما شكون يصنف وفما شكون يطيب وفما شكون هكا. ولا نبيل
2: هذا هو صحيح. اختصرت لي برشا كلام نجوى في وقتنا سوا، خاصه ونضيف لك حاجه اخرى. صحيح هما اهل العرس اهل المناسبات يتفاضوا شويه لارواحهم ونتلهوا معناها بالعرس، وفي نفس الوقت مع اشتداد درجه الحراره والسخانه ومع قصان الماء والضوء اكيد ولاو تخلاو على برشا حاجات. وهذا باش نكتشفوه مع السي حافظ الغضاب صاحب مطعم وطباخ افراح. قلنا كي نحكيو على الاكله الشعبيه في تونس اكيد باش نحكيو على برشا اطباق معروفه. مع السي حافظ نحكيو على اقبال على الاكله الشعبيه، على حوال الطباخين في سخانه الصيف وظروف خدمتهم في الوقت هذا. صباح الخير السي حافظ، وانت في المباشر على موجات اذاعه المنسير.
3: نهارك زين اخويا نبيل، مرحبا بك ومرحبا بقناه إذاعة المنسير، ومرحبا بالجميع بالمستمعين تاع قناة إذاعة المنسير.
2: سي حافظ يعطيك الصحة، خديتك في المباشر وممكن نجوى يعني من الساعات كما قلت أنت من الساعات الأولى للصباح. سي حافظ يعني خذينا شوية وقت منك أنت، خاصة وأنك اليوم عندك معناها حفل زفاف ومناها وتحضر في
3: كلاك. شوف سي نبيل هاك خطفني على الطير فهمتني ولا؟ بالنسبة لي أنا راهو 24 عام قبل الهجم، أنا في الأكثر أكثر من 24 عام قبل الهجم. أنا صغير نتبع في أم الله يرحمها استعمل السبيل وعين يقعد يقول علي هذا
2: نتبع
3: كل شيء. وزيد بعد ما شوية زدت وليت نصفر معنا البر صديد الصفر هو اللي زاد يعلمني معنا التطيب نمشي معنا كل بلدان كل كامل تراب الجمهورية، نهز كاميوني وخويا ونهز طنجرتي وكاس كاس البر يعني كل شيء موجود.
2: يعني تعلمت الطبخ من الصفر.
3: كيتو مصفر كيتو مصفر يعني فماش مناسبة من منكيش ومنصفر.
2: سي حافظ الصيف تكثر فيه الأفراح، تكثر فيه التصنيف، شنو أكثر الأطباق المطلوبة في أفراحنا التونسية رغم يعني مر الزمان؟ يعني تبدلت الأكلة ولا ما زالت محافظة على شعبيتها؟
3: والله ما زالت محافظة على شعبيتها. احنا بالنسبة للمقنين يعني نحكي دي مع المقنين خاطر فما ساعات البر نمشي الأفراح زادة عندهم الرياف متاع المقنين عندهم عادة يطيبوا لك العصبان والحم ومرقة. يقول لك يا خويا تفضل اشتك يا مرقة وعصبان وكل شيء بالحم يا ما فهمتني. المقيم اقترى لها القلبة سيدي هذاك الطبق الشعبي هو الكرسي بالحم والعلوش ومعها معناتها سلطة مشوية شوية سلطة تونسية وبرايج طاجين هذيك
2: بالنسبة للطقم تاع علاش خاطر التونسي بصفة عامة يحب الماكلة الزمنية سي حافظ
3: بطبيعة الحال
2: في المطعم لهنا عندك موفر الأطباق هذه ولا
3: بطبيعة الحال يومين هذيك يومين من الكسكسي باللوش يومين معناها مكرونة مرقة كمونية بالقلاية موجود كل شيء في الشتاء عندنا كسكسي بالفول والقديد يا حسرة يا هذا وينو هذا والله في الشتاء محضر لهم كل
2: الناس بتوحش الشتاء
3: هاك شفتوا خويا صقار عامل فيهم النسارة وعندهم حق يطلعوا من الكوزينة واحنا تجنبنا وبالنسبة لنا احنا اخوي ما لناش حتى إيمزية ونرحبوا بالناس كل
2: مشكل قسانا الضوء الماء خسانا
3: اكبر مشكل هو والله اللي نلوجوا علي يعني الضوء مش مشكل اما اكثر حاجة هو الماء يا نبيل ما تعرف نغسيل التنظيف اقل حاجة الكليوم مش يفطر مش يغسل يديه ولا
0: حبيت نسأل سي حافظ نبيل كان يسمع فيها سي حافظ علاش قد ما نصنفوا ونركزوا معناها هكا في الماكلة أو كما قال هو كمش نطيبوا كسكسي ولا بش نطيبوا طاجين ولا باللي بش يطلع فيوح ما يطلعش فيوح قد تطيب دار العرس وماكلة العرس علاش سي حافظ
3: أقول لك حاجة أختي
0: هي شنو السر فما سر يظهر لي
3: في اشتخوا كيلو لحم
0: أي
3: زوز كيلو لحم
0: أي
3: ضيفه ولاخ مش سايب لك عجل ومش سايب لك زعلال هي هو الزهومة تعطي الفيحة
0: تعطي الفيحة
3: وفما ويدات زاد اخت
0: نعم اي
3: فما ويدات
0: فما ويدات وفما يقولوا نفوس زاد نفس نتاع تطيب فما زيد
3: فما مدام فما مراه تعطاها كعتين سردين تجيب لك كسكسي فيه مش نورمال
0: اي صحيح
3: مراه تعطاها ما تعطاها سبحان الله
2: نفوس نختم معك سي حافظ كثرة المطاعم الشعبية كثرت في مكنين قصر هلال في بوحجر يعني بصفة معناها ملحوظة حافظ
3: اي توجد المطاعم وما تنساش نبيرة ومكنين فقربت 120 ألف سكن فهمتني مطعم زوز ما يكفيش راهو 10 اخرين مطاعم اخرين راهو ما يكفيوش بالنسبة
2: هو الملحوظ اكثر انه برشا مطاعم نجوى يعني كانت معناها تحضر السوري كما يقولوا باقيات بيتزا ولات قلبت ماكله شعبيه موروث الغذائي رجعت لك الكسكسي الشاي رجعت الكسكسي معناها بالعلوش بالدجاج برشا حاجات يعني ربي يعين الجميع
3: يا سي نبيل دون هذا الاسوام تاعنا احنا في المكنين راه ما تلقاش حتى في اي مطعم
2: هذا اللي يشجع برشا
3: فما راهو بالنسبه لنا احنا راهو كسكسي بالحمد ب 15 الف كسكسي بالبقري ب 13 الف 15 الف مقرونه وصلت ل 4000 فرنك وقت طاح الدجاج 3000 تو الماكسيمال الماكس مقرونه 6000 دينارات
0: شكرا لك نبيل يعطيك الصحة يا نبيل شكرا لك سي حافظ ربي يشدك بصحة لبدن تحياتي لك الأكيد هذا احنا كل اختياراتنا المواضيع اللي تتناسق مع أجواء الصيف فقط حبيت نقول شكون جاوب على السؤال امتاعنا بسام الحمراوي الليلة بشال تقيكم في مسرحيته على ركح مسرح بتبيع الرباط في إطار مهرجان المناسير الدولي ثلاثة تذاكر على ذمتكم للفائزة فاطمة السامت مرحبا بك يا فاطمة وألف مبروك ثلاثة تذاكر باش تمشي تتفرج الليلة على مسرحية بسام حمراوي صحيح الاسم بامبينو الاقتراح الفني اللي باش نختموا به لقائنا في هذا الصباح ما بين صيادة ولولا الملامة لولا الملامة هي يظهر لي الميزان متاحة طلع شوية اليوم على كل شكرا لكم شكرا لكل من تواصل معنا على موجة إذاعة المنستير برمجنا مازالت متواصلة معاكم لهذه الفتنة في جنين الدار يلتقيكم بعد قليل إلى اللقاء

0: تمام 9 صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. تتواصل الاستعدادات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز اندماجهم الاجتماعي لإطلاق مشروع المصيف التدريبي والترفيهي العب وتعلم صنعة، والذي من المنتظر أن ينطلق في ولاية أريانا مع مطلع شهر أوت القادم، مع مقترح تنظيمه بدار الشباب برواد القريبة من البحر، وفق ما أكده رئيس الجامعة الوطنية للرياضة للجميع مروان الشايب. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاماً هاتفياً يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانف المنقضي المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. انعقد بقصر البلدية بالقصبة اجتماع اللجنة الفنية للبنايات المدنية بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول لمناقشة ملفات الدراسات التفصيلية لعدد من المشاريع ذات الأولوية، وذلك بحضور الإطارات البلدية المعنية ومصممي المشاريع وممثلين عن المندوبية الجهوية للرياضة. ختاماً، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء والأيام الموالية بداية من الساعة 10 صباحاً بقصر باردو حسب جدول الأعمال الذي يتضمن عدداً من النقاط وفق بلاغ نشره المجلس أمس. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، اقرأ لتعيش أكثر.
2: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ،
2: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
3: لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر. جنين الداري، جنين الداري.

0: جميل الداري مع لهديل الفتني. جميل الداري
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. رضيت الوالدين ونمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المناسير. موعد جديد من جنين الداري من توا حتى للعشرة متاع الصباح، موعد من خلاله تلقوا المعلومة والإفادة ومختلف النصائح والإرشادات اللازمة للعناية بالحدائق أو بالجردة متاعك، من خلالها تخلي البصمة متاعك وتعطي روح وجمال للدار. إن شاء الله أكثر تفاصيل باش تلقاو مع ضيوفنا كما تعودتوا، باش يكون حاضر معنا التقني سامي في البستنة فرحات باش يعطينا موضوع جديد. موضوعنا اليوم باش يكون على شجرة الباباي، وشجرة قاعدة تلقى في رواج كبير في الحدائق التونسية، شجرة ونبتة استوائية تتزرع في بلادنا وفيها عديد الفوائد، وإن شاء الله باش يعطينا برشا نصائح كالعادة مع الدكتورة ريم المساوية باش تودنا بموضوع جديد، وهو موضوع الساعة باش نحكيو عليه، موضوع الحرائق في البلاد التونسية. إن شاء الله ربي يجيرنا، إن شاء الله ربي يحمي بلادنا وشعبها يا ربي، وبرشا تفاصيل أخرى. نحب نوجه تحية سي البشير بن عائشة خبيرنا اللي اليوم يتغيب علينا نظرا لالتزامات عائليه. ان شاء الله بموفور الصحه سي البشير، وعطله سعيده وامنه ليك ولكل افراد عائلتك، وتحياتنا لكل الساده المستمعين والمتابعين اللي تابعوا فينا في صبحيه الثلاثاء لليوم 28 جويلية. ان شاء الله نهار الفرحه والخير عليكم وعلى الناس الاعزاز عليكم. هذه اذاعه المناسير، تحيه توصلكم من كافه الفريق الحاضر معكم في استوديو البث، حسام قدريه في الاخراج التقني، ياسمين معتوق في الديجيتال، مدام علي المنصوري في التنسيق والاشراف العام لكل فقرات حصتنا لليوم. والبدايه تكون مع الايقاعات التونسية عايدة بخريس فلاح بلادي، إذاعة المنسير. نهاركم من أسعد وأحلى الأيام إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هذه عايدة بخريص، نصلوا معالي 9-12 دقيقة في موعد جديد من جنين الداري. جنين الداري البرنامج اللي قربنا أكثر من عالم الفلاحة والبستنة، ونحاول خلال كل أسبوع نقدموا نصائح عملية لكل هاوي ومحترف للعناية بمختلف الغراسات والنباتات، واللي من خلالها سعادة جدا مش تكون أول فقراتنا هي فقرة الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس، الجنينة والناس،
0: أسرار الزراعة والعناية بالحدائق وكل ما يهم النباتات. سعادة جدا يكون حاضر معنا في هذا الموعد التقني السامي في البستنة صديقنا فرحات عطية. صباح النور.
2: صباح النور، صباح الخير، صباح الفل والياسمين. مرحبا بكم سادة المستمعين على إذاعة المونستير.
0: صحيح كيكا، بكل نشاط وحيوية في استقبال هذا اليوم.
2: تشوف الطقس تبدل، الحمد لله عبد النهارين تبدل، خرجنا مك الموجة الحظ. طيب مش نحكي عن النباتات،
0: حتى النباتات تفرهدت
2: أكيد،
0: حتى طريقة العناية متاحة تكون
2: أي الحمد لله. لا الحمد لله، اختلاف كبير في الطقس.
0: الحمد لله يا رب، ربي دومها نعمة. حلقة اليوم باش نحكيه فيها على شجرة يمكن ما زالت جديدة على برشة توانسة،
2: هي تعتبر نبتة وشجرة ترند في الوقت الحالي،
0: معناتها نلقاها مولات معروفة اليوم موجودة في بعض الحدائق. هي شجرة الباباي، شنو يميزها؟ هل تنجح في مناخ تونس؟ كيفاش نزرعوها؟ شنو هي أسرار العناية بها باش تعطينا ثمار طيبة وغزيرة؟ أكثر تفاصيل باش تكون معاك. الباباي، منين جاتنا الباباي؟
2: الباباي موطنها الأصلي أمريكا اللاتينية، يعني أمريكا الوسطى، المكسيك. هي نبتة استوائية بالأساس. الاسم العلمي متاعها كاريسا بابايا. كيف هي تنتمي إلى فصيلة البابايات، يعني الفصيلة بتاعها هي في الأصل عشبة لكن عشبة عملاقة، لأنه التيج بتاعها كما إحنا نقوله عنا شجرة الخروع تقاها مش صحيح التيج، لكنه يطلع مستوي كما النخلة وما تخشينش برشة. زادة كيف نجم ونزرعها في المنازل، ما تاخدش مساحة كبيرة. وكيف زادت توا قاعده ناجحه في كما نقولوا احنا في الفلاحه العصريه الحضاريه، يعني تجم تزرعها في السطح نتاع دارك، تجم تزرعها في البلكون،
0: تاخذ لها محبس كبير،
2: تاخذ لها محبس كبير، نقولوا بو كبير، من المستحسن يكون فخاد باش يبرد عليها. فيها هي عده انواع، فيها النوع الاولاني اللي هو النوع القزمي ويسمى بذيد ليدي. هذا النوع هذا يعلى تقريبا يوصل 80 متر الارتفاع متاعو، تولد مليح جي ما شاء الله. لون الكعبة متاعها تقريبا ما بين الأورانجي والأصفر. الحجم
0: احنا عنا تصور بعد شوية ياسمين معطوق رجولة تحية تمدهم السادة المستمعين ويشوفوا الصور متاع الشجرة هذه ونبتة هذه. للحقيقة كما قلنا
2: هي كعبة الغلة كما كعبة البطيخ تقعها،
0: هاي ظهرت لي ملو تشبع شوية للقرع
2: كما البطيخ. أنا كما قاعدين نشوفوا فيها تجي والدة كما تشوفوها زيدة ما شاء الله خيرة ربي، هي رأي ديما في الأرض خيمة في خيمة اللي في المحبس يعني.
0: هاي
2: النجم زاد نزرع كعبتين ثلاثة قرب لبعضهم في نفس الجنينة، تقريبا ما بين الكعب والكعب متر ونص، لأنها باش تظلل على بعضها. فما زاد نوع آخر اللي هو الصنف يسمى سولو، هذا يطوال ويولد بكثافة. هذو مزوز أصناف اللي نشحوا عنا في تونس.
0: حاجة أخرى بنحب نسألك عليها قبل كل شيء فرحات، هي نبتة استوائية وشجرة استوائية، معناتها تنجم تتزرع في تونس بالعوامل المناخية الموجودة؟
2: بالعوامل المناخية اللي عنا في تونس نشحت إلى حد الآن، ناجحة وقاعدة تولد وتجيب ديجا مزروعة لهنا في الريجون بتاعنا في مستير موجودة يعني.
0: تحاول تهربها أكثر ما يمكن على البرد هيك حسب
2: بالضبط باش نوصلوا لها النقطة هيك. والفترة بتاع الزريعة بتاعها هي أول حاجة هي سريعة الإنتاج، يعني تقريبا في عامها تولد، إذا كان زرعتها سنة بعد عام تبدأ تجيب لك في الغلة يعني. هذه من الحاجة متاحة. كيف ما تطلبش برشا ماء، تتحمل السخانة وما تحبش برشا ماء
0: باهي برش،
2: إذا كان منعته دربت ما عادش تسحق برشا ماء. الحاجة الثانية السهولة كما قلت لك بتاع الزراعة متاحة اللي هي الزراعة في المحابس، هذيك الحاجة اللي تخليها معناها اللي تعطيها الافونتاج نتاعها باش العباد تقبل عليها. كيف باهي عنا باش نجموا نشحوها الكعبه هذه او الشجره هذه، اللي هي اول حاجه نبعدوها على السقع والبرد. هذوما اكثر زوز عوامل معناها نجموا يتعبوها، لانها ما تحملش البرد نتاعنا والريح، وهي زاده فراجيل

0: مثلا الاجهزه الاكزوتيك هذو من الكل قاعدين ينتجوا فيهم البيام ويخدموا عليهم وقاعدين يصدروا فيهم. التربه نتاعها التربه تحب تربه خفيفه, يعني التربه الطينيه نتاعنا احنا ما تمشيش فيها لانها مش تكبس عليها ومش مش تخليها تمشي مليح. كما قلت لك هي استوائيه يعني تحب شويه اللي كمش زرعها في المحبس مش زرعها يعني نقولوا ثلث كومبوست
1: اي
0: وثلث رمل وثلث تربه وتخلطهم مليح وتزرعها في المحبس. اللي كمش زرعها زاده في الارض تحاول انك توفر لها الرمل والكومبوست باش تنجم ترمي.
1: وقداش من مره تبدلهم مثلا هذوما مثلا في كل فصل تحاول تزيدها
0: بالضبط ايه ماذا بيك من العام العام تحاول انك تضيف لها شويه كومبوست ولا تحول لها المحبس اللي هي فيه تولي ما اكبر شويه. باهي تو نجيو الاهم حاجه اللي هي التلقيح. التلقيح هذه خاطر هي شجره فيها الانثى وذكر وفيها البيوس اكسيال اللي هي تلقح روحها وحدها. ديما نحاولوا ان ناخذوا اللي تلقح روحها وحدها باش ما نحلوش فك الفخ نتاع خديت انثى وطلعت قعدت اللوج على المال ما قلناش كيفاش نلقحوها
1: اذا انت تحب على الثمار نتاعها بالطبيعه ماذا بيك حاجه تلقح روحها
0: ماذا بيك تمشي للمنبت تحاول انه يكون ثقه وينصحك يقول لك هذه راهي تلقح روحها وحدها باش ما توقعش فك الفخ هذاك تجي تاخذ مال وما يجيبلكش معناها
1: ثمار
0: اي ما يجيبش ثمار ولا تاخذ انثى وما تنور مليح ولكن ما تلقاش كيفاش تلقح. هذيك المشكله يعني هذه اهم نقطه يلزمك تحاول انك تاخذها بيوسكسيال يعني تلقح روحها وحدها. هذه اهم حاجه بالنسبه للبابايا.
1: البابايا زاد من الحاجات المميزه فيها كما قلت ما تخوش برشا ماء, تحب لها شويه لهوة, تحاول انك باش تبدل التربه نتاعها اذا ملول عرفت كيفاش تختار باش تقاو. كي تبدا الدنيا بارده تحاول تهرب
0: تحاول تبعدها على
1: بعدها
0: خاصه أصل اذا انت ملول
1: اذا زرعها في محبس مثلا أي. تحاول تهربها كومبليتوم. باش نحكي لك على البابايا القزاميه.
0: القزاميه
1: هذه تنجم تنجح في محبس.
0: هذه هي نحكي عليها وهي اللي تنجح في المحبس. كما قلت لك اللي
1: ما تعطيش ثمار كبار معناتها القزاميه
0: ما تعطيكش. هما الثمار نتاعها مش يكونوا اقل شويه من العاديه
1: أي.
0: مش يكون اقل في الـ يعني في الحجم لكن زاد طعمها حلو. كما قلت لك لونها برتقالي مزيانه ياسر. هي ورقتها كما ترى ورقه الخروع على الحقيقه ما عادش كان عندكش عليها فكره.
1: اي
0: هذا بالنسبه للبابايا. بالنسبه لطريقه الاكثار نتاعها هي مش يكون بالبذوء لانك تحل كعبه الغله مش تلقى فيها برشا بذوء.
1: كل بطيخ
0: صحيح كيما البطيخ
1: ولا القرع
0: كيما البطيخ كيما حتى القرع فهمك القرع اللي يبدا مستطول هذا نفس الحكايه باش تلقى فيها برشا بذور. اذا كنت تجم تاخذ تشيحهم وتكثر منهم تزرعهم في يكونوا مثل في صاشيات ويكونوا مزروعين في التورب تقريبا بعد 20 يوم هي تنبت.
1: وقداش غرق تحطها في
0: الغرق البذره تقريبا 1 سنتيمتر معناها ما تغرقلهاش برشا وتكون مزروعه في التورب.
1: تكون مزرعة في التورب.
0: أي في التورب.
1: ممتاز. هذه واحدة من الغراسات الحقيقة كما قلت ولات عندها حضور في الحدائق متاع التوانسة ولا مغرمين بها برشا وتنجم تعطيتنا طريقة أنها تنجم تكون في محبس إذا عندك بركون ولا في السطح تنجم تزرعها وفيها برشا فوائد غنية بالفيتامين سي تشبه برشا للبطيخة متاعنا. حلوة وبنينة. الكعبة قداش تعمل تو في الأسواق؟
0: تقريبا في 20 دينار الكعبة تقريبا.
1: حتى أكثر شوية الحقيقة. أما حاجة اكتشاف بالنسبة للغلال الاستوائية اللي ولات موجودة نظرا
0: موجودة
1: في العوالم المناخية موجودة في طقسنا وتتحمل التربة متاعنا
0: تتحمل إيه؟
1: إذا تعرف كيفاش تستحفظ عليها
0: بالضبط. هذا هو بالنسبة للبابايا. كما قلت لك هي راهي منتشرة وقاعدة تنتشر بالباهي معنا خاصة في الحدائق. تو واحد يبدأ عنده خاطر ما تاخذش مساحة كبيرة هي في الحدائق
1: مش كما البنانا مثلا.
0: لا البنانا تخلف برشا نقولوا احنا الأم وتعطي برشا ابناء برشا رجيات يعني تاخذ مساحة وتاخذ وتحب تزيد شوية مال البنانا.
1: أما البابايا لا
0: البابايا لا تختلف كما قلت لك تطلع هي عود برك يطلع غصن مستوي كما النخلة وما يخشانش برشا تقريبا الديامتر نتاعها مش يكون في 20 سنتي ماكس هكاك تطلع مستوية كما قاعد تشوفها كما وتجيب لك الغلة
1: والحمد لله. والغلة بنينة فيها برشا فوائد نحكيو فيتامين سي فيتامين أ تحتوي على ألياف تساعد على الهضم وهي فاكهة خفيفة ومغذية واكتشاف زادة ومتطلبش عناية كبيرة برشا
0: ما تطلبش عناية
1: بالنسبة للحدائق وتعطي حتى منظر مزيان في الحدائق نتاعها.
0: ودي مزيانة هي راهي كتبدا خاصة كتبدا لونها أورانجية كتبدا اللون نتاعها أورانجية تحفوني ياس
1: كما شفت وسمعت مستمعينا. واحدة من النصائح اللي تنجم تزين بهم الحديقة نتاعك هي شجرة

0: البابايا اللي الحقيقة فيها برشا فوائد واكتشاف، تعتبر من أسرع الأشجار
1: في الانتاج
0: الفاكهة نموًا،
1: أي نمون وإنتاج
0: في 8 شهور تنجم تعطيك صابة.
1: أي إنتاج
0: معناتها في كي توفر لها الظروف المناسبة، وكما قال فرحان
1: حاولوا نسقيها وديما بالمالح له، هو
0: مالح له الماء المالح لا
1: لا تعبها شوية.
0: هذوما زاد نركزوا عليهم برشا، خاطر حتى الأوراق نتاعها كما قلت أنت فيهم أنزيم ينجموا يستعملوه الانزيم هذا انزيم الباباين اللي يستخدم في مساعدة على الهضم البروتينات، معناتها حتى على الهضم بالنسبة للماكلة، حتى الأوراق نتاعها فيها فوائد غذائية وصحية للإنسان. وكما قلنا فيها شيء كما نقولوا حشرات ولا مدوات؟
1: لا بالنسبة للمدوات لا إلى حد، لأن ما لم يعترضنا معناها حاجات كما هيك.
0: شجرة مقاومة
1: هي سنسيبل شوية، كي تسقاها برشا تخمة، خاصة في الشتاء. في الشتاء بتسقي ما تسقيهاش جملة، في الفصل الشتاء ثلاثة ولا أربع شهور متاع الشتاء ما تسقيهاش، لأنك تسقيها مش في ساعة تخمن تصيب للمي. علاش قلت لك يلزم التربة متاعها تكون يعني تعدي الماء بزايد رملية، باش أنت تصب الماء والماء يتعدى، ما يصيرش استجناسيون متاع الماء في البروتون متاع العروق متاعها.
0: واضح. هذه اذا عندكم اسئله مستمعينا كما قلنا تنجموا تلقاو البذور نتاعها في عند الناس المختصه واللي تبيع المواد الفلاحيه بالضبط. موجودين. الفائده انك تثبت تكون تلقح روحها بروحها بالضبط. ما تطلبش برشا ماء، تاخذوا ماء حلو، تبعدوا عن الماء المالح، ما تكثروش منها من الماء، خاطرها شجره مقاومه وتتعامل مع الطقس نتاعنا، تتزرع مثلا في المناطق الساحليه نتاعنا، خاطرها تشبه نوعا ما للمناطق الاستوائيه مقريبا. وفاكهه بنينه وفيها عديد المنافع، وخاصه حتى على مستوى الديكور والجماليه تعطي
1: منظر مزيان
0: مزيان برشا للحدائق نتاعنا. هذوما البذور نتاعها بالنسبه للناس تبع فينا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. نحب نقولوا راه النبته هذه بالحق قاعده تلقى في نجاح كبير، وكما قلنا فما تجارب موجوده ان كان بالنسبه في مصر او في المغرب، ولات من
1: لا حتى في تونس بديها
0: زراعات التصديريه، فما برشا زراعات وغلال استوائيه ولات موجوده في
1: مرة اخرى. نحكيوا على نبته اخرى زاد ترند،
0: اي ترند زاد التنين،
1: فاكهه التنين
0: نحب نجربها الحقيقه، عمري ما خلطت عليها
1: هذه تعبونه زاد،
0: اما تعبت بريود صغيره ما تقعدش
1: هي كيما الهندي راهي.
0: اي اشتقنا للهندي،
1: هندي استوائي،
0: هندي استوائي. مره اخرى نحكيوا عليها. مستمعينا الكرام اذا عندكم اي استفسارات او اسئله تتعلق بعض الاشكاليات اللي تعترضكم في الجنينه نتاعكم، ما عليكم كان تنجموا تكلمونا على 73 460 800، خليوا التساؤل نتاعكم والا تراسلونا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنسير. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مصير معاكم مختلف فقراتنا في جنينه الداري، هذه اذاعه المنسير.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
1: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة.
2: تحية مجددا لكم مستمعين الكرام، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. ما زلنا معكم في جنينة الداري مع مختلف فقراتنا. تحية مجددا لك فرحات، منورنا أخوي، منور. شكرا جزيلا. معكم باش نحكيو على موضوع الساعة. الحقيقة موضوع شغل برشا رأي العام في تونس، هو موضوع الحرائق. للأسف معناتها ضرر كبير شهدته بلادنا في عديد الغابات. باش ناخذوا أكثر تفاصيل من خلال فقرة اليد الخضراء.
1: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
2: بكل حب سعداء جدا باستقبال الدكتورة ريم الخميري مساوي، مهندس فلاحي اختصاص هندسة مناظر وتهيئة فضائيات خضراء. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح جميل كيف مستمعينا الكرام من شمال تونس إلى جنوبها وين ما كنتوا. إن شاء الله صباحكم خير وبركة في هذه.
2: إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله بالرزق والفرتونة على كل الفلاحين وعلى كل الناس اللي تخدم على رواحها وشاقية وتعبة في هالظروف. هذه ظروف صعبة شهدتها بلادنا، نظرا كما تعرف وكما يعرفوا الناس الكل بعد موجة الحر الأخيرة شهدت بلادنا ضرر كبير على مستوى الحرائق. معناتها نحكيه على آلاف الهكتارات اللي مشاو. اليوم الوضعية كيفاش دكتور؟
3: هو الحقيقة أنا خيرت أنه نحكيه على قلك إذا عرف السبب بطل العجب. الحقيقة نحن ما نعرفوش أسباب الحرائق دي، بقدر ما نعرف أنه بلادنا في الفترة هذه مرت بموجات حر معناها غير عادية، نسب معناها في ارتفاع درجات الحرارة اللي ما ناش متعودين بها. التأثير متاحها يهم كل تونسي، سواء كان فلاح ولا كان مستهلك، على خاطر تعرف مليح اللي ارتفاع المشط في درجات الحرارة راهو يأثر بطريقة غير مباشرة كما بطريقة مباشرة في الأخر على الفلاحة بتاعنا اللي هي تعني أمننا الغذائي واللي هي تعني سيادتنا الغذائية.
2: صحيح.
3: أكيد كلنا كما تعرف هذه كلنا لاحظنا درجات الحرارة هذه، هو مش مجرد احساس بعدم الراحة، خاطر المواطن العادي أو في داره ويقول لك حتى تحت كليماتيزور هو يحس معناها بالامباكت معناها بالتأثير متاع درجات الارتفاع المشط في درجات الحرارة. لكن لهنا نحكيه على التأثيرات متاعها على مستوى الانتاج الفلاحي، على مستوى معناها تعرف مليح إذا كان فما ارتفاع كبير في درجات الحرارة، فما ارتفاع في الرياح السخونة ما يسمى بالريح الشهيلي، فما انخفاض كبير زاد في نسبة الرطوبة، فما زيادة في عمليات التبخر، خاطر تعرف مليح اللي براج متاعنا واللي لا كولينير وكل سون أسيال وفيغ معناها هي مفتحة للشمس وتأثر عليها بطريقة كبيرة برشا برشا ارتفاع درجة الحرارة. دونك انخفاض ولا زيادة التبخر ذي ينقص حتى من الطبقة المائية اللي عنا ولا من الموارد المائية الموجودة معناها أسفق سليبق. دونك هذايا ما يسبب الحقيقة إجهاد حراري كبير. تعرف مليح اللي الأشجار ولا النباتات بصفة عامة راهي كائن حي، نحن على الأقل يا سهلي اللي كيف نقعد نمشيو للدبوزة نمشيو للفريجيدير نشربوا الماء ونرواه وكل شيء.
2: هذا إذا في صورة ماء لقينا ماء ولقينا ضوء ولقينا كليماتيزور. والله تعديت علينا ظروف صعيبة وصعيبة برشا، وبالحق وربي
3: جريها على صلاح،
2: وربي جري على صلاح وبر.
3: أوتوكا أنا ديما أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى مع الظروف المناخية الحالية بالنكتة نحن التوانسة نجمنا نتعداوها، راه معناها هي ظروف وظروف صارت على الناس الكل، والمصيبة إذا عمت حفظ راه. دونك الآن نحاولوا نتجاوزوا بالظروف اللي نقدروا عليها ونعاونوا بعضنا ونسيفوا بعضنا، وما لها إلا إن شاء الله إلى انجلاء بإذن الله
2: سميع العالم.
3: فوالا دونك نرجعوا شويه على موضوعنا. دونك لهنا تعرف مليح اللي فتره الصيف تو هي يا اما فتره نضج الثمار والا فتره التحضير لموسم الثمار اللي باش يجينا في الخريف. دونك لهنا باش نرجع ونذكر اللي الحراره هذه باش معناها تكون سبب كبير برشا فيما يسمى بالاجهاد الحراري، اللي هو الشجره في حد ذاتها تولي تسكر هكا المسام اللي موجوده في الوراق نتاعها وتنقص من ضياع الماء باش تحاول تتأقلم نوعا ما كما نحن بالضبط نحتميه بالظل. هي كيف الشجرة تنقص معناها من من من من, من, من من ضياع الماء متاعها عن طريق أنها تسكر هكا المسامة ذيك اللي موجودة على مستوى الأوراق متاعها، وبالتالي تنقص عملية التمثيل الضوئي أو ما نسميه بالفرنسية لفوتوسنتيك، واللي هي في الأصل المصنع الطبيعي متاع الغذاء متاع الأشجار متاعنا ولا النباتات متاعنا بصفة عامة. هذا كيفاش باش يأثر على الشجرة؟ باش يؤدي إلى ضعف النمو، باش يؤدي إلى صغر في حجم الغلة، باش يؤدي إلى سقوط الثمار قبل النضج. وانت لاحظها في ديلي فما أشجار الكرموس باكزومبل توا تحس اللي الشجرة تطيح أكثر من اللي تعطيك، دونك لهنا فما سقوط الثمار قبل النضج، فما زاد الحرارة المرتفعة راح تنجم تعمل حروق على مستوى الثمار، وهذا اللي يحظوه مثلا على مستوى ثمار الرمان ساعات تقوله يقولك شبهها مارون من شيرة وحمرة من شيرة. هذاك زاد من فعل معناها الحرارة، درجة الحرارة المشطة تسبب أكل احتراق على مستوى القشرة من برا، دونك ما عادش النجم نبيعوها بالطبيعة بالسعر المطلوب. والهدف الأساسي للأخوة الفلاحة عادة هو المردودية الاقتصادية، ولهنا درجات الحرارة المشطة تأثر على المردودية الاقتصادية من ناحية جودة المنتوجات الفلاحية متاعنا أو جودة الثمار متاعنا. دونك لهنا بالنسبة للزيتون هذيك حكاية أخرى، الزيتون تعرف مليح اللي هو ثروة وطنية جديدة.
2: صحيح.
3: وذلك علاش نحن اليوم معناها نخموا برشا نقولوا اللي يلزمنا نعطيه للزيتون لا جوست دوز دو بيزوان اونو نتاعو باش نجمو نستحفظوا على الكميه وعلى النوعيه في نفس الوقت. دونك تعرف مليح اللي شجره الزيتون تستحق الماء في وقت وقت الاثمار، معناها وقت اللي تكون الثمره نتاعنا باش نزيدوا الانتاج وكل. دونك اذا كانت واصله السخانه مع نقص المياه الشجره راهي تدخل في حاله عطش وتبدا تستهلك من مخزونها الغذائي، وهذا ياثر حتى على الموسم القادم كان موش الموسم اللي من بعده. دونك لهنا نعرف مليح اللي شجره الزيتون في اكزامبل راهي تستحق الماء كل سواء في فتره الازهار والا في فتره العقد والا زادة في فتره الاثمار. دونك هنا لازمنا نحاولوا نتبعوا السيكل الفيزيولوجيك، ومع التغيرات المناخيه هذه ما عادش نجموا نحصروها على خاطر ريت مليح اللي فما من المدن التونسيه اللي غرقت بالماء في فتره وجيزه معناها بين ليله ونهار، حسينا الاحساس اللي فما كانه فما نوع من الفيضانات النسبي. دونك هنا المشكل الكبير لهنا اللي اذا كان بالحق معناها ما نعرفوش نجيري وما نعرفوش نفهموا فلسفه نمو النبات نتاعي. دونك اذا كان انا نحس اللي الشجره نتاعي ونلاحظ خاصه وانا نمن ياسر بالمتابعه والمحاصره اللاصقه للنبات نتاعي ولا للصبه ولا المستغله الفلاحيه نتاعي باش نفهم ريالمون لو بيزوان معناها الاحتياج الحقيقي للنبته نتاعي. دونك لهنا نحاولوا نكونوا لوجيك والا نكونوا منطقيين وقت اللي نسقيو الاشجار نتاعنا نسقيوها وقت اللي تستحق وقت اللي الو ما بزوان. هو راه فما فتره معينه في معناها فما انتو معين انسوي نسميوه باللغه الفرنسيه اللي هو يسمى لو سوي دو فليتريتمون بيرمانون، معناها تحت السوي هذاك النبته ما عادش نجم تعيش بالضبط، معناها عباره كيما السيل عروقها نشفوا دونك ما عادش عندها القدره انها تبمبي الماء من الارض. دونك هذاك السوي هذاك ما يلزمناش نوصلوا له، يلزم الارض نتاعنا تكون الصرا نتاعها مناسب انه الشجره على الاقل تكون لو بيزوان نتاعها باش تعدي اكل الماده الاقدوريه الموجوده في الوسط ما يسمى باللاسيف معناها لو ليكيد اكل الماء اللي يسرقل في الشجره نتاعنا. لازمنا نحاولوا نستحفظوا عليه بقدر الامكان، وهذاك علاش لازمنا ديما نحاولوا نراقبوا الارض نتاعنا ما لازمهاش تتشقق، ما لازمش الارض تكون فريمون يابسه معناها لازم تكون ثريه بالحد الادنى الممكن باش الشجره ما توصلش لك السوي دو فليتريتمون هذاك اللي انا نحكي عليه توا. دونك اليوم تعرف مليح زاد هذيلي مع التغيرات المناخيه ولينا نعيش وراه موجات حراره تتكرر برشا مرات، معناها هكريت معناها الفريود الدخلانيه حتى طريقه التعامل نتاعنا مع النبات لازمها تتبدل، لازمنا نحاولوا نتاقلموا. انت بكري حكيت لي قلت لي تعدينا بفتره صعيبه فماش ضوء فماش ماء فماش كليماتيزور فماش افكتيفمون، مع حتى نحن معناها اونيفو بلونت نحن على الاقل نتكلموا ننطقوا نعارفوا نحسوا نعبروا معناها على النقص هذا، اما راهي الشجره ما تعبرش، الشجره تعبر بالكومبورتمون تاع لا فيزيولوجي نتاعها. معناها اذا كان انا ريت وراقي يبداو يصفروا يسون كاسون نعرف مليح كاسون معناها يتكسروا، معناها حتى كي مشيت في البدايه نحسهم يخنشبوا في اليدين معناها
2: ولا حتى الورود والزهور نتاعها تقام طايحين بصفه كبيره
3: بصفه كبيره. الثمار كيف كيف في قاع الشجره تلقى برشا ثمار معناها نتاع الشجره نتاعها. دونك نفهم الغديك اللي راهو بالحق معناها الشجره نتاعي في حاجه الى عمليه ري. اليوم راهو الفلاحه نتاعنا وفلاحه المستقبل بصفه عامه راهي لازمها تكون فلاحه ذكيه سلاحة تتأقلم مع ما هو موجود، سلاحة تعيش في السياق بتاع التغيرات المناخية. هنا الدور متاعنا إنه نحافظوا على الماء من ناحية، ونحافظوا على تربتنا من ناحية أخرى، نستعملوا تقنيات حديثة في الري، سواء فما دي لوجيسيال وفما دي زابليكاسيون خويا هذيلي اللي يعطيوك لا جوست دوز، معناها فريمون ينعطيك بالضبط، تعمل ساعة لي بريفيزيون ميتيرولوجيك، معناها نقولوا نحن
2: التوقعات الجوية
3: فوالا الجوية على فترة معينة. بعد ما نعملوا التوقعات الجوية نحن نعرف مليح اللي في الفترة التال راهو النبات نتاعي يلزم نوفر له كمية تال من الماء. واليوم أنا فما نحيي عديد الفلاحة خاطر وليت فما تلفزيون معناها هذه النظرة الاستشرافية وليت موجودة عند بعض الأخوة الفلاحة، خاصة اللي خموا فيه باش يعمل الجابية باش يعمل الماجل اللي كانت عادة حميدة عند جدودنا قبل، معناها الرجوع لبعض الممارسات الفلاحية السليمة واللي اتمكن الفلاح اليوم انه نوعا ما يحاول يتأقلم وإلا إسادات وإلا رزيليونسية، هي نوع من المرونة في فلسفة اللي بخاتيكا غيكول من الممارسات الفلاحية باش الفلاح يحاول انه يسليني معناها يمشي مع السياق اللي نحن نعيشه فيه في ظروف اليوم. دونك هنا انا اش نقول اللي قطرة ماء، كل قطرة ماء راهي عندها قيمة، وكل شجرة نحافظ عليها اليوم هي ضمانة للإنتاج غدو. أنت جبت على الحرائق من ذكري، أنا الحقيقة الموضوع هذاك موضوع يأرقني برشا على خاطر بحكم قربي لأصدقائي معناها من إدارة الغابات واللي نحييه تحية كبيرة برشا، هم وجنود الخفاء من حماية مدنية وغيرهم وحتى المواطنين اللي تجندوا باش يحميوا ما تبقى لنا من غابات، نحييهم فريمون تحية كبيرة برشا. نحاول أني نضم صوتي إلى صوتهم ونقول لك اللي راهو كل شجرة نحافظ عليها اليوم هي ضمانة لنا الغدوة، ضمانة لنا في الإنتاج، ضمانة لنا في سلامتنا وفي أمننا الغذائي، ضمانة لنا في سيادتنا الغذائية، غذائنا وغذاء أولادنا وولاد أولادنا، ميزوتي حتى في الريسبيراسيون، حتى في التنفس نتاعنا. الهواء اللي نحن نتنفسوا فيه اليوم راه هو، هما يقول لك لي فوغيسون لي بومون دو لا تير هكا ولا
2: صحيح الواري الأرض.
3: فوالا، دونك اليوم كل شجرة أنا نخسرها، كل كوتا نتاعي نتاع الأوكسجين نتاع لو لوندومان يضيع علي. دونك نحاولوا قدر الإمكان أنه نستحفظوا على هالثروات هذيا. ونحاول قدر الإمكان إنه ربي إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يفرج على بلادنا، يرزقنا الغاية النافع إن شاء الله، ويحفظ فلاحتنا ويحفظ فلاحينا ويبارك في صابط كل مجتهد. أنا هنا كلمة مجتهد نقولها بالكبير على خاطر الاجتهاد راهو تصرف مواطني، هي وعي متاع مواطن، وعي متاع إنسان يحب بلاده. دونك اليوم أنا نوجه نداء لجميع الأخوة مهما كانت معناها الكاتيجوري ومهما كان البروفيل متاع العبد اللي نحن نتعامل معه، نقول له تو سامبلومون رانا نحن تونس امانه في دينا. دونك اليوم عندنا القدره انه نعاود نشجر نعاود نخزر فيدو فسيله ورسول عليه الصلاه والسلام يقول لكم كان حتى اخر نهار في حياتك فيدك فسيله صغرتها، فسيله نقصد بها لا بلونس معناها النبات هذايا فوالا. دونك ان شاء الله يبارك في صابط كل مجتهد، وان شاء الله الاخوه المستمعين وصلت لهم الفائده وحصلت لهم الفائده على اهميه وقيمه اني نرشد استعمال المياه. مش معناها راني نقول هنا اليوم اللي موجات الحراره تستوجب انه نسقيه كل يوم وكل دقيقه وكل ثانيه، راه وقت السقوين وقت معين، وهذه نصيحه، راني نسقي الصباح بكري والا نسقي العشيه مخر باش ما نضيعش كميه من الماء هدرا تمشي عن طريق الطبخ. هذه زاده نصيحه لكل فلاح ولكل اخ يستعمل في الماء وحتى في حدائقنا، وما نجيوش العشيه نحن عندك العاده في ذيلي العشيه يقول لك برا نبرد الدار نبرد الدار ونبرد الدار بطريقه معقوله ما نهدرش كميات كبيره من الماء. وان شاء الله نتلاقاو في وقت اخر وتكون فما غزاره في الامطار، وان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، وان شاء الله صابه صابه ان شاء الله ناكلوا ديما الغله وناكلوا ديما خيرات بلادنا، ومن خيرات بلادنا نجمو نعيش بلادنا ان شاء الله
2: ان شاء الله يا ربي الله لا يحيجنا الحد. هذا هو شو نقولوا هكا هو ربي يفضل.
3: امين يا رب العالمين.
2: شكرا دكتوره ريم الخميري مساوي، مهندس فلاحي اختصاص هندسه مناظر وتهيئه فضاءات خضراء، اعطتنا بعض النصائح والمعلومات الضروريه حول تاثير الاشجار المثمره في الفتره الاخيره جراء موجه الحر الاخيره، كيفاش طريقه التعامل، راهو احتياجات الارض مهمة ومهمة للغاية لازم ناخذوها بعين الاعتبار. وكي نعرفوا راهو فرحات راهو اكبر الجامعات في العالم واكبر مراكز الابحاث اللي فيها قاعدين يخدموا بشكل دوري على مستوى اختصاصات جديده وطرق جديده لحمايه الارض في ظل التغيرات المناخيه. معناتها حاجه مهمه.
3: هو خويا هذيلي كان تحب باش نضيف حاجه بسيطه.
2: طبعا.
3: اللي نحن في تونس عندنا مشروع حاليا للحفاظ على الموارد المائيه نتاعنا، ان شاء الله باش يكون مع منظمه معناها عالميه معروفه في نوع جديد اورغانيزاسيون نون غوفيرمونتال على خلق ما يسمى بان فيلم، معناها كيما النتيجه كي يتحط على على الصفات تاع الماء. هذا كيما حكيت من بكري الصفات دو اللي عندنا في تونس الكل سون اسيال اوفير. اسيال اوفير معناها منهم ديريكت للشمس، دونك تبخر برشا كميات من من المياه اللي عندنا بنجرى ارتفاع درجات الحراره، واللي هي وارده باش تصير في مواسم ومواسم ومواسم اخرى معناها بتغيرات مناخيه. دونك لهنا فما معناها هالبروجي هذايا بتقع فيه عمليه بحث علمي معناها كامله، وانا الحقيقه اعجبت به المشروع هذايا مع منظمه الكلود، سمحني حتى نسميها المنظمه دي، في اطار مشروع دولي مع وزاره الفلاحه باش نحاولوا معناها نخدموا على هالفيلم هذايا اللي يحمي جوستمون هالاتفاق دو هذوما اسيل اوفير. اون اتوندون ان شاء الله تتبدل معناها البنيه التحتيه نتاعنا الى الى حاجات معناها ديال الانفراستركتور.
2: ورغم المشاريع هذوما اصبحوا اولويه في بلادنا راهو دكتوره، معناتها لازمنا نصرفوا عليهم ونهونوا عليهم ونلقاو الموارد الماليه ان كان الحكوميه او في اطار الشراكات مع الدول الاخرى او المنظمات الغير الحكوميه. راهو اليوم ولات عندنا اولويه، وعندنا تبارك الله من الناس الاكاديميين والسفراء، نحكيوا على ناس تخدم في الجامعات الكبرى ينجموا بحكم علاقاتهم يوفروا مثل هذه المشاريع في اطار تمويلهم اللي اصبحت اليوم ضروره الحقيقه في بلادنا.
3: هو اكيد جدا، هو راه ما فماش حاجه خير من التعاون. انا نقول لازم نحيو هل الليكلوزوم على هل السفاره التفريق ما بين الادارات، على خاطر الحل الوحيد هو انه نحط اليد في اليد، ندخل نحط يدها في العجينه، على خاطر لا فيزيون تاعنا في نهايه الامر نحن شو نحبوا، نحبوا كما تحكي من بكري انه الله لا يحوجنا لحد، نحبوا امننا وسيادتنا الغذائيه، نحبوا وليداتنا نهار اخر يلقاو اناقه ستور معناها بنيه تحتيه ملائمه ومناسبه، ونحبوا الاستدامه نتاع القطاع الفلاحي، خاطر بلاش هكريت معناها نحن مرينا بتجربه الكورونا سابقا ورينا اكثر معناها قطاع كان شد عمود البلاد عمود الفقري لبلادنا هو القطاع الفلاحي، معناها لولا هكا القطاع هذاك لولا لي بيزوان نتاعنا معناها انا غيوسي كمان انه نتجاوزوا الازمه حتى بطريقه حتى بصعبها وبجميع التلاج والتحديات، مش ما نقولش المشاكل خاطر ما نحبش كلمه مشاكل، يوجد اشكاليات فتوجد حلول فتوجد عقول فيوجد مواطن تونسي يحب بلاده ويخدم على الحاجه هذه، وهكذا نتجاوز جميع التحديات اللي هي موجوده. دونك الناس كل تحط يدها في العجينه تهزيلي
2: الناس كل تعاونوا بالاقتراحات بالتمويل بالعلاقات الفائده، الناس كل تخدم وتكون واعيه باهميه هذا المشروع الكبير.
3: انا نوجه لكم التحيه من الشمال الغربي من اقصى الشمال الغربي يعني من مدينه عين دراهم ليكم انتم، انا اصيله مدينه عين دراهم نحب معناها هو موشي تشدقا اما راهي تونس من شمالها الى جنوبها من وين نمشي نبات.
2: وانت تبارك الله عليك دكتوره عندك شعبيه كبيره برشا وراهي بلادنا عزيزه وغاليه في كل شبر فيها، ونوجه تحيه لكل من يسمع فينا ان كان في تونس ولا في خارج تونس.
3: بحول الله باذن الله رغم الظروف ورغم قساوه الظروف الحاليه، ولكن باذن الله ازمه ونتجاوزوها وكهو هذاك هي معناها هذاك اللي ظل يمتعنا. المهم نخدموا كلنا دون لو ميم سونس، نخدم الكل على انه نطبقوا ما تعلمناه خصوصا بالبحث العلمي، نطبقوا ما المعلومات اللي ناخذوها من عند اصدقائنا، النصائح البسيطه راه انا كي نحكي لك اليوم ما تسقيش في الصباح بكري، ما تسقيش الا صباح بكري وعشيه مخر، ممكن في نظر البعض معناها هي نصيحه بسيطه، ولكن اذا كان نقدروا لها اغرون ديشيل تو نفهموا مليح اللي هي مهمه برشا. لكن نقول لك اللي انت في طريق تصبير تكل الشجره ما تعديش شجرتك برشا باش ما تخليهاش في احتياج اكثر للماء، وما تخليش الثمار نتاعك يتاثروا بكلطعه الحر هذيك، راهو كيف كيف هي نصيحه بسيطه ولكنها مهمه برشا. اذا كان اليوم نقول لك اللي يلزمك تعرف وتفهم وقتاش الشجره نتاعك عطشانه وتعطيها لاجوست معناها لاجوست دوز اللي حاسها بها كيف كيف شويه يقتل وبرشا يقتل راهو الماء.
2: صحيح. وراه هذا كان نرجعوا لتاريخنا، راهو تاريخ كبير، راهو نحكيوا على ماغون القرطاجي معناتها ابو الفلاحه في العالم، والكتاب اللي خلاه معناتها راهو التجربه هذيك راهي استمدوا منها كل الحضارات الاخرى في العالم.
3: اكيد
2: مش كل واضح قيمه
3: الماء راهي معناها وجعلنا من الماء كل شيء.
2: شكرا دكتوره نورتنا يعطيك الصحة، وإن شاء الله الموعد يجدد معك الأسبوع القادم بحول الله في موضوع جديد.
3: مستمعي إذاعة مؤثر ومستمعين الكل في كامل تراب الجمهورية.
2: شكرا جزيلا. وصلنا الختام هذا الموعد لليوم من برنامج جنين الداري. بعجالة نعطيك بعض الأسئلة اللي وردتنا سفرحات هي احسن فتره لزراعه نبته الباباي سيلوك.
4: الباباي باي كما قلت لكم ديما احسن فتره نحاولوا بعد فتره الشتاء, يعني كما نقولوا في شهر مارس افريل حتى لشهر ماي, لان هي في الفتره هيك كي مش تزرعها مش تسيب العروق نتاعها يتعدى عليها الصيف, خاطر في الصيف هي وقتها مش تمشي. بعد حتى اللي كان تخلى عليها الشتاء وهي ديجا ضاربه امورها منظمه ما عادش خاف عليها. ديما نختاروا الفتره هيك من شهر مارس حتى لشهر ماي,
2: هذيك افضل فتره لزراعه البذور. وردنا سؤال اخر, سبب تساقط كعبه القرص, فما شكون عنده قرصه وطهبه؟ قال لك
4: الحقيقه برشا تساؤلات تجي. القرص تو قاعد يتساقط خاصه في الفتره دي بعد فتره السخانه, وكي تحل كعبه القرص من داخل تلقاها لونها مارون. شنو صار؟ هي ذاك اغلبيتها الاسباب نتاعها عوامل مناخيه, شفت السخانه برشا, وخاصه السخانه كي توصل للمستوى العروق الفوقانيه. العروق الفوقانية تولي معاش تولي شجرة غير قادرة أنها تهز السيف, يعني تهزك النسغ من العروق حتىش للكعبة حتىش للغلة. هذاك شنو يصير؟ تولي الكعبة تولي مارون, تنشف من المية وتطيح. باهي شنو الحلول باش ديجا حكي عليهم سي بشير المرة اللي فاتت؟ نحاولوا أن نغطيو البروتون تاع الشجرة اللوطاني اللي هو نعملوا له باياج. الباياج مش يكون يا إما بالتبن يا إما بنجارة على الظل تاع الشجرة, يتغطى باش على الأقل ينقص السخانة اللي جاية من الفوق للعروق باش تولي الشجرة تنجم تقاوم. كما قلنا ديما ركزوا على الأملاح الأحماض الأمينية.
2: باش نجم تقاوم,
4: باش النجم والشجرة تولي تقاوم.
2: مدام لمية زادة بعثت لنا سؤال تحكي على نبتة النشاف. قالت كيفاش نجم تحافظ عليها نبتة النشاف, ولا تقعد قداش تقعد من شهر باش نقطفوها؟
4: هي تقريبا نبتة النشاف هي نفس العائلة متاع القرعيات.
2: اي صحيح,
4: نفس الفترة تزرع في شهر مارس في العادة نزرعها, تقعد حتى لآخر الصيف. بطبيعة تحب شوية ظل باش تقعد لك لآخر الصيف, وتجيب الغلة متاعها تطوال. طريقة الإكثار متاعها مش تكون بالبذور, توقف لها زادة تحب بزيت شوية ماء خاصة في السخانة هذه. هذو أهم الحاجات اللي تخليك معناها تحافظ عليها.
2: واضح, يعطيك الصحة فرحات عطية, نورتنا اليوم تقني سامي في مجال لبستنا, أعطانا برشا مقترحات وحكينا على الباباي اللي لقات تفاعل كبير, خاطر كما قلت عرفت كيفاش تسوق لها. يعطيك الصحة فرحات, ما تاكلش بلاصة مقاومة, ثمرتها بنينة,
4: ثمرتها بنينة, لونها مزيان,
2: لونها مزيان, حتى ديكور مزيان,
4: حتى هذيك تغسلها وتبدا والدة في الدار تشيخ لها.
2: اي وعندك تنجم تزرعها في محبس ولا عندك
4: في الجادة نتاعك؟ زيادة ما تاخذش مساحة في الجادة, هذيك الحاجة الباهية.
2: والغلة نتاعها فيها برشا فوائد غذائية على صحة الإنسان,
4: خاصة كي تعصرها زيادة الغلة نتاعها فيها جو مزيان ياسر.
2: لا لا هذه باش نزرعوها هذه لازم ضربت على الوتر الحساس. أي حاجة جو ماكلة ضربت على الوتر الحساس. يعطيك الصحة فرحات. شكرا جزيلا مستمعينا على تواصلكم تفاعلكم معنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك راديو مونستير لايف ولا راديو مونستير. نحب نوجه تحيه لكافه الفريق الحاضر معنا في استوديو البث, حسام قدريه في الاخراج التقني, ياسمين معطوق في الديجيتال, ومدام علي المنصوري في التنسيق والاشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. بعد شويه موعدكم مع حكايات الافراح مع زميله رفقه زنيتي, ان شاء الله باش تعديوا احلى الاوقات وربي يداوم افراحكم ومسراتكم. بسلامه,
4: الى اللقاء.

0: تمام العاشرة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة رغم الانخفاض الطفيف الملحوظ لتكون القصوى منها بين 29 إلى 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي و 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. أشارت منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. وقالت مسؤولة الحملات الإقليمية في غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الخسائر تهدد أيضا أمن المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود أمام أزمات مناخية متلاحقة، مشيرة إلى أن هذه الحرائق الكارثية تجسد التداعيات المتفاقمة لأزمة المناخ في المنطقة. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية لزيادة فيها وفق تصريحها. وأوضحت أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الأسعار بسبب موجة الحرارة، مبينة أن طاقة الانتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب تقدر ب 520 ألف قارورة في الساعة، لافتة إلى أن حاجات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر بعشرة ملايين لتر يوميا. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء والأيام الموالية بداية من 10 صباحا بقصر برد، وتضمن جدول الأعمال تباعا النقاط التالية وفق بلاغ نشره المجلس: النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على 3 اتفاقيات قروض شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة والمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. كما يتضمن النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ملحق تعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية من جهة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد من جهة ثانية لتمويل جزء من ميزانية الدولة. كما يتضمن الإعلان عن اختتام الدورة الرابعة وفقا لمقتضيات 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. حكاية الأفراح بعد الفاصل مع رفقة زنتي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: كتير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنسير تبع الموجة.
1: حكايات الأفراح.

صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج حكاية الأفراح. برنامجنا اللي نفتح من خلاله صفحات التراث التونسي حتى نكتشف مع بعضنا أجمل عادات وتقاليد الزواج من مختلف ربوع البلاد. في حصة اليوم نحط الرحال بمدينة سوسة جوهرة الساحل حتى نعيش مع بعضنا تفاصيل الأفراح السوسية من مختلف الطقوس. للحقيقة تقريبا مع شوية بحث وتدقيق نلقاو أهم فقرة من المفقرات العرس في سوسة هي الحنة. هذاك علاش باش يقع التركيز بالأساس على الحنة السوسية واللبسة اللي تتلبس وقتها ومختلف الأغاني والأهازيج اللي تغنى. طبعا هي طريقتنا في القص، هي طريقتنا في الحكاية، وقد تختلف الحكاية من شخص إلى آخر. حب نشكر شكر كبير كل من لبى دعوة وحضر معنا، ونعرف اللي تقريبا الفنانين والفنانات عموما في فصل الصيف ما لقاوش معهم طريق، خاصة التزاماتهم المهنية. الناس تصبح ما عندهاش الإمكانية باش تجي في الصباح وتلقاهم تعبين وصوتهم تعبة وعندهم ديبلاسمون. فشكر كبير برشا لكل من لبى الدعوة، وشكر كبير برشا زادا كيف لكل من رفض الدعوة لأسباب موضوعية. يقول لك مثال الشيء، إذا كان فما الإمكانية البرنامج يكون في الشتاء، صعيب نوعية البرامج هذه باش تكون في الشتاء، تزامنها مع فصل الأفراح ومع الالتزامات يخلي تحدي من حصة إلى أخرى بخصوص الناس اللي تحضر معنا. شكرا على تفاعلكم معنا في الأعداد الفارتة، وشكرا أيضا لتفاعلكم معنا اليوم وفي الحصص القادمة. نستنى ديما اقتراحاتكم، ونستنى إذا كان عندكم الإمكانية باش تحضروا معنا وتحكيونا على عادات وتقاليد مدنكم، مرحبا بكم، تنورونا برشا برشا. بعد قليل نستقبل ضيوفنا الكرام اللي باش يحكيونا بطريقتهم الخاصة كما نقول على تراث عادات وتقاليد مدينة سوسة. نجم بعض التفاصيل تغيب علينا، فانتوما نجموا تكونوا حاضرين معنا في حصص أخرى تحكيونا بقية التفاصيل، أو تنجموا تتفاعلوا معنا عبر صفحة رسمية دارت المنستير وعبر اليوتيوب. غنية ونعود لاستقبال ضيوفنا الكرام.

0: منطقتنا. هذا اللي نتفكروه من عادات وتقاليد مدينة سوسة. وإذا كان عندكم إضافات مرحبا بإضافتكم من خلال تفاعلكم معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير وأيضا عبر اليوتيوب. نرحب بضيوفي الكرام. نبدأ نرحب مدام زهور جينا اللي هي شريكتي في إعداد البرنامج هذا بالذات مع حكايات الأفرع عموما. أنا أستشيرها في كل كبيرة وصغيرة. شكرا جزيلا لها اللي هي الحقيقة معناتها ما خرجتش حتى طرف، معناتها عاونتني برشا وما زالت بإذن الله. مدام زهور جينا اللي هو أستاذة متقاعدة مهتمة بالتراث، مصممة أزياء تقليدية، فنانة بكل المقاييس. أهلا وسهلا بك مدام.
1: مرحبا بك، صباح الخير مدام رفقة. مرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله تتعدى حصة مزيانة وفيها إفادة ومتعة إلى غير ذلك.
0: يعيشك ربي فضلك، وشكرا على قبولك الدعوة دائما، وشكرا عايش. على اقتراحاتك المتنوعة، على خاطر نعاود نقول راهو ناس نجم تقترح ولكن لا تلتزم. مشكلتنا في الحضور معانا في الإذاعة راهو التزام الناس، كي تعطي كلمة يلزمها تجي. نعرف في فصل صيف وما نجموش نجبروا الناس وما نجموش نلزموهم على خاطر يسهروا ربي يعينهم يروحوا مخر صحة الأبدان إن شاء الله. صعيب الفيقة صباح، أنا ساعات كي نكلم ضيفتي ولا ضيفي نصف النهار وما ذي ساعة وما زال ما قامش، فإنه يجي ويكون حاضر في الإذاعة من 9:30 متاع الصباح أعرف وقتاش روح وقتاش قام. دونك شكرا جزيلا على كل ما التزم معنا، وزاد نعذر كل إنسان ما نجمش يكون حاضر معنا. مدام مونيا بنور فنانتنا، اهلا وسهلا بك، مرحبا بنورتنا.
2: اهلا بكم الكل،
0: يعيشك اهلا وسهلا
2: في هالبرنامج العزيز.
0: يعيشك ربي يفضلك.
2: نتشرف ياسر ياسر بحضوري معكم، وان شاء الله موفقين
0: اجمعين ان شاء الله. ان شاء الله نسمعوا برشا تفاصيل في عادات وتقاليد العرس السوسي. نرحب بريم القرقني، اهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: يعيشك عسلامه،
0: منورتنا.
3: يعيشك الله يخليك.
0: فنانه زاده كيف كيف.
3: اي
0: ومغرومة في المجد.
3: مغرومة
0: إن شاء الله نسمع صوتك، وإن شاء الله تعيشنا زادة كيف كيف كيف مدام مونيا أجواء الأفراح. أيوب سويح أهلا وسهلا بك.
4: عسلامة،
0: مرحبا.
4: مرحبا عايشك،
0: منورنا برشا برشا.
4: عايشك
0: مغروم سنة أنت كيف
4: ايه.
0: كيف
4: أي مغروم الموسيقى معناتها
0: والغناء
4: والغناء ايه.
0: وتحبك التفاصيل متاع الأفراح والمناسبات ايه. ان شاء الله نسمعوكم ان شاء الله، وان شاء الله تدخلوا الفرحة على قلوبنا كما أنتم مجموعة فرحة. مدام زهور،
1: أيوة،
0: نبدأ ونحكيه بشوية بشوية على العادة والتقاليد. صحيح أنا مش ركزوا بعد شوية على الحنة وتفاصيلها، والوقت ما يكفيناش باش نحكيو على الحنة والأغاني تتغنى فيها واللبسة، ولكن في الأثناء قبل ما نوصل الحنة فما بعض العادات والتقاليد اللي تسبق الحنة الكبيرة في سوسة ما بينك وما بين مدام مونيا باش نعرفوا بعض التفاصيل. تفضلوا.
1: مرحبا. أول حاجة نحب نقول أنه إذا كان نقولوا أحنا أفراح ومسرات راهو ثم عادات وتقاليد، هذا مما لا شك فيه. قداش نسبة العادات والتقاليد بقات معانا اليوم؟ أسكو هي زاد تطورت وزدنا حافظنا عليها، أو ثم حاجات زاد اندثرت مع اندثار معناها ناسها؟ هذيك حاجة أخرى. أما سيكو يصير كي نقولوا أحنا عادات وتقاليد نقولوا أفراح ومسرات. بالنسبة لعرس سوسة اليوم اخترنا باش نحكيه على عرس سوسة أو أفراح سوسة خاصة في الزفاف، عرس ثري برشا فيه بفقرات متنوعة، لعل أهم فقرة في العرس هو الحنة. الحنة لأنها شارجية برشا وفيها برشا لبسات وفيها برشا تفاصيل تنحكيو فيهم في وقتهم. نبداو بالعرس والاتفاق على موعد العرس إلى غير ذلك. هذا في القديم أول فقرة تبدأ هي فقرة القفة. عندنا فقرة اسمها القفة. شنو هي القفة؟ هي تتمثل كما عندنا احنا في مكونين مثلا لوطية، هي فيها النعمة وفيها الحمل وفيها الزيت وفيها كل شيء. هذا فيما يتعلق بالقفة، نهار كبير نهار احتفالي تستدعي أم العروس أهلها وأم عليها، يمشوا لدار العروسة في موقف معناها مزيان برشا، بكلهم لبسين بكلهم تزينين بكلهم محتفلين، زغاريت وبخور ودربيك إلى غير ذلك، يعني أجواء احتفالية بامتياز. هذا يوم القفة.
2: القفة
1: عن نهار آخر زادة
0: شو يتسمى في المقابلة معناتها مع بلدين أخرى نعرفوها؟
1: بالنسبة للمقنين مثلا لوتية
0: يهزوا فيها النعمة يهزوا فيها السكر
1: لوتية. بالنسبة لنا احنا زادة كل قدير وقدره بالنسبة للقفة، يعني نهار القفة كل واحد شنو ينجم يهز وشنو ينجم يهدي
2: كل قدير وقدره.
1: فيها برشا صحيت برشا حاجات فيها، فيه شوية بش زادة مش كان نعمة بركة يهزوا شوية بيشات من العروسة
2: كنستروات صغار
1: صحيت كنستروات مزيني
2: بكل برفان صابون بشاكر
1: سبابة سيكان حويجتك
2: ملابسك

0: داخلية إلى غير ذلك،
1: داخلية والكل. وهو سميد وملع ولحمه ودنيته كل شيء،
0: وسكر وكل شيء، كل شيء.
2: اللحم يتهز مع القفة هيك يا معناتها عليلش ولا عجل؟
1: فما اللي يجيب اللحم وفما اللي يجيب معناها العاصي يمشي على ساقيه جملة، بعد يقربته ويهزوا لدار العروسة، بعد يروح بيه باش يذبحوا في داره، بعد يبعث عدو ويجي لنسيبته ويعطاها باش نهارتها مش طيب نهار العرس. فهمت؟ هذيك هي. وفما اللي يجيب الخروف زوز علاش ثلاث علاش حتى زوز، معناه كل قدير وقدره وشنو هو يجيب شنو ينجم. فهمتني؟
0: عادة ما تكون ثم شروط هنا، معناها تجيب لي كذا وكذا، يعني أم العروسة تشرط على أهل العريس باش يجيبوا لها كذا وكذا.
1: وفما المهر زادة، فما المهر قيمته يوصل زوز ملايين، زوز ملايين ونص، زوز ثلاثة ملايين.
2: من قبل هيك، من قديم قبل الزمان، من غالي هيك،
1: من قبل التقاليد بتاع قبل الدينار، هو يدفع العروسة كالدينار، يجي يكتب الزداق كل شيء. طوى التقاليد معناها طورت شوية، ثم اللي يشرت يدلل معناها مرته ونسابه يدفع عنده، يدفع نجم، واللي ما ينجمش ماكسيموم 700 800 حاجة كيفك يدفعهم. فما اللي ما يدفع الجملة يبدأ متفاهم مع نسابه مع الطفلة معناها اللي واخذها، ما يدفع الجملة أنا ساغتها عاد ودنيتها ولهنا برك تقول لك ما حاجتيش ما يحبش. كل حد كيفاش هكاك ويستمر العرس عاد جات القفة ساي تطلع.
2: أما أنت كحكيت لي قلت لي القفة كي يهزوها قبل ثلاثة أربعة
1: أيام. صحيح قبل ثلاثة أربعة أيام.
2: قلت لك كذا معناها ما كفيش الوقت باش تعمل بالتسكيس وتعمل لحلو.
1: لا احنا جات القفة قبل ثلاثة أربعة أيام ولا حتى قبل الجمعة، الأم العروسة تبدأ تحرك عاد تبدأ معناها
2: مخنوقة
1: على الأخر في الدار، حتى ما تنجمش حتى باش تطلع للجارة تكلمها. وما دام جات القفة هي قبل القفة تبدأ تستدعى. تفرق الاستدعاء وقتاش الدات نتاع الحنة الحضرة نتاع الجلوة نتاع البنية. وإذا كان مش تعمل حنة صغيرة زادة تقيد لها من عشنوة. فهمت؟ وثم اللي البنية زادة تشرت على روحها الشاهية كما نقولوا تحب الحزب، تجيب حزب ليلة الحنة الصغيرة ولا تعم بيه حتى حنة كبيرة ما يماش. وفما اللي الأكثرية تحب الجلوة نتاع سوسة، تبدأ سوسية حرة تجيب كل الحضرة، حضرة سوسة ذيك ديما تخدم
2: به قبل الحضر. احنا قلنا فما استدعاءات قبل، ما فماش استدعاءات، كانت العباد تمشي
1: قبل
2: تستاذن.
1: اي بالفم
2: بالفم، فما لبسة خاصة، لبسة خاصة تلبسها
1: تقولها راني عندي كذا وكذا وكذا، تعطيها الداتات الصحاح وتقولها راك مش تجيني تشرفني. طوى ولات سمحني، طوى ولات الاستدعاءات هي الكل، طوى بالكتيبة يخسرهم معناه فوق 20-30-50 استدعاء. انت واللي مش تستدعاهم معناه العباد المعينة. وفما معناها يجيوا حتى مساكن، يجيوا حتى معناه فرحانين
0: من غير استدعاء،
1: احنا غادي
0: بالجيران والحساب والاقارب
1: يجيوا من غير. كما نقولوا انا عرس بنتي السنين في نوفمبر، صدقني باش نروح يعني من خدمتي باش نتقاني نحرك الاستدعاءات هما الوالي. عايشة خليك شعلان استدعاءك
2: عايشة ربي فضلك
1: تشرفوني. نبدأ نحضر استدعاءات هما الوالي مش طلعهم لبنية بنتي وخطيبها يعني ما عندي في السوق مندوق فيهم الحقيقة.
2: أما أنت كي تمشي تستدعى ولا نقول احنا الناس قبل خطر مدابية عادة التقليد القديمة، فما محرمة خضرة تلبسها مثلا أم العروس ولا أم العروسة
1: فما بالتخليلة
2: أي صحيح.
1: طيب كما أنا مثلا نهار الحنة الصغيرة كما نقوله مش نجيب حضرة معينة، تحب أني نموت على الغناء العربي بتاعنا ذاك التقليدي بتاع البقالته ومهدية ومكنين. مدام زهور تعرفني واللي نخدم معها هذه الحقيقة شاهيتها، نحن مش نحبها تجيبني نجيبها مش تغني لي. فهمت كزملاء في بعضنا وكل شيء، مش نلبس اني التخليل هذيك نكرهها، ولا اذا كان عندي متاع امي عندي الاكسسوارات زاد شريتهم نجم نعمل كل شيء في داري لطيفة كما نقولوا تلبسني مثلا. فهمت؟ ويرحم والديها وكلهم عايشهم، ومش نطلع نشطح بها هذيك الغدايه اللي هز حزامك هذيك نموت عليها.
2: هذيك هز هذيك
1: مش نموت عليها التعز بنتها
2: نموت. انت النهار نتاع العرضه
1: نهار الحنه الصغيره،
2: الحنه الصغيره تو نرجعوا لها. صح الحنه الصغيره
1: مش نعمل الحمام، نهار الحمام والحنه نعملهم مع بعضهم، حنه صغيره وحمام. راني تجي على الكاليس على الجحفه ما نعرفش علاش تحب تجيب. لا عايشه بنتي هذيا
2: ربي يفضلها لك ويفرحك بها.
1: وفي الليل مش ننسب لها الميعاد نتاع هذه متاع مولا.
2: فهمتي مدام مونيا؟ توا احنا في العادات والتقاليد، المراه تحضر جهاز بنتها من قبل،
1: من قبل ملي هي يمكن تقرا
2: صحيت، فباش تمدوا وتفرزوا.
1: ايوا
2: الاكثريه نهار غسلين الصابون
1: صحيت،
2: نهار غسلين الصابون تعملوه نهار التقطير نتاع الزهر والعطر.
1: لا لا لا الصابون وحده والتقطير وحده، ما نجموش هكاك يسر علينا
2: باهي، خاطر نقول استعمالك الماء. دونك عندكم نهار التقطير وحده
1: صحيت،
2: ناديو الصبايا
1: اي اي بالطبيعه،
2: وتعملوا نهار وميعاد وطيبوا حوايج
1: وتطيب وكل شيء.
2: شو طيب عندكم شي تطيبه سبيسيال ولا
1: هذاك هو الكسكسي ديما خدام، كسكسي ولحم.
2: ايوا
1: هذاك هو اللي هذاك هو الاصلي. واللي عنده يحب يبدل لو حليه من الكسكسي يقول لك مكرونه بالحوت حشاك، مكرونه بالدجاج، كسكسي بالدجاج. فما اللي بالفول، احنا ما ناكلوش الفول.
2: اي اما برشا ناس مثلا الدجاج ما تعتمدوش في العرس، خاطر العداش الدجاج يقول لك مثلا فما التطير معناتها، نقعدوا متفرقين، نقعدوا منتفين، نقعدوا الخضرة خير من الدجاج
1: صحيح. بالخضرة أكيد احنا السويسة بالنسبة لسوسة سوسة كما نقول أني ذاك هو الكسكسي والحمد ديما
2: باه. دونك احنا من عاداتنا والتقاليد نقطروا الزهر والعطرشية ونحضروا في شكاتنا.
1: ديجا قطرت حاضر زي متاع بنتي.
2: أيوة.
1: طيبت شوية الحم وجاتني هي، ديجا بنتي تخدم مع شقشوق والله يصدقني شريته هي الحم.
2: نعتها صح. الصابون، الصابون متاعنا وقتاش يتحضر؟ تعملوا الصابون، صابون الديالي العربي؟
1: اي نعملوا.
2: تطلعوا بيه؟
1: اي نطلعوا
2: باه. تحضروا له نهار خاص هذاك الصابون،
1: نهار خاص تجيب المرأة اللي مش تخدمه لك
2: باه
1: وتعمله لك هكا
2: كي العاده معناتها عاداتنا وتقاليدنا تناديو الناس.
1: اما صدقني بقله ما عادش فما حاضر يشريو حاضر، قول بيتك صغار فما كبار شويه بالورده يزينوه بالقلوب يحطوه في كنستره هكا وحده يقربتوه
2: به. عملنا هذوما الكل الصداق يتكتب وقتاش في الحنه الصغيره؟
1: فما صداق ولا الحنه فما نهار القفه يكتب، فما نهار الحنه الصغيرة يتكتب، فما نهار الحنة الكبيرة ونهار اللي مش تروح كما يقولوا مش تعمل حنة، حنة كبيرة بالجل وتسوسة وكله مرواح فرد المرة، ثم اللي يكتب نهارتها
2: به. والزهاز وقت يتهز الزهاز؟
1: الزهاز قبل بنهاية، ثم اللي يجيب موزيكا، فما اللي يجيب كاكا دربيك بنات وبرا وحدنا جماعة العروسة وبرا ويتهز ويمشيوا أهلها وملاها يريقلوا لها الدار يزينها منها ويقربتوا يعملوا هولا معناها يحطوا لها في الجلس منها منها كما تعرف
2: تتنظر
1: تولي دار كاملة
2: بي. عندنا الحمام
1: صحيح.
2: الحمام كيفاش انتوما معناتها
1: الحمام؟ الحمام احنا بالنسبة لأحنا في سوسة الحمام تمشي العروسة هي وأمها هي وخالتها عندهاش أختها فماش كان حبيت انت وحدك ام العروسه تجيب شي جويره معناها تتشرف بها ولا حتى زوج مش مشكل يمشيوا هذوك من الوالا نقولوا احنا حشاك وحشق دوركم حمام الوسخ هيك السواسه يقولوا من بعد ذاك روحناش احنا ودربكنا في الليل من بعد يجي الحمام تاع البنيه حمام البنيه بالبنات الكل بالبنات الصبايا بنات الصبايا برك هذيك معناها تمشي بيهم وهي مش تختار عادة تمشي على الجحفة تمشي على كاليسك وتبدأ لابسة تقليدي كي هيك وهي وش تحب العروسة اش مش تلبس في التقليدي فما برشة تقليدي فما برشة لبسات مزيانين تقليدي تمشي بيهم تدخل بيهم ومعناها تشرع في غسيلها في الداخل وتروح
2: في المرواح كيروحوا
1: نمشي أنا كما نقوله مش خلص من مولات الحمام ونروح على رواحنا في الليل ندربك وتقاني أنا طيبت وكملت باش البنات هذوك ما يتعشيو
2: شو متعشيوهم
1: مثلا عادي عادي
2: اللي حذر
1: اللي حذر يززي بالنسبة للي يعني مقارونة كسيكسة بالدجاج حاجة كيفك
2: اللي كل باش تعشي مال الدار
1: مريقة منا منا هيك فما شوية سلطة كل قدير وقدر أم العروسة شو مش تحضر
2: الحنة تحنيوا لليلتها تبداوا
1: الوقت أنا تبعد
3: بعد الحمام بعد الحمام
2: بعد الحمام
1: بعد الحمام وتقادي ذاك معناها وكل فهمت والعروسة تحضر قدرة ربي
2: به. دونك احنا وصلنا مدام زهور للحنة الصغيرة نقول واحنا نهار الحمام هما معناتها يشبهوا في عادات وتقاليد جمال خطر عندهم الحمام على الضيق ومنه غدوة الحمام اللي يستدعوا فيه الصبايا واللي في الليل معناتها تكون فما مش حاضرة ما معناها انت وكيفاش معناها في عادات وتقاليد معينة حنت سرقة
3: مدام رفقة نستسمحك شوية ثم فقرة فتناها وفقرة مهمة برشا
0: هي يوم الزهاز نهار الزهاز نهار الزهاز قبل قبل المشتو قبل كانت العروسة زهازها الكل اللي تخرجوا كل يمشي للزاوية زاوية سيدي عبد السلام زاوية يفرشوا الزهاز الكل على القوة يجيوا العباد يتفرجوا في زهاز عروسة فلانة بنت فلانة ولا بنت فلان يتفرجوا على الزهاز وزهاز متنوع فيه ما هو تقليدي من الفرام المنسواري فيه الفرش فيه الفرارش فيه العباين فيه القطن فيه الصوف فيه السرابس فيه كل شيء كل شيء اللي تصوروا انت كل زهاز بأتم معنى الكلمة ما يعمر ما نقولوش دار احنا اما ما يعمر حتى بيت خاطر قبل ما كانوش الكل في ديار يعني كانت تروح العروسه لدار حماتها ولدار رحموها يقع عرضك الزهاز هذاك ويتصبوا العباد الكل اللي يعرفوها وحتى الناس اللي يزوروا المقام هذاك زاويه سيدي عبد السلام شايل له حتى هذوكم راهم يجيوا ويتفرجوا ويدخلوا ويصليوا عن بي بطبيعة الحال وياخذوا برشا أفكار حتى البنية اللي باش تعرس تاخذ شنو ثم ناقصها زادت معناها تقولوا عن تسرق الأفكار الحاجة الباهية لهنا حسب ما تحكي لي أمي ربي شفاها هي رأسها دوريجين معناها عندها أصول معناها منسوسة وهي صغيرة تحضر عمرها 10 سنين كيكا تقول لي راهو أم العروسة تذبح نهارتها تذبح ويطيبوا في المقام هذاك يطيبوا كسكسي باللحم والناس كل تاكل اللي يجي الكل يحطوا له وياكل الناس كل تفرح لك العروسه وتدعي لها بالخير وتدعي لها بالهنا وتدعي لها بالسعاده وياكلوا وحنا كي نقولوا افراح ومسرات رانا نقولوا زادة اكله
2: بالضبط
0: نقولوا ماكله ما شنو اطعم الفم تسحل عين
2: يا كرمز الفرحة راهو وهذاك اللي عنده حاجة يرميها ورا ظهره معناها
0: بيان سور أكيد أكيد في الأفراح والمسرات ثم لمة الأحباب ثم رجوع المتخاصمين زادة ثم العباد اللي بعاد على بعضهم يراوش بعضهم فرصة باش
1: يعرفوا
0: الصغيرات زادة الصغيرات أنا نتذكر وأنا صغيرة برشا ناس نعرفهم معناها ما نعرفهمش قبل هما يقربونا بنات قدي مثلا بنات بنت خالة أمي مثلا بعاد لكن في العرس هذاك نعقدوا علاقات كبيرة وتتواصلك العلاقات وذيك التواصل بين الأجيال والتواصل زادة بين العباد معناها اجتماعيا العرس راهو عنده واللمة العرس عندها برشا فايدة على المستوى الاجتماعي خاصة في التواصل وفي الاندماج وفي التقارب في زيارة الأقارب في كل شيء في كل شيء يعني بصفة عامة مهما كانت المصاريف متاع العرس راهي فيها برشا فوائد خاصة في رجوع المتخاصمين ولا زادة متغشين على بعضهم شوية ترجع العلاقات وتتصل فالقلوب
1: معناها تشبه كيف المناسبة عيد الاضحى
0: وعيد الفطر ايه اعياد احنا كنقولوا عرس راهو اعياد ومسرات
1: وكل شيء العرس نفسه
0: هذا هو بالنسبه للفقره اللي قلت لك عليه هي سي عبد السلام سيدي عبد السلام بالنسبه للمقام هذايا اللي هي زاويه تو ما عادش يعملوها ما عادش يعملوها والزهاز هذاك تقول لي مثلا مرفقه وين يمشي بعد ما يباتش في الزاوية هذاك يمشي طول دار العروس يمشي طول دار العروس يوصل بلاسته هكاك حبوا يتبركوا معناها بك تبش هذاك يتبركوا بيه إن شاء الله يكون معناها طالع خير وطالع معناها رزق عليك العروسة والعروس وربي هني ودار العروسة يجيوا ضياف يستدعيوهم يجيوا بوه مش الكل لكن يجيوا زادة حتى هما يأكلوا ويشربوا ويعيشوا الحدث وكل
2: فما حاجة أخرى زادة معناتها يعطيوها قوق كبير هي القفة العلاقة هيك هي
1: هذيك اللي تبدأ مزينة
2: صحيح
1: تتشري هي اللي يمشون
2: بيت للعروسة
1: أيوة قفة العروسة زيناها زيناها بالقرابة تكم وغلفها مولا اللي مشتشي من عنده
2: في البلد العربي
1: في البخور
2: وين الربع
1: مش عمره فهمت من مجاميع ولبان وبخور وسوائك وحنة وكل شيء
0: ومراية صغيرة ومراية كبيرة حوتة يزمها تكون مراية حوتة
1: غلفها لك هو بك السلفان الأخضر فما أخضر فما أحمر فما أصفر
0: فما تطلع هيك
1: محلاها
2: والمكونات كان لاحظوا مدام زهور ومدام مونيا اللي تقريبا البخور بأنواعه وفيها النشق والدادي معناتها يركزوا على مسألة الحصد بتاتر ولا أكل حاجات اللي تدخل ربما بعض الشقاق وفما العين وكذا تلقى السينوش تلقى النشق والداد
1: وما هو البخور الزمني الجاوي والداد
2: الجاوي كيفاش تاخذوه تاخذوا لكحل ولا الأحمر ولا
1: فما لبيض انت والمراش تحب أنا بالنسبة للي أنا نخدم الزوز يحطهم لك فلق كبار
2: حبي أنت تأخذ لابد والأحمر
1: روح أنت للدار تهرسهم لك شوية مهرس وتلقشهم هكا وتخلط مع الأخرين مع الأخ يولي كو
2: مع العفس مع الحديدة مع
0: مكونات الحرقوس.
2: تعمل الحرقوس
0: مكونات الحرقوس قبل كانت تعمل الحرقوس نقولوا زليزية.
1: اي صح هذاك قبل
0: تعمل العروسة حرقوسها في دارها. تجي مرأة كبيرة
1: توا يحرقسوه يجيبوه حاضر نادر
2: حاضر
1: القيمة نتاعو
2: فاقد القيمة لا ويعمل حساسية خاطر ساعات فما مواد مضادة أخرى.
1: أي سامة بصراحة يحبوه.
2: أما نحكي ديما على العادات والتقاليد الزمنية اللي المكونات نتاع الحرقوس تجي في وسط العلاقة هكية واللي ينهار بالخصوص تجي امرأة مختصة ومتحرق الحرقوس فك الزازية واللي نمالي العرس الكل
1: يحرقسو
2: كلها
1: وحتى نهار الحنة
2: وبلاش احنا توا ولينا اللي تمد صباحها حتى عريف معناتها باش تدفع فلوس
1: خطيه معناها حتى حتى نكته خنشمها
2: صحيح هي طيب. كانت قبل من العادات ومن الهديه معناتها كما يهديوا والحنه صحيح يعرضوا باش تجي القريبه والحبيبه تجي محنيه كيما زاد الحرقوس لك الصبايا وك البنات واللي يحب لها واللي تشتي واللي تشم واللي كذا تعمل كل قدير وقدر شنو يحب معناتها شنو يشتي من عادات وتقاليد الافراح معناها مع السواك هذاك اللي يبدا معناها
0: عاد الناس كنت تلقى مسوك وتغوط في اللبان بعد القفه
2: ومع الحلوه عند الصغار
0: اكيد
2: العلاقه نهارت ايش تتحل
1: العلاقه نهارت اللي تمشي العروسه للحمام
2: نهار الحمام بالضبط أيوة
1: وتهزها أمها ولا خالتها مشات تشاتش معها خاطر الأم ساعات ما عادت تليه تقعد في الدار باش تطيب وتحضرهم فهمت تمشي الخالة ولا الأخت الأخت هي الخالة ولا العمة كيف كيف حتى بنت خالك بنت عمتك حتى جارة تحلك القفيفة
0: مش الكل تحلها
1: مش الكل شوية
0: جوس باش تدنى ايدها
1: وتمد
0: المراية وتمد
1: تمد كل شيء وتمد البخور تحل شوية لبان وتفرق احنا بالنسبة بعد ما تخرج العروسة من الحمام زيني مش من اللون
0: مع كل
1: يلبسوا دبشهم ويزينوا وكل شيء وتبدأ تفرق وإذا كان حتى ما فرقتش في الحمام تمشي القفة كما هي صايمة يتفرق في الدار
0: تتحل في الدار
2: أيوة
1: تفرق في الدار لازم وتحلها الأم بيدها
0: الناس كل تأخذ منه طابع وسكر بيت زي
1: تحلها الأم بيدها على عينها
0: بين قوسين القفة هذه تتسحب العروسة ليلة العرس متاحة وقت تروح لدارها
1: صحيح
0: هي تهز أم العروسة تهزها في حضنها قفتها توصل معها البيت
2: بعد ما تحلت وتمد منها
0: كل شيء منها بعتالي تتحفظ تتخبى تتحفظ وتقعد مع أم العروسة حتى تولي تمشي مع بنتها للعرس بتاعها تهز معها قفة بنتها تقعد البنت هذيك قفتها تمد منها بعتالي في سير ليام شوية بخور شوية
2: معناها تستعملها هو ديجا ديما القرات دوبل معناتها كل قرطاس فيها معناتها
1: دوبل صحيح دوبل معناتها يعملوا القراتس راهو يعملوا اكل القفاف صغيرات يعملوا امبلاجات ما نعرفش كيفاش على مزيانهم يبداوا قلوب مدورين وشمس ومدرا شنو وفما اكل اكل شكيرات
2: صغيرة في القفة في الحمام
1: اكل شكيرات صغار يبداوا يتربطوا هكا وفما اكل امبلاجات يبداوا يصفروا بالقبة على مزيانهم
0: بطبيعة الحال ثم شوية تطور ثم شوية
1: كل هذوكم كله قدروا قدروا شنو يعمل خاطر بالفلوس
2: اما تبقى الريحة
0: الريحة هي ريحة الماضي للماضي
2: لينا ما تعجبني وقت اللي في بلاد العالم ساعات بالصفة كي تسمع الزغاريت خاصة فك الزنقة الضيقة هيك هي اللي تقريبا في نهج باريز ما بين سوق الربع والرحبة كان سمعت الزغاريت راهم قاعدين يحضروا في قفة
1: قاعدين يحضروا في قفة صحيح
2: ولا مالي العروس جايين يهزوا في القفة
0: عروستهم
2: فمعناها تحس بالحق الفرحة دخلت
1: ويجيبوها بالزغاريت زادا يوصلوا قدام الدار ريري يبدأوا يزغرتوا
2: حتى لين يوصلوا بالضبط
1: وفي الليل يدربكوا وكله يزغرتوا عليها القفة
2: وتدخل ديما في الإشهار
0: تدخل في باب الإشهار اللي هو مصبي جيلنا معناها الزواج راه يقوم على الإشهار وعلى التوافق والاتفاق وكل مشاورة
2: باهي نمشوا للفقرة الرئيسية متاع عرسنا في سوسة اللي هي تلقاها توا في مدينة سوسة لكن أيضا في بعض المدن الساحلية نشرت الحضرة السوسية تجي في بعض المناطق ولكن يقولوا اللي ريحة العرس والحضرة معناتها إيسونسيالمون في سوسة تختلف توا في الحضرة تجي الجمال فما حضرة خاصة بالقروان ولكن فما اختلافات
0: في ناقص
2: صحيح لكن فما اختلافات جزئية
0: فما اختلافات أكيد فما في أنواع, كيف أنواع كيف. الأغاني
1: مش كيف في العرس كل بلاد وكيفاش عرسها كل المثل كل بلاد ورطالها
2: بالضبط
1: سوسة وحدها البلاد هذيك وحدها وكيفاش فما كل هكا في الشر سامحني في الكلمه قولك العقيره هم يقولوا العقيره احنا نقولوا القفه واللي في المهدية واللي في المقنين تبلبة منا منا قولوا لوتية زي هو.
2: باش نبدأ في حنتنا بإذن الله.
0: أول ما تبدأ الحنة تجي الماشطة مع الحضرة تدخل البيت باش تزين على رئيستها، خاطر الحنة الكل باش تقوم على حاجات على عروسة ولبستها ومكياجها
1: أكيد،
0: والمشتات اللي باش يغنيوا عليها وتدريجة العروسة وتخريجها من البيت وتشتيحها
1: وكساوي مش تلبسهم الكل
0: وكساويها الكل. أول حاجة هي المكياج متاع العروسة اللي هو معناها فانتاستيك. المكياج هذايا نقولوا احنا مكياج عربي فيه برشا ألوان، يبدأ ليمينوز يلمع. مميزاته وخصائصه ديما الروج في الفم هذاك افيك البايات اللي يلمعوا. كيف كيف تعمل الجام تاع العروسه بعد ما تكمل لها تعمل لها الجام؟
2: شو معناه
0: الجام؟ هو كل نكت هذوكم بالاحمر وبالابيض تزين لها وجهها، تحفز لها اذا كان سمينه وجهها مداور برشا يعملوا لها الخط قريب معناها الوجه باش ما يبداش فرتح برشا، يصغروا لها الوجه، واذا كان هي ضعيفه وجهها طويل يعملوا لها الجام مدور ويبدا واصل لاخر الخد واصل لاخر الخد باش يكبر لها المساحه، خاطر انت كي تغزر العروسه باش تغزر للجام. الجام اسونسيلمون الجام هو زوز وريدات في الخد مزيانين.
2: رجعنا التصويره خلينا نشوفوها. ايوه صحيح
0: هذه خدمتي. الجام هو مزوز وريدات في الوسط والخط لكحل والكت لكحل.
2: الخط هذاك شنو هو لكحل هذاك؟
0: هذاك يحطوه عشبين بين الفرق وبين الحواجب. خاطر علاش؟ خاطر شنو هو المكياج نتاع سوسه قبل ولا حتى المكياج العادي؟ هو اخفاء العيوب وتجميل ابراز به. كي تبدا عريسه مثلا جبينها كبير طويل، فهمتوا؟ تحط لها الفرق الفوق يظهر الجبين ياسر عالي، يعملوا له الخط هذاك باش ينقصوا شويه من مساحه. يعني انت كي تغزر تاو للعروسه راك باش ترى اسونسيلمون ما داخل الايطاء تحت الخط وما بين النقط هذوك، مش تغزر لهذا باش تغزر للبراني. فهمت؟ هذاك تحفيز وتقريب العرايس لبعضهم. هذا فيما يتعلق بالحجامه. في الانتظار تبدا المكياج معناها الحجامه تمكش، الحضره تبدا تغني على روحها، تستقبل العروسه تبدا على ابو محمد.
1: نبداو من نهايه المحمد هي الاولى.
2: هات نبداو منها شويه مدام منى.
1: نجمو نجمو
2: باهي
1: نعملو شويه تشتري.

0: الصحة مدام موني، يعطيك الصحة. هذه الأغنية الأولى تقريبا اللي نسمعوها احنا في
1: الأغنية الأولى هذه معروفة بسوسة، وما نجمها كان سواسة الأغنية هذه باللحن هذايا وبالإيقاع هذايا وكل. في الانتظار معناها يعملوا شوية جو
2: بعد ما تعمل الأغنية هذه، مش تعمل فما مفتوح يعملوه،
0: أيوة
2: نتاع الذكر، فهمت؟ بعد الفتوحة ذاك تدخل عادية في الغنية الكل.
1: تبدأ تخدم على سمعنا روحة. شوية فتوح هيك تريف حتى من غير
2: الفتوح
0: مثلا.
2: مثلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الليلة. عروسة الزينك حيل العين، عروسة حلوة وشمي.

0: بي.
1: لا تكون الصحة. لا تكون الصحة. إذن من الحاجات اللي يصفطوا بهم خلينا نقول معناها الحنة. في الأثناء تبدأ تتزين هي العروسة. العروسة
2: قريب تخرج باش تخرج تو بالتدريجة. هذه معناها اللبسه نتاعها.
1: ايوه
2: باش تخرج بالتدريج سي ايوب باش يدرجنا
0: عاد باش تخرج بالكسوه الصفراء قبل وبعد الصفراء. اي
2: صفر اي الجلوه الاولى
0: باش تجلي تريف
2: الجلوه الاولى صحيت. اي ايوب باش يخرج لنا تو العروسه الجلوه
0: هي الاولى اللي عليها العمده
2: اكيد. أيوة. الكسوه ذي
0: تشتري تتقاد
2: اربعه الكسوه ذي الصفراء اللي باش تخرج بها العروسه من السروال تبدا مزينه مغطيه وجهها زاد بحاجه متروزه
0: كلها
2: تريزة معناها باليد. تبدأ كسوة جديدة نايرة يبدأوا معها أقاربها بها أمها أخواتها جلوة الأولى خاصة هذه ما تنتظرش برشا باش يكونوا دار العروس موجودين معناها كان جاو جاو أما تنجم تخرج معناها
1: معناها تخرج حتى رياب الأقرابة قولوا معناها تخرج
2: حتى دار العروس بيزالوا ما جاوش تنجم تخرج بها خاطر فقرات طويلة وكبيرة وثم وقت لحنا مساحة زمنية معناها نجمناش نفوتوه يبدأوا جايين دار العروس ينجم يلحقوا عليها وينجم زاد يلحقوا عليها في الكسوة الثانية ما يقلقش
1: ما يغضبوش.
2: الكسوة الأولى هي اللي تخرج بها يكفي أن أمها تكون موجودة وأخواتها أبوها كانوا على رأسها وتخرج معاهم في موكب مزيان تتدرج حتى توصل الوسط الحلقة. سي أيوب شي غنينا الغنية بتاع التدريجة
1: تفضل.

0: خارمي الحبيل ونقول لك زين على بداية الرجال لا نمشي ولا جاي حوايج.
1: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. هذه من الغنايات المميزة خلينا نقول في فما تليفون قاعد يخدم. أيوه من الأغاني المميزة في العرس في سوسة زين بنتي طالعة للحنة. عندك مضيف غنية مؤثرة هي نورمال مو يحبوا برشا يسمعوها.
0: هي انت ثانية زادة فما اللي انجلها فما كانك بنيتي هذه مؤثرة أكثر.
1: هذه الغنية الثانية هذه تتغنى معناتها وقت اللي لابسة اللبسة هي صفرة
0: الكسوة الثانية
1: باه. اللبسة الأولانية هذه قلنا بالمكونات تقعد لبسته هذيك اللي على الراس
2: توصل للبوست تطلع الكرسي نتاعها المنصة نتاعها تتنحي لها الماشطة قدام وجه هذاك وتسمح لها شعرها وتركح لها أمورها تحط لها عرف لحبق أخضر يبدأ ولا نعناع فوق الفرق شوية هكا تبدأ مزيانة باش تبدأ عرقوبها أخضر ومزيان ويزيز حتى رونق حتى للمكياج واللبسة وكل. وبعد تبدأ تغني الحذرة تجليها والماشطة تبدأ معها تدور فيها بطبيعة الحال تحط يديها هكا ويزمها تدور هكا بشوية سبع دورات هو نسميوه التجلي هذايا وعنده معناها تاريخ التجلي هذايا عنده رموز وعنده سينيفيكاسيون بتاعه وعنده معناها أبعاده التاريخية والحضارية أنه هو نسبة إلى إله الخصوبة اللي هي في الشكل هذاك دور سبع دورات كأنها تطلب من هالإله هذا هي عادات قديمة برشا راهو ترجع للعصر القرطاجي فهمت كأنها تطلب من هالإله هذا أنها تكون هي زادة العروسة هذه تكون امرأة خصبة عندها أولاد وعندها صغار وتعمر دار رجلها وتعمر معناها أهلها ومالها وتتواصل معناها الإرث متاحة والنسل متاحة إلى غير ذلك ما تكونش معناها عقيم وما تكونش ما تجيبش صغار خاطر فيها في صغارها ثم تواصل للأجيال وهذاك هو التجلي معناها بالنسبة للعروسة.
1: هو ديما نعاود نقول التانيت اللي هو آلهة الخصوبة عند القرطاجيين. قلنا الجلوة هي كما قلت مدام زهور هي موروثة من أجداد القرطاجيين. العروسة كانت تمشي قبل بليل زواجها إلى معبد الآلهة تانيت تمشي بلباس من ذهب كلون الشمس تدور سبع مرات طالبة من تانيت الخصوبة وترفع يديها على شكل التانيت. فبالتالي هذه معناتها كنشوفوها نقولوا احنا كيفاش وشنو العلاقة بين هذا وذاك. هذه موجودة وهذه عاداتنا وتقاليدنا وهذه من موروثنا
2: أكيد. هذا معناها في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي القديم. بطبيعة الحال ثم شوية تغيير لكن الباز هو نفسه. الأساس هو نفسه. هذا جلوة العروسة ومنها جلوة منين جات جلوة هي التجلي. التجلي هو الطلب كيك. لكن احنا مشافي بينا مثلا قبل كل العروسة كي تتجلى تطلب ربي تطلب ربي حتى في الغناية ثم تغنيها مدام منيا الغناية ان هي تطلب ربي تقول له ربي كريم ربي كريم الله كريم الله كريم هنا هي تتجلى لله سبحانه وتعالى هذا رجعناها احنا تطلب في ربي هي في
1: هذاك قبل معنا قبل كانت قلنا قبل ب 3000 عام
2: 3000 سنة
1: اي صحيت ولكن احنا بشوية بشوية ودخلنا
2: تعديل حتى في النية
1: بالضبط
2: في النية ولا تطلب ربي خاطر اللي يطلب ربي راه يطلب
1: طبيعه هذاك ما تعادل هذاك العديمة قبل 3000 سنة باش نوريو اللي هو تجذر العادات والتقاليد هذه في التاريخ
2: اكيد
1: باه. ثم كملت لبسة اللبسة هذه نحات على وجهها دارتها سبع دورات قبل دون لو تو كانت على بنك
2: على بنك ولا على ميدة
1: قبل تتجلى على بنك ولا على ميدة
0: بعد ولات على طويولة
1: اي
0: أي. وبعد عاد على مساحة
2: كرسي.
0: كبرى
2: كرسي
1: مدار
0: منصة كما قلوا في كارين الصالة
1: ما عندها مدارها عالي
0: والجيكور من تالي برشا حاجات مزيني
2: بطبيعة الحالة ذاك مواكبة التطور رهي أي حاجة أي ظاهرة ما تتطورش تموت راه مش نقعد نحافظوا عليها كما هي لا نستمدوا من الماضي لا باش نطوروا نحو المتطلبات العصر
1: بالضبط. احنا مازلنا باش نواصلوا راهو في عاداتنا وتقاليدنا. دونك بعد اللبسه السفر هيكية بعد ما غنوا عليها وراوها وديما المشطه نتاعها الحنانه نتاعها اللي قريبت لها
2: موجود.
1: ديما وهي تمشطله في شعرها
2: هي الرسمي
1: بالضبط مساندها تحسسها بالثقه والامان. كي تغزر لها تقول لها ديما راك مزيانه محليك وتعطيها نصائح كيفاش تدور وكيفاش تهز وليداتها وكيفاش تتجلى وكيفاش بالضبط
2: تعمل لها بروفه قبل ما تخرجها
1: بالضبط. وديما
3: وهي تستيف قبل ما تطلعها.
1: احنا باش نواصلوا معكم اللقاء بعد قليل ونكملوا لبساتنا في الجلوة أسوسية. نعود بعد قليلة.
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
5: 90.5.
6: إذاعة المنستير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم
5: منكم وإليكم.
6: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
7: منكم وإليكم
8: 28-000-666
5: منكم وإليكم.
6: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
9: تمام 11 صباحا على موج إذاعة المنسير.
10: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
9: موجز الأخبار. بكم يتواصل ارتفاع درجات الحرارة رغم الانخفاض الطفيف الملحوظ لتكون القصوى منها بين 29 إلى 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات لتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي و 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية لزيادة فيها. وأوضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد ومؤكدة أن الاضطراب حصل على أنواع معلبة من العلامات التجارية. وبينت بن نصر أن طاقة الإنتاج الجملي لـ 31 وحدة تعليب تقدر بـ 520 ألف قارورة في الساعة، لافتة إلى أن حاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر بـ 10 ملايين لتر يوميا. نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي حاج علي صوب بقصر هلال من ولاية المنستير في إجراء عملية جراحية دقيقة تعتبر الأولى من نوعها في المستشفيات الجهوية، وتمثلت في استئصال كامل للفص الأيمن للكبد لمريض يعاني من نقائل كبدية ناجمة عن ورم في أعلى المستقيم. وأنجزت هذه العملية في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص، ولم يتجاوز وقتها الساعتين ونصف الساعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات وصفها بالودية للغاية مع إيران، وكشف أنه قرر تجميد الهجمات على طهران لأن دول الوسطى طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات وفق تعبيره. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء منتصف النهار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: أهلا بكم في البلاغات. وفي إطار متابعة ملف مشروع تهيئة المنطقة الصناعية برأس المرج ببلدية منزل حياة من معتمدية زرمدين، تعلم لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية المنستير أنها قد تعهدت بملف انتزاع قطع أراضي لازمة لمشروع تهيئة المنطقة الصناعية برأس المرج. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في مواصلة متابعة حكاية الأفرا. حكايتنا اليوم من سوسة، كما قلت لكم هي حكاية من حكايتنا، ماهيش بتفاصيلها دقيقة جدا، ولكن بطريقتنا الخاصة نرويها اليوم. نعود نذكر تحضر معنا مشكورة جدا مدام زهور جينا، وسيدة متقاعدة مهتمة بالتراث، مصممة أزياء تقليدية، فنانة بكل المقاييس، مدام منيا بنورة فنانة، مدام ومدموازيل ريم القرقني، مدام ظهري صغيرة ريم القرقني، وسي أيوب السويح اللي رفقونا اليوم في تأثيث فقراتنا غنائية. مدام زهور، خرجنا من الكسوة الأولانية والجلوة الأولى وماشيين للجلوة الثانية.
1: أكيد بعد ما دارت العروسة سبع مرات وغنيت وشطحت دخلت هالماشتة، تقعد الفرقة معناها تخدم على روحها، تحفل الجو دار العروس، ديجا وصلوا زيد عندهم اغنية دار العروس، كيفاش قراوة
2: قرابة
3: قرابة
1: قرابة
3: قرابة العروس
1: دار العروس صحيح،
3: واخواته
1: غنوا عليهم
3: كل يجي
1: وحفلوا لهم الجو نتاعهم، فرحوا بيهم، غنوا على العروس زيد هو داخل، عاش كان أيوب ينجم يسمعنا حاجة على العروس هو داخل.
0: شنو تغنينا ترى؟
4: غنية السلطان تاعي دي خالص.
0: كيفاش
4: زين وطل سلطان اللي بزين وطل سلطان اللي بزين وطل والمولى ياسمين وفل سلطاني، هذيك هي غناها
0: اي غني شويه منها.
1: هذا العروس يبدا داخل هو شماعته، يبدا لابس زي عربي زاد كيما نقولوا احنا

0: يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة.
1: وفما غنية العروس عزيزة على أمه.
0: كيفاش منها شوية؟
1: كيف هما يجيوا للقرابة يغنيوها
0: له.
1: ويمشي على المدار هذاك ويشطح هو وياه العروس.
0: أي؟ كيفاش؟
1: أي. عم دربوك.

0: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. بي جينا نطور الكسوة الثانية، الكسوة الكحلة هيك هي
1: الكسوة الثانية، الكسوة الكحلة القفطان لك
2: حفطان لك حل
1: يبداو دا العروسة يحضروا العروسة أصلا تبدلت الملامح وجهها
2: الملامح كلها تبدلت
1: تفرح وتولي في حالة أخرى حتى الحضر حتى الماشطة نتاعها ما عادش تسمع
2: ما عادش تعرف
1: تولي مهتمة بدار رجلها بدار العروس بوزيكا يجيو مزينين زاد حتى هما لابسين
0: حافلين
1: حافلين ويجيو في موكب بهيج ويجيو يزغرتوا ويغنيوا ويدخلوا طول الحلقة يشطحوا هذاك من معناها مظاهر وعلامات الفرحة بالعروسة ومتشرفين بها إلى غير ذلك. كيف العادة الماشطة باش تغني الحضرة باش تغني عليها أغنية سوسة نقولوا احنا باش تجليها الجلوة هذه الجلوة الثانية
0: شيما ورينا تساور شيما
1: باش تجليها الجلوة الثانية معاها الماشطة متاحة باش تدورها سبع دورات وباش تجلى على الأغنية الأغنية هذه مدام موني
2: نعم
1: الأغنية متاع
2: الثانية
1: الثانية ايه يلا يلا
0: هذه اللبسة
1: اي هذه اللبسة هذه اللي هما تخمها مزيانة برشا
0: مزيانة
1: حلوها
2: طلعت على لبسة خفتان مليون

0: حضرتها توا باش تمر لمرحلة أخرى، مرحلة مهمة زادة، مرحلة مزيانة برشا، هي مرحلة الرشوق. توا باش يرشقوا عليها
1: تعمل صب المال وهات،
0: تصب المال وهات مدام ريم باش تجلي لنا توا العروسة. صب المال وهات بصوتها الرنان والشجين، صوت بالحق معناها صوت روعة، وربي يفضلها.
1: أمين.
0: هيا نبدأ.

0: يعطيكم الصحه. هو اسمع واكل فلوس عاد تبدا جايه
1: فلوس تبدا شرشاره.
0: هو قبل ما كانش برشا، كان تحويجات بسيطه،
1: حاجه بسيطه توا برشا
0: تحس حاجه من ورا العقل. وكل مره يبدعوا ويبدعوا في في في الطريقه نتاع الرشوق، في الطريقه نتاع
2: اكل بوكي وكتيجان يعملوهم كل لبسه كبيره يلبسوها لها العروس زاد يجيب ما يجيب يلبسها.
0: الفلوس كيف شكون تمشي؟
2: تمشي لام العروسه،
1: ام العروسه
0: هذاك سوالها،
2: هذاك سوالها صحيت هذاك هو.
1: هو زاد حتى دار العروس يرشقوا على عروستهم يتاخذوا ام العروسه، اما يبقى سوال ام العروس
2: تاخذ ام العروس
1: لان هذه
2: تاخذ منها
0: الحقيقه هذه حسابات الماك المركزي وما تقدهاش الحكايه.
1: هذا قرض معناها دون فوائد ودون رجوع.
2: صلي عني فيه وبرا
1: نجيب لك جماعات يرشقوا على بنتك تاخذهم انت الفلوس ترسلي انا رجع
0: بالفوائد. اخي تو انت مدام زهور اخي باش يجيب لك 10 ولا 20 باش ترجعها له كيما هي
2: وتقفل لا تزيد عليها
0: دونك بالفوائد
2: بالفوائد
1: بالانتريس. هذه قلت لك علاش لبسه مهمه برشا، خاطر هي لبسه المكس. انا نقول لها العروس تبدا تحتل
2: قول لها ما يعملش بالمال وهاد جمله قول له ام العروس أنا لا مشيت لا شقت للعباد ولا شيء، مشيت حضارة وكاو أنا لعبس ولاد لا حتى شيء.
0: إيه كي يحبوا مال العروسة هما يرشقوا
1: على عروستهم
2: فما يرشقوا أما فما زهور ما يعملوا هالجملة
0: يذبوها مع تغبوها لحتك
2: جي أم العروسة بالذات تقولوا ما تعملوا ليش بالملوات
1: بالفلوس هذوكم وكل البنك المتنقلة هذيك باش نشطحوها تو
0: يزم
1: ما تشطح الفلوس في صوابعها وفي فوق راسها وفوق الزرها يزمها تشطح تو
0: ريم باش تغنينا باش نشطحوا عروستنا بالفلوس هذيك الكل
1: باش نشتغل انا ايوب
2: عمل لزي كانت بنيتي
1: لا باش تشطح هذه
3: زبا كانت بنيتي تشطح العروسه
2: ايه تشطحها كانت بنيتي قوي يساعدك
0: حاجه إيه قوي يساعدك ترى
1: يساعدك
2: سوق الجحفه مثلا سوق الجحفه في نقز على الحوت تجي
3: قوي

0: يعطيكم الصحة.
1: أن النسمة في حنية متاع صوت ما شاء الله ما شاء الله ربي يحيد عليك إن شاء الله. يعطيك الصحة أنت بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بالحق معناها نقول ساعاتك تسمع صوتك اللي تعطيك لا شير دو بول, معناتها تحس روحك لحمك قشعر, تحس روحك معناتها مهود على بكاء.
2: بالحق هو بين الفرحة فرحة وابتسامة,
1: صح,
2: دمعة وابتسامة, دمعة وابتسامة. العرس
1: جست معايا
2: عروستنا توا ساي شطحت وركحت ولمت الفريساتها ودخلت البيت.
1: ما وين تحطهم في صرة, تحطهم في صندوق, تحطهم في قفة,
2: في صندوق, وحطهم في كنسة روح مزيان, كل واحدة وشنو محضرة. الحقيقة احنا كي يسالونا راه نقولوا لهم شنو تحضروا, اما كي يتصرفوا حدهم في محرمه خضراء, محرمه خضراء تبدا خايفه عليك الفلوس تحطها عند انسان ثقه.
3: نشتروات المزينين ساكها يبدا يلمع بالبدا تحط في وسطه يبدا كبير شويه.
1: اللي تو بالفلوس نتاع تو تحب لها علاقه
2: وتدخل عاد ثم لجنه تجي تدخل في بيت اخرى تقعد تحسب في الفلوس وفي السرب.
1: ليتها اللجنه تحسب
2: في ليلتها تتحسب الفلوس في ليلتها تتحسب الفلوس وتتنحى من السكوتش ومعناها شرك خاطر في قلب شرك وكل تعرف العروسه ام العروسه شنو عندها شنو ما عندهاش, باش تخلص مثلا ولا باش تقضي بهم شهور ولا كل واحد كل واحد والحقيقه ظروفه
1: بالضبط. وفما زاد كيف كيف اللي ما عندها فلوس ترشق على عينينا الناس,
2: اي
1: ام بعد ترجع نقولوا بوها وخوها والقراب الاقراب ساعتك باش يزينوا عليها صح التصويره, ومن بعد معناتها ترجع الفلوس خاطر يقضوا بها شهور. ربي يعين خلقوا معناتها باش نبداو لهنا نحكيوا ونقولوا راهي الفلوس هيك الكل تو اللي قاعدين نشوفوا فيها مش بالضروره, معناها منه ومنه ومنه ربي يعين العباد, ومش بالضروره كما قالت توا مدام مونيا معناتها نجموا نتجاوزوها الفقره هكايا اذا كان فيها اثقال لكاهل الناس والناس اللي قاعده تقول لك انا توا اليوم ثقل عليا العرس وماذا بيا لا وماذا بيا لا. قبل كان فرصه للتضامن والتعاون, اليوم اسكو هو فرصه للتضامن
2: صحي. انا بيرسونيلمون رايي الشخصي ويلزمني الكسوه هذه بالذات وجمال الكسوه هذه اللي اني نعشقها بالحق, ما ثمش بنية ما تتمنش تلبسها الحقيقة بالفلوس يفسدوها. توصل تتغم بكلها تولي ما عادش تشاف حتى شيء. خدمة المزينة وخدمة الفرق وخدمة الشعر وخدمة الكسوة كل تتخبى وفي جرتك الفلوس هذوك. مع احترامي معنا الفلوس نسكن نحب الفلوس أما ياسر.
1: أنت تغيظك مدام زهور باعتبارك مزينة معناتها مختصة في المجال هذا.
2: أنا بتغيظني الحقيقة, نحب الكسوة تظهر, نحب الكسوة تظهر كما رينا.
1: شفت أنت نفس الشيء اللي قاعد يصير بالنسبة للكسوة هذه للتبديل العربي.
2: للتبديل العربي.
1: في المكنين ولا في المهدية معناتها تتغم بكلها.
2: الذهب هذاك الكل. وك الجهر هذاك الكل وك الجمال وك الابداع هذاك الكل يتغم بالفلوس. وهو كما قلت انت ساعات فلوس عيريه معناها للمنظر باش الناس تشوف. بيرسونيل مو ان جو سوي كونتر سا الحقيقه. نحب شويه تاج مثلا تعملها تاج تعملها مروحه تحط لها في سويبعاتها وك حويزي في البرك الواهك الشرك وتحب تعطي يعطي الام العروسه طول
1: صحيح
2: اصل تحرج حتى الناس لما تنجمش ترشق.
1: شفتك الانسان باش يمد 20 ولا 40 ساعات يحس روحه حاشم كاني مش فلوس هكايا اللي قدامك الشرك هذيك الكل.
2: تلقى عمليه المقارنه خالتها هي رشقة 100 والأخرى ما رشقتش ولا رشقة 20 تولي معناها كيف المفاضلة الحقيقة. أنا ما حبهاش ما تعجبنيش بالكل بصراحة, هذا موقفي أنا شخصي.
1: معناها تو ما بين قبل وما بين تو قبل كانت خير أو مو معناتها الكم هوش بالطريقة هذه ثم زاد هيك التبجح وكالرياء وكالتجار ما كانش فما باش.
2: ثم زاد قبل عندهم المفهوم بتاع أنا كيف باش تعاون أختك ولا باش تفي عرس بنتها بالساكتة تعاونها قبل بنهارين بثلاثة باش تعطاش
1: تمشي تقضي بهم شهور
2: تقضي بهم شهور مش لازم تقضي من البيت
1: حتى قبل ما تبدا ناقصه موبيليا ناقصه حاجه ناقصه لبسه ناقصه صوف ناقصه معناتها تعطيه تقولها هاي باش نعاونك مش بالضروره باش ترشقوا وقتها معناها.
2: واحنا بربي في الاطار هذا باش ما ننساش خاطر ننسى بالنسبه للقفطان الاكحل هذايا ام العروس كي تبدا ما عندهاش بنات تلبس وتعمل ليله حنه وبالحضره كل تلبسه هي بطبيعة الحال ما يبداش فيها كالكردونة متاع الواقفة تقعد تتصدر به على كرسي بزيان بحذاها وصفاتها والناس المزينين على كيفة وتغني عليها الحضرة تغني على أم العروس خاطر هي بنت ما عندهاش بنية باش تلبس القفطان هذاك. اش قلت لك القفطان هذا عنده معناها رمزية كبيرة برشا مزيان برشا تلبسه أم العروس برشا. اللي تبدأ ما عندهاش بنيات باش يتجلاو به تلبسوا هي وتتصدروا على محلها زاد تلبسوا تتزين وتمكيج وتقعد تبيعها ما تعمل شكل جام وكدورات نتاع العروسه لا اما تلبسوا ويرشقوا عليها الفلوس يدوروا بها يغنيوا عليها محلاها معناها محلاها عندكش منيا غنيه على ام العروس
3: زي غنيتها بكري متاع غنيتها بكري معناها
1: اي علوم
2: باين نقترح ريم تغني لنا عزيز علوم
1: اي خلي بصوتها باه صوت ريم اي تنرجعوا لها
2: عزيز علوم
1: اي راح نرجعوا لها
2: عزيز علوم علموا على ولدها
3: صحيتك

0: شاء الله. حلوه برشا الاغنيه، قداش نحبها وقداش اي ما شاء الله حنين على تبارك الله تبارك الله
1: عليها من غير مجامله.
0: شكرا على تفاعلكم ساده المستمعين والمستمعات، برشا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا توا واللي قاعدين يحكيوا لنا حتى على بعض العادات والتقاليد. نحب تحيه خاصه لمدام لاله سعاده زهره مشموم، لسهلا بيك وبارك الله فيك مدام سعاد. تحياتي لك ام صبري، تحكي لنا على القلعه الكبيره، تقول احنا معناتها نقصد برشا عاداتنا من الزواج التقليدي، ولين نهزوا الزهازه قبل وتمشي العروسه تنظموا، حتى الحفل الكبيره كنا نعملوها في دار الجيران ولا قدام الدار، توا اغلبيتها ولا يتعاملوا في الصالات، والصالات والتكلفه نتاعها بطبيعه الحال. مدام منى ساسية اهلا وسهلا بك، مرحبا ينور ذاتك. شكرا سميره زاوي اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا. سلوى دريدي ايبوز حويه بارك الله فيك ينور ذاتك، تقول ربي خلينا عروس البحر الباهي ذات المناسير، والله كي نسمعكم ترجع فينا الروح. وبطبيعه الحال احنا راهو مع برشا اشكاليات تصير لنا في حياتنا اليوميه، راهو مش نقعدوا كتفين يدينا ومتقلقين، تجينا هلا تبديله الجو هذه والعرايس والمناسبات اللي تدور الدم في عروقنا واللي تحسسنا بالفرحه واللي تقول ان شاء الله يا ربي نهار من نهارات في ديارنا الناس الكل
1: نستناو فيها
0: بالضبط. انا نحب نقدم تحيه كبيره للي قاعدين يحتفلوا هالايامات بزواجهم، ان شاء الله يا ربي زيجة العمر. وتعرفوا انتم قديش قبل معناتها الناس تحرص على انه الزيجة تكون فعلا زيجة العمر بالتوصيات للبنية، حتى الحنانة متاحة تبدأ تزين فيها تبدأ توصي فيها على على راجلها على حماتها صحيح. وحتى في الاحضاري عموما كيما نغنيوا على ام العروسة نغنيوا على ام العروس، باش ما نعملوش هكا التفرقة هكية، وباش تكون ديما كي نقطة العسل القريبة لقلوب الناس الكل.
2: اكيد خاطر كانت قبل ام العروس تعمل حنة وحدها،
1: الغنية على العروسة بالذات كيفاش كانت البنت قايمة بامها قايمة باخواتها قايمة ببوها، طلعوا عليها الغنية زي كانك بنيتي
2: هذه باش تعملوها تدريجة للوشية،
1: ثم اللي يعملها ثم اللي يعملها وهي جاية مش تتجلى، فما اللي يعملها يشطحوا بها وهي في الكساوي في الأولى ولا في الثانية.
0: اي فمي
1: فمي
2: اكيد احنا تو بالنسبة لنا صحيح الكسوة الأولى الكسوة الثانية جلوة الأولى جلوة الثانية صحيح، عملنا جو للناس
1: اللي فما تعليلة معناها يعملها في الأخر تعليلة شوية وبعد تدخل في مبروك العرس عليك.
2: مدام منى استنى بشوية عنا زادة
0: مراحل مراحل
2: ايوه مراحل خاطر احنا مركزين على ليلة الحنة معناها في سوسة، ماذا بينا نوريو كل شيء للسادة المستمعين باش ما يحتاجوش علينا. نقول لك شبيكم نقزتوا على كلمة نقزتوا تذكرت نقز على الحوت
1: قلت عليها بكري يعني
2: عندنا العروسة زادة صحيح تلبس لوشي هذية تلبس لوشي وتدرج
1: السناجق
2: تدرج
1: بالسناجق على الحمراء ويا لالا بتخيل
2: أكيد
1: فما ثلاثة غنياتهم
0: أيوة شنو تغنيو
2: توا بالنسبة لنا الكسوة الثالثة توا نقز على الحوت
1: نقز على الحوت
2: وشنية
1: لوشي اركب على الحمراء
2: أي كيفاش تخرجوا العروسة
1: لوشي من بعد كي تقعد هي على الكرسي تعملوا قبل وإلا بعد ما تنقز على الحوت بالنسبة لحنا السواس
2: فهمت
0: شنو تختاروا تغنيوا؟
1: احنا نعملوا شوية هكا مقطع
2: شنية الغنية اللي قلت عليها؟
1: هي جاية بسناجق وراها البنات والشماعة يشعل كما نقولوا مثلا مش تغني
3: خمسة وخميس
1: لا لا لا زي متاع السناجق وهي جاية اركب على الحمراء
4: اركب على الحمراء
1: ايوة هذي نعملها شوية
0: بيه شوية برا بيه
1: بيه وانت كان نجمت رجع رجع
4: حفظها
0: بيه
1: تعرف
4: انا في قاحة
0: ايوة

0: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لكل مستمعين الأوفياء اللي قاعدين يتبعوا فينا وعاملين جو في ديارهم. إن شاء الله نعاونوكم على الصبحية هذه وتقضيوا مشواركم وتكونوا فرحانين شيخين عاملين كيف. تحياتي لك مدام حميدة، تحياتي لك مدام حميدة فاطمة بن جنيت. نحب نقدم تحية كبيرة برشا لمدام لميا بوعزيز وزوجها سي عمر جبنون بمناسبة زواج ولدهم سي محمد عاشور، وإن شاء الله يا ربي يهنيه هو زوجته زينب بنت سي لطفي سوا مدام نجاة سوا. أيضا تحية كبيرة برشا لسي خميس محفوظ وحرمه وهبة توزي بمناسبة زواج بنتهم شروق. إن شاء الله ألف مبروك يا شروق وزوجها شاكر ولد سيد أحمد الشرع ومدام دليلة شرع. ألفين مبروك إن شاء الله يا ربي بالهنا، وإن شاء الله ديما زيجة العمر وديما مع هالتحضيرات هذه به التحضيرات النفسية للزواج حلي زواجنا يدوم ويكون دائما متواصل وتكون العائلة إن شاء الله ملمومة في الخير به. مواصلين معاكم إذن. هذه توا اللبسة الأخرانية ولا مازلنا؟
1: لا مازلت اللبسة هذه متاع لوشي عملت هذي الكل، بعد هي مش تنقز على الحوت تو نقز على الحوت، وبعد تغني الغنايتين متاع سوسة هذي حل جنانك يا رضوان وتدخل في الغناية حتى مقطعين كما يقولوا ثلاثة. بالنسبة للعرس مش تعملها شوية الكل معناها
0: فهمت. شو تختار لنا مدام زهور؟
2: نعملوا مقطع شوية صغير من نقز على الحوت يا عروسة
1: باهي مثلا
2: نسيانة خاطر يحبوها
1: يحبوها
2: وتبدأ رجلها مقابلها وشد يديها ويعاونها باش نقز على الحوت.
0: هذه جديدة نقز على الحوت،
1: هي طلعها جديدة أما قدمت معناها برشا ولا
2: عندها 30 عام أقل شيء عندها 30 عام
1: عندها
2: كانوا قبل يعملوا حوتة فري يعملوا حوتة حقيقية يشبه
1: قبل الجيل متاعي أنا ومتاعك قبل ما ما عملناهاش أنا واحدة من الناس ما لبستهاش لا لا أختي مثلا توا ولات الجيل متاع توا طلعت برشا ولات عندها 30 عام
0: أيوة
2: نقز على الحوت نجمو نعملو منها مقطع صغير
1: مقطع ولا زوج
2: ما تدخل العروسة تبدل اللوك الكل
1: هي توا باش تبدأ تشدك المحارم وتبدأ
2: شكون يغني
3: نقز على الحوت.
0: هاي ريم
3: ترد عليك
0: ترد عليك
4: نقز على

0: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. تحياتي أيضا المدام أحلام البواب، تقول احنا في مستير زهاز العروسة كامل شامل وشفناها مدينة المناسير وتبارك الله ما شاء الله معناتها على نوعية العرس والأفراح اللي عندهم. تحياتي لك حياة البكوش، أهلا وسهلا بيك، يحلي أيامك وإن شاء الله ديما أفراح متجددة ودايما. مدام حنان عمار رسالة بيك، نورتنا برشا برشا وإن شاء الله ديما الفرح في دياركم الكل. سادة المستمعين والمستمعات، مدام سميرة رسالة بيك، إن شاء الله ديما صباحك مزيان. سي علي الإسكندراني مرحبا بيك منورنا، مازلنا مواصلين معكم اللقاء دايما المستمعين الكرام. تفاعل كبير من عند السادة المستمعين والمستمعات، وكما قلت لكم الناس محتاجة للفرحة وتحب تعيش الفرحة في ديارهم الناس الكل. به وصلنا للفقرة متاعنا زع الحوت يا عروسة، هذه توا اللبسة الأخرانية،
1: اللبسة الأخرانية توا صاير تحنا من العربي، كل ما هو الكساوي الأخرين اللي حكينا عليهم الكل ذيك عربي ومكياج عربي والجام بدينا بيه ذاك كل باش يتنحى توا، باش تتبدل العروسة كومبليتمون، باش تخرج من اللوك القديم هذاك، باش تدخل توا اللوك الجديد، باش تعمل شينيون لشعرها، باش تبدل الملامح متاع الوجه متاعها.
0: مدام موني أيوة،
2: وتعمل تقعد على الكرسي وتعمل معناها هذيك اللي قلتها بكر قبيلك، حل جنانك يا رضوان بمتني بين العربي.
1: احنا تجاوزنا منية طول هذيك، باش نمشيو للتدريجة خاطر الوقت،
0: التدريجة الاخرانية اي خاطر الوقت
1: اي التذكير صحيح. المفيد العروسة دخلت مع الحجامة باش تبدل لها كومبليتمون، باش تلبس الكسوة، ما عادش كان تورينا الكسوة اللي باش تلبسها،
0: بعد ذلك شروق حاولي اذا كانت تلقاها فما امكانية
1: اي كسوة ما عادش اي حاجة جينيرال مو يحبوا الابيض، يحبوا
0: الاصفر،
1: يحبوا الاحمر، الاصفر الاخضر، يحبوا
2: الاصفر ولات برشا كولارات،
1: برشا كولارات. ما قبل كانت تلبس تدريجة تلبس روبة متروزة بالكونتيل والعدس، تبدأ روبة مضخمة بالسيرسو تبدأ كبيرة ظاهرة، معناها العروسة كما قلت لك تتبدل كومبليتمون، مكياج يفتح، تنحى كل الروج، تنحى البايات، تنحى الحاجة اللي تلمع برشا، هذاك خاطر تابع للستيل العربي، وبعد تولي حاجة عن نيود، حاجة فاتحة، يتبدل معناها الملامح وتبدأ محلاها، تخرج زادة بالتدريجة.
0: أما سمحتي يا مدام جول، يقولوا لي معناها قبل في الأعراس التقليدية فما شكون تروح لتحنتها، دونك تلبس من بعد اللبسة البيضة راهي نتاع مروح، وإذا كان مش ليلتها ليلة المروحة متاعها دونك تختمها بالسفرة ومن بعد ولات فما الألوان.
1: صحيح ثم الألوان، وقبل كانت العروسة تروح كنقولوا احنا بالمرساوي. شنو هو المرساوي؟ هو دو بياس فوطة وبلوزة، يبدأ سروال اللوطة الحقيقة وفوق حسارة بالعدس الابيض وبالكونتيل الابيض وبالعقيق الابيض، الابيض اللي يلمع كيما الدورو كيما نقولوا احنا، هذاك هو المرساوي ولا كسوة تونسي ولا كسوة تونسي. بعتالي دخلوا للوان ولاو يعملوا سفرة، بعد ولاو يعملوا لوان اخرين، بعتالي نحاوا ذاك التريزة كل ولاو يعملوا اقماش اقل شوية في حتى في التريزة وكل معناها ولات بالماكينات وبالديزاين اخرين وحاجة خفيفة. توا رجعنا لثلاثين عام التالي
0: بالله،
1: رجعت الموضة للمرساوي، رجعت الروبة المرساوي، الكسوة المرساوي، الكسوة التونسية.
0: العبد في باله ما صدق الربي أكل كيلوات الزايدة هكية، والإنسان يتجرح معناها كل مذبوح كانت ثقيلة برشا الكسوة،
1: حطوا القطن
0: وبلي تحط قطن مدام زهور في الأخر العبد تحسه كل مذبوح من معناتها ما تنسيش في سوسة، غير حاجات معينة تتعمل، فما الحمام الأول والحمام الثاني كان جينا في السخانة يتسلخ ويكمل معاه السروال هذاك ولا لبسات العربي الأخرى الثقيلة لورلا،
1: عذاب عذاب صعيب بالنسبة للعروسة بالحق صعيب. أما أكثر حاجة هي التعب هي
3: الليلة
1: نسميوها الليلة الكبيرة،
2: الليلة الكبيرة
1: تعرف العروسة كي تكمل تقول الحمد لله، كي تعلل الحضرة تقول الحمد لله تعدات ليلتي لباس.
0: إذا قلك الزهور تفكرك شي في حاجة هذيك تقول ليلتي تعدت لباس، الجلوة متاع العروسة المكنية بك اللبسة كي الكل، أعطيني أناها العروسة بعدك سقام العرايس وبعدك الفترات ومن بعد ومن بعد اللي ما تاكلش وما تشربش وما ومعناها وعلى أعصابها وأمها ما لقاتش الحاجة ترد هم قلبها في عروستها إلا ما تدوخ من فوقك الميدة ويحبطوها ويشربوها الزهر ولا العطش بالسكر
1: وحن البرفان والحقيقة بس حتى كبسة الرأس هي ديجا تقطع الأكسجين.
0: صحيت
1: شفت كي تكبس الرأس برشا يزمي رخفولها
2: الفرق
1: وتروح بها اللبسة هذيك تروح بها تركب عليها تركب بها في الكهرباء معناها ما نعرفش كيفاش
3: توصل حتى الدوخ أصلا
1: دوخ برشا برشا متعب ومتعب تخلي حتى الحز
0: يقعد بالقديش
1: يقعد
0: يفكرني في الحز نتاع القفية
1: هذاك هو
2: حتى احنا بالنسبة للبلدان نتاع بقالطة والمهدية وتبلبة وكله مكنين هذا يروحوا به احسوا سلام يروحوا
0: تريحة
2: اخرى لما يروحوش يروحوا عادي وكالطيارة
1: لا لعنا الكسوة المرساوي اللي قلت لك عليه بالعدس والكونتيل ثقيلة
0: اذا كان روحت بها ما
2: فما اللي تشتهى حتى السوسية تلبسها تكرهها بالنوس وتلبسها
0: فما شكون يلبسها في الطهور معك
2: صحيح
1: اي وفي الفاس اول طهور اول طهور اي
2: حتى في الفاس والعروسة بعد ما تعرس يعملوا لها السابع يعملوا لها السبوحي تلبس التخليل هذيك وتدور بها ويجيبوا لها الفرقة هذيك تغني غني الصباح وغني السابع
0: به دونك كان فما امكانيه شيء ما نشوفوها كاللبسه هيك هي سامبل هي ديجا اللي لونها كيفاش
1: هي بلون بلون كاسي
0: اي بي اذا كان فما امكانيه اذا كان تعذر مش مشكل دونك متعذر باهي مش مشكل بعثتها لك على الزوزه دونك اذا كان مش هيك مش هيك
1: ما وصلهاش بعد ابنك تحيه لعروستي المزيانه جيهان لاني استشرتها في التصاور نتاعها وقالت هي في تركيا واخده تركي زوج تركي وقالت لي ما يسالش مدام زهور حط تصاوري وري وان شاء الله معناها نفيدكم وزبحتك لي يا ولد تصاور قريب
0: كمان بتصاور هذوما الكل كما نقولوا مع وجود المصور الفوتوغرافي ونرجع مره اخرى في حصه اخرى اهميه وجوده للتوثيق اللحظه وكذا دونك ليلتها روحت العروسه ما عندهمش وما مفرد كيف بقايا اخرى ما عندهمش شمع حاجات
2: احنا في سويسا يعملوا حمام سوسه الاكثر والقلاع
0: مش سوسه دونك خلينا في سوسه
2: لا في سوسه حمام سوسه في سوسه القلاع الكبيره والصغيره في سوسه
1: في سوسه سوسه مدينه سوسه مدينه
2: سوسه مدينه
1: يعملوش
2: لا في حمام سوسه يعملوا
1: يعملوا في حمام سوسه ثم حاجات راهي تختلف كيف نحن
2: طيبوا المفرد هذاك ويهديوه من العرس للعروسه ولا لشكون مانيش
1: هذا ليله العرس ولا شنو
2: نار العرس اي نار العرس يعملوا المفرد
1: مروح معناها نقولوا احنا مروح
0: عندنا صبوح عندنا سبع ايام عندنا مونه زاد كيف يظهر لي للمونة تنجم تكون تمونها الأم كما تنجم تمونها حماتها معناتها العروسة إذا كان ساكنة بحذايا سرتو
2: تروح العروسة في الكرهبة مع العروس متاح تركب معها أمها أختها خالتها مثلا واحدة برك مش تتهنى على بنتها لكثر الأم تركب كل أم راه
0: معك القفيفة تحتها
1: القفة فيها
2: هي قبل ما تركب جناحة. هي معها هي تمشي للدار قبل وتحط لها عشاها في بيت نومة ولا في الكوجينة تاع دارها بعد ما تتهنى على بنتها وتمدك القضية ومنه ومنه تمشي العروسة والعروسة
1: معناها سمحني نحب نوضح برا أم العروسة تحضر العشاء
2: أم أيوم العروسة أيوم العروسة
1: عكسنا احنا
2: أم العروسة العروسة طيب عشاء بنتها خصوصي لها
1: هذه شوية
0: باش نختموا باش نختموا حصتنا اليوم
1: باش نختموا حصتنا في دقيقة الفرح شنو الغناية اللي تغني
0: علونا تعليل
2: مبروك العرس عليك
1: بري
2: بري دربك
0: في أقل من دقيقة

0: يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. فرحكم دايم. فرحكم دايم إن شاء الله. فرحكم دايم. بارك الله فيكم. تحياتي لك مدام عوض فزويلي عبيد. إن شاء الله ربي يفرحك. وقعت لي تحية مجمم لي كل. بارك الله فيك مدام عواطف. تحياتي لك أيضا صديقتي أمل الشريف. إن شاء الله ربي يفرحك بوليدك وربي يفرحكم الناس الكل. شكرا جزيلا مدام زهور جينا. يعطيك الصحة. نورتني برشا برشا.
1: إن شاء الله عجبناكم. إن شاء الله دخلنا البهجة والفرحة لدياركم لقلوبكم. وربي يغير علينا الأحوال. وإن شاء الله ديما فرحانين وديما مستبشرين وديما نوكل وديما نعرس وديما نعمل كل شيء.
0: آمين. آمين. يعيشك مدام زهور جينا. ومازلت مواصلة معي أعداد الحصص المقبلة بإذن الله. مدام منيا بنور إن شاء الله كل التوفيق.
2: إن شاء الله عايشك. إن شاء الله معرفة طيبة.
0: ربي يفضلك وربي
2: يخليك. نكونوا على حسن الظن.
0: يعيشك.
2: إن شاء الله نخدموا في المستقبل ونكونوا حاجة ونرقلي أمورنا وبفضلكم أنتم إن شاء الله ومعرفكم أنتم الأكيدة هذية والباهية والزينة.
0: شكرا. نهار مزين. بارك الله فيك. إن شاء الله ربي يعينك. بارك الله فيك ريم القرقني. يعطيك الصحة. محلاك ومحلى صوتك ومحلى حضورك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. كل التوفيق ديما. وأيضا أيوب سويح. يعطيك الصحة. محلاك ومحلى لونجاجمون نتاعك. هو فنان أما يعمل إيقاع باش كل الصورة تكون متكاملة. ولا بالضبط هو يغني بالأساس ولكن الإيقاع فما غرام وخاطر معنا جربوك. بارك الله فيك أيمن الشابي. إن شاء الله فرحتك. بارك الله فيك على منصوري. إن شاء الله فرحة نوراتك. بارك الله فيك شيماء أبو بكر. شكرا جزيلا. إن شاء الله في نجاحك وإن شاء الله فرحتك. تحياتي للجميع. إلى اللقاء.
3: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
4: 95.7 جونا صيفي على كيفكم.

0: منتصف النهار على موج إذاعة المنستير. وتقديم نشرة أخبار الظاهرة وهذه عناوينها. الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة ولا داعي للقلق. في بادرة هي الأولى في المستشفيات الجهوية، الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي حاج علي سوء بقصر الهلال ينجح في إجراء استئصال كامل للفص الأيمن للكبد. إدماج محاولات الهجين والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية أبرز المقترحات لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية مفيدة بالنصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للترفيع فيها. وأوضحت بالنصر أنه تم خلال شهر جويلية تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد، وعلى أنواع معينة من علامات المياه المعلبة. وبيّنت بالنصر أن طاقة الانتاج الجملية لـ 31 وحدة تعليب تقدر بـ 520 ألف قارورة في الساعة، لافتة إلى أن حاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر بعشرة ملايين لتر يومياً.
1: نطمن المستهلكين انه ما فماش نقص في المياه المعدنيه المعلبه المروجه على مستوى السوق الوطنيه. كل ما في الامر انه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجه ارتفاع درجات الحراره الحقيقه اللي طوال السنه، مع زاده لاحظنا اقبال المستهلك على انواع معينه من المياه المعلبه اللي سبب ضغط على بعض ماركات، ولهنا ندعو المستهلكين انهم ينوعوا الماركات. من المستحسن حسب حتى معناتها الراي الطبي يقول لك انك تنوع المياه المعلبه اللي تستهلك يوميا، هكاك تثري بدنك وتعطيه اكثر ما يمكن من الاملاح المعدنيه اللي هي متفرقه معناتها على الماركات. عندنا فائض من سنه 2025 وكمل احنا في السداسيه الاولى من سنه 2026 سجلنا نسبه نمو بحوالي 10% مقارنه بنفس الفتره من سنه 2025، انتجنا مليار و500 مليون لتر من المياه المعلبه. مع هذا كله عندنا المخزون التعديلي السنه 2026 تقريبا اكثر موسم دخلنا بارياحيه على مستوى طاقه الانتاج. عندنا وحدات عملوا توسعة 20 ألف قارورة في الساعة مع دخول وحدة إنتاج جديدة هنهارين هذا بطاقة إنتاج في حدود 12 ألف قارورة في الساعة، ليرتفع بذلك ترتفع بذلك طاقة الإنتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب مياه في تونس إلى حوالي ما يفوق 520 ألف قارورة في الساعة.
0: نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي حاج علي سوء بقصر الهلال من ولاية المنسير في إجراء عملية جراحية دقيقة هي الأولى من نوعها في المستشفيات الجهوية، وتمثلت في استئصال كامل للفص الأيمن للكبد لمريض يعاني من نقائل كبدية ناجمة عن ورم في على المستقيم. وأنجزت هذه العملية في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص، ولم يتجاوز وقتها الساعتين ونصف الساعة حسب الدكتور سيف الدين البكوش أخصائي جراحة الكبد والجهاز الهضمي.
2: عندنا برشا مرضى يعانيوا من الأمراض هذوما في الكبد كما النقلات الكبدية، احنا نقولوا ميتاستاز معناها بعد سرطان ولا ورم في أي منطقة أخرى ينجم يتحول للكبد، والمرضى هذوك من قبل كانوا ما نجموش ناخذوهم اون شارج. المشكل خاطر العمليات معقدة وصعيبة في تونس، كانت تتعمل في مجموعة من المستشفيات محددة. نوع من العمليات هذه تحسن بشكل كبير جدا في أمل الحياة بعد الأمراض هذه، خاطر المرضى هذوما وقت اللي يمرضوا بالأمراض هذه الإشكالية أنهم لا قدر الله ينجموا يتوفوا بسرعة، ولكن أصبحنا بفضل العمليات هذه فما مجموعة كبيرة من المرضى اللي هما ينجموا يبراو كومبليتمون من المرض هذا، وفما زاد مجموعة لباس بها اللي هي يحسنونهم في جودة الحياة نتاعهم وفي الأمل في الحياة نتاعهم، يولي يعيش عليه تقوش عليه عبد عادي معناه ما عاش مريض بالنوع من الأمراض هذه، العيشة نتاعهم تكون أفضل وأحسن، ينجموا يعيشوا بكرامة معناه ما ينجمش يقعدش ديما موجوع متقلق وجائع كرونيك، يبدأ عنده البوصة الصفير، يبدأ عنده آلام معناها كبيرة وكل شيء.
0: وفي شأن صحي ثان، ومن أجل مزيد تدعيم الخدمات وتحسينها في المناطق الريفية التي تفتقر لأطباء الاختصاص، سيتم قريبا تجهيز المقر الجديد الذي تم إحداثه بمنطقة الفتحة التابعة لمعتمدية بحجلة عن طريق التنمية المندمجة بكلفة جملية تجاوزت 475 ألف دينار. وأكد جمال مرابط المدير الجهوي للصحة في تصريح لنادرة برجب أنه سيتم النظر في إمكانية التعاقد مع أطباء اختصاص في الجهة لدعم الموارد البشرية بالمركز وغيره من الدوائر الصحية.
3: صنف 4 تم ربطه بالماء والكهرباء. سلم قبل تيمرو الدمشة باش تاخذوا ان شاء الله وزارة الصحة وباش نخدموا ان شاء الله الملف نتاعو ان شاء الله في اطار توا في اطار دراسة بالتحضير الاطارات الشبه الطبية اللي لازمته، لانه باش نحن توا نحبوا نحولوا للصنف صنف 4، تحويل لصنف 4 يسحق اطارات طبية وشبه طبية. في سيدي عمر بوحجلة معناها يتعاقد المستشفى مع عدد من الاطباء الاختصاص، وعلاش لا ينجم نحن نتعاقدوا مع اطباء اختصاص وان شاء الله زاد هو باش يكون تو قريبا من انتهاء الاشغال تاع المستشفى الجهوي بوحجله، باش يكون في اطباء اختصاصات جراحيه والاختصاصات الطبيه، وسوف يتم تعزيز معناها تعزيز المستشفيات هذه بطب اختصاص حتى عياده وعيادتين اسبوعين لتقريب الخدمات الصحيه المختصه للمواطنين. التكلفه تقدر ب 476 الف دينار على التنميه المندمجه.
0: شكل ملف الانتقال الطاقي محور جلسة عمل انعقدت مساء أمس برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة سلاح الزواري بمقر الوزارة. وقدم ممثلو القطاع مقترحات عملية أبرزها إدماج المحولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم المزيد من الحوافز والتشجيعات مع مراجعة النظام الضريبي، وذلك إلى جانب تطوير الإطار القانوني لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. حسب رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت الصادق بسباس،
4: التخزين راهو حل ونجم يكون كان حل مش في تونس، في العالم كامل ما نجمو نتعداو المرحله الثانيه من الطاقه الشمسيه هي التخزين. ناقصين حاجات اخرى، البارح في الريونيون تم التطرق لحاجات هذه. اهم نقطه فيها هو العدادات الذكيه، على خاطر اليوم باش لازم تعطي امتيازات ماديه للعباد اللي مركبه التخزين مقابل العباد اللي مش مركبه التخزين. نجم يكون كان عن طريق عداد ذكي، وما تنجم تحكم انت في بطاريه التخزين كانت عن طريق العدادات الذكيه. واستاذ الحقيقه مقدمه في البروجي هذي ما قبل مش من تو، معناها فما اليوم دي بروجي اليوم بداوا يركبوا في العدد الذكية في الساعة في الاندستري اللي هي حاجة نقطة ياسر مهمة، وبداوا يركبوا فيهم في الريزيدونسيال في سواق صوفي توزر كدي بروجي بيلوت. أخذوا النجاح متاعهم ونستناو إن شاء الله في السنوات المقبلة نعموها على الجمهورية كاملة. اليوم فما 500 ألف كونتور باش يركبوا، قاعدين يركبوا البروجي اليوم كور، معناها فهمت، من 500 ألف لازم نوصلوا ل 4 مليون مسكن. شيء يطلب شوية وقت، لكن معناها راهو ماحناش باش نبلوكيو معناها الحاجات الباهية. قال شنو نستناو الظروف الكل ملائمة، إذا كان مش نستناو الظروف الكل ملائمة معناها إن شاء الله من هنا ل 2050.
0: كشف الرئيس المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية حاتم لفقي عن التوقيع قريبا على اتفاقية تجارية لدعم وتيرة الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، مضيفا أن سفينة جديدة ستدعم وصول الرحلات بين البلدين خلال السنوات القادمة.
5: ما مشروع توا اتفاقية بين شركة تونسية الملاحة والنقل البحري جي ان بي، اتفاقية تجارية إن شاء الله سترى الضوء في الأيام القليلة القادمة لدعم وتيرة الرحلات بين تونس وإيطاليا، حاجة الأولى. ولما لا بتات في المستقبل القريب باش تكون فما سفينة جديدة باش تدعم الأسطول للرحلات بين تونس وإيطاليا. هو احنا تعرف عنا قانون صفقات هنا في تونس، دونك عنا قانون صفقات بلس هو الديلي نتاع بناء سفينه يدوم 3 سنوات، دونك مش قبل 2030.
0: يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم والأيام الموالية بقصر باردو، وتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قروض لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتمويل استيراد أسمدة وغيرها. كما يتضمن النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي على القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وتختتم الجلسة بالإعلان عن اختتام الدورة العادية 4 وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي. في ختام نشر تذكير بعنوانها الأبرز، في بادرة هي الأولى في المستشفيات الجهوية، الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي حاج علي سوا بقصر الهلال ينجح في إجراء استئصال كامل للفص الأيمن للكبد. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 1 بعد الزوال بعد الفاصل. يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير، خبر ورا خبر،
8: الموجة ورا الموجة،
7: جديد كل نهار،
8: الموجة ورا الموجة،
7: كل ساعة.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال. ديما ثم جديد في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجه اذاعه المنستير. نبدأ بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، وشهدت الفريق محطة جديدة بعد تنصيب الرسمي للهيئة التسييرية الجديدة بمقر ولاية المنستير، في خطوة تهدف لضمان استمرار تسيير شؤون النادي خلال المرحلة القادمة، وسط تطلعات كبيرة من جماهير الاتحاد لمواصلة النجاحات وتحقيق الاستقرار على المستوى الإداري والرياضي. أكيد هيئة تسييرية جديدة يقودها السيد جمال سقا إلى جانب عديد الأعضاء، من بينهم الناطق الرسمي المؤقت السيد منير الوشام. مرحبا بك سي منير.
1: مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: نأخذ فكرة صغيرة، كيف سارت الأمور أمس سي منير؟
1: أمس كانت عنا جلسة مع في مقر ولاية المنستير تحت إشراف السيد والي المنستير والمندوب الجهوي للشباب والرياضة. معنا أخيان من الهيئة الاتحاد الرياضي المنستيري، الهيئة السابقة والهيئة التسييرية هي جديدة لي. كان استدعاها السيد الوالي لتدارس الوضعية الاتحاد الرياضي المنستيري الإدارية للجمعية، وكان الهدف منه البحث عن استقرار الإداري اللي من شأنه باش يسهل التسيير ويحسن العلاقة بين الجماهير والأحباء. خرجنا من الموضوع نتاع الاستقالة ورجوع الاستقالة، وكان الهدف منه ولا طلب من سيد الوالي باش يقع تركيز ولا تعيين هيئة تسييرية توافقية بين زوز هيئات. وهذا كاش كان كانت قاعدة وجلسة فهمت ولا باهية برشا، تحرنا فيها على وضعيته وسبقنا فيها أكثر حاجة سبق الاتحاد المصلحة نتاع الاتحاد المنسيري فوق كل اعتبار. احنا نلوجوا على المصلحة نتاع الاتحاد نتاع الاستقرار الإداري، استقرار التسييري اليومي للجمعية، وهذاك اللي مشينا فيه. ونشكر مشكورين برشا برشا سي مسلم سلامة والفريق اللي عمل معاه في الهيئة السابقة، ولو انه مازالوا معنا اعضاء من الهيئة السابقة اللي باش نواصلوا العمل ونواصلوا الخدمة وباش نحاولوا باش نرجعوا، واحنا موجودين ديما في المراتب الاولى باش نحاولوا نخدموا ديما على المراتب الاولى، نحاولوا نخدموا ديما على
0: فماشي اولويات عاجله باش تعملوا عليها الهيئه منذ اليوم الاول نجم نقولوا.
1: والله احنا الحاجه الباهيه اللي كونوا لجنه صد النزاعات حلت لنا برشا مشاكل، لكن احنا ما زالت عنا مشاكل عاجله اللي هي النزاعات في كره السله. عنا مبلغ كبير مش نخدموا عليه، ان شاء الله لجنه صد النزاعات باش ترجع تخدم معنا وعدتنا، مش نحاولوا اليوم من غدوة نبدأ نخدموا على فض النزاعات في فرع كرة السلة، وهذا شيء هام جدا. إن شاء الله عنا انتدابات جديدة في كرة السلة اللي باش تخلي الجماهير متاعنا باش تطلع على المستقبل متاع الجمعية في كرة السلة اللي باش يكون يبشر بكل خير. عنا برنامج إن شاء الله باش نحطوه مع بعضنا وباش نخدموا عليه، ما نقعدوا بحد شيء، نقعدوا كان بالعمل ثم العمل. وربي وفقنا ويوفق الجميع. وبالمناسبة نحب نحيي برشا برشا الهيئة التسييرية الهيئة السابقة الاتحاد الرياضي المنستيري، رغم المصاعب رغم قلة الموارد المالية رغم كل شيء تحدى وكل شيء وخدموا وعطاوا ما عندهم، نزهوهم ناس وشرفاء ناس نزهاء كأنهم متفاهمين برشا برشا الوضعية. وإحنا حتى ولو هما فما اللي خرج منهم لكن باش يقعدوا ديما تابعين الاتحاد وديما فهمتي تابعوا في الاتحاد وتابعوا ويعاونوا فينا. اليوم احنا باش نحطوا نثنيوا الركبه مع جماهيرنا اللي هي الاولويه القصوى، واحنا ما نجمو نعيشوا كان بالجماهير نتاعنا اللي نحيوها بالمناسبه على الوقفه اللي وقفتها الكبيره في مع هيئه فض النزاعات، واللي ما قصروش مبالغ كبيره تم ترصدها باش خرجنا من الوضعيه الصعيبه اللي احنا فيها. اليوم في وضعيه أسهل شوية لكن مازال ما تخدم حد شيء، مازال ثم خدمة أخرى باش تخدم، مازال ثم انتدابات في كرة القدم، تعرفوا برشا ركائز خرجت مطالبين باش نعوضوهم ومطالبين باش نشوفوا نجيبوا حاجة باش نجيبوا لاعبين في قيمة الاتحاد وفي قيمة الأهداف اللي باش نرسموها. أهدافنا معروفة ما احناش باش نرجعوا عليها، أهدافنا في كرة السلة وفي كرة القدم ديما هذيك هي، لوجوا في مكان إفريقي في كرة القدم هذا طبيعي جدا، وبطبيعة الحال التتويج في كرة السلة واللي عندنا سنين العام هذا مشاركة في البال، تعرفوا الناس كل المشاركة في البال ما يستاهلة، يلزمها تحضير ويلزمها فهمت ولا إمكانيات كثيرة. معولين على جماهيرنا، معولين
0: قبل ما نحكيو شوية على الجمهور إن شاء الله اليوم العشية باش يصير عملية تسليم المهام بصفة رسمية.
1: اليوم العشية إن شاء الله فما تسليم مهام بين هيئات الزوز، وكما العادة تعودنا على تسليم مهام في ظروف طيبة في ظروف احترافية. هذا ايش باش يصير ان شاء الله، وان شاء الله القادم افضل لجمعيتنا ونشوفوا رواحنا نشوفوا جمعيتنا في احسن حال ان شاء الله.
0: بالنسبه في الختام، شنو الرساله توجهها للجمهور الاتحاد المنسيري اللي يترقب الكثير من المديره الجديده؟
1: انا نوجه رساله نوعد لجماهيرنا كان بالعمل. الهيئه ذي اللي دخلت توا ما عندها خدمه كبيره وعمل، ونوعد كان بالعمل والعمل عمل. العمل هذا ما يجيش وحده، يجي معنا جماهيرنا الوفية، جماهيرنا اللي بلاش بيها ما نجموش نقدمه. هذوكم راس المال الجمعية، نطلبوا منهم باش يقفوا اليد واحدة الناس الكل. احنا احنا الاتحاد لازمنا كل الناس الكل متحدين، لموا الشمل الناس الكل، وما نحبوش انقسامات لا في الهيئات لا في الجماهير. ان شاء الله في مكان خير، ان شاء الله فهمتي ولا تتوحد الناس الكل، ان شاء الله نلقاو كان النتائج الباهيه ونرجعوا كان النتائج اللي نصبوا لها.
0: وقت نشوفوا الاسماء، سيد جمال سقى رئيس الهيئه التسييريه، نزار جمالي نائب رئيس، نجي صخيري دكتور نائب رئيس، كمال الهلال باش يكون كاتب عام ان شاء الله. بالنسبه لنبيل ترجمان ومنير الوشام، زياد الدبابي، جعفر الزناتي، سفيان بشير، ونيس المدب، بالنسبه للاعضاء هذم شنو الصفه نتاعهم سي منير؟
1: اليوم ان شاء الله باش كلنا قاعده بعد تسليم المهام باش نوزعوا الادوار ان شاء الله. وكل حد باش ياخذ الدور نتاعو، باش ياخذ المهمه نتاعو اللي باش يقوم بها، وان شاء الله كل حد يقوم مهمته على احسن ما يرام.
0: شكرا ليك.
1: نخرجوا كومونيكي ان شاء الله باش نحطوا فيه التوزيع، شكون حد المهام نتاعو ان شاء الله باذن الله.
0: شكرا ليك.
1: معنا

باش تخلو مباريات ودية من بينها مباراة ودية ضد فريق النادي الافريقي باش تكون مبرمجة على 3 أشواط كل شوط يدوم 30 دقيقة حسب الإطار الفني لفريق النادي الافريقي ماهر كنزاري مدرب الاتحاد البنسيري المدرب الفرنسي. تحديد غدوة إن شاء الله باش تصير العملية سحب قرعة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. ذكر انطلاق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تنطلق أيام 22-23 وتالقادمة. وتحديد أيضا موعد سحب قرعة الدور التمهيدي للمسابقات الإفريقية باش يكون يوم 6 أوت القادم موعد لسحب قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف. نذكروا ممثلي الترجي التونسي والنادي الإفريقي في كأس رابطة الأبطال الإفريقية وممثل الترجي الجيس والنادي الصفاقسي في كأس الكاف. النجم الساحلي يعلم صفة رسمية تعاقده مع متوسط الميدان الدفاعي الليبيري محمد سانغاري 27 سنة لمدة 2 مواسم. محمد سانغاري تكون في نادي نيوكاسل لعب مع فريق أقل من 21 سنة وأقل من 23 سنة قبل الانتقال لنادي إيفستون في الدوري الاسكتلندي. نقطة نهاية سبرانفو شاهي طيبة للجميع. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثة مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
3: تسهرون الليلة.
4: مستمعين الكرام في كل مكان، مرحبا بكم أحباء الوان منشو. لكم موعد ليلة مع مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي ضمن مهرجان المنستير الدولي.
5: أي واحد يدخل وتير يقول شو نعمل دوش، قول في دارها يعمل فيها حاسيل عملت شو نعمل دوش، ما شفت شعري كل شيء، وهبطت الرستوران وقتها باش نمشي ندمك. مشيت الرستوران ودخلت لقى طاولة طويلة وعريضة، هزيت صحن بديت نحط شوية فرماج شوية سلامي شوية لوبيا. أنا كيك وشاف نشوف في جنش جاي وقف وراي
6: معلم هذيك راهي الطاولة متاعي راهي.
5: سامحني صار مش هذي البوفيه.
6: لا لا هذيك الطاولة متاعي، هذي كل بشكله هذي مش بينا دفع كروية.
5: اوكي عندك الحق عندك الحق، حسن وانا جيت ماشي وشدنا
6: يجي هنا رجع الفروماج.
5: فما حاجة اخرى في الوتلة متاع في الرستورانات متاع الوتلة اللي هي انساء اللي ضيعوا صغارهم، مثلا القورية كالضيع صغيرها باتريك باتريك تيو با شيرشي تون فرير سيتو بلاي، والتونسية كالضيع ولدها يا هيشي هيشي. عليه عليه التلوث في الوذن شرطح أعصابنا راه يا مدام برا لوج عليه تطلق إحذى الهرقم عليه هكا.
3: تسهرون الليلة.
4: الليلة لكم موعد مع أغاني الكرتون ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية في دورته الثانية.
7: مرة

0: تسهرون الليلة؟
1: عرض ليلى من كوبا، The Buena Vista Orchestra، ضمن مهرجان الحمامات الدولي.
0: تسهرون الليلة؟
1: تسهرون الليلة مع الفنان إيهاب توفيق، ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.

0: حتى ساعة.
1: متابعة رائقة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
2: تسهرون الليلة.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة،
0: كلمة أهمس بها لبعض الآباء الذين لا يعطون الأهمية اللازمة، أو بالأحرى لا يسخرون شيئا من وقتهم لاحتضان أبنائهم، للتحدث إليهم، للاستماع إليهم، لمعرفة أفكارهم وطموحاتهم، بينما يقضون وقتا طويلا في الشارع أو في المقهى متناسين واجبهم تجاه أبنائهم. أحد الآباء تلقى رسالة من ولده يعاتبه فيها عن تناسيه وإهماله له. قال لي ولدي: لماذا يا أبي عابس الوجه سريع الغضب؟ لم تعد كالأمس في وجهي بشوشا أو تعر أي اهتمام طلبي، ومع الأصحاب ألقاك ضحوكا عكس ما عندي، فيا للعجب. أكثر الأوقات تقضيها بعيدا بين أعباء ولقيا صحب، ثم تأتي البيت إما متعبا أو معيرا ما بقي للكتب. كلما حاولت أن أحظى بقرب أو حنان منك يروي سغبي، عصفت بي ريحكم واقتلعت من سمائي كل طيف مخصب. هل نسيتم يا أبي حقي كطفل في زمان وارف بالنوب؟ أم حسبتم أن دور الأب دوما وفرة الأكل ومد الحسب؟ وتركتوني على الدنيا وحيدا، لا تقل لي يا أبي إني سفيه، أو تقل إني كثير الشغب، فأنا ما زلت محتاجا إليكم، وسؤالي من قبيل العتب، ورجائي رجائي عفوكم عن كل لفظ دون قصد ساء فيه أدبي.

0: من أمثال العرب.
1: كدمت غير مكدم، هذا المثل يضرب للحاجة تطلب في غير موضعها أو من غير أهلها. والكدم هو العض، والعامة تقول ضرب في حديد بارد. وقال رجل لرجل نزل ببخيل: نزلت بواد غير ممطور ورجل غير مسرور، فأقم بندم أو ارتحل بعدم. وقريب من هذا قول الشاعر: لئن قصرت في مدحك ما قصرت في منعي، لقد أرتعت أنعامي بواد غير ذي زرعي.

0: الخطأ والصواب.
1: يقولون يزورنا فلان في هذه الآونة من كل صباح، والصواب يزورنا في هذا الأوان من كل صباح، لأن آونة هي جمع أوان، والأوان هو الوقت والحين. وربما صح أن نقول يزورنا فلان في هذه الآونة من كل صباح، إذا كان يزورنا كل صباح مرة ثم ينصرف، ثم يزور وينصرف ثلاث مرات على الأقل في الصباح الواحد.
0: من شعر الحكمة.
1: قالوا فرحت بلا داع، فقلت لهم ألست أحزن أحيانا بلا داع؟ حررت نفسي من حقد ومن جشع، فكيف أمسك قلبي بين أضلاعي؟ من كان يسعى إلى شر فليس أخي، شتان ساع إلى شر ولا ساعي. أنا الغني على فقري، فإن سألوا عن ثروتي فهي أني غير طماعي. أمد رجلي على مقدار طاقتها، ولا أمط إلى أقصى مدى باعي. لم أحسد الملك المرهوب جانبه، لكن حسدت على اطمئنانه الراعي.

خذ ما استطعت من الدنيا وأهليها، لكن تعلم قليلا كيف تعطيها. كن وردة طيبها حتى لسارقها، لا دمنة خبثها حتى لساقيها. أكان في الكون نور تستضيء به، لو السماء طوت عنا دراريها؟ أو كان في الأرض أزهار لها أرج، لو كانت الأرض لا تبدي أقاحيها؟ سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سلسلي اكتيفي سيفك مع لفخن كلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. حصلت شركة سيونس كوربوريشن المتخصصة في تطوير واجهات الدماغ والحاسوب بي سي اي على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية للأجهزة الطبية لطرح جهاز جديد يهدف إلى استعادة البصر لدى المرضى اللي فقدوه بسبب التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر. وأعلنت الشركة أن الجهاز متاحة اللي يحمل اسم بريما حصل أيضا على تصنيف خاص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وهي خطوة تمهد لإخضاعه لمسار مراجعة سريع ما قد يسرع استخدامه في علاج نوعية نادرة من حالات العمى. ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض يؤدي إلى تلف الخلايا الحساسة للضوء في شبكة العين، ما يجعل القراءة والتعرف على الوجوه أمراً بالغ الصعوبة بحسب تقرير نشره موقع تيك كرانش. وبعد دراسة عدة تقنيات شافت سيونس كورب أن شركة البيكسيوم فيجن الفرنسية تملك الحل الأنسب، استحوذت عليها في عام 2024 ثم عملت على تطوير الوثائق الفنية وتحسين المنتج استعداداً للحصول على الموافقة التنظيمية وبدء تسويقه. وتتوقع الشركة أن يبلغ سعر كل جهاز بريما مئات الآلاف من الدولارات، بينما تجرى حالياً مفاوضات مع شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية في أوروبا لتغطية تكاليف العلاج. وتستعد الشركة لبدء توفير الجهاز في ألمانيا، حيث أجريت التجارب السريرية مع إمكانية تنفيذ أول عملية تجارية خلال الشهر المقبل. وتخطط سيونس كوربوريشن لإطلاق نسخة أكثر تطوراً من الشريحة توفر جودة رؤية أعلى، إلى جانب تطوير النظارة المصاحبة للجهاز اللي تعتمد حالياً على حزمة بطارية خارجية. وتهدف الشركة مستقبلاً إلى تقديم نظارات مشابهة لنظارة الواقع المعزز من ميتا، مع الحفاظ على القدرة الحاسوبية العالية اللي يطلبها نظام بريما. وفي الوقت نفسه تتعاون الشركة مع مجموعة من الدكاترة ورؤساء أقسام جراحة الأعصاب في كليات الطب أمريكا لتطوير إجراءات التجارب السريرية الخاصة بمستشعر دماغي حيوي هجين يزرع مباشرة داخل الدماغ. نجاح بريما تجاريا يمثل أولوية قصوى للشركة، والإيرادات المتوقعة من المشروع هذية باش تكون المصدر الرئيسي لتمويل الأبحاث المستقبلية الخاصة بواجهات الدماغ والحاسوب، وهي التقنيات اللي ترهن عليها الشركة على المدى البعيد. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إيش
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سلسلي اكتيفي سيفك مع لفخن كلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينج بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك مع ريم الهاني

0: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المناسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المناسير، الموجة اللي تواتيك. الموجة اللي تواتيك.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار.
2: إذاعة المناسير، صوت البلاد وحب كبير.
1: إلى موجز إخباري. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وأوضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد على أنواع معلبة من المياه المعلبة. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 25 و2026 و2000 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، وفق الأحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. كما سجلت الكميات المصدرة زيادة بنسبة 11.5% لتصل إلى 135.5 طن. حصدت تونس المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، وذلك في مسابقة جمعت نخبة من منتجي زيت الزيتون من 14 دولة، ومن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم حققت العلامات التونسية نتائج التالية: 3 جوائز أفضل في الفئة، 45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. وكشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن الدول الوسطى طلبت منحها فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. نفذ العشرات من أصحاب الودائع المالية في لبنان اليوم تحركات تخللها إضرام النار أمام مصارف شمال العاصمة بيروت للمطالبة باستعادة أموالهم، واحتجاجا على عدم إيجاد حل لقضيتهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
0: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
3: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
0: كل نهار موعد للقاء.
3: كل نهار موعد للقاء. مع إذاعة المنستير، تبع الموجة.

مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم من اذاعه المنسير. كل من اختار رفقتنا في هذه الظهيره، الحمد لله مقارنه بالاسبوع الفارط انخفضت كثيرا درجه الحراره، والحمد لله تلطفت الاجواء في بلادنا. ان شاء الله الموجه هذه تقل فيها زاد درجه الحراره، ان شاء الله بردا وسلاما على الشمال الغربي. الحرائق مؤخرا اللي كانت في بلادنا، شكرا للحمايه المدنيه، شكرا لجنود تونس الخضراء، شكرا لهم على كل المجهودات التي كانت فوق المتوقع. مرحبا بكم، منكم وإليكم. كما نطرح مواضيع ثقافية للنقاش، نطرح موضوع مهم جدا تداولوه برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نحكيه على التكوين الهندسي الخاص في تونس، اليوم نحكيه على صفة المهندس اللي يخوها ابن الفقير بالجهد الكثير والتعب الأكثر، ينجم يخوها ابن الغني بالمال. المفارقة هذه، تكوين الهندسي الخاص والاعتراف به من قبل عمادة المهندسين وردة فعل طلبة المعاهد التحضيرية الهندسية، هذا هو الحوار اللي باش يجمع اليوم زوز أطراف مش يكونوا حاضرين معنا بالتليفون بالطبيعة نظرا لبعد المسافة. وإن شاء الله زادة أنتم بآرائكم على صفحتنا تسمعونا تتابعونا، وإن شاء الله نجاوبوا على مختلف أسئلتكم، إلى جانب طبيعة متابعة الشأن الثقافي في بلادنا. أيمن الشابي، يوسف بقاني، هويدا بن ساسي، حياة الكوني، هذا هو فريق الظهيرة من إذاعة المنسير بالأغاني التونسية. نبدأ منوعة اليوم.

0: مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا. ماضي ساعة و 13 دقيقة نحكي في موضوع الساعة، موضوع تحكي فيه برشا ما نحبه نحكي بمستوى راقي مرتفع، بعيدا صراحة عن الأحاديث الأخرى اللي كانت صراحة دون المأمول، بعيدا عن التشنج، لأنه نحكي على مصير وليداتنا، نحكي على مستقبل أولاد تونس سواء كانوا يقرأوا في العمومي وإلا يقرأوا في الخاص. اليوم بعد تحيين قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاص، القائمة اللي أصدرتها عمادة المهندسين التونسيين، كثر الحديث والجدل حول الفرق بين تلميذ يجتهد يقرأ يتحصل في البكالوريا في شعب العلمية على معدل ممتاز يخول له الدخول إلى المعاهد التحضيرية، معهد الدراسات التحضيرية، عمين يقراهم واللي قراوا الهندسة يعرفوا ايش معناه العمين هذوكم، مختلفين تماما عن كل سنوات الدراسة، العائلات اللي كانت أولادها مروا بالمرحلة هذه يعرفوا صعوبة، وخلينا نقولوا تقريبا من أصعب المراحل الدراسية هم العمين هذوكم، ثم بعضهم جيل مناظرة يجي كونكور من جديد، الأوراق لتعاود المشكو الأوراق من جديد، ومن جديد يعاودوا هما يبنيوا حياتهم ويختاروا الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها. نحكيوا على عامين صعب ونحكيوا على كونكور أصعب، هذا في القطاع العمومي. نحكي في القطاع الخاص، لا عامين بالشكل هذوكم ولا يمروا بالمناظرة، والناس الكل باش يكونوا منخرطين في هيكل كبير، هيكل يشرف تونس اسمه عمادة المهندسين التونسيين. الأرقام تغني عن كل تعليق، نحن في مجال والحمد لله يخلينا مفتخرين بالكفاءات الهندسية التونسية اللي مشرفة البلاد. نحكي وحتى وكان فما هجرة كبيرة، أما لأنه الكفاءة التونسية فارضة روحها في الشركات الكبرى وعليها كثير الكثير من الطلب. رانا كي نحكيه على المجال الهندسي نحكيه على تميز الإناث أولا، وهذا نحن كسيدات وكأمهات حاجة تخلينا فرحانين على الآخر، ونحكيه كذلك على متخرجين بكفاءة كبيرة. يحضر معايا ومشكور جدا عميد المهندسين التونسيين سي محسن الغرسي. سي محسن مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك على موجاتنا.
1: اهلا وسهلا، شكرا على الدعوه وتحياتي الى كافه المستمعين.
0: يا سيدي مرحبا بك، مش اول مرور ليك في اذاعه المنسير، كان الموضوع تطرح اما ربما بشكل برقي. اليوم نحب الرسالة توصل للرأي العام، كذلك في المقابل خليني نرحب بسيريان بن علي، كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس، ممثل طلبة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير. سيريان مساء الخير، مرحبا.
2: تحية ليك وتحية للمستمعين الكل متاع إذاعة المنستير، تحية كذلك لكافة الرفاق والأصدقاء اللي نعتبرهم مرابطين في معاهد التحضيرية للدراسات الهندسية وفي مدارس التكوين العمومي، اللي اليوم وجدوا رواحهم ضحايا يعني تميزهم وتوفقهم الأكاديمي في البكالوريا باش ندخلوا في لونغرناج هذايا ويتحل مرة أخرى كما كل عام.
0: كما كل عام. هات سي محسن نبدأ معاك، القائمة هذه لماذا أججت الأوضاع؟ رغم أنه كي نقرأ تحليل معنا في كل مرة فما أسماء من الهيكل الخاص يقع اعتمادها من قبل العمادة، هل اعتراف هذايا بجدوى التعليم الهندسي الخاص في تونس هذا اللي يعطيهم الشرعية أنهم غدوة المتخرجين يكونوا موجودين منخرطين في عمادة المهندسين كيفهم كيف المتخرجين من العمومي؟
1: يعطي صحة على طرف الموضوع، وتحياتي للشاب ريان بن علي، أنه اليوم برشطة حاجة ممتازة برشا أنه أولادنا الطلبة يكونوا مهتمين بالموضوع هذايا، تو سامبلومون خاطر اليوم إذا كان الإنسان ما يهتمش بالمستقبل متاعه بكري ويحضر له، أكيد من بعد كيف يتخرج ما نحبوش يكون معناها عنده مشاكل، خاصة معناها في الشغل متاعه ولا في المسار المهني متاعه. بوليميك ما نعرفش علاش قلت بوليميك، أنا نحب نأكد حاجة، وهذه أنا كعميد مقتنع بها وعمة المهندسين قاعدة تنظل عليها، هي مبدأ تكافؤ الفرص بين كل التونسيين. وموضوع هذا بالنسبة لنا احنا ما فيهش نقاش، هو مبدأ أساسي ومبدأ معناها إن شاء الله نحاولوا باش نوصلوا بتضافر الجهود سواء كان مهندسين وإلا طلبة. اليوم نجيك من الآخر أنه مش معقول أنه التمشي في الدراسة أنه ناس فرض وناس سنة، ناس ما تدخل المدارس

0: اللي عندكم تحول لكم انكم تطلبوا مبدأ تكافؤ الفرص، وانه الناس الكل تمر بسنوات دراسة بالشكل هذاك التحضيري، والناس الكل تمر بالكونكور بالمناظرة الكبيرة اللي هي الناس اللي مرت بها يقول لك ما يعادل 20 بكالوريا واكثر.
1: وهذا يراو انا مريت به
0: اكيد انت عن تجربة،
1: نعرف معناها يقول بريباراتوار ونعرف معناها بالحق.
0: انت باش تحس بهم اكثر منا راهو سي محسن.
1: الناس المهندسين اللي تعداو بالشكل بريباراتوار معناها يعرفوا قيمه معناها الشهاده الهندسيه
0: صحيح.
1: لكن خلينا نكون واقعيين معناها وبالحق ونشوفوا معناها المربط الفرس مربط الدأوي خاطر كي ما نعملوش الدياغنوستيك ريال والحقيقي معناها ديما النتائج تكون جانبيه
0: اكيد،
1: ديما معناها الجهد نتاعنا نوصلناش للحل اللي احنا حاجتنا به.
0: يزم عنا معطيات في الواقع صحيحة.
1: خلفرق الرمان احنا.
0: هاي سيمس.
1: معناها حتى واحد اليوم ما ينكر قيمة الشهادة الهندسية التونسية والاعتراف الضمني متاعها في العالم كامل. وهذا كان معناها السبب متاعه الأساسي هو المدارس العمومية اللي بالحق معناها كانت مدارس هندسية وما زالت معناها معترف بها عالميا وتخرج في قيمة هندسية معتبرة. بس المدارس الخاصة المدارس الهندسية الخاصة يجبنا نعرف أن احنا كمهندسين وكهيكل زي كعمادة مشنا ضد العلم، معناها اليوم إذا كان طمع رجال أعمال يحبوا يعملوا مدارس هندسية وكذا هذا كله معناها في صالح العلم وإحنا مشنا ضد العلم، ولكن معناها عشان نكونوا واضحين في هذه نشوفوا الاستورية بتاع المدارس الهندسية اللي صارت في تونس بدأت تقريبا في 2009 في وقت نظام بن علي. وقتها نتفكر انه كانوا فما وزراء يتسابقوا باش يفتتحوا ويدشنوا مدرسة هندسية، وكونوا صار المسار صراحة قبل شكون كان ينجم يتكلم ويعارض معناها التمشي هذا المسار
0: سياسة
1: هذي.
0: الدولة هي الخوصصة من التعليم الابتدائي للثانوي للتعليم العالي حتى التعليم العالي في اختصاصات معينة فقط، وقع التجرؤ على الهندسة مثلا
1: اللي زار في تيكت والطب معناها حلف من حد أنه في الوقت ذاك ما كانتش معناها محلوش مدارس هندسية
0: والصيادلة وطب الأسنان وبرش اختصاصات
1: محلوش مدارس معناها من نوع ذاك، بتاتر معنى أنه القيمة الاقتصادية يلقاوها أكثر معنى في المدارس الهندسية. ومشى معنى وتواصل الأمر على الشكل هذاك إلى حد 2015 معنى صارت تحركات طلابية وأنا كنت ضمن التحركات هذيك.
0: ربي حضرة العميد فقط من 2009 ل 2015 شنو كانت علاقة العمادة بالمؤسسات الخاصة؟ كان لابد أن تحين القائمة وتعترف بها وتقيم جودة التكوين والتعليم وإلا ما عندها حتى علاقة بهم.
1: هاتوا نجيب شوف هو بدأت في 2009 معناها تقريبا أول دفعة تخرجت معناها في 2013-2014 وغادي وين خاطر معناها يقرأوا
0: خمسة ستة سنوات.
1: دونك الناس الحقيقة في الوقت هذاك ويمكن هذايا معناها فما انشتامية كتيفيتي يكون تكون معناها عند المهندس وعند العمادة في الوقت ذلك، معناها كيف ولاو يتخرجوا المهندسين وبعد عدد كبير. في 2015 صارت تحركات طلابية وصاروا هذايا معناها من حقهم معناها باش يتساءلوا معناها كيفاش أنا معناها قاعد نسهر في الليالي وقاعد نخدم معناها خدمة كبيرة باش نجم نعدي كونكور وندخل مدارس الهندسة، بينما الناس اللي لبس عليهم وعندهم فلوس ولادهم يقريهم معنا في البريفي ويتعداو ديريكت معنا في مدارس وياخذوا الدبلوم تاعها
0: ويخدموا حتى قبلهم كان لزم.
1: هذا بون هل تون نرجع للخدمة معنا هذايا فما حيف كبير زاد معنا في
2: الخدمة بس نرد معناهم بالنقطة بالنقطة.
0: اي يا ريان اي بيه كملوا سي محسن.
1: دونك بعد التحركات هذيك صارت بعض الاتفاقيات، لكن معناها كي تجي تشوف في العماده معناها بدايه 2016 كي جينا نشوفوا تعرف نلقاو 26,000 مهندس مرسم في العماده خارجين من القطاع الخاص وفيهم اعضاء من هياكل العماده كتاب عامين جهويين، أعضاء

0: لماذا؟ معناها وحدة المنزل في القلة. معناها في الوقت هذاك كان من الصعب أنك اليوم تتراجع وتقول لا هذوما ما نقبلهمش هذا من كذا. هذه من ناحية. من ناحية أخرى ونقطة مهمة برشا، نقطة مهمة برشا، راهو العمادة ما عنده حتى يسيلة لإعطاء الرخص للمدارس الهندسية الخاصة. هذه وزارة التعليم العالي هي اللي تعطي الترخيص حسب الشروط معتمد كذا. التدخل متاع العمادة وين واللي احنا معنا شدينا فيه صحيح هو في البرامج وجودة التكوين الهندسي. هذاك علاش اليوم معناها في أول سنة دراسية ولا في السيف كما معناها في الوقت هذايا نخرجوا قائمة في المدارس الهندسية المعتمدة. اش معناها معتمدة؟ معناها قدمت البرامج متاعها للعمادة، قدمت الاعتمادات معناها متاع خطر معناها في 2018 معناها فرضنا أن المدارس الهندسية الخاصة والعمومية تقري الهندسة حسب المواصفات العالمية.
1: حماية الجودة، الجودة التدريس والتكوين الهندسي. تعتبروش رواحكم أعطيتوهم شرعية بالطريقة هذه؟
0: سنعاد شرعية كلمة كبيرة برشا. احنا قلت لك ما عندناش الحق باش نعطيهم الترخيص. ما انا خاطينا
1: لكن اقريتوا مثلا، اقريتوا انهم هما دون لي نورم، عند فما المقاييس موجوده مضمونه، وكانه ما نحبش نقول مش اشهار، لا انتم ارقى من ذلك، اما كي نقول هذا معتمد، هذا معتمد من قبل عمادة المهندسين، يقول انه المدرسه الخاصه هذه فيها كل يعني وتتماشى والتكوين الهندسي في تونس.
0: هذا شوف معنى إنسان معنى كيف يعدي ويأخذ البرمي متاع السياقة، معنى ما نجمش يجيب بوليس يقول له لا أنت متعرف السوق. ما نكون واضحين زيادة، معنى ما توانا من الأول قلت إذا كان معنى بالحق نحبوا نعملوا سيناريو باش نحلوا المشكل، أما معنى إذا كان باش نرميوا الكورة على بعضنا ما يستقيمش معنى هالنقاش.
1: أي يحلوا برمته المشكل، علاش يحل كان من طرف جانب واحد؟ معنى باش عملنا فيهم إذا كان الطلبة الأخرين يقول لك يمروا كيفنا بالكونكور، علاش ما فرضتوش هذايا مع وزارة التعليم العالي؟ كي نحكي لعيمات مهندسين رانا نحكيوا على هيكل تاريخي كبير فيه رجالات فيه نضالات، اليوم علاش ما فرضتوش هذا وذاك؟ نهتم بالتكوين وننصف زادة أبنائكم الأخرين اللي هما إن شاء الله باش يكونوا خير خلف لأفضل سلف بإذن الله.
0: خلينا نكونوا ساعة من التفقيد. إذا كانت تحبني نقول الكلام اللي تحب تقوله أنت تنقول.
1: لا نحب نقول
0: حتى تعرف الحقيقة تخليني نتكلم. أنا قبلت باش نتكلم، لكن معناها فما معنى تسلسل متاع أفكار وكل شيء، معنى ماذا بيك معنى يكون عندك صبر باش تسمع معنى الرأي متاعي.
1: اتفضل
0: سيدي، بعد لازم نجاوبك على الأسئلة اللي تحب عليك.
1: اتفضل سيدي.
0: اوكي
1: ريان ايمن الشابي بربي، ريان يقول الصوت مش وصلني بالكدان، نشوفوا نحاولوا مع ريان. كملوا معك سي محسن.
0: دونك من ناحية انه العمادة معناها مش من دورها ومن حقها باش تعطي التراخيص معنى المدارس الهندسية هذه، ومعناها وهذه معناها الفلقة حسب القانون. ولكن احنا على الأقل عنا جانب متاع فريناج هو يخص البرامج والتكوين الهندسي. خاطر اليوم راهو شوف معناها تنجم مدرسة هندسية معناها كل تمشي تشكي بالعمادة وحقها تقول لك انت ما عطيتنيش ترخيص انا نخرج في المهندسين معناها كل. لكن فما فرق ما بين انت تعطي شهادة مهندس لديبلوم وفما اللي تيتر دانجينيور لتيتي الدنجنير، قطر هذية معناها فما قانون الهندسة، فما المرسوم عدد 12 سنة 82 المحدث متاع عينة مونسي والمؤرخ في 21 أكتوبر 1982، ومنقح بقانون عدد 41 لسنة 97. شنو يقول هذية؟ يقول العنوان الأول في مباشرة مهنة مهندس في البلد التونسي، الفصل الأولاني يقول لك اللي يحب يخدم مهندس في تونس فما أربع شروط. الشرط الأولاني أنه لازم يكون تونسي الجنسية.
1: واضح.
0: علاش؟ خاطر اليوم فما مهندسين يجونا من دول أخرى ويقول لك أنا باش مهندس وكذا ما عندوش حق باش يتعاطى مهنة الهندسة
1: في تونس.
0: الترخيص من العمادة، خاطر احنا نحلوا عليه الكتاب ونكلموا عليه العمادة نتاع البلد نتاعو باش نثبتوا فيه الانضراب الحق مهندس ولا.
1: باهي. الشرط الثاني.
0: الشرط الثاني لازم تكون البترول نتاعو نظيفة، حتى اليوم ما نجموش نعطيو مشاريع وطنية الناس عندها مشاكل قضائية.
1: واضح.
0: ثلاثة لازم يكون عنده شهادة مهندس معترف بها من الدولة التونسية. شو معناها شهادة مهندس معترف بها من الدولة التونسية؟ سواء انه ماخذ ديبلوم من ليكول ناسيونال دانجينيور، ولا ماخذ ديبلوم من مدرسة هندسية خاصة ويعمل لها الإكيفالونس عند وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. معناها احنا كي تجينا الشهادة ذيك راهو الشهادة نتاع المدرسة اللي هو الخاصة تجينا معها ورقة أخرى الإكيفالونس.
1: واضح.
0: هذا معناها دليل على أنه الدولة التونسية معترفة بالشهادة ذيك. احنا وقتها شوفوا يندرع المدرسة هذه تبعت البرامج التعليمية وعندها لاكريديتاسيون سولون لي نورم انترناسيونال نتاع ليكيب دانجينيير ولا. وقتها نقبلوا الملف نتاع الطالب ونسجلوه ونعطيوها رقم في السجل نتاع عماد المهندسين اللي محكمة الاستئناف طلبنا معناها بتحيين الجدول نتاع المهندسين تقريبا كل 3 شهور. علاش؟ خاطر إذا كان إنسان يخدم وما عندوش رقم في سجل نتاع عماد المهندسين يعتبر منتحل صفة ويطبق عليه معناها القضاء في المسألة نتاع انتحال صفة، وهذا تنجم تراجعوا الفصل 5 معناها من القانون نتاع 41 لسنة 97. دونك هذوما لي كاتر كونديسيون. شكيفي معناها أنا كي يجيني ديبلوم معترفة به الدولة التونسية
1: حق الطالب هذاك وتنطبق عليه الشروط، تنطبق عليه الشروط، ملف مستوفى باش يكون معناه موجود من حقه كتونسي انه يكون موجود في العماد به الى حد الان. اليوم
0: اليوم اليوم اليوم معناه فما معناه قلنا يا سيدي خاطر معناه فما تشكيات راه ويجي خاطر احنا كيف نعملوا الدراسه نتاع الملف ما تعرف معناها فما مثل تونسي يقول لك يسرق يغلب اللحاح. معناها فما تجاوزات، واحنا بالحق هنا نداء للطلبة والأولياء أنه كيف يشوفوا تجاوزات من بعض المدارس الهندسية ما فيها باس، معناها
1: يبلغوا عليهم
0: أبواب العماد المفتوحة. وراءوا أنتر بارانتاز عنا 20 هيئة جهوية في كل ولاية أو في المنسير عندكم هيئة جهوية لعمة المهندسين تهتم بشأن الهندسي في الولاية كاملة.
1: وناشطة جدا زادة وناشطة جدا
0: نفاقص وكذا كل شيء. دونك معناها إذا كان نحبوا نحافظوا على جودة التكوين الهندسي
1: ونصلحوا الواقع هذا،
0: واحد معناها يقول لي أنا راني مثلا نقرر الميكاترونيك هو ما عندوش لابوراتوار معناها كل هذا ما بالطبع من هذا نجم نهتموا بيه ونقولوا له اتونسيون راهو طلب نتاعك النجم ما نسجلوهمش.
1: ايش؟
0: هذا اللي حلفت لي نورم انترناسيونال اللي احنا شادين فيها صحيحه وانه لا سبيل اليه وخط احمر باش تكون شهاده المهندس التونسي معناها فيها او عليها ويتقال عليها اشياء معناها غير جديه على المستوى العالمي. احنا معناها دقيقه
1: تفضل.
0: قبل كانت تعبت القائمة والحقيقة معناها أنا أقول لك معناها فيها برشا حديث معناها
1: يعني من غير مراقبة ما فماش شكون مشى شاف إيش فما
0: مش من غير مراقبة مش من غير مراقبة لكن اللي تقول هو لك المدرسة هذيك تقريبا معناها نتصرفوا أنا
1: يعني تكتفيوا بالتقرير اللي يجي
0: وقت خديت من خديت رئاسة العماد معناها قلت شوف باعتبار أنه فما تشكيات من الأولياء تشكيات معناها فما كلام قاعد يتحدث على بعض المدارس الهندسية الخاصة وهنا نحب نحل قوس العوة عندنا مدارس هندسية خاصة معناها ممتازة جدا ومرقمة في الأوائل معناها على مستوى العالم هذا يراو معناها ما يزمناش الناس كل نحطهم في قفة واحدة مش كون واضح قلنا شنو نعمل احنا في عود مش نهبتوا معناها الليستة كالعادة لا قررنا باش نعملوا ملتقى علمي فوران نتاع اورينتاسيون انيفرسيتير نستدعوا فيه كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة في مكان واحد تحت سقف واحد تحت رعاية عماد المهندسين وبالحق معناها صار معناها لقاء مهم جدا جاونا فوق 4500 ولي وطالب و أو ميم طون شافوا كل البرامج نتاع المدارس الهندسية معناها الحاضرة، شافوا الوثائق نتاع الاعتماد، شافوا وتنحات اللي مدارس تقول لك أنا راني في الفليارة ذيك، كان أنا الوحيد اللي نقريه، كان أنا المعتمد، كان أنا وكان أنا وكان أنا، هذيك الببليسيتي مونسانجير تنحات. علاش؟ كي نبدأ فاس فاس أنا والمدرسة معناها الكونكورنت نتاعي ما عادش نجم نتكلم، كان في الصحوة.
1: صحيح.
0: قديش جاونا من مدرسة معناها هندسية فاس، قديش المدرسة؟ أنا من واجبي نهبط المدارس اللي تعاملت بكل شفافية في تقديم الوثائق متاعها وفي تقديم البرامج متاعها. لكن في البلاد اللي هبطتوا العمادة أنا ما فيها بس، فما مدارس هندسية يمكن عندها ظرف خاص
1: ما حضرتش طلبتوا منهم استكمال الملف وإلا حاجة من نوعها؟
0: طلبنا منهم استكمال الملف، تعطينا البرامج، تعطينا الوثائق الاعتماد متاعها، وخلينا هيئة كاملة كلها دكاترة مهندسين معناها ما خرجوش من كونجي ومعناه بالحق،
1: خليتوا الباب مفتوح.
0: خلينا الباب مفتوح، خلينا الباب
1: التحاق المدارس هذه
0: معناها الناس اللي حبت تعمل وتخدم في شفافية كاملة تحت غطاء مكتب المهندسين من حقها، هي عندها الترخيص من وزارة التعليم العالي، والعمادة حسب الفصل التاسع عالجت الموضوع هذاك كل شيء، دونك من حقها باش وقتها نحطوها على معناها وهنا
1: باش نكملوا
2: المدارس.
1: لحظه ريان، سي محسن فقط السؤال بتجاوبني عليه بعد ما نسمعوا ريان. انتم كعماده ونعرف الامكانيات الكبيره اللي موجوده فيها والكفاءات، كيفاش نضمنوا نحكي امكانيات بشريه؟ لا نحكي على المخ، نحكي على الماده الشخمه التونسيه، مش نحكي فلوس، نحكي كيفاش نلقاو حل للمازق هذايا، كيفاش نضمنوا الكلمه اللي بديت بها تكافؤ الفرص، كيفاش اني صغيري كما ريان وكما غيره اللي حلم انه يكون عنده انه يكون مهندس، عنده هو شهاده الهندسه حلمه، عند زميله لعبه شراها له ابوه، كيفاش نضمنوا تكافؤ الفرص ومنحبوش يحس بالضيم في البلاد هذه؟ باش نسمعوا ريان وبعد جاوبني كيفاش نخرجوا منها المأزق هذايا، مع العلمه نقولوا اللي حتى القطاع الخاص راه قطاع قاعد يشغل، اللي قريوا فيه راي كفاءات نتاع الجامعه التونسيه ما جبناهم شي من برا، فلوس تونس قاعده في تونس وتتث فيها شركات تونسية خير من اللي نمشيوا اختصاصات أخرى بالعملة الصعبة، ولادهم يقرأوا البرة وتعب كبير ليهم والعائلاتهم، هذهم كلهم ولاد تونس. أما زادة منحبوش الناس كون أنه عنا ولاد تونس حاسين بالضيم، يقول لك نقرأ نعدي كونكور يصير فيها ما يصير، معناها باش غدوة بابا يفرح ويقول ولدي مهندس، وامي تفرح تقول بنتي مهندسة، نلقى روحي معناها قدام ناس جابتها من غير حتى أدنى تعب. هذا هو سؤالي ليك، خلنا نسمع ريان ويعني موقفه، وإلا خلينا نقولوا طرحهم هما كطلبة للموضوع هذا. ريان بن علي كتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس، ممثل طلبة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير. ريان مرحبا.
3: مرحبا بك مرة أخرى.
1: ما شاء الله على المهندسين الجدد في بلادنا ان شاء الله.
3: الحمد لله.
1: تفضل.
3: الحقيقة اليوم انا اجد نفسي مجبور مش مخير على اطلاق صيحة فزاعة وطنية في صفوف طلبة المهندسين، لانه اليوم فما توجه واضح في انه شهادة الهندسة قد يقع تسليعها وتصبح خاضعة لمنطق الربح المادي. اليوم عندك فلوس تصبح مهندس، هذه اول نقطة. باش نجاوب على النقاط اللي طرحها في محسن نقطة بنقطة. واهم نقطة شدتني هي اللي قال فيها انه عمادة المهندسين ليست هي ما عندهاش وسيلة لاعطاء الرخص وما عندهاش حق تعطي الترخيص. باهي انت اليوم كي ما عندكش حق تعطي الرخص، علاش انت رافض الجامعات الغير تابعة لنظام لوراس ورافض لي بريبا انتجري انه العمادة تعطيها الاكريداسيون تعطيها الموافقة نتاعها؟ هذه هضمة غير معترفة بهم العمادة اللي هي اليوم تقول انه العمادة ما عندهاش وسيلة لاعطاء الرخص. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، حكاسي محسن قال عنا مدارس مهندس تكوين خاصة على مستوى عالم، بيه نمشي معاك. احنا اللجنة اليوم اللي هي تقيم وتعطي الاكريداسيون للمدارس هذوما اللي هم على حد قول سي محسن على مستوى عالمي، هما راهم يشوفوا شنو ما الاساتذة اللي موجودين في المدارس اللي هما باش يكونوا اساتذة ممتازين، لانه اولا هما كفاءات تونسية ودكاترة، ثانيا اللي هما يقروا كونترا وبسوايع ومبلغ مالي كذلك محترم، التكوين والإكيبمون اللي موجود في المدارس هذه على مستوى عالي، يعني الشروط اللي حاطتها لجنة القبول هو كلهم لخدمة المصالح
1: كلها الخاصة. متوفرة فيهم.
3: لكن يا سي محسن ثم حاجة انتم ما راقبتوهاش وقت اللي لازم عليكم تراقبوه. يا اخي المخ اللي باش يستوعب هذا الكل والانسان اللي باش توفر له انت هذا الكل، علاش ما راقبتوش؟ علاش ما حطيتش عليه دي كونديسيون معينين؟ يا اخي اليوم انت كي توفر له، هي اليوم المدارس الخاصه هذه اللي متوفر فيها كل شيء وعلى مستوى عالمي حسب انتم قولكم، اللي متوفر فيها غير موجود في العمومي. لكن الفرق ما بيناتنا هي الماده الشخصيه، هي العباد اللي اليوم تدفع ضريبه تفوقها الاكاديمي في البكالوريا واللي جايب 15 و16 وتختار توجه كيما البريباراتوار، والا كيما انها تكون دي ماجور في الليسونس باش بعد تكمل سيكل انجينير في العمومي. لكن في الجهه المقابله تم شكون شرى له بوه لعبه ب 9 و10 ملايين في العام واصبح مهندس باهي. كذلك ثم نقطه اخرى، هو عطى المثال نتاع البرمي، قال لك يا خويا واحد يسوق في البرمي البوليس ما ينجمش يوقفه ويقول له لا انت ما عندكش الحق تسوق. يا سي محسن، راهو في تونس اللي عدوا البرمي الكل محطوط عليهم نفس الكونديسيون. ايش معناها نفس الكونديسيون؟ عندك عمر معين، عندك نظر معين، تجيب شهاده طبيه، الكل هو نفس الكونديسيون. هذا راهو مثال اللي عطيته انت بعيد كل البعد على المثال نتاع المدارس الخاصه العموميه. انت اليوم في المدارس العموميه فرض عليا 15 معدل باش ندخل، كيما مثلا انا ما طلبت لي بين لي تدخلها ب 15، فرض عليا معدل معين هو رينوفي دو نوت محترم كذلك في الباك. هذوما انت حاط شروط في العموم ماكش حاطها في البريفي. حاجه اخرى، نذكر المذكره اللي ذكرتها اللي صارت عام 2015 اللي هي من اهم مخرجاتها توحيد المسالك وتنسيب عدد المتخرجين حسب سوق الشغل حسب سوق الشغل. هذا يتعارض مع الفصل التاسع اللي ذكره سي محسن في اخر المداخله نتاعو اللي هو الفصل التاسع نتاع قانون العماده، يقول راه لازم تقدير حاجات البلاد من المهندسين، وهذا ما لم تقم به العماده، واصبح السوق التونسي غارق حرفيا غارق بالمهندسين اللي تكلموا تلقاه مهندس. يا اخي هذا كل احنا معناها لن يتم ذكره. حاجه اخرى، ثم حاجه ما ذكرهاش في محسن، يعني المدارس الخاصة زي اللي تقولوا اللي هي على مستوى عالي واللي هي مدارس خاصة معناها وحاجة كبيرة ياسر، يا أخي علاش ما كتب الناس تقرير دارة المحاسبات متاع 2017 اللي حس معرفتي خرج خنار كبير في الشيء زي به. خلينا نزيدك نقطة أخرى، الفوروم اللي ذكرته يا سي محسن، قلت فوروم حضروا فيه الأولياء وحضروا فيه الطلبة وشافوا المدارس كل. يا أخي طالب متخرج جديد من البكالوريا شنو يعرفه؟ ولا ولي مسكين ولده جايب 13 ويحب يصبح مهندس، مين يعرف؟ كل شيء يبيع دارهم هو باش يقري ولده، راه ما يهموش. الفوروم هذا تم تغييب فيه جميع ممثلي الطلبه وجميع الهياكل النقابيه اللي تمثل الطلبه، ولا ما احنا ما حضرناش فيه. به ثم نقطه اخرى زاده مهمه ومهمه جدا، اللي هي اليوم القطاع الخاص وعلاقته بالمرشي التونسي. حبيت نقول لك راهو اذا تم معلومه يمكن يجهلها البعض، راهو التوظيف اليوم في المرشي التونسي من اهم واهم النقاط اللي يعتمد عليها هما لي ريلوفي دو نوت. ايش معناها لي ريلوفي دو نوت؟ تيجي وظفك يقول لك جيب لي اخويا معادلاتك وجيب لي نوتاتك اللي انت تخرجت بها في السيكل انجينير. انا راه في البريفي 18 وال20 وال20 في البي اف راك الحلوه ما نغطوش عين الشمس في الغربال، راه ما تقوليش لا وتقي ما نعرفوا راه ونعرفوا العباد مشات للبريفي ونعرفوا كيفاش يتخرجوا من البريفي، في حين انه في العمومي ما فماش عدد هذيه. العمومي لما تجيب 16 ثم انت الماجور دي ماجور،
1: صعيبه كي تجيب 10 و11 في البريبا تتسمى خارق للعاده.
3: دونك اليوم حرفيا المرشي كله يمشي في صالح الخاص الحقيقه معناها، وثم عدم الالتزام بالمذكره نتاع 2015 اللي هي كذلك وقتها صارت فيها ثوره المهندس، صاروا فيها الجراف وتم تحديد نمبر معين، مثلا يقول لك 15% من عدد المتوجهين العمومي ولا 10% من عدد المتوجهين، هذه ما تمش
1: الالتزام بها. الالتزام بها
3: عندي نقطه اخرى زاد في مصر تسمع، يبقى وقت اللي قال هو العماده ما عنده حتى وسيله لاعطاء الرخص، ومن بعد ذات قال جمله ما عندناش الحق نعطوا تاخير، وفي اخر المذاكرة يقول طلبنا استكمال الملف، طلبنا بصيغه نحن طلبنا استكمال الملف وخلينا هيئه كامله. بس محسن يا اخي الهيئه هذه اللي طلبتوها واستكملت الملف وخليتوه، خليش قلت لك بلا بركة ما عندهش حق عطاء الرخص؟
1: لا سمحني في النقطة ذي، هما ديجا يخدموا راه، هو فقط باش يقول راهو فما مستوى معين راضين عليه على مستوى جودة التكوين يحكي قانونيا يحكي على جودة التكوين، مش باش ندافع عليها ما هذا اللي فهمته ريال.
3: جودة التكوين جودة التكوين راهو لما انت راه نجي نقرب 10 ملايين في العام راهو لازمني نلقى انا جودة التكوين ولازمني نلقى شاذة من طراز عالي
1: جودة إدارة ونلقى
3: ونلقى إيكيبمون وإدارة ما تنجمش تكلمني على خاطر ندفع فلوسي تغدو ونجبد فلوسي ونروحنا. فهمتني؟ دونك اليوم راه هذايا عباره صاد على الربح المالي راه.
1: ريان
3: حط فلوسك في بلاصه مش في نجم يتكلم معك حتى حد.
1: ريان تو الارقام بالالاف نتاع المهندسين المتخرجين من المدارس الخاص
0: اليوم
1: اليوم اليوم ريان المتخرجين ينطبق عليهم الشروط باش ينخرطوا في العماده. شنو هو الحل؟ شنو هو الحل باش نضمنوا تكافؤ الفرص؟ شنو هو الحل باش طالب تونسي ما يعيش الظلم والضيم؟ شنو هو الحل؟
3: حسب رايك كي نمشي للبريبا فرض عليا انت كونكور يا خويا هذوما نتاع البريفي احسبهم عباره اطباء قروا برا نهار اللي يروح يعمل ايكيفالونس نهار اللي يكمل من البريفي يا اما تعمل له كونكور وطني يعديه مع الناس الكل ووقت اللي عنده ذراع يوريه والا يعدي والا يعمل ايكيفالونس كيف العباد الكل. علاش اليوم قطاعات كيما الطب وكيما المحاماه ما فيهاش بريفي
1: وصيدلة وطب الأسنان وغيرهم وغيرهم؟
3: هاو تقول لك علاش انت برا ترى جرب قول لهم خليني نعمل قطاع صيدلة خاص ولا طب خاص يقول لك هذايا مجال حساس ولا ويمس الأمن القومي بتاع البلاد خطر هذوما أطباء وتكوين. يعني انت اليوم عدم وجود خاص في الطب هو اعتراف ضمني انه الخاص هذايا نجم يخرج عباد ليست كفاءات.
1: راو حتى الهندسه لا تقل اهميه. رانا نحكيو زاد على امن البلاد كي نعطيو صفقات عموميه للمهندسين ماهمش كفاءات راهو زاد حتى ذاك مستقبل البلاد راه كيف ما يقلش اهميه القطاع هذا.
3: اليوم في لي زونتربريز اللي هي نورمالمون هذوما يدافعوا عليهم لي شيف ستريكت ماهمش مهندسين راهم راهم دي زيكونوميست ودي ليتيرير راهم جاي هما شادين على المهندسين راهم
1: هذاك وقت اللي بعد المهندس انه ياخذ القرار هذاك علاش نحن غارقين في اليوم في المشاكل. تقول انت ريان انه بكلهم يمروا بالمناظره الوطنيه؟
3: الناس الكل تمر بالمناظره الوطنيه، نحن ماناش لا خايفين من المناظره الوطنيه وكان تحبوا تعدوا لنا 100 مناظره رانا ماناش خايفين وعدوا حتى غدوه الصباح، خاطر علاش؟ عندنا ثقه في رواح. اما برا ترى جرب اطرحها هذه في البريفي، الناس الكل تجبد تهرب من البريفي.
1: به سي محسن نرجعوا لك.
0: به يعطيك الصحه ريان.
3: شكرا.
0: لكن انا ما نحبكش أكل مثل واحد يعمل عركة مع صاحبه في الحومة يروح للدار يعارك أبوه وأمه. أنا راني اللي قلته كل راني قلت لك أنا معاك والنظل معاك. أنا جيت السؤال اللي طرحته وأنت هذا كل كان ثم اتحاد طلبة طرحتهوش على سلطة الأشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3: لكن نحن يا سي محسن كنا عارفين شكون عنده القرار. نحن ماشي في بالنا عماد المهندسين هي اللي تمثلنا وتفاعلية.
0: أنا قلت لك أنا عماد المهندسين راي الدافع على المهندسين المتخرجين. إحنا بالنسبة للتكوين الهندسي قلت لك شادين قال للسمحتي في الكلمة نحكي معاك بلغة شبابية أنه معناها كيف يتخرج المهندس نحبه يتخرج بشهادة معتمدة وشهادة العالم كامل معناها ما يعترف به.
3: كيفاش اليوم
0: أنا قلت اليوم
1: ربي سامحني كيفاش الشهاده هذه مثلا نجموا نعترفوا به اذا كان هو ما مرش بمناظره وطنيه تحطوا فيه المحك باش بالماتريال اللي عندهم بالامكانيات الاداريه
0: لا لا شوف بالنسبه للتقييم زاد راهو شوف ما يهمناش معناها كيما قلت لك من الاول الناس كل نحطوهم في قفه واحده. اليوم راهو فما مدارس هندسيه معناها خاصه الطلبه نتاعهم كيف يتخرجوا 100% يمشيوا
1: ما تنساش حتى الخاسرة عندهم علاقات كبيرة وعندهم شركات ما هوش إنسان بسيط هو حل كلية متاع هندسة. أما لا علاش مثلا علاش مشيتوش في الـ في الـ في المنهج هذايا أنهم الكل هم يمروا بالمناظرة الوطنية؟ إيه
0: والله ما ضبينا
1: علاش الكل
0: ما ضبينا هاني
1: هاو الاقتراحات كيفاش ونقدموا بها وتمشيوا المجلس النواب وحكومة وزارة التعليم العالي والعالم الكل يسمع؟
0: احنا قدمنا احنا شوف حتى مجلس علوم الهندسة المكتب اللي تابع عماد المهندسين قدم تقرير كبير وعريض معناها للوزارة التعليم العالي واحنا ديجا اليوم قاعدين نخدموا على لابيل او اي تي معناها باش المدارس الهندسية تكون عندها لابيل او اي تي حسب البرامج العالمية المعترف بها الانجلو ساكسون والفرنسوية وتسيتيرا.
3: باش نرجع لك النقطة هذه
0: بالذات. لكن انا ماذا بيا الطلبة متاعنا يلوموا على الناس اللي عندها المفتاح، على الناس اللي عندها القرار، على الناس اللي تعطي التراخيص، على الناس اللي يلزمهم يقولوا راهو اليوم يلزمنا تكافؤ وفرص. معناتها فما ناس يقول لك لا المناظره صابرين دير في التعليم الهندسي، وفما ناس يقول لك راه كي نحيت المناظره هاك شوف معناها المستوى
1: مستوى
0: شويه فهمتني. دونك معناها انا راني معاك في تكافل الفرص ونتعاونوا عليه الناس الكل.
1: واضح.
0: اتحاد طلبه من حق معناها باش تكلموا سلطة الاشراف وتقعدوا معاه ولا اكيد انكم معناها عندكم اجتماعات معاها وكل شيء وعندكم معناها العماده كامله هي معناها مساند رسمي ليكم من اليوم.
1: نقول لك سي محسن زاد سامحني
0: أنا اليوم انا اليوم كمنظمه وطنيه عندي قانون يحكم فيها. انا اليوم تجيني شهاده مهندس معترف بها من الدوله التونسيه ما عنديش الحق باش نقبلها ما نقبلهاش.
1: عذرا سي محسن نقول لك حاجه روت الوليدات هذوما خريجي المدارس العموميه يقول لك حتى كان شهادتي كيما شهادته ويكفيني فخرا اني ابن العماده. هما اصلا الانتماء للعماده في حد ذاته بالنسبه ليهم فخر كبير. باهي سيدي تخرجت صح عليك خذيت شهاده صح عليك اماني يكفيني فخرا اني ولد العماده. هذا هو زاد هكا ولا ريان ولا
0: نعطيه موضوع ريان نعطيه موضوع معناه مهم برشا يمكن هو خاطر مازال يقرا مازال ما فكوش به ولكن احنا تويكا قاعدين نحاربوا فيه ونبعثوا في مراسلات للوزراء. هو مشكل كبير مشكل كبير برشا. اليوم مثلا كيف ديوان من الدواوين ولا وزاره معناها تعمل مناظره تاع مهندسين تعرف المشكل وين؟
1: وين؟
0: مش بانه في الكريتير في الكريتير يطالبوا معناها زياده على الدبلوم تاعهم يطالبوا بطاقه الاعداد.
3: هذا ذكرته
1: هذا ذكروا ريان خطير برشا.
0: علاش علاش خطير برشا؟ على خاطر يعرفوا انه في المدارس العموميه اللي يجيب 14 و15 معناها ذيك راهو
1: أسطورة أسطورة كتبوري. أسطورة
0: بينما ال 14 و 15 و 17 و 18 لا برشا في البريفي
1: هذاك علاش عمادة يا سي محسن العمادة واتحاد الطلبة باش ترفعوا المظلمة على الصغيرات هذوما وعلى عائلاتهم.
0: أنا شو قلت لهم سامحني أنا شو قلت لهم؟ قلت لهم راهو معناها الكريتير هذايا معناها مشحف جدا. علاش؟ خاطر أنت اليوم إذا كان تطلب البلتان دونات نتاع الطلبة يلزمك يكونوا في نفس المدرسة مع نفس الأساتذة اللي قراهم.
1: أكيد
0: لازم يكون أنسان ريفيرونسيال. وسامحني أنت اليوم معناها تطلب بلتان دونات نتاع طالب قرا في اللينيت ولا في اللينيك معناها كيف يجيب 14 أو معناها الله أعلم كيف يجيبها وما بين طالب اللي ال 14 في مدارس خاصة معناها تسمى كاني 10 معناها في هذايا هذايا دفعنا عليه رغم اللي أنا مش فايقين بيه كل شيء.
1: لا فايق بيه ذكروا ريان نقطة بالنسبة لهم مهمة جدا في التشغيل راهو في فرصهم.
0: معناها مجحفة وظلم كبير أنه اليوم تصير بالشكل هذايا. وأنا كعميد راني بالحق معناها تقريبا خبزي اليومي يجوني مهندسين ونكلم معناها رؤساء الدواوين نكلمنا حتى وزرة نقول لهم راهو مش معقول الشيء هذايا.
1: سي محسن باش ما نقعدوش نقعدوا نكلموا وكهو ما نعرفش توحدوا جهودكم الكل تمشي لائحه فيها برشا لوم وفيها رفض للشيء اللي قاعد يصير تتوجهوا لصناع القرار في بلادنا. كان لزم يتحول الى ملف احمر ويزف الى رئاسه الجمهوريه باش تبت فيه نهائيا لانه برشا وليدات يحسوا برشا ظلم ظلم في التكوين ظلم انهم ما بتعب كبير ينالوا شهادتهم بعد تالي حتى كتجيهم فرصه نتاع تشغيل يلقاو رواحهم يعني بحظوظ ضئيله جدا. شكرا لك سي محسن الغرسي يعطيك الصحه اعطيتنا برشا من وقتك من برشا من افكارك.
0: لا مثالش انا شكرا. مع الشباب هذايا مره بيا نلقى روحي
1: اسمعوهم
0: كلمه اخيره انا نتمنى من الشباب الطلابي انه يجيني ويقول لي راهو المدرسه الفلانيه هاو شنو ناقصها هاو الاستاذ اللي قري فينا هاو شنو مستواه هاو شنو كذا معناها دي بريف تونجيبل باش نجم انا نتحرك. اما مش قالوا والله هذوك ما يسووا حتى شيء والله هذوك كذا هذوما ما نجمش انا نبني عليهم ونجم نقصي معناها
1: هو حضرت العميد حتى تقييم حتى سامحني تقييم الاستاذ في حد ذاته لا يخضع لهذا او ذاك معناها ينجم هذا لا يروق لي وهذا يشوف فيه معناه انه هو اسمه كبير. شكرا لك سي محسن الغرسي مدي عميد المهندسين التونسيين على حضورك معنا. المشكل الكبير نعرفه مش باش يتحل في حوارات اذاعيه نتمنى أنه يأخذ مأخذ الجد ومستقبل وليداتنا. راهو بصراحة يزم يكون أمانة بين يديكم. نختم معاك ريان اليوم. برشا طلبة معاملين على تحركات الاتحاد، برشا طلبة معاملين على الأصوات هذوما متاع الوليدات هذوما باش يظهروا لهم حقهم اليوم، وصحابكم يسمعوا فيكم، واليوم هما بالحق راهم يحسوا في برشا ظلم وبرشا ضيم. يقولك حتى كان شهادتي ما هيش تلقى حظها في سوق الشغل، يكفيني شرف أن يكون ننتمي للعمادة ومش غيري اللي يجيب شهادة بالفلوس وزيد ينتمي للعمادة.
3: واضح، شكرا ويعطيك الصحة. يعطيك الصحة على تبنيك للموضوع هذا. حبيت في الأخر نقول أننا نحن رانا كي نتكلم وكي منكر راه الهدف متاعنا ليس الرفض لغاية الرفض فقط، بل راه الغاية متاعنا هي الدفاع عن مبدأ تكافل الفرص والجامعة الشعبية وعن المصعد الاجتماعي اللي بنته دولة الاستقلال، واللي هو اليوم ينهار أمام الرأسمالية البحتة اللي ماشي تسلع في شهادة الهند.
1: شكرا لك ريان بن علي، كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس. شكرا، وممثل طلبة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنسير. شكر كذلك موصول للسي محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين على حضوركم اليوم الاثنين معنا. يبقى الموضوع للنقاش، وإن شاء الله فما يعني صناع قرار في بلادنا تكون عندهم جرأة كبيرة أنهم يحلوا الملف هدايا، وأنهم يقل شيء النقاط اللي تحكيت فيها يأخذوها مأخذ الجد. مازلنا مواصلين معاكم بعد موجز مضي ساعتين بإذن الله.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. خلال اتصال هاتفي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس المصري عبر عبد الفتاح السيسي عن تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد. كما جدد التأكيد على حرص مصر على تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة لترجمة الزخم السياسي الذي تشهده علاقات البلدين إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح الشعبين، وفق بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وأوضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد على أنواع معينة من المياه المعلبة. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 25 و2026 و2000 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. وكشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطى طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. يصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض اليوم لجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيام بمحاولة أخرى لكسب دعمه في مواجهة روسيا. ختاما، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم رسميا عن تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي بعقد مدته 4 سنوات خلفا لديدي ديشان بعد رحلة حافلة استمرت 14 عاما. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل دقيقة.

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

كلمة يا قلبي عليك اتدفى وحين شفت سن كلمة يا غسالك اتبرطة تبغيشنا يا غسالك وابدأ

0: أنوتومية باللاغيث ومن كل أفراد العائلة للمجتهد محمد مؤمن بالغيث. ألف مبروك، شاء الله في الباك وإن شاء الله في نجاحات قادمة بإذن الله. به ضيفنا موجود في المباشر، هو ضيفنا، هو صديق إذاعة المنسير. أهلا وسهلا، مرحبا بالمجتهد صراحة اللي من أول مرة دخل خلية المهرجان إلا وأضف لها الكثير من الألق، أضف لها الكثير من النشاط، أضف لها الكثير من الحيوية. مجتهد جدا، خلوق جدا، ومحب لمدينة نفيذة، والأكيد أنه نفيذة غدوة بإذن الله باش تعترف ليه بالفضل الكبير اللي قدموا للساحة الثقافية. إذا كان الناس هدوما يتطوعوا للشأن الثقافي فما فيها باس نقولوا كلمة باهية ونقولوا كلمة حق في شخصهم، لأن الناس هدوما متطوعين بالوقت بالجهد وبالمال وبالإمكانيات الكل المتاحة لإنجاح تظاهرة، مش أي تظاهرة، نحكيه على مهرجان تحول إلى علامة فارقة في الساحة الثقافية في سوسة. أصبح يضاهي المهرجانات الكبيرة، نحكي على مهرجان نفيذة ونحكي على الصديق على الإعلامي والناشط في المجتمع المدني مكرم السعيدي. مكرم، مساء الخير، مرحبا، كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله.
1: مرحبا بيك، تحية ليك، حياة وبارك الله فيك على التقديم هذا اللي ما يزيدنا كان فخر واعتزاز، ويخلينا نزيدوا نضعفوا المجهود ونتحملوا المسؤولية أكثر من أجل أن تكون نفيذة منارة ثقافية كبيرة.
0: وأنت لها بالتأكيد، علاش نقول في الكلام هذا، ما هوش رمي ورود ولا يقولوا هما أصدقاء ويعرفوا بعضهم، أي صديقي وأتشرف، ما خليني نقول لكم راه في برشة جهات تم إلغاء دورات من المهرجان لأنه ما كانتش فما جمعية وإلا خلية وإلا مجموعة تتبنى المهرجان وتكمل فيه، فكأنه فما تصحر صراحة ثقافي. فنفيذة حاجة أخرى، في رمضان عندهم رونقهم وحضورهم، وفي الصيف بهجة الشوارع في المدينة كما مش يحكي هنا مكرم السعيدي.
1: كما كنت أشرت، حياة مش بالسهل بالحق للأمانة أنك يعني تكون في مدينة تقوم فيها زوز مهرجانات تقريبا ما يبعدوش على بعضهم 4 أو 5 شهور. يعني من شهر رمضان عملنا 3 ليالي في رمضان مجانين للمواطنين، واليوم نلقاو روحنا قدام معناتها برجة دوم تقريبا من 29 جويلية حتى 11 أوت. يعني زوز عروض، زوز مهرجانات كبرى فيما تشهد مدينة نفيذة. هذا بنجم يدل إلا على أنه ثم حراك ثقافي، ثم هيئة مهرجان مجتهدة، ثم ناس واقفة، ثم سلطات محلية وجهوية داعمة. معناتها بالحق اليوم كي نحكيه على إلغاء الدورات، كما شفت حياة، ثم بعض الجمعيات وتعاني برشة، وكتشوف معناتها في بعض المناطق تم إلغاء بعض الدورات، لكن الحمد لله في مدينة نفيذة قاعدين نجتهدوا وقاعدين معناتها نسعى انه تكون نفيذة دائما موجودة، وتكون اهاليها معناتها تواكب المهرجان الصيفي او ليالي رمضان بما أتيح لنا من قوة ومن إمكانيات.
0: لا في الحقيقة العروض متميزة، ما تقل الشراهي قيمة على عروض المهرجانات الكبرى اللي فاتت الخمسينية، كما قلنا ناس معناه بمجهودات جبارة تحاول تجيب عروض كبيرة للنفيذة اللي هما نبدأ 29 غدوة بإذن الله الافتتاح.
1: غدوة إن شاء الله الافتتاح، وإن شاء الله تكونوا موجودين بحذانا
0: إن شاء الله.
1: مش يكون عندنا ماجورات قصر الهلال، وبش يكون عندنا معنات الدماء العملاقة في تنشيط للشوارع، وهذه معنات حركة تعرف حياة قداش تعطي رونق للمدينة وتعطي معنات إشعاع أنه المهرجان انطلق، وتخلي معنات العباد تخرج وتتفرهد، خاصة أنه تبدأ تقريبا من بعد 6 بشوي، يعني كصغيرات يشوفك الدماء العملاقة يتفرهدوا، ثم عائلات حياة ما تنجمش تتنقل لولاية سوسة وتحضر في كرنفال وسو، ما تنجمش تمشي الحمامات وتتكبد معنات مصاريف باش تواكب كرنفال الحمامات.
0: هو كان حتى فما نقل، وكان فما نقل منتظم تو يمشيوا للسوسة ويمشيوا للحمامات، ماشي بعندها، اما تخاف تمشي في الكار الصباح وفي العشية ما تجيش الكار وتقعد غادي، هكا المشكل. كان جات عندنا نقل شبكة طرقات وعندنا شبكة نقل معناه في المستوى وتنضبط في مواعيدها، راه متوانسة يخرجوا يتفردوا. قداش هي المسافات بعيدة كي نحكيوا نفيذة الحمامات ونحكيوا نفيذة سوسة ونحكيوا سوسة سيدي بوعلي وسوسة القلعة، يعني مسافات راهي قصيرة جدا.
1: قصيرة جدا، هكا علاش احنا دائما نخمنا نسعى انه كما قلت لك الافتتاح يكون بالدمى العملاقة ومجرات قصر الهلال في تقريب معناتها نقربوا المشهد نتاع انه كرنفال، انه تنشيط المدينة نقربوه لاهالينا باش ما يتنقلوش وما يمشيوش يبقاو على عين المكان، وحتى كان الوليدات اليتامى والزواولة على الاقل يتفرجوا ويتفرهدوا ويحسوا انه ثم مهرجان.

0: لأنه ثم حركية ثقافية في الجهة.
1: وتعطيه إشارة انطلاق المهرجان.
0: إشارة انطلاق المهرجان 30 جويلية إن شاء الله باش يكون عنا مرتضى الفتيتي. عرض مرتضى الفتيتي باش يكون معناتها عرض متميز جدا، وإن شاء الله جمهور النفيذة يكون متواجد كما كان متواجد السنة الفارتة بأعداد غفيرة. كذلك باش يكون عندنا نهار 3 أوت عرض عشاق المحفل. العرض هذا عرض متميز جدا، وراك شفته معناتها في ولاية سوسة في مهرجان سوسة الدولي شنو عمل بالضبط، يعني العباد
1: يعمل في نجاح جماهيري كبير. عرض المحفل
0: هذاك علاش قلت لك احنا دائما كهيئة نوع في العروض، ولكن راهي العروض نتاعنا تضايق المهرجانات الدولية تقريبا. باش يكون عندنا ان شاء الله نهار 4 اوت عرض لعمي قدور. عرض هذا باش يكون مجانا لاهالي نفيذة وصغيراتهم، باش الصغيرات يتفردوا ويتفرجوا على العم قدور. نهار 5 اوت باش يكون عندنا عرض مسرحية لبسي الجعفور اللي اكشفت البارح في معناتها برحتولة في شنني، معناتها ما شاء الله كان الحضور جماهيري، وباش يعاود في مهرجان جابس الدولي، وحضر تقريبا في مهرجان سوسة زادة موجود مبرمج وفي عدة مهرجانات دولية. سنة عملناه الجبنة كريم الغربي، وليت عملناه الجبنة بسام الحمراوي، وفي رمضان جبنة فيصل الحذيري. هذا يدل على انه الهيئة تنوع، ما عندهاش ارتباط حتى بفنان، وانما تتماشى مع كل فنان يجيب جديد. السنة جعفر القاسمي جاب جديد في الصيف، وبالتالي برمجنا جعفر بمسرحية لبسي. حياتنا ثلاثة ستة اوت هذه دعوة مني ليك باش تكون موجودة، خاطر نعرفك تحب الندوات العلمية برشا.
1: بإذن الله
0: انت امرأة مثقفة، وخاصة الندوات العلمية ذي تهمك برشا، اللي هي باش يكون معناتها ندوة علمية حول اطفال التوحد.
1: اي مهم جدا
0: هذه، باش تشرف عليها المدربة الدولية بالعابي سعيدة. هي ندوة علمية تعرف حياة اللي الأطفال التوحد. تقريبا عندنا نسبة كبيرة في أرياف نفيذة في معتمديات نفيذة يشكيوا ويعانيوا من طيف التوحد، في حين ما عندناش حتى مركز لإيواء الأطفال هذوما، وبالتالي فرصة باش تكون الأمهات موجودة وتاخذ النصايح وتعرف كيفاش تعامل مع صغيراتها، ومش حتى اللي عندهم صغيرات برك حياة بربي نحب نثير نقطة.
1: هي ثقافة عامة، نحكي مثلا اللي موجودين في الروضات، المعلمين، الأساتذة اللي قريوا، راهو فكرة باش تعرفوا وتقربوا من شخصية طفل التوحد، باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاه. راهي ولد ثقافة اجتماعية، حتى كي نشوفوهم في الكار ونشوفوهم في المترو ونشوفوهم في وسائل النقل العمومي نعرف كيفاش نتعاملوا معاهم، مش نغزروا لهم ما نعرفش غزرة تركنية. لا يا سيدي ما تتعاطفش معاه، ما تم أما حس به وعرف كيفاش تتعامل معاه. زي ما الثقافة ذي الناس كل نكتسبوها، ران ما نقولوش كان يحضروا مختصين، اي أما نتمنى أن الحضور يكون للعموم، مش كان اللي عندهم وليدات في اللي عندهم طيف التوحد.
0: هو الحضور حتى لروضات لأصحاب روضات الأطفال
1: أكيد.
0: ولكن الحياة الرسالة باش تعرف وانت نجم توصل الرسالة انهم الشابات والشبان اللي تزوجوا عمناه الفنفيذة السنة باش يكون عندهم مولود جديد بحول الله، لناس يكونوا موجودين باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المولود الجديد حتى أكيد. يتجنبوا انه يكون معناتها مصاب بطيف التوحد. شوف الرسالة وين توصل
1: اكيد. ثقافة اجتماعية لازمها تكون امام التنامي لاعداد نتاع اطفال التوحد في بلادنا، لازمها تكون ثقافة بالضبط. احسنتم الاختيار،
0: يعطيك الساعة. بعد باش يكون عندنا نهار 7 أوت أمسية شعرية باش يأسسها سي سالم الشرفي وعدد من المثقفين والشعراء، كما سفيان برجب المتحصل على الجائزة الأولى في تونس في الشعر. يعني عديد من الشعراء اللي باش يكونوا موجودين، وباش تكون الأمسية هذه في دار الثقافة. نهار 8 أوت باش يكون عندنا عرض ريحة البلاد عفيفة، هذا عرض متميز برشا باش يجمع 4 فنانين في سهرة اللي هما عفيف سالم ورياض بكار، كذلك حسام بن رمضان، والشاب الطموح حمودة اللي كان أقام حفل مع بلتي في افتتاح مهرجان وصو تقريبا منذ أسبوع. هذا عرض متكامل، عرض متميز شعبي للعائلات. بعد مش يكون عندنا عرض موسيقي نهار 9 أوت لنادي الموسيقى بدار الثقافة، وهذه فرصة تتيح هيئة مهرجان للوليدات الذمة ونعطوهم ثقة في روحهم باش يشوفوهم بعد سنوات يكونوا موجودين بالفرقة الموسيقية متاحهم يكونوا موجودين في بعض المهرجانات، وهذه معناتها نعطوهم ثقة في النفس. نهار 10 أوت باش يكون عندنا حكواتي في المركبة العمومية، كذلك مجانا الدخول مجانا للعائلات وأطفالهم باش يكونوا موجودين مع الحكواتي في المكتبة العمومية. احنا سعود باش يكون عندنا عرض شبابي، عرض راب اللي هو يونجر زاد اللي موجود كذلك في اغلب المهرجانات الدوليه، وهذاك علاش السنه احنا اخترنا انه يكون موجود زاد في مهرجان فيزا، وتكون البرمجه متنوعه. انا راح نسعود ان شاء الله يكون عفوا الاختتام تاع المهرجان، وان شاء الله تكون دوره متميزه. وكما نقولوا ديما يقولوا جدودنا كل عام وقسمه، خاطر ماك تعرف الامكانيات وتعرف الظروف حياه والمعاناه الكبيره اللي تعاني فيها هيئه المهرجان، خاصه حياه في جانب في ظل غياب مسرح هو تلق اليوم. راك
1: باش نسال على مكان العرض فين باش يكون، مكان العروض لمختلف هذه الحفلات المبرمجه ان شاء الله.
0: قبل العروض حياة التذاكر بتكون سعرها بعشرة دينارات، ما تفوتش العشرة دينارات كلها بعشرة دينارات. هذاك في إطار معناتها مراعاة المقدرة الشرائية. مكان العرض بيكون في الملعب متاع مدرسة الهادي شاكر اللي هو فضاء متميز، ما نقولش متميز معناتها بارك الله فيه، معناتها مندوبية التربية اللي خلتنا توا معناتها في إطار الشراكة بيناتنا باش نجموا نحيوا المهرجان. ولكن اليوم أصبح من الضروري أن يكون عندنا مسرح هو تلق، لأنه تعرف عذاب كبير حياة. وخليني نحدثك أنت أستاذ المستمعين بكل صدق، راهو مش بالساهل تفرش 1300 كرسي وبعد تعاود تلمدهم
1: والتنظيم
0: كل يوم عذاب، كل يوم
1: والمحافظة عذاب عليك الأمن والهدوء والمساهل، راهو مساهل بالمرة. علاش قلت ناس تخدم في الثقافة، ناس تخدم متطوعة ما عندها معناها ما هي تنتظر في حد شيء من عند أي طرف، ناس متطوعة للثقافة في بلادها، مشكورين جدا. صحيح ظروف ربما تكون صعيبة، ما أنتم لها. شكرا لهيئة المهرجان أنها فكرت في عروض متميزة في نفيذة، وما حرمتش أهالي نفيذة من عروض قاعدة تصير في مهرجانات دولية كبيرة عندها ميزانيات وعندها دعم من وزارة الثقافة كبير. شكرا لك مكرم السعيدي نائب رئيس المهرجان، إن شاء الله بالتوفيق لكم، وإن شاء الله انطلاقا من غد باش يكون فما بهجه وباش يكون فما سهرات صيفيه جميله في النفيذه في دار البي هكا ولا. شكرا ليك مكرم السعيدي، يعطيك الصحه، مواصلين معكم مستمعينا حتى المطلع باذن الله.

مرحبا بكم مستمعينا عديد المدن التونسية وحتى القرى، زاد في انتظار انطلاق مهرجاناتها الصيفية. قداش مهمة المهرجانات لتنشيط الحياة الثقافية وحتى كذلك إضفاء حيوية على الشوارع وبهجة في المدن. اليوم نحكي على الدورة 36 للمهرجان المغاربي للعسل وإحياء التراث بسيدي علوان من ولاية المهدية. باش تكون فما معارض وسهرات وورشات من 31 حتى 14 أوت بإذن الله. من السهرات اللي باش تكون موجودة ونظمها المهرجان، مرتضى الفتيتي باش يكون حاضر في سيدي علوان نهار 9 أوت، إيمان الشريف نهار 6 أوت، 2 أوت عرض التخميرة لمراد باشا، وحفل الافتتاح باش يكون بزهو المحفل. كذلك ندوات في انتظار مربي خاصة النحل، نحكي 3 أوت ندوة علمية عربية، 4 أوت دورة تكوينية في مجال تربية النحل، ونهار 10 أوت ورشة صناعة الشمع. هذا تقريبا أهم تفاصيل المهرجان، وإن شاء الله في لقاء قادمة يكونوا معنا مدير المهرجان وأكثر تفاصيل خاصة عن ندوات العلمية، عن مكان عروض، كذلك السهرات. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا حتى المطلثة بإذن الله.

شكرا لكم، نوصل معكم نهاية هذا العدد من منكم وإليكم غدوة بإذن الله، نلتقي وانطلاقا من 5 متاع العشية في زاهية حومتنا. شكرا لك يوسف بجاني، شكرا لك أيمن اللشابي، هويدا بن ساسي، تحياتي لكم، حياة الكونين، نلتقي قريبا بإذن الله.

0: التمام الثالثة عبر موجات إذاعتنا. الأخبار. يتواصل ارتفاع درجة الحرارة رغم الانخفاض الطفيف الملحوظ لتكون القصوى منها بين 29 إلى 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي و 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيدي والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، وأشارت إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها، كما أوضحت أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد على أنواع معلبة من المياه. وفي موضوع وطني آخر، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي العمومي والخاص هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.mes.tn وهياكلها وصفحاتها الرسمية. وحذرت الوزارة في بلاغ لها اليوم كافة الأولياء والطلبة ووسائل الإعلام من كل الإشهارات والإعلانات والمغالطة، وأكدت على أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة بالتعليم العالي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير منشأة جبل بيكاكس النووي الإيرانية في حال فشلت المفاوضات بين واشنطن وطهران، وفق ما نقلته روسيا اليوم. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على داء الكلب عافانا وعافاكم الله، واللي هو يعتبر واحد من أخطر الأمراض اللي موجودة، متسبب فيها فيروس يتنقل عن طريق اللعاب متاع الحيوانات المصابة بالعض، بالخدش، وإلا لحس جرح محلول. في تونس أكثر الحيوانات المتسبب فيها نلقاو الكلاب والقطاط الزايدة. شنية علامات داء الكلب؟ نلقاو فقدان الشهية، السخانة، الهيجان، الخوف من الماء، من الهواء والضوء وغيرها. لازم نعرفوا أنه العلامات هذه تظهر بمعدل شهرين وثلاثة شهور بعد الإصابة، وأنه بمجرد ظهور العلامات هذه فإنه داء الكلب قاتل بنسبة 100%. شنية طرق الوقاية من داء الكلب؟ نلقاو أهم حاجة التلقيح، تلقيح الكلاب والقطاطس اللي تعيش معنا مرة في العام. في تونس التلقيح مجاني عن طريق المندوبيات الجهوية للفلاحة. لازم زادة نتجنبوا الاحتكاك بالحيوانات السائبة، ولهنا دور الأولياء باش يوعيوا صغارهم ما يلعبوش وما يقربوش من حيوانات الشارع كبار وإلا صغار. في صورة حدوث إصابة شنو لازم نعمله؟ لازم نغسلوا الجرح بالباهي بالماء والصابون أقل حاجة 15 دقيقة، ثم المصاب لازم يتوجه لأقرب مركز صحي وغادي يعطيه التلقيح اللازمة. كل ما كان العلاج أسرع كل ما يكون أنجع. ردوا بالكم على رواحكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساء الخير، مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. عدد جديد من الموجة ورا موجة من توا حتى الخمسة متاع العشية كالعادة، مع مجموعة من الفقرات، مع الإيقاعات، اختياراتنا الغنائية إن شاء الله تعجبكم في حصة اليوم، مع أركان تعودتوا بها يوميا. ثاني عدد في هذا الأسبوع الموجة ورا موجة كالعادة، باش نبدأ بعد شوية مع حل البيبان وجلال بن سعد، باش يعرفنا على باب العلوج، حدث ولا حرج. وكالعادة نستقبلوا في نهار ثلاثة المسرحي منير المخنيني اللي باش يحكي لنا على الإنترنت بطريقته المسرحية الخاصة. ونكملوا ساعتنا الأولى مع المهرجانات وذاكرة المهرجانات مع أسامة بالحاج محمد، واللي بيش حكينا شوية على تاريخ مهرجان بنزرت الدولي. بعد الأربعة ديما القدام مع آيت الله فارس وضيفة جديدة مع آيت الله، ضيفتها اليوم بشكون أماني منصوري، مسؤولة اتصال في موقع ثم ضوء، الموقع اللي يعرف قبل كبير الحقيقة من التوانسة، اللي فيه تنجم وتاخذ المعطيات والمعلومات وين موجود الضوء يخدم، وين فما انقطاعات في التيار الكهربائي، ومش كان الضوء بركز ده حتى في ما يخص المات. ونتعرفوا شوية على الموقع هذا، الفكرة من إنشاؤه والطلب عليه واستعماله من قبل التوانسة خاصة في الفترة الأخيرة. مش صحيح مع المسرح السادق عمار، ونكملوا البرنامج بالاستضافات أيضا. وضيفنا هو المخرج الشاب سفيان العاشوري اللي نحكيه معه على مشاركته الأخيرة في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى وعلى واقع سينما الهوات في تونس. هذه الفقرات متاعنا إن شاء الله تحصل إفادة للمتابعين متاعنا. إن شاء الله تونسوا بينا وين ما كنتوا، في الطريق، في دياركم، في هالطقس السخون شوية في بعض المناطق، رغم اللي فما انخفاض نسبي في درجة الحرارة مقارنة يمكن بالفترات السابقة. إن شاء الله الطقس يكون باهي والمعنويات أيضا مرتفعة والأجواء الإيجابية توصل لكم وين ما كنتوا. تحية توصل لكم من الفريق العادل اللي بيونسكم فيها سويعتين، هيثم والناس، أيمن الشابي في الجانب التقني وفي الإخراج الحصت اليوم، كيف هويدا بساسي في التنسيق، رفق ديرة في البث الرقمي، الإعداد العام لمحمد ولد الجاموسي، والتقديم لأحمد أموسى.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. باب العلوج بالعاصمة هو باب من أبواب تونس العتيقة، بناه السلطان الحفصي أبو إسحاق إبراهيم المستنصر، بني بين سنوات 1349 و 1369 ميلادي، وسماه في البداية بباب الرحيبة، تصغير للرحبة. وعام 1435 ميلادي تسمى بباب العلوج، وقت اللي سكنت فيها أم السلطان أبو عمرو عثمان، وأمه هذه إيطالية تتسمى ماريا، سكنت بجوار القصبة وبجوار هذا الباب. الباب اندثر نهائيا سنة 1890 وبقيت صوره فقط. هذا بصفة عامة. وباب العلوج، علاش باب العلوج؟ لأنه العلج هو الأجنبي الأوروبي، وبما أنه كانت تقيم فيها عائلة السلطان الإيطالية هي وأخواتها وبيها وقاربها، وهي أوروبية وأجنبية، تسمى باب العلوج وبعد كذلك رحبة العلوج. قلنا إلا الباب هذا كان اسمه باب الرحيبة، معناه ساحة صغيرة، تصغير للرحبة، وهو عبارة عن ملتقى بشري وتجاري، وزاد الرحبة وقتها كانت ترتاح فيها الدواب خاصة والقوافل التجارية. وفيه باب العلوج شارع يربط في العهد الحفصي بين قصر القصبة والحدائق الملكية برأس الطابية. ندعوكم لمزيد التعمق في كتاب الخلاصة النقية في أمراء إفريقية من تأليف محمد الباجي المسعودي. يقول: كانت أم السلطان أبي إسحاق إبراهيم المستنصر من العلوج واسمها ماريا، هذه إذن تسميته. وهناك رواية شهيرة لحسنين بن عمو اسمها باب العلوج، وهم كما يقول الأوروبيون، وكانوا في فترة ما، معناها البعض منهم، بعض الأوروبيين أو بعض الذين يعني يؤسرون في القرصنة وغيرها، يعرضون للبيع في تجارة العبيد. ونعرف أن التجارة هذه اندثرت في تونس، وتونس أول ما حررت العبيد في سنة 1846 في عهد أحمد باي. الباب هذا معروف أنه بحذاه ثلاثة مدارس: مدرسة النخيلة والمدرسة البشية والمدرسة السليمانية. هذا باب العلوج، وهذه أهم معالمه، وحقيقة عنده تاريخ اقترن، قلنا بوالدة الخليفة الحفصي، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: السلام عليكم مستمعينا من جديد كالعادة، هذه المجاورة موجة حتى للخمسة وسعادة باستقبال في الوقت هذا المسرحي منير المخيني. سي منير مرحبا بك.
1: صديقي أحمد شنحوالك؟
0: طقس مرح شوي خير من الجمعة اللي فاتت على الأقل. لا
1: كنت نقول لك بكي وين كنا وين صبحنا
0: يعطيك صح ساعة التنقل كل أسبوع جي بحذينا باش نقدموا مواضيع بطريقة خاصة بطريقة مسرحية. لكن خلنا نسألك شوية مساسي منير، النص يتعب شوية باش تحضر نص في موضوع معين ولا كالريفليكس بالنسبة؟

0: المسرحي
1: ولت عادة
0: عادة
1: ولت نقعد تجي الفكرة نكتبها هذيك هي يعني
0: القلم يمشي وحده
1: القلم يمشي وحده
0: خيب يعني احنا مش حاولوا في بعض الدقائق نقدموا الموضوع امتان الموضوع هو الانترنت في تونس برشة تشكيات وتشكيات يمكن على الماء والضوء هذه أكثر حاجة خاطر أمور حياتية انترنت زادة ولت من الأولويات ومن الضروريات في بلادنا وعنا فيها إشكاليات كبيرة حدث ولا حرج
2: حدث ولا حرج
1: الانترنت اي باش تحب نبداو بالاولاد ولا بالبنات هذه حكايات اذا دخلتها صعيب تسكرها ولا تحكرها نتفكرها هكا نهارت اللي قلت هوني الدنيا وفات لا هي حكايه زلزال ولا فيضانات اما الانترنت الانترنت قصت ما هيش حكايه اخلاصات ولا قصاصات وهوني بدات الكلامات وخوذ وهات والسلامات وكيفاش وعلاش والنجم امبات بلاش والف واعوذ بالله كنت تقص علينا الانترنت راهي الانترنت تي هي اللي حبلت وولدت وجابت وتعبت وربات اللي الانترنت اللي خمت وبنات وعلات ايه وانت علاش مش تخمم تيحشم احشم اخي ما تحشمش على روحك تخمم يا اخي مازلت تثبت اللي عندك لسان باش تتكلم وتتبسم وتسلم ملا علاش الانترنت هو لا لا والله لا تحشم مازلت تحب تتكلم علاش تحب تحكي هذه تجيب لك الدنيا وانت متكي هي تحب تقدم بيك وانت قاعد تشكي وتبكي والله وليت حكاية ضحكني اش قالك اش قلتلي يا حسرة على زمان قلي علاش تحب تحكي على خاطر مازلت تضحكني كي تحكي لي على لما وتحب تعطي كلمة وتاخو كلمة تضحكني كي تقولي نحب نمشي نعيد ونبارك ونهني نتلمع ولد الخالة وبنت العمة وتعطي كلمة وتاخو كلمة ملا غمة وملا كبي ولا قداش حسيتك معبي أما قلي منين جات هالحكايات ساعة نعرفك متربي ولا أنت تنجم تخبي ولا أنا زادة نجم نخبي على خاطر كنا نعرفوا المكشوف والمخبي ولو كان توقف الانترنت يوقف حال البلاد والعباد وبربي قلي قولي كيفاش مش نجم تحكي ولا تعزي وتهني لشكون كي تتمس تجم تشكي وشكون اللي يمسح لك دمعتك كي تبكي كي تحب ما يدقش على خاطر قلب أما تتلم عليك قلوب تتحل قدامك بيبان الجنة حتى ولو كان مليان ذنوب ملا عايش خويا أنا ننصحك توب وما عادش تخمم على خاطر شي حشم لو كان تنسى في لحظة من اللحظات اللي احنا في حضرة الانترنت الانترنت اللي تدخل من غير ما تدق باب دارك الانترنت اللي تعرف كارك وتوريك الدنيا تقربك من مرتك تربي لك صغارك تصور لك ثنية وتبني لك افكارك حلمتك كلمتك حتى سكاتك تخو بخاطرك تلالك عنادك تجمدك تحنطك تقشرك تفسخك وتعاود تصورك مخيبك مخيبك ومخيبني شبيني شبيني ملا قصة الانترنت وليت نفكر نتحسر حسيت بروحي نثرثر ويني اللي كانت في عوذي تصور حسيت بروحي نفكر نعود في خطوتي نصور في حدودي نبني في الحيط اللي تكسر ملي قصة الانترنت كل شيء تبخر جدورات والجامات والحوريات وقمرة ما بين يديك تتبسم وإن اللي كان يحلل ويحرم وإن اللي كان في سكيت يتكلم يحلم محلاك محلاك كنت تصور ترسم حتى ثنية اللي عليها تقدم وتوى بفهمتش علاش من غيره كنت ضايع لا عارف نصور ولا نفكر ولا نجمت نقرر المشكلة قالوا لحظات وتوا تعديت ساعات زعما ترجع الانترنت
2: حدث ولا حرج
0: الانترنت قصت ويمكن كي تقص الانترنت ستريس جديد يولي عند التونسي، رغم اللي يحكينا شويه وجبتنا شويه سيمونيرا على كيفاش اللمه مشيت بعد ما اكتسحت العالم معناها الانترنت، دونك ما عادش يمكن العلاقات خاصه بين العائله بين افراد الاسره بين الصحاب نتاع اللمات نتاع الناس على بعضنا نقربوا لبعضنا نقابلوا بعضنا، مع خاصه كي ولات الحكايه اسهل شويه من خلال التواصل بالانترنت اللي بخلت برشا ناس على الحركة وعلى خاصة اللمات بين الأفراد الأسرة. دونك الحاجة اللي في الانترنت فما حاجات إيجابية وفما زاد السلبي، خاصة كذا ما نعرفوش نستعمله مليح الانترنت في علاقاتنا في تواصلنا ببعضنا بطبيعة داخل الأسرة وإلا بين الأصحاب. والانترنت كما قلنا ما عادش رفاهية، ما ضرورة يومية، والتحدي الحقيقي زاد اليوم ما هوش فقط توسيع التغطية بل ضمان خدمة سريعة مستقرة وعادلة، وذي اللي أشرت له في آخر الفقرة بطبيعة اللي كي تقص الانترنت حتى النفسية متاع التونسي تتبدل شوية،
1: تتكدر مش تتبدل. هو الاستثمار في الشيء، الانترنت حاجة مهمة وضرورية في حياتنا الكل، خطرة ما نجموش نعيشه بأيام زمان وخرافات جدي وجدك. احنا اليوم نعيشه في عالم جديد، إذا كان ما نعرفوش نستثمر فيه نضيعه. الإشكال كونه حاجتنا بالانترنت، ما نجموش نجيو احنا نقولوا لا سيزم نرجع العام البيت. اليوم ما نجمو ندخلوا الإدارة وما نجمو ندخلوا البنكة، ما نجموش ندخلوا حتى البوسطة إلا ما تكون سيير زول لنا وحاضرين والإنترنت تمشي باش نجمو نقضيو الشهر. ولكن لنا زادة ما تخليش الحاجة تبلك، يعني تولي حتى تبلك حتى في شخصيتك، تبلك حتى في طريقتك في الكلام، في طبيعتك، في علاقاتك، في أهلك، في الدنيا هذه كلها. إذا كان تعطي روحك سيء مش تأكلك. إذا كان أنا نعرف كيفاش مش نتعامل، اليوم أنا نولي نعرف كيفاش نستثمر في الشيء ونعرف كيفاش نجم نقدم.
0: هو في علاقة بالإنترنت عندنا مشاكل كبيرة في البنية التحتية، في جودة الخدمات، معنا اليوم نحب كل شيء يكون عصري ومتطور، لكن للأسف عندنا نقائص كبيرة، وللأسف الانترنت المتاحة للشعب يمكن للتوانسة قاعدين نستغلوا فيها بطريقة سلبية جدا. معناها اليوم ما ولينا ياسر أتشيب بالعالم الافتراضي، وفي وسط العالم الافتراضي العقد والمشاكل والأخلاق الخايبة قاعدة تخرج وتظهر عند التونسي للأسف. الراو في العنصرية، الراو في العرك، الراو في جرة برشا مواضيع، مش كان الكورة كهو الرياضة، حتى في اختلاف الآراء. اليوم الانترنت والعالم الافتراضي ولا مجال متاع كراهية متاع معرك للأسف. القيم اللي من المفروض والحاجات اللي من المفروض بالانترنت خلينا نطوروا خير في خدماتنا اليومية، في معاملاتنا، في حتى تجارتنا، في اقتصادنا، منش قاعدين نستغلوا فيها، وفيها مشاكل كما قلنا في البنية التحتية وفي جودة الخدمات. والانترنت المتاحة للشعب الكل بالشيشات وبش يدخل للمواقع بتاع التواصل قاعدين نستثمروا فيها بطريقة غالطة، ضرة كبيرة زادة للصغيرات من خلال استعمال الانترنت بطريقة غير مدروسة وغير منظمة. ونذكروا اللي في فرنسا اللي أقل من 15 عام مواقع التواصل الاجتماعي ممنوع عليهم، دونك هذا بالقانون الجديد في فرنسا. وبالتالي اليوم علاقتنا مع الانترنت ومع الذكاء الاصطناعي ومع كل ما عنده علاقة بالشبكة العنكبوتية والتواصل والانترنت والعالم الافتراضي لازمها مراجعة كبيرة بيننا وبين رواحنا. الساعة احنا في علاقتنا بالانترنت وكل ما هو رقمي بطبيعة، وكيف كيف زاد حتى بالنسبة للدولة التونسية فيما يخص الخدمات والجودة والبنية التحتية و الرقمنة لازم تكون متطورة وحديثة في كل المؤسسات. أنا شيء حشم، أنت اليوم باش تعمل الانسكريبسيون ولا حاجة باهي فما خطوات متاع تطور، ونقولوا كل شيء يتعمر بالانترنت، أما بعد يقول لك زيدا خرج الاستمارة في ورقة ونرجعوا معناها نفس الحكاية نعودوها. دونك لازمنا تكون عنا باز دو دوني كبيرة برشا، يكونوا المؤسسات بصفة عامة مرتبطة بعضها بالانترنت، والخدمات تكون أفضل للتونسي، وقتها نجم نقولوا استثمرنا كما يلزم في الانترنت في بلادنا. دونك هذا هو تقريبا الموضوع، يعطيك الصحة.
1: هذا الموضوع يا أحمد يعطيك الصحة، أنت لخصته ما شاء الله، يعني
0: بالباهي قربنا شوي الفكرة.
1: وهني كنضيف حوجة صغيرة بكل أني قاعد نخو من الوقت البرنامج هني زادة ممكن نشير إلى مسألة التأطير. راهي مؤسستنا التربوية راهي مسؤولة على الشيء هذا، راه مش بالضرورة صغير نقليه تاريخ وجغرافيا وتربية مدنية وذاك يعني تقف الحكاية غاديك. راهي مسألة التأطير وصيرتو في الحاجات الجديدة هذه اللي هي وقعنا وما نجموش يعني نتعدوه ولا نتجاوزوه، الانترنت ولا جزء منا احنا. باهي انه المعلم ولا الاستاذ اليوم يوقف باش يأطر الصغير
0: ويوعيه
1: ويحطه في الثنية الصحيح.
0: هاتك صحة سيمونير، كل مرة موضوع جديد بطريقة خاصة بتبيع من خلال أداء سيمونير المخينيني في فقرة حدث ولا حرج. حكينا على الانترنت، حكينا على عروسات، حكينا على برشا مواضيع
1: وأكيد الغربة
0: الغربة بالضبط. أكيد المواضيع زادة باش تتنوع من خلال الأصدقاء والمسرحيين اللي أمنوا الفقرة هذه يوميا. ونذكروا اللي سيمونير الموعد معاه ديما في الموجة ورا موجة نهار الثلاثاء. هاتك صحة سيمونير،
1: عايشك يا أحمد،
0: يومك سعيد.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم.
2: حديثنا اليوم على مهرجان بنزرت الدولي، واحد من أعرق المهرجانات الصيفية في تونس، والحكاية متاعه بدات رسميا سنة 1983 في عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق البشير بن سلامة. من البداية كانت الفكرة واضحة: تنشيط مدينة بنزرت سياحيا وفنيا، والتعريف بها كوجهة ثقافية مع إعطاء مساحة للفنون الشعبية المتوسطية باش تكون حاضرة على ركحه. أول لجنة للمهرجان أشرف عليها عدد من أبناء الجهة، وبعدها تداول على رئاسة جمعيته برشا أسماء تركت بصمتها، من بينهم رئيس البلدية الأسبق محمد المنصف. واليوم في صيف 2026 يوصل مهرجان بنزرت الدولي للدورة 43، محافظ على موعده السنوي اللي يمتد عادة من منتصف شهر جويلية حتى منتصف شهر أوت. وعلى امتداد أكثر من 4 عقود واصل المهرجان رحلته بكل انتظام، ومتوقف كان في ظروف استثنائية فرضتها أحداث عامة كيف جائحة كورونا وبعض الأزمات المالية الظرفية. أما الركح فكانت البداية داخل أسوار الحصن الإسباني التاريخي اللي يرجع للعهد العثماني، وكانت طاقة استيعابه في حدود 2000 متفرج. لكن مع تزايد الإقبال الجماهيري شهد المهرجان نقلة كبيرة عام 2001، وقت انتقل رسميا لمسرح الهواء الطلق ببنزرت المحاذي للحصن، والمعروف عند برشا باسم مسرح عبد الحفيظ بن عيسى أو خميس ترنان. اليوم المسرح هذا ينجم يستقبل حوالي 7500 متفرج بصفة عادية، وتوصل طاقة استيعاب القصوى لحدود 10000 متفرج وقت تتوسع الفضاءات. وفي التسعينات كتب مهرجان بنزرت صفحة أخرى في تاريخ الأعلام التونسي، وقت كان مسرح الحصن الإسباني شاهد على أولى محاولات التلفزة التونسية الوطنية لنقل السهرات الصيفية مباشرة عبر الأقمار الصناعية من خلال عديد القنوات الفضائية وقتها. ومن وقتها ولات جودة الصوت والإنارة في مهرجان بنزرت تعتبر مقياس تعتمد عليه برشا مهرجانات أخرى في تونس. واليوم اختارت إدارة المهرجان أنه تتميز الدورة هذه بطابع خاص من خلال سهرات قائمة على فكرة الثنائيات الفنية في تجربة جديدة تضيف نكهة مختلفة للبرمجة. واختيار الثنائيات مجاش من فراغ، خاطر الدورة 43 عاشت قبل المؤتمر الصحفي بأيام حالة ترقب كبيرة بعد تعقيدات قانونية ظرفية تخص تحويل العملة الصعبة، هددت بإلغاء كل العروض العربية والأجنبية. لكن في سباق مع الوقت وقبل المؤتمر الصحفي بحوالي 48 ساعة تلقى المنظمين الحل من خلال اعتماد صيغة العروض المشتركة لتنقذ البرمجة وتضمن تواصل المهرجان في أفضل الظروف.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
3: من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد. أكيد خذيتوا فكرة على مهرجان بنزرت الدولي، وأيضا في أوت فما برشا مهرجانات، ومن المهرجانات اللي باش تنطلق فعالياتها ابتداء من يوم 1 أوت غرة أوت حتى اليوم 16 أوت، وبصفة يومية تقريبا فما عروض. نحكيه على المهرجان الدولي الفسقية بالقيروان في الدورة الخامسة، مهرجان قاعد يكبر من دورة لدورة. كانت الأسبوع الفارط الندوة الصحفية تعرفنا على البرنامج، كما قلنا برنامج ثري حسب الإمكانيات والميزانية اللي تعتبر أكيد محدودة شوية مقارنة بمهرجانات أخرى، لكن فما اجتهاد من هيئة المهرجان باش توفر عروض 16 عرض في هذه الدورة للجمهور لمتابعي الحياة الثقافية الأنشطة الثقافية والفنون في القيروان. نبدأ بالتواريخ والبرنامج. نهار 1 أوت العرض باش يكون عرض الافتتاح عشاق المحفل، المحفل الجربي نلقوه تقريبا في كل التظاهرات الثقافية في مختلف الجهات. الموسم تاع المحفل الجربي نجمو نعتبره الصيف هذه، 2 أوت عرض لفرقة باب البحر للفنون الشعبية الليبية، 3 أوت عرض للفنانة آدا غنوج، 4 أوت عرض مسرحية خيال جميل لشركة بدعة الإنتاج والتوزيع الفني، 5 أوت عرض الفنان يونجر زيد أيضا نلقوه موجود في عديد من المهرجانات، 6 أوت سهرة حنين فيها كل من الفنانة نوال غشام، الفنان كريم شعيب والفنانة عالية بالعيد، 7 أوت عرض شريط سينمائي الأطفال خاتم عليسة، 8 أوت عرض مسرحية بابا نويل صابر لوسليتيان على ما أعتقد، عرض الفنانة يسرى محنوش يوم 9 أوت، 10 أوت عرض راب الفنان ستو، 11 أوت فنان مرتضى بشي أمن العرض هذايا اللي بش يكون عرض فني أيضا، 12 أوت عرض للفنان شكري بوزيان، 13 أوت نوردو بش يكون موجود في مسرح الهوية طلق بمركب ثقافي بالقيروان، أوبيرا ناسيونال دو بيكان 14 أوت، و15 أوت عرض مسرحية ولد طلياني لسفيان الداهش، لبنى زديري، نوردين بوحجبة وإخراج صدق الواس، والاختتام يوم 16 أوت بعرض موسيقي تونسي سينوج. كل العروض تنطلق 10 متاع الليل في القيروان في المسرح الهوائي الطلق بالمركب الثقافي، وفرصة كبيرة أكيد ومهمة للمتابعين ولأهالينا في القيروان باش يبدلوا شوية الجو باش يحضروا العروض هذه، باش تكون ابتداء من يوم غرة أوت حتى يوم 16 أوت في الدورة الخامسة لمهرجان الفسقية بالقيروان. في ساعتنا الثانية إن شاء الله باش تتابعوا معنا ديما القدام مع آيت الله فارس، ضيفتنا كما قلنا باش تكون أماني منصوري مسؤولة اتصال في موقع فما ضوء، باش تعرفوا شوية على الموقع هذا والعمل نتاعو، مش صحيح مع المسرحي صدق عمار على الخط، واستضافة المخرج الشاب سفيان العاشوري اللي باش نحكيو معاه على مشاركته الأخيرة في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى وعلى واقع سينما الهواة في تونس. راجعين بعد الأخبار وبعد نشرة الرياضة.

0: تمام الرابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. انطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026 عبر موقع الويب concours.engineer.rnu.tn. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع المذكور بداية من اليوم وإلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 11 أوت القادم، حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصلون عليها. يواصل مجلس نواب الشعب جلسته العامة اليوم بقصر باردو، ومن بين النقاط التي يدرسها النواب اليوم هو النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة والمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات التاريخية بين البلدين، كما تم التطرق خلال المكالمة إلى الأوضاع في المنطقة بأسرها وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق فيها. ومن جهته عبر عبد الفتاح السيسي عن تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضينا، وأكد استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم. وفي أخبار العالم، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله إن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق أرمز. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
3: ليام مع ليام
2: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل،
4: وتبع الموجة.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنستير. البداية بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي يعقد اليوم هو الاجتماع المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم والاجتماع الرسمي بعد المشاركة للمنتخبنا الوطني التونسي في كأس العالم 2026 في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. تعرف المنتخب الوطني التونسي كان جاء في المرتبة قبل الأخيرة في مجموعة المنتخبات المشاركة في كأس العالم. خيبة أمل كبيرة برشا أكيد أنه اليوم في الاجتماع المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم باش يرجعوا شوية بالتقييم لمشاركة المنتخب الوطني التونسي، وكذلك من المنتظر أنه باش يتم الإعلان رسميا عن تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني. أيضا باش يتم الإعلان عن تجديد عقد المشرف العام على قطاع التحكيم الجزائري السيد جمال الحمودي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. أيضا باش يتم النظر في عدة مسائل أخرى واتخاذ قرارات جديدة بالنسبة لكرة القدم التونسية تهم الجانبين الفني والإداري وكذلك حتى الجانب الإعلامي، لأنه ربما باش يتم إدخال بعض التعزيزات على المكتب الإعلامي للجامعة التونسية لكرة القدم. هذا تقريبا أهم ما هو باش يتم النظر فيه والإعلان عليه إن شاء الله اليوم في بعد الاجتماع متاع المكتب الجامعي لكرة القدم. ايضا باش يتم غدوه اجراء رزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 انطلاقا من 11 نتاع الصباح في قاعه الندوات بالاداره الوطنيه للتحكيم بالجامعه التونسيه لكره القدم. البطوله من المنتظر وانا باش تنطلق يومي 22 و23 اوت القادم. الاتحاد الرياضي المنستيري يواصل تربصه المغلق في عين دراهم، واليوم أجرى حصة تدريبية صباحية. النجم الرياضي الساحلي أجرى اليوم حصة تدريبية كذلك في الصباح في ملعب محمد معروف في مركب النادي في مقر الجمعية في سوسة، وسليم بن عاشور موجود في سوسة وبش يكون هو المدرب المساعد لكريستيانو براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي. تعزيز جديد الإطار الفني لفريق كابر كرة القدم في النجم الرياضي الساحلي. في بقية الأخبار أيضا كرة القدم دائما سبورتينغ المكنين اليوم كان أتم إجراءات التعاقد مع المدافع مروان الكوكي لمدة زوز مواسم إلى غاية 30 جوان 2028. تعزيز فريق كابر كرة القدم بسبورتينغ المكنين، ذكركم أنه فريق سبورتينغ المكنين يلعب في المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الاتحاد طرابلس الليبي كان نشر اليوم بيان ينفي فيه الشائعات حول عدم استمرار أو فسخ التعاقد مع شيخ المدربين التونسيين المدرب القدير فوزي البنزرتي، وبالتالي يأكد فريق اتحاد طرابلس الليبي استمرار فوزي البنزرتي رأس الإطار الفني والثقة مازلت متواصلة فيه. وكان طبعا فريق اتحاد طرابلس الليبي ندت بالإشاعات اللي قاعدة تحوم حول لإمكانية ربما فسخ التعاقد معاه والغاء التفاهم والاتفاق مع المدرب فوزي البنزرتي، وبالتالي نفيا لكل الشائعات اللي حامت والأخبار اللي حامت حول الموضوع هذا، وبالتالي فوزي البنزرتي يبقى هو على رأس الإطار الفني لفريق اتحاد طرابلس الليبي. في كرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد كان أعلنت عن اليوم وأنه قرعة رزنامة المرحلة الأولى لبطولة قسم النخبة أكابر للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 باش يتم إجراءها يوم الأربعاء 5 أوت في 11 متاع الصباح بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد. أيضا تم اليوم الإعلان رسميا عن تركيبة مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية اللي باش تتكون من السيد هشام الطرابلسي كرئيس لمكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية، معه الأستاذة يسرى دباش كأمينة مال، لطفي بعننو، عمر الغربي، مروان شتيوي، عدنان عبيد، صفوان صوة، معتز الهلالي، رشدي الزغلامي باش يكون هو مكلف بالتحكيم ومثلا الإدارة الوطنية للتحكيم في الرابطة
الوطني لكرة اليد الشاطئية. وأن أذكركم أن الأستاذة يسرى دباش والسيد معتز الهلالي هما الثنائي الوحيد في تركيبة الجديدة لمكتب الرابط الوطني لكرة اليد الشاطئية، وأنه تم فيهم التجديد الثقة من طرف الجامعة التونسية لكرة اليد المرة الثانية على التوالي باش يواصلوا المهام متاعهم في عضوية المكتب الرابط الوطني لكرة اليد الشاطئية. في كرة السلة يستهل المنتخب الوطني التونسي أكابر لكرة السلة التحضيرات متاعه اليوم استعدادا للنافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم اللي باش تقام في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس في بلادنا في تونس من 27 حتى 30 أوت القادم، ومن خلال تربص أول بتونس العاصمة اللي باش يتواصل إلى غاية يوم الاثنين القادم حضور 17 ملاعبي وجلهم الإطار الفني الدعوة، وباش يلاقي منتخبنا الوطني التونسي في النافذة الرابعة كل من الرأس الأخضر والكاميرون وجنوب أفريقيا. بالنسبة للعناصر اللي تمت دعوتهم للمشاركة في التربص هذا نلقاو جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، فارس العشي، فراس الأحياني، أسامة المرناوي، مختار غيازة، ياسين التومي، واصف المثناني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، يوسف الضيف، محمد المنافذ، بلال الجزيري، فارس البغانمي، مالك الكسراوي، محمد الصندي أو محمد صنديد، وبالحسن الشيحي. كما تشوفوا قائمة تضم بين أصحاب الخبرة من لاعبي المنتخب الوطني التونسي وأيضا من لاعبي الشبان اللي يتم شيئا فشيئا تطعيم بهم الزاد البشري لفريق الأكابر للمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. الختام من خلال الإعلان رسميا اليوم عن زين الدين زيدان كمدرب للمنتخب الفرنسي الأول خلفا لديدي ديشان. زين الدين زيدان بشربت عقد مع الجامعة الفرنسية لكرة القدم لمدة 4 أعوام حتى نهائيات كأس العالم 2030. وزيدان المتوج بلقب كأس العالم 1998 كما قلنا باش يتولى خلافة ديدي ديشان اللي قاد المنتخب منذ عام 2012 تقريبا 14 عام. ديدي ديشان على رأس الإطار الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، وانتهت ولايته تحت المركز الرابع في مونديال 2026 بعد التتويج باللقب عام 2018 وبلوغ النهائي عام 2022. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية كامل فريق البث المباشر هويدا ساسي، رؤوف خضيرة، كذلك هيثم والناس وسيد أحمد موسى. ديما هذاك سيد راهو للعيد ديما سيد أحمد موسى. أجمل تحياتي شوق الحمدي، إن شاء الله نتقابل معاكم أخبار الرياضة في السبعة متاع العشية. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنساش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في الموجة ورا موجة، كالعادة معكم حتى الخمسة متاع العشية مع الفقرات الإيقاعات. إن شاء الله أجواءنا تصلكم وتكون إيجابية وتعملوا كيف تتونسوا بينا ومع إذاعة المنستير في هالعشوية. كالعادة نستقبل في الوقت هذا أيت الله فارس. أيت الله مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيد أحمد، ومرحبا بكافة العاملين ومستمعينا الكرام. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.
0: إن شاء الله الأسبوع تعدى باهي لاباس.
1: لاباس الحمد لله. لاباس
0: كالعادة استضافة جديدة مع أيت الله فارس في ديما القدام.
2: ديما القدام.
3: ديما القدام. ديما القدام.
1: اليوم في ديما القدام باش نسلطوا الضوء على زوز رواد أعمال شباب، غازي قطاطة وأمان المنصوري. وقت اللي العباد الكل سيد أحمد في حالة فزاعة على قصان الضوء، العباد الكل تشكى سواء على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا في وسائل الإعلام، هما قرروا يلوجوا على الحل ولقوه. الحل بسيط الكل، هو يتمثل في إطلاق موقع وإلا منصة رقمية تشاركية تحمل اسم فما ضوء، تهدف إلى رصد وتتبع قصان الضوء في مختلف مناطق الجمهورية بصفة مباشرة. موقفوش غادي حسب تشكيات المواطنين، زادوا أيقونة بجنبها ولات فيها زادة أبار القصان تاع الضوء، القصان بتاع الماء.
0: ونقترحوا زاد على الانترنت، علاش لا تولي الفكره تزيد زاد.
1: علاش لا، اكثر تفاصيل باش ناخذوهم توا مع اماني المنصوري مسؤوله اتصال في موقع فما ضوء. عسلامه مدام اماني، ان شاء الله تكون بالف خير وصحه.
4: عسلامه ومرحبا وميرسي بوكو على التليفون هدايا. كفيت ووفيت.
0: توا باش ناخذوا التفاصيل الكل معك ومع ايت الله بطبيعه من خلال

0: شوف كيفاش تردها ان بيزنس وتعاون بها العباد اتسيتيرا. اوكي باهو
1: مدام اماني، كان تفسر لنا في دقيقه الموقع شنو هو اكثر قبل ما ناخذ اكثر تفاصيل عليه.
0: الموقع هو مبادرة مواطنية مجانية اسمه famadao.com. الهدف متاعها بسيط برشا، هو انه نخليو المواطنين يعاونوا بعضهم بالمعلومة. اليوم وقت اللي قاعدين نتعديو بالمشاكل دي متاع قصان الماء ومتاع قصان الضوء، للأسف الشديد ما نجمش تاخذ قرار تروح لدارك ولا تمشي للبيرو ولا شنو تعمل. دونك السؤال كان ديما فما ضوء ولا لا، ومن غادي حاولنا نحلوا المشكلة هذيا. موقع راه ماهوش رسمي، ما يعوض حتى جهة رسمية، لكنه منصة مجتمعية وين كل واحد يدخل يعمل تحيين صغير في بلاصة اللي هو موجود فيها الضوء موجود وإلا مقصوص. وكل ما الناس تشارك أكثر كل ما المعلومة تولي أدق وأكثر فايدة بالطبيعة.
1: مدام أميني، في العادة إنشاء مواقع ومنصات كما هكا تكون الحل المشاكل دايما، مش موقتة كما توا، خاطر في أي وقت نجم ترجع مشكلة الضوء ونعيش حياتنا كالعادة. كنت قلنا على النقطة هذه اللي دفعتكم إنكم تصنعوا الموقع، وقداش قعدتوا تناقشوا في الفكرة؟
0: والله راهو اللي دفعنا هو بالحق إن نحاولوا نعاونوا على هذي. تنعاود نقولها راي مبادرة مواطنية مجانية. دونك الموقع هذي هي الفكرة اللي جاتنا في الليل، خاطر صار أن انسيدون. الطفلة صاحبتنا حبلة في شهرها، دونك حامل وفي شهرها وتفركس من دار لدار وين تمشي فما ضو ولا لا. قمنا في الصباح ما فماش لا في ديارنا ضو، لا في الخدمة ضو، لا في حتى سال سبور ضو. دونك السؤال كان فما ضو ولا لا. بالحق غازي قطاطة اللي هو المهندس إعلامي ورائد أعمال واللي هو وراء الفكرة هذية، قال لي الحقيقة لازمنا نلانسيو بروجيكي من هكا بلاتفورم العبيد موقع تلقى فيه المعلومة. قلت له والله أحسن حاجة تعملها، ما خديتش منه الحكاية ساعة ونص ولا ساعتين. عاود كلامني قال لي سيبون هيك موجودة، هيا نبدأ الكوميونيكاسيون عليها. وهذاك اللي صار. دونك هو سيفري المشكل يظهر مؤقت، مالوغوزمون احنا للاسف اكتشفنا اللي مثلا مشاكل الماء عندها مده. ولكن كما قلت انت بدينا بالكهرباء، غدوه بعد زدنا شويه الماء، فما حاجات اخرى نجمو نعاونوا فيها بعضنا باش نعرفوا اسكو الحاجه هذيك موجوده ومتوفره والا لا. دونك اليوم هاو موجوده باش نحلوا المشكله ويا رب ان شاء الله الازمه نتعداوها فيسع. اذا كان غدوه تصلح لحاجه اخرى يبان بقدره ربي باش تقعد ديما موجوده باش تحل مشاكل اخرين ان شاء الله.
1: اخترتوا انكم تجعلوا المواطن شريك في انتاج المعلومه، مش كان مجرد متلقي، وهذا يطرح المساله بتاع الثقه في دقه المعلومات. كيفاش بنتوا الثقه هذه من عند المواطنين؟ وكيفاش تتحقوا مصلحه البلاغات؟ اسكو بالحق ذا مقصوص عندهم والا يخدم؟ ينجم يكونوا حاجات مشوهه معناها
2: اللي فوس عليه، خاصه فما يمكن ناس تحب تعطل شويه، تحب تنشر شويه اشاعات، ينجموا يستغلوا المنصه نتاعكم باش يعطيو معلومات كاذبه. دونك اكيد عندكم خدمه على الجانب هذه على المصداقيه مدام امينيا.
0: والله كيف ما قلت لك هو اليوم معناها تشاركيه، بمعنى انه احنا نعملوا برشا على وعي المواطن وراغبته في انه يعاون غيره. الفكره انه كل ما الناس تشارك اكثر كل ما المعلومه تولي ادق واكثر فايده، وهذيك علاش نحاول نتدخل في الاعلام اتسيتيرا. شو معناها؟ معناها اليوم تقنين احنا قادرين نواجهوا الحاجه هذيا. شنو معناها؟ انت كي تدخل على الموقع باش تلقى التحيينات نتاع اخر 45 دقيقه، معناها تحيين عنده 45 دقيقه وثانيه ما عادش باش تلقاه. دونك باش نحاولوا نخليوه اكثر ما يمكن اون طون ريال بالوقت الحاضر. الحاجه الثانيه وقت اللي انت تدخل الموقع وتعمل تحيين المنطقه لازمك تستنى 10 دقائق باش نجم تعمل تحيين نفس المنطقه هذيك مره اخرى. هذا يخليك انت بالحق معناها حتى وكان انت جيت حطيت فوسا ليخت ما تنجمش تعملها على برشا مناطق فرد الوقت. الحاجة الأخرى اللي علاش أنا قلت لك قد ما فما عبيد تدخل قد ما خير وقد ما تحين قد ما خير، على خاطر نفترضوا إنسان للأسف شديد خل حين بطريقة غلطة. الثانية اللي من بعدها اللي يدخل جوست بعد ويحط بالصحيح، أكيد أكيد اللي فما اللي بش يحطه بالصحيح أكثر. إحنا أفيد هو يحسب شكون اللي عنده، معناها مثلا حطوا ما عرشنا 10 و15 أي بش يخد جوست ما متاع الخمستاش اللي هما أي قديمة ان فيت اللي باش يدخل من بعد هو اللي باش يصلح المعلومه هذيك. وهذيك اللي خلينا بالحق اليوم نعاود نقولها، قد ما تدخل عبيد وتكون عندها الريفلكس هذيك وقت اللي تزوي تقص عليها والا الماء باش فيسع تمشي تبدل، وقت اللي يرجع باش فيسع تمشي تعمل التحيين، قد ما تكون المعلومه فريمون فيابل اكثر. اليوم ديت نهار لو العبيد الكل تسال في السؤال هذايا، نهار ثاني ملي تحط الموقع ولينا نشوفوا في اللي معناها العبيد الكل قاعده تبارتاجي وتحاول تعاون بعضها بالمعلومه. انا نجم نقول لك اللي هي مبادره بالحق معناها جراتويت بالفلوس نتاعو غادي بالمجهود الشخصي نتاعنا. وفي 4 أو 5 أيام المحاولات اللي صارت نتاع البيغاتاج من نهار

0: مالوريزمون
1: مالوريزمون
0: ورغم اللي رينا من الاول انطباعات وتفاعل كبير معناها من الناس قالوا نسينا شويه عرفتك المشكل نتاع الضوء مقصوص وكل والله يغزل الرياكسيون تاع شباب تونس اللي اليوم من المشكل هذاك ولاو يلوجوا على حلول ويحبوا يوفروا المعلومات دونك كان التفاعل ايجابي للاسف فما ناس اللي تعطل النجاحات والتجارب الحلوه والباهيه واللي فيها فايده للمواطنين مش الشباب نتاعنا
1: ونرجع نقول فيها فايدة خاطر كلامك مهم. اليوم كي تدخل على الموقع زادة تنجم تلقى في المكان اللي انت فيه منطقتك الستة سوايع الاخرانين الضوء كيفاش تقص خاطر اليوم الفريجيدير لا قدر الله تخلي فيه انت الماكلة يتقص اكثر من 6 و7 سوايع في جرة بعضهم لا قدر الله وبعيد الشر على الناس اللي تسمع فينا نجموا نوليو نعانيو من حالات نتاع التسمم. فلذلك تدخل المنطقة نتاعك وتشوف اللي انت على 6 سوايع الاخرانين قص ساعة ورجع ساعتين وقص ربع ساعة ورجع ساعة كذا نجم قراراتك انت تخلي الماكله نتاعك هذيك والى
0: اي خاصه اللي بعاد على ديارهم مثلا خبيه
1: مثلا
0: يعطيك الصحه
1: يعيشك.
2: حبيت نسألك بعد الآلاف من البلاغات هذه والنجاح اللي حكينا فيه أنه وصلتوا للقرصنة حسب رأيك المنصة نجاحها كان تكنولوجي معناها سهلة أنك تدخل لها وتعمر فيها وإلا لا وإلا هذا يكشف كمية التعطش بتاع المواطنين المعلومة الصحيحة ويحنهم يحبوا يبرتاجي ويعاونوا بعضهم
1: هما حاجتين الزوز موجود منهم الـ الاحتياج والحاجه بتاع المواطن التونسي اليوم انه يتحصل على المعلومه وينجم ياخذ قراره بطريقه معناها واضحه وصريحه ونحاول ينظم نهاره باللي يقدر وباللي نجم هذيك كانت حاجه مفروغ منها الناس كانوا متعطشين ومحتاجين للحاجه هذه لكن في نفس الوقت علاش احنا نقدموا فكره اللي احنا رانا رواد اعمال والحمد لله عنا قداش على الـ الـ الـ في الـ في, الـ في الميدان هذايا على خاطر رانا تعلمناها الحاجه هذه انه ما نستحقوش من نهار الاول ان نكون عنا منصه كومبليكي على الاخر وفيها ألف حاجه اليوم حبيناها سهله مهله توصل لاي مواطن برغم من كلكو سوا درجه التعليم نتاعو والا كيفاش يستعمل التكنولوجيا ولا اللي هو كان اختيارنا من نهار الاول انها تكون سهله اي واحد يفهمها والحاجه الاخرى زاده على خاطر اليوم راهو كيقص الضوء تقص معها مالوغوزمون تليفون الموقع سهل وسامبل وما تلقاش فيه مثلا خريطه وماهوش معقب بطريقه انه حتى بابسط كميه نتاع انترنت في تليفونك راك تنجم تدخل الموقع وتعمل التحيين نتاعك في 3 ثواني ما يخلص منك اكثر من 3 ثواني وذلك كانت حاجه مقصوده ومن نهار الاول هذاك اللي حبينا معني غازي هذاك اللي حاب يحطه وهذاك اللي عملوا هاوكا بشويه بشويه دخلنا الماء وبقدره ربي تدخل حاجات اخرين الحاجه الاخرى اللي احنا مثلا ما نطلبوش اللوكاليزاسيون تاع الانسان هذاك ولا هو شكون باش ما نتعاملوش
2: معاه حفاظا على السريه
1: احتراما سامحني
2: قلت لك حفاظا على المعطيات السريه بتاع اي شخص
1: احتراما للمعطيات الشخصيه وباش راني قلت لك اليوم اي انسان باضعف معناها انترنت عنده في التليفون نتاعو يدخل في 3 ثواني يحط عندي الماء ما عنديش الماء عندي الضوء ما عنديش الضوء وريت الماء الضوء مثلا حاجه سهله تراه بعينيك اللي هو رجع من ترسيلك تقوم كل شويه وتحل في السباله معناها مجهود على هذاك مثلا هذا الكل راه صار في 5 ايام مثلا اليوم كي تختار المنطقه نتاعك نجم تقول انا راني تحب يجيني نوتيفيكاسيون وقت اللي يتغير الحال نتاع المنطقه نتاعي مثلا كان الماء فيها موجود وباش يتقص تجيك نوتيفيكاسيون على تليفونك تقول لك راهو الموقع البلاصه اللي انت موجود فيها راهو تغير وضعيه الماء فيها
0: والا وكي نقولوا المنطقه مدام اماني معناها حتى بالاحياء معناها بطريقه دقيقه المعلومه توصل وتتقيد في الابليكاسيون في المنصه هذه والا المنطقه معناها المدينه مثلا الجهه باش يعرفوا على الأقل المتابعين على المنصة هذه يلقاو بدقة بالتفاصيل الدقيقة المعلومة وإلا تقريبا حسب التقريب
1: بالأحياء وبالنهج
0: بالنهج
1: حطينا معنا احنا أول مرة حطينا اللي نعرفوه احنا معنا المدن وكذا وبعد خطرها تشيروكية عطينا لما للمواطن باش يقترح علينا دونك كيف ما هو أصلا مجمر الحومة متاعه يقول لك المنطقة الفلانية وراء المعمل والأخرى بتنبل كذا دونك بالجارغون بالكلام اللي هو مستانس يفسر به المنطقة اللي هو موجود فيها راه اليوم كي تدخل تلقاها هذوما جاو اقتراحات الغازي وهو عمل الفلتراسيون وحط معناها البلايس هذوما دونك كي تدخل نجم تلقى انت بيدك لليوم تنجم تقترح كان تدخل وما تلقاش اسم المنطقه نتاعك ولا اللي هو, وخاطر فهمنا احنا زيد خاطر عشناها تو اكثر من جمعه فهمنا اللي مثلا تبداو انتم فردناها البارتي هذيك فيها ضوء انت لي دونك يجي يقولوا لنا راهو اسمع وراء المعهد الفلاني فما حط المنطقه الفلانيه وراء المعهد وقدام المعهد وهذيك خليناها اون كونسيديراسيون. دونك اليوم كي تدخل تلقى وحتى كان ما لقيتش راك مازلت نجم تقترح علينا اسم المنطقه نتاعك.
0: تري بيان,
2: يعطيك الصحه مدام اماني. جوست سؤال نختم بيك, كلمه للشباب والا رواد الاعمال اللي يتعرضوا لمشاكل كيما هكا ولكن ما يلقاوش البدايه باش انهم يبداو في المشاريع الصغرى هذيا والمنصات.
1: والله راهو من عنا طوى سنين نقولوها ابدا باي حاجه, وراهي الدنيا ماشيه وتسهيل معناها بالذكاء الاصطناعي معناها اليوم راهو معناها انك تعمل كود ما عادش مشكله انك تحل موقع ولا كذا, التفكير العقلك شنو يقول لك باش تحط شنو ما تحطش هذيك هو التشالنج الكبير وهذيك هو الحاجه اللي اليوم تخليك مثلا تخمم مرتين قبل ما تعمل حاجه. لكن انا اللي نجم نقول واللي عندي سنين ديما نقول فيه للعبيد اللي يجيو كلهم ابداوا باي حاجه باللي عندك باللي موجود وسهلها وبسطها وبعد ابدا ابني بشويه بشويه الحل نتاعك هذيك حسب الريتور نتاع الانسان اللي قاعد يستعمل بطريقه يوميه في الحل نتاعك. هكيكا بالحق لا تضيع وقتك برشا لخاطر ما بين احنا شنو نتخيلوا كرواد اعمال الموقع ولا البرودوي ولا السيرفيس اللي نحب نعطيه للانسان اللي باش يستعمله وبين هو حقيقه كيفاش يستعمل راه فما فرق كبير وشاسع وما تنجم تعرفه كان ما تراه جوست ما يستعمل في الحل نتاعك.
2: يعطيك الصحه مدام اماني ولسيك سيغازي, ان شاء الله مزيد من التفوق وان شاء الله ديما نلقاوكم في حلول كما هكا. إلى اللقاء.
1: يعيشك.
0: يعطيك صحة إيت الله. نشكر مرة أخرى أماني منصوري مسؤول اتصال في منصة فما ضو .com غازي قطات مؤسس المنصة هذه. زادة مجهود متاع أيامات 4-5 أيامات مع الإشكال اللي صار في ضو مع المشكلة متاع الماء في عدد كبير من الجهات خاصة المناطق الساحلية. تقريبا عن شهر نحكيه على الماء مقصوص في أوقات مختلفة. اليوم فما منصة تنجم توصل المعلومة كيما يلزم بالتفاصيل الدقيقة حسب المنطقة لكل التونسيين, منصة فما ضو .com واللي قابلة للتطور. ما نحبوش نراو فيها تطور كبير حسب الإشكاليات, لكن نحبو يمكن الاستعمال متاعها يكون فيها خصوصيات جديدة في تسهيلات جديدة للمواطن, تفاصيل أخرى تفيد ما غير ما نحكيو على الإشكاليات. إن شاء الله ما نراوش برشا مشاكل أخرى فيما يخص قصان الضو والماء وحاجة أخرى يمكن تقلق المواطن التونسي. ونفرحو كي نلقاو شباب متميز بأفكاره. اليوم ما عادش الصعوبة باش تعمل منصة أبليكاسيون وإلا سيت ويب, الصعيب ولا شوية الفكرة. إذا فما فكرة أوريجينال ومخدومة بالصحيح ومدروسة بالباهي الباقي الكل التوانسة قادرين باش ينجموا ينفذوا على أرض الواقع. الله يعطيك صحة. بعد لحظات مش صحيح مع صادق عمار, ما تنساوش زادة الموعد مع الاستضافات في فقرة على الخط باش نحكيو شوية سينما خاصة اختصاص سينما الهوات. فما زادة الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى كانت في الفترة الأخيرة كنت واكبت شوية زيارات من خلال التأطير والمؤطرين اللي جاءوا حاضرين بحذينا وحضروا بحذينا وجابوا أعضاء من الأكاديمية لذات المنسيب. نحكي شوية على التكوين, جانب التكويني خاصة في مجال السينما كيفاش كان مع ضيفنا سفيان العاشوري بعد شوية.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. قص خويا قص، يلا توكل على ربي واقضي شورك. اي يا حاضرين الناس الكل، هاي السالة تغفق والعباد ما لقاتش فين تقعد والزغاريط عاطية مسد. لا كاكا الناس الكل تعشيت، لا لبس أوكا شرينا لهم ستيكة لنجات باش يمسحوا يديهم. تيهلا غالب عاد هام قاسينو. لا يا ولدي يهديك، اش دخل هذا في قصة الماء؟ قص على روحك، مضي هاك المقص وقص. يا مدام حط لنا هاك الغناية متاع الطهر غرسة. اي هذيك صح الله يديك. ايوه اها قص ضو قص. اش عملنا دو؟ علاش باش يقص الطبيب؟ ما يجيش عظلام. يا مدام اطلب خوك يجيب لنا شويه شمع، خلينا نكملوا هالليله على خير. الله الله الله، الناس دخلت بعضها. يا جماعه يا جماعه يهديكم ربي، شويه هدوء باش نضويوا الدنيا ونكملوا نقصوا للطفل وسامحونا على الازعاج. يا مدام طلبتش خوك على الشمع؟ عزرب شويه عيشك. اه سامحني خويا، حسبتك المدام. يا خويا سامحني، الدنيا ظلام ما شفتكش. هيك هو عاد قص، ما قلت لك سامحني. لا لا مش عليك يا دكتور، على السيد قلت له قص الحديث. تكيفاش نقول لك اللي كنت قص على الظلام؟ يا مدام جابش خوك الشمع؟ شنو المغازة قص عليها الضو؟ يا رسول ما ينجموش يسبقوا لنا باكو شمعخ وكيف يرجع الضو يضربوه على الكاسة؟ اه ما ينجموش. برا عادة مليح، شوف لنا شويه زيت حطها في صحن وقص لي. تي شنو واش نقص لك؟ قص لي شويه قماش من المنديله نعملها فتيله. اي فتيله زيت؟ شنو ما تعرفهاش؟ عليه برجوازيه سيادتك، ما تعرفش فتيله الزيت؟ تربينا بها، بالكش تولدت في التريسيتي انت، لو كان حتى ما نعرفكش في داركم. اي تي اصلا انتم الضو ما دخلتوه كان سنين الاخرى. هي مش عيب، صحيح مش عيب، نعرف محسوب انا علاش كبرتي. ما هو عالف ديله والجازه بالامارة الصباح نلقى وجهي الكل اكحل بالدخان. هي ماله برا عاد قصلنا شويه شليقه وخلي نكملوا نقص ونرتاحوا. ها ما لقيتش منديله قديمه تقص منها؟ اي شبيها قصه القماش الجديده، قص من ذيلها ما يجرى لها شيء. المقص ما لقيتش مقص؟ يا مدام يهديك الدنيا معبيه، مكثب ما كثر ربي كان المقصات. في الشارع تتمقص، في الخدمة تتمقص، صاحبك يمقصك، بنت عمك تمقصك، خوك يمقصك، عرفك يمقصك، انت بيدك عييت تمقص فيا. انت خليت لي حاجة نبيت مكتوبي معبي بالكوارة الصباح نلقاه منفوض، بجاه ربي قل لي فاش تعمل بهم. هاي لا محسوب، هاي تجمل فيهم لطور ولدك. يعني صار فانا الكل مذبابة للقائمة. قل لي داركم يمقصوا فيك هكا نسمعك. ما نقصش، ما نيش يقاس، قص انتي، قص طرفة القماش خليني نعمل فتيلة. خوذ المقص من عند الدكتور، خوذ. اي اه هوشل هوشل لي زغرتو ينسى، حطك الغناية متاع سي طاهر غرسة. اه شبيه الورديناتور قص عليه تحرق. اه لطيف ربي، اجبدها من البورتابل، شد هاو تليفوني، ادخلوا اليوتيوب، فماش ما اه ما فماش انترنت. يا رسول الله ما هي رجعت، مش قصوها الصباح على البكالوريا وفي بالي رجعت. اه رجعت قصد. استنى شويه يا مول، المدام كان قص عليها تي المودام، المودام المودام كان قص عليه الضوء تو يرجع، رجع الضوء تو قص ما تلقاه، ما رجعش. هذيك التفتوفه فضلت في الكوابل، هاني وصلت توا ترى، شوف الماء رجعش، خليني برد وجهي. شي شوف الانترنت، شي زادة، شوف الضو، شي يا دكتور سامحنا يرحم بوك. خلي المرة الجاية، خلي مرة أخرى نعملو دوزيام بارتي، ولا تعرف كيفاش، خلي هكاكا توكي يكبر يدبر رأسه. أما باش نقص لك شطر الفازيتة. شنو علاش العالم الكل يقص قعد كان أنا؟ تحب نوريك قداش يقصوا عليها؟ هات هات هات البلتان دي باي يا مدام. مش لازم، ما لا تفضل، ومزيدك فوق راسي، شد وسايز روحك عايش خويك يجي تقص كياس، راهي ظلمة دحسة، الظلام الظلام. بسم الله، شبيك شبيك شبيك تهمس فيه يا مدام؟ شبيني كنت نحلم بالصوت؟ شبه الدنيا ظلمة هي، الضو مش خالص، قصوه. ارتحنا، توا فهمت منين الكوابيس جاتني. بيت نخمم في الفاتورة. قديش بيت انخذرت طلعوا بكله مش صحيح. مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ.
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
5: 4:44 في ذات المنستير، نجد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع الموجة ورموجة حتى 5 وآخر الفقرات على الخط.
0: على الخط.
5: في زمن أصبحت فيه صورة اللغة عالمية وصناعة المحتوى فضاء واسع للإبداع والتعبير، يواصل عدد من الشباب التونسيين إثبات حضورهم من خلال تجارب متميزة تجمع بين الشغف والتكوين. ومن بين هذه التجارب مشاركة ضيفنا اليوم في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، اللي مثلت فرصة لتبادل الخبرات وصقل المهارات في مجال الإنتاج السمعي البصري. وضيفنا اليوم هو المخرج الشاب سفيان العاشوري. سفيان مرحبا بك.
6: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين إذاعة المنستير.
5: مش حكي شوية على سفيان، على إنتاجاته، على العمل على سينما الهواة أيضا، وزاد ماذا بينا نحكيه على مشاركتك الأخيرة سفيان في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، وشنو أضفت لك هذه التجربة. وقبلها ميساج، عطينا تعريف صغير لسفيان للناس يمكن ما يعرفوش سفيان العاشوري وغرامه بالسينما.
6: والله الحقيقة سفيان العاشوري سيناريست ومخرج سينمائي، حاليا يعني عندي أرشيف لأفلام وثائقية وروائية قصيرة، يعني مازلت ما عملش أعمال طويلة، ولكن عندي مشاركات على المستوى الوطني والدولي زادة وبعض التتويجات. في نفس الوقت اللي أنا عندي الكاس كمتع مؤثر وأستاذ في السمع البصري.
5: ممتاز. دونك التجربة في الصيف هذه كانت مع الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، رينا عمل كبير في دور الشباب خاصة في سوسة اللي احتضنت عدد كبير من الشباب التونسي المغروم بصناعة المحتوى، وفرصة كانت باهية برشا للشباب متاعنا باش يعرفوا تفاصيل على السينما والتكوين في الجانب هذا. دونك نحكيو شوية على التجربة. كيف عشت انت سفيان؟
6: ولا الحقيقه خلينا نكون واضحين، انا ديجا ولد دور الشباب، يعني بدايتي كانت مع دور الشباب 15 سنه تالي، معناتها دور الشباب كانت هي القاطره الاولى باش فتحت لنا الافاق باش نعرف واش معناتها مهرجانات شبابيه، مهرجانات الهواة، نشاركوا عن طريق دور الشباب وبالتحديد دور الشباب جرومبالي لنا في ولايه نابل. فبالتالي كانت قاطرة الحقيقة دور الشباب والكل، وما هوش غريب علي العمل الشبابي. وحاليا توا في العمر هذايا بعد تجربة وتكوين اليوم نلقى روحي، معناتها نحاول قدر المستطاع باش نقدم يد المساعدة لدور الشباب وخاصة وزارة الشباب والرياضة وبالتحديد الإدارة العامة للشباب. نعم. اللي ديما يعيطولي في ملتقيات وطنية ولا أكاديميات وطنية.
5: تخبيها شو اللي أخذوه يمكن من مهارات اكتسبوه الشباب متاعنا من خلال الدورة التكوينية والأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى حسب مشاركتك أنت بطبيعة وإضافات اللي قدمتها لهذه الأكاديمية؟
6: ولا الحقيقة لهنا باش نكون واضحين، تعرف مليح أنا تواجدي أولا نتوجه بالشكر لكل المؤثرين الموجودين في الأكاديمية، في خاصة في دورة في الدورة اللي أنا تواجدت فيها ولاية قروان ولاية تونس. مشكورين كل المؤثرين وأساتذة التنشيط الشبابي اللي الحقيقة ما لقوا منهم الشباب كان الإحاطة والرعاية والتأثير والمتابعة. أنا تواجدي كان الحقيقة باش نقدم الإضافة على مستوى الفكرة، مستوى السيناريو، تعرف مليح كما نقولوا نحن الفكرة وترافة الفكرة حتى في قانون المسابقة. أول حاجة هي ترافة الفكرة. صناعة المحتوى الحقيقة باش نكون واضحين إلى يومنا هذا هي مازالت حاجة جديدة ومازالت ما عندهاش حاجة علمية واضحة. يعني كي نقولوا صناعة المحتوى توي كأي واحد يقول لك أنا صنع محتوى على تيك توك على انستغرام على الفيسبوك إذاعة سينما، أي واحد يقول لك أنا صنع محتوى، وبالتحديد ما فهمش مفهوم واضح لسان على المحتوى ما معنى صنع محتوى. ولكن حاولنا قدر المستطاع أنه للشباب بالأفكار متاعهم بالكل نوصلوا لهم الجانب ذاك اللي هو كيفاش يحكي على الحاجة اللي هو يحب يحكي فيها، الموضوع يختار. ولهنا في الأكاديمية الميزة أنه عملوا تشاركية والشباب اقترحوا المواضيع بالضبط. ما فماش حاجة مفروض عليهم اقترحوا أهم المواضيع، وهو على الجانب ذاك وقع إحاطة عن المستوى التقني والمستوى السيناريو.
7: والأثر الإيجابي لازم يبقى من خلال صناعة فيديو وإلا عمل على الديجيتال، خاطر اليوم يمكن صناعة المحتوى كما قلت تعريف متاعها ولا تعريف اعتبره سطحي، معناها اللي هذا يقول لك صانع محتوى وموش يقدم فيه إضافة للمتابعة وأي حاجة لتتعدى ويعتبروها اللي هي عمل معناها إبداعي. ولا معناها الحقيقة رأوا في برشة حاجات اللي ما تعجبش وحاجات اللي قاعدة تضر حتى في الأجيال، معناها الجديدة في المحتوى.
6: هي المشكلة الكبيرة أنه وليت الناس تمشي بنسب المشاهدة، معناتها يجيبوا لك حد يقول لك هذا راه صنع محتوى تبقى فيه مليون ولا قدير، معناتها هو ناجح
7: وناجح. ومفهوم النجاح راه نسبي، فما فرق بين معروف وبين ناجح زاد، والناس مش عارفة التعريف هذا. نجم يكون معروف لكن معروف بحاجة خايبة، مش معناها هذاك نجاح ولا دليل متاع نجاح.
6: بالضبط ذاك اللي أنا حبيت نوصله في الدورة هذه بالذات، اللي أنا حبيت نعلمهم أنه راهو النجاح ولا ما يشبه حكاية نسب المشاهدة طبيعي مهمة، ولكن فما الأهم ديما، فما المهم والأهم. الأهم هو أنه كيفاش الشاب بالهاتف الجوال متاعه باش يصنع حاجة حكاية فكرة. خلينا نكون واضحين، راهو الشباب كي يسمعوا صناعة محتوى مازالت عندهم اللخبة نتاع فما شكون يعمل لك شورت موفي، فما شكون يعمل لك سبوت، فما شكون يعمل لك فيديو. فهمت؟ احنا قلنا مثال المفيد، خلي الشاب مهما يكون شنية نوعية
7: طريقة التعبير نتاعو
6: بالضبط. على هذاك احنا ما وقعتش المحاسبة على النوع نتاع العمل المقدم بقدر ما حسبنا على الفكرة. المفيد يكون فما محتوى ويكون فما صناعة. كي نقولوا صناعة راهو نقولوا إنسان يصنع فكرة، خاطر أنا ديما نقول راهو فما فرق كبير بين كاتب فكرة وصانع فكرة. صناعة الفكرة راهي تمر بمراحل، حتى في العالم الكل في السمع البصري يقول لك صناعة. الصناعة هي أنك كيفاش أنا الفكرة متاعي نبدأها من الصفر وأنا ماشي في المراحل الكتابة. كي نحكو صناعة باش نحكي وشنية الماتريال اللي نستعمل وشنو الإمكانيات متاعي و ولكن هنا خلينا نقوله توا ديجا، حتى أنا في حياتي التعليمية والكل مع تلامذتي والكل قولهم اليوم أنتم في عهد اللي عندكم تليفون نجم تخدم به أي حاجة، نجم تخدم أفلام قصيرة. ديجا حتى العالم توا كان قاعدين يواكبوا المستمعين ويسمعوا اللي فما فيلم عالمي توا باش يتصور بالهواتف الجوالة،
7: وتخرج كاليتي باهية فقط يبدأ عندك تليفون باهي وكاهو.
6: بالضبط هذا هو
7: الانفستيسمون يكون في الحكاية هذيك. دونك ولاو الأدوات متوفرة لكن حسب الإمكانيات وكهو، معناها كان تصرف بالزبط. أكثر باش تعمل كاليتي خير شوية، مش لازم بالزبط. معناها معدات تقنية متطورة برشا سينمائية، معناها اليوم بأبسط يمكن الأشياء نجم تخرج برودوي محترم. خليني نقول
6: بالضبط، وذاك علاش احنا في حتى في كتابة الفكرة وفي السيناريو ركزنا وقلنا طرفت الفكرة، لخطر برشا شباب كيشارك راهو للأسف أنا نقولها ولاحظتها عندي سنوات تو، أغلب الشباب يركزوا على الجانب التقني.
7: أي
6: هو مهم الجانب التقني طبيعي، لأنه هذا يتسمى اللغة البصرية واللغة الصورة هو التقني، ولكن التقني البحث أحيانا يخلي العمل فارغ. يعني أنا نجم نشوف زوايا التصوير والكل لكن ما عنده حتى علاقة بالفكرة اللي انت كتبت.
7: صحيح صحيح.
6: أنا خدمت مرة مع مدير تصوير سليم العرفاوي، كي نخدم معه يقول لي صوفيا نري أي حاجة باش نعملوها يلزم جستيفيه، يلزم يكون علاش أنت صورت اللقطة هذه من وجه لليد، يلزم كل شيء في السينما ولا في العمل البصري يراه
7: فيه رمزية يرمز الحاجة يوصل معلومة يوصل الفكرة معنا.
6: بالضبط يعني، وذاك اللي أنا حاولت بون في 3 أيام ولا 4 أيام حاولت حتى كي دورت عليهم من واحد لواحد من الجروب لجروب، حضرت شوي في الترناجات متاعهم الكل، وحتى في التقرير متاعي اللي نبعثته معناتها للمسؤولين وكل معناتها القائمين على الأكاديمية أعطيتهم بعض الوحدة فهمت النصائح اللي قلت لهم مهم جدا اليوم اللي الشاب يفهم أولا أنه صناعة المحتوى راهي مازالت بحر كبير ما نحاولوش نحصرهم في كوتي معين ما نحاولوش نعطوهم أمثلة متاع عباد نركزوا على نسب المشاهدة والمحتوى ينجم يكون
7: ما تريونتيش معناها في ثنية واحدة وكو تخلي الأفكار متاعه تكون منفتحة باش الجانب الإبداعي يظهر في الشباب وكل واحد يظهر شنو كيش يخمم وطريقة التفكير متاعه والفكرة متاعه يوصلها بالطريقة اللي راها هو صحيحة ويرتاح فيها. دونك هذي بالنسبة للأكاديمية كانت فما المسابقة دونك فما فايزين نتصور في المسابقة سفيانة
6: والله فما الفايزين معناتها فما المرتبة الأولى والمرتبة الثانية خلينا نكون واضحين هي المسابقة راهي مسابقة رمزية الحقيقة خاطر مش كيما السينما كيما صناعة المحتوى خاطر نجم الفيديو مثلا أنا نجم نعطي نتيجة كي لجنة تحكيم لكن كي يهبط على باجات الفيسبوك ولا حاجة نجم الببليك يكون عنده رأي آخر معناتها فهمت لكن احنا ركزنا على الفكرة الأكثرية الحقيقة ركزنا على طرف الفكرة وركزنا زاد على مدى تطبيق المسابقة اللي هو يجب يكون كل شيء بالهاتف الجوال ومن المونتاج
7: باش يبداو الناس الكل عندهم نفس الحظوظ معناها في
6: التسابق نفس الحظوظ والأهم من هذا انه كيفاش هو اليوم معناتها كما نقولوا نحن نعطيهم الفكره في وقت وجيز الحقيقه الشباب قدموا في وقت وجيز خاطر المسابقه في وقت وجيز وحينيه على المباشر وهذا هو
7: معناتها دونك فما اكتشافات لمواهب في صناعة المحتوى إن شاء الله تتأثر أكثر يقوموا بأعمال جديدة وأعمال أخرى باش يتحسن يمكن المستوى وهذا قادر معناها الفكرة بصفة عامة موجودة والغرام موجود والموهبة موجودة هذه أهم حاجة
6: هو الحاجة الباهية أنه لما يختاروا ولاية قروين ولاية تونس وعاشوا مع بعضهم كل الأسبوع مع بعضهم والحاجة الباهية اللي هما راهم كيشاركوا ما شاركوش مثلا قسموهم أنه كل جروب فما زوز من تونس وزوز من قروين
7: معناتها باش الناس الكل تبدأ عندها نفس الحظوظ بالنسبة للأكاديمية خاطر مازالنا دقيقتين بالضبط صفيان احكي لي شوية على سينما الهوات سينما عند خاصة الشباب المغرومين اللي ما همش أكاديمي اليوم الواقع متاع الاختصاص هذايا ما زالت سينما الهوات تمثل مدرسة حقيقية لتكوين المخرجين والفنانين أيضا دونك الواقع هذا الاختصاص نعرف برشا مغرومين بالسينما ونعنا مهرجان كبير اللي هو فيفاك مهرجان قريب يلي سينما الهوات دونك من أهم اللي يمكن التظاهرات باش تكون الفترة القادمة دونك نعرفك غرامك بالسينما ديما كاختصاص احكي لي على الواقع هذا في كلمتين صفيانة
6: والله الحقيقة احنا نقول بما انه توا تعمل قانون الفنان وقوانين الفنان في المستقبل يعطيك الصحة انت يعني طرقت ليه لحكاية سينما الهوات احنا ماذا بينا اولا نعرف ونأكد انه احنا سامحوني في الكلمة ديما نقولها راهو في تونس صحيح عنا مخرجين تبارك الله ناجحين والكل ولكن احنا مازالت على المستوى الوطني والمحلي السينما متاعنا سينما هاوية من ناحية الصناعة ولهناك نقولوا نقصد صناعة رانا نقصد صناعة فلوس يعني الطرق التقليدية ما زالت للأسف في بلادنا أغلبية معاملين على دعم الوزارة وإحنا حتى شفنا في أغلب الفنون دي معارك ومعروك على الحكاية هذية إحنا ماذا بينا نفتح أفاق للسينما الهوات والسينما الهوات اليوم فما برشا طرق يعني قلت لك التكنيك موجودة كل شيء موجود لكن ماذا بينا نحاولوا قدر المستطاع في بلادنا ما مدى تطبيق القانون اللي بش يعملوه على سينما الهوات الحقيقة ذي سؤال كبير خاصة في بلادنا احنا مانيش بلاد متاع الصناعة باش نجموا نحصروا الدومين في إطار معين ولكن الحقيقة فما برشا شباب تبارك الله عليهم قاعدين يخدموا قاعدين يتوجوا
7: خاصة نوادي السينما وأيضا حتى في دور الشباب معناها اليوم
6: دور الشباب
7: ما شاء الله
6: يخدموا الحاجة الوحيدة اللي نختم بها ديما نقول يبقى الإشكال الكبير هو الكتابة
7: الفكرة السيناريو هذيك أصعب حاجة صحيح
6: أي الكتابة السيناريو الحقيقة أنا ديما نقول ماذا بيكم الناس كلها تركز على دورات في الكتابة لخاطر الأعوام الأخيرة ولات عنا حتى في الطلبة وتفرش في برشا أفلام تاع طلبة ولات عنا ظاهرة الأفلام التقنية يعني تتفرج الفيلم ما فماش فكرة، فماش سيناريو، فما كان أمور تقنية، والحقيقة هذه على طويل تقلق، يلزم يكون فما سيناريو، فما رؤية متاع مخرج، فما رؤية متاع ممثل، فما عمل اللي هو كي نتفرج أنا في السينما، يلزم يكون فما قصة، فما خرافة.
7: فوالا فوالا، معنى حتى ما غير كتيبة، معنى نحكي على نص، نص وحوار، حتى تكون الفكرة السيناريو تظهر من خلال العمل التقني. العمل التقني هو باش يظهر الفكرة وال...
6: التقنيات سامحني هي تعاون، هي التقنيات لازم تكون على علاقة بالسيناريو. إذا كنا تفرج في بروجي والكل تقني، نقول لك يا محليك مطبق زوايا التصوير، مطبق درشنوة، وما مسماش
7: ما هوش باش ينجح العمل هذا مؤكد.
6: حتى كان نجح يعني ما هوش يخلي أثر
7: يعني تنسى. 10 ثواني نكملوا بهم، عندك شي أعمال جديدة قريبة سفيان؟
6: والله الحقيقة أنا كملت صورت سيري يعني اسمها حليل الحرام، سيري صغيرة من 8 حلقات، إن شاء الله تجربة جديدة ليا، ومازلنا قاعدين الحقيقة باش نشوفوا شنية تفاصيل.
7: اختاروا المنصة اللي باش تخدموا عليه؟
6: لا مازلنا الحقيقة مازلنا كي كملنا التورناج، مازلنا كي كملنا البرودوي. بالنسبة للسينما عندي فيلم نتاعي القصير تحت سقف واحد قاعد ندور به مع النوادي والكل، معناتها الحقيقة اخرتها مع نادي سينما الهواد في نابل، عيتولي عرضنا فيلم انا وبعض المخرجين التوانسة. الحقيقة الجانب التعليمي خذاني برشا، انا نعترف بهذا، معناتها كي دخلت في مع التلامذة والطلبة والكل خذاني برشا.
7: في فايدة ما يسالش.
6: بالضبط، على خاطر باش مشاريع تلقى روحك فهمت خذاتك، لكن في نفس الوقت الواحد ديما باهي انه يزيد يثقف نفسه ويقرا يشوف شنو صاير في السوق في الوقت الحالي.
7: موفق سفيان العاشوري مخرج الشاب اللي قاعد تخدم في خدمة ممتازة جدا في جانب التكوين والتأطير، خاصة على مستوى السيناريو والإخراج، وإن شاء الله بالتوفيق ليك في كل أعمالك. بعد شوية هدي عزيزي قدم لكم أخبار الساعة الخامسة. شكرا لهيثم والناس ويدا بن ساسي روفا غديرة محمد وليد جموسي في الأعداد، وكان معكم في التقديم للموجة ورا موجة أحمد موسى. نتلقى بكم غدوة في بشائر الصباح إن شاء الله، إلى اللقاء.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10% لتبلغ 854 مليار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا الموسم مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. انطلقت وزارة التعليم العالي اليوم في الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026، وذلك عبر موقع الويب concoursengineer.rnu.tn. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين المعنيين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع المذكور بداية من اليوم وإلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 11 أوت، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. يواصل مجلس النواب جلسته العامة بقصر باردو، ومن أبرز النقاط التي يدرسها النواب هو النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقيات تمويل شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. أعلن المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية حاتم الفقي عن التوقيع قريبا على اتفاقية تجارية لدعم وتيرة الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، مضيفا أن السفينة الجديدة ستزعم أسطول الحافلات بين البلدين خلال السنوات القادمة. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها، وأنه تم خلال شهر جويلية تجزيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد وعلى أنواع معلبة من المياه المعدنية. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، ما الآن موعدكم الآن مع زميلتي إيناس في برنامج جنة حطير.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم مصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا أينما كانوا في الاستماع إلى هذه الموجة إذاعة المنستير عروس البحر في موعد آخر من تير وجنح. تحياتي لكل من مر من هنا من ضيوف كرام منذ بداية البرمجة الصيفية، وتحية لكل الأسماء التي أثثت هذا اللقاء، لأنه الموعد الحقيقة هو جميل، توقيت جميل ولكن حساس جدا لأنه عطلة، ونعرفوا التوقيت الإداري نصف توقيت وفما مشاغل تخص طبعا المواطن التونسي والأسرة ككل، أنها تحاول قدر الإمكان ترفه على نفسها بعد صبحية عملية مضنية، ولكن يحاولوا مع العائلة أنهم يتلموا في العشوية ارتياد الشواطئ والبحر، فما أماكن اللي يرتدوها زادة للراحة والسكينة. على كل تحياتي لكم الكل، وإحنا اليوم نرجع مع الحلم، نرجع مع النجاحات، نرجع مع الخطوات الأولى بالنسبة لضيوفنا الكرام وضيفاتي الكريمات، لأنهم باش يكونوا مثال يحتذى به، أنه ما احناش نختاروا في نجوم، ما احناش نختاروا في أسماء معروفة، ولكن أسماء ومواطنين عاديين سجلوا أسماءهم كما نقولوها في ذاكرة الكثير الكثير من الناس اللي وقفوا وراهم ماديا ومعنوين، واللي شدوا على أيديهم طيلة مسيرة كانت مطولة ومسيرة مازالت قصيرة زادة، ولكن حلمة مازالت ما تجسدتش، مازالت ما أصبحتش حلمة كبيرة، مازالت ما صارتش على أرض الواقع، ولكن فما الناس تقف معاك وتنحني احتراما لهؤلاء الناس اللي ثمنوا مجهوداتك واللي أمنوا بيك وخلاوك تمشي في طريق مزيان فيها العديد من النجاحات. على كل اليوم ضيفتنا دكتورة، محلها دكتورة وزادة في مجال من مجالها الصحي، والله اليوم الصبحية كاملة في البلوك ربيعينها وربي يوفقها، ولكن مجالها زادة ما خلاهاش تبعد على الفن والموسيقى. نورهان الكناني باش تعرفوها بعد شوية، كانت هي ابنة إذاعة المنسير ونحبوها برشا مع والدتها ومع الناس اللي وقفت معها. إذا إن شاء الله تكون مسيرة حلوة وعشوية حلوة معكم في طير وجنة. احنا الهدف متاعنا انه نعطيو ان كود بوس هكا دفع معنوي للناس اللي تحضر معنا، نامنوا بمجهوداتهم زادا، خاطر تعرفوا انه الاعلام عنده دور كبير في تسجيل او في طبعا رصد خطوات الناس هذوما، الناس اللي نحبوهم، اللي هذوما التوانسه اللي نفتخروا بهم ونحبوهم ديما معنا في تونس الحلوه، تونس اللي نحبوها واللي يرفعوا راية تونس عاليا عاليا. على كل قاموا معنا في الاستماع، معكم زادا حمدي العقربي مربي ومحلي زادا عازف ويغني ومعاه صوت آخر باش يكون حاضر معاه. إذا حلمتنا باش تكون مزيانة، تحية نغمية مزيانة بصوت تونسي أصيل في الحقيقة، حتى كلمات الغنية تمشي مع إيقاع هذا البرنامج. تحية الهويدة ساسي، تحية الهيثم والناس، تحية لكم الكل، تحية الرؤوف غديرة، وناس تقول لكم يلا بقاموا معنا في الاستماع، إن شاء الله تعديوا معنا شوية مزيانة.

0: اهلا ومواصلين مع مستمعينا الكرام. ان شاء الله نورهان توصل بصحه وعافيه. نعرفوا لي ميدسان, نعرفوا ظروفهم, نعرفوا انهم كل صباح وحتى صباح حتى العشيه بداوا في البلوك, ولكن فما ظرف خاص فيما يخص المواصلات هذيا. تعرفوا في الصيف ديما فما نقص في المواصلات. على كل حال ان شاء الله طريق سلامه نهرين توصل انت يومك لاباس, هذا شنحبوا. على كل خليني زاد معنا كما قلت حمدي العقربي, استاذ مربي وعازف ويغني, ومع زميله زاد على آلة الكاخون. مرحبا بك, شنحوالك؟
1: الله يخليك,
0: انت ما قلقنيش برشا وما تعبتنيش بحكم انت مربي وما شاء لك السلاسه وكل في ساعه تفهمني يعني على الطاير تفهمني. مرحبا بك, قدمنا روحك سيدي حمدي.
1: دونك اول حاجه يعطيك صحه على
0: مرحبا بيك, نورتنا بحضورك يا سيدي. عنا مدة وحنا
1: على الانفيتاسيون
0: باش ضبطنا هالموعد معك.
1: هي تيكا هو كهو. ميرسي بوكو. دونك فرحان برشا اللي جيت بحذاك.
0: عايشك.
1: سينو اسمي حمدي عقربي. دونك كيما يعرفوني العباد, اول حاجه مربي ساعه قبل كل شيء, يعني قري بريمير, قري صغيرات.
0: عرفي فضلك كذا عاد اش تحب انت, احسن شواد احسن اختيار.
1: اي فوالا
0: فوالا. لا يقول لك اللي يحب يعيش لبس عليه في الدنيا يعيش مع الصغيرات ولا مع الرجال الكبار هكا ولا
1: هما كيف بعضهم
0: الصغار البراءه ومعناها حتى ما تلقاش حتى كما نقولوها هنيه مبيته من كلامهم ولا من تفكيرهم ولا تلقى كان اللطف والبراءه ووجوه ملائكه معناها محلاهم تتعامل معاهم. والكبار ديما هكا الوالدين يعني ما نجموش هكا خالفوهم في الراي والا نحبوا نرضيوهم ونحبوا نسعوا دائما وتقتدي منهم وتاخذ منهم الخبره وتاخذ منهم التجارب. قام يحكي لك كان على حاجه باش تنفعك وباش تزيدك في الدنيا هكا ولا وانا ما نتصورش انك حمدي معناها سعيد باش تكون مربي هكاك بمحض الصدفة. أما خليني نسلم على زميلك الساعة. أهلا وسهلا بيك, شنحوالك؟
2: أهلا بيك, عايشك.
0: سي كاخون.
2: سي كاخون.
0: نسميك كاخون لأنك تعصف الكاخون الآلة هذه العجيبة اللي عرفتها بسنواتي. والحقيقة هو بالنسبة للسن العمر يعني أنت تتسمى من الأسماء من الوجوه اللي يعني صغير بديت فيها نتصور. أما اللي جاني قبلك معناها متمرس ما شاء الله يعني في الكبير في العمر مش صغير. على كل مرحبا بيك, نورتنا, قدمنا روحك.
2: معتز هاني.
0: معتز مرحبا بيك معتز.
2: عازف إيقاع من الصغر الحقيقة, مغروم بالموسيقى وقريت في كونسرفاتوار المستير وعملت 8 سنوات تعلمت فيهم برشا حاجات وكهو ذا كهو.
0: كتعلمت فيهم برشا حاجات, شنو ما هالحاجات مثلا؟
2: والله الحقيقة موسيقى حاجة باهية تخليك تخدم مخك, تخليك ترى الدنيا بفاصون أخرى و
0: شنو هي الفاصون الأخرى؟ ما تحكيليش بتلاسم, راه وذايا برنامج كل كلمة تسطروا عليها ثلاثة أسطر. علاش؟ لأنكم أنتم راكم حاضرين, كل كلمة معناها باش تكون قدوة للناس اللي ربما تسمع فيكم. شباب كيفكم أنتم في عمركم باش يقتديوا بهلا, يقولوا عذر يا والله كلامه محلاه, شبيني أنا كيفه في العمر وما عملتش هكا وعلاش مشيت المسار آخر. أنت تنجم في كلمة وإلا في معلومة سقطها راه تعرف تأثير.

0: جديدة. مرحبا بك سيتي. خلف هذا الكل خليني نرجع لسي حمدي العقربي المربي الفاضل.
1: الله يخليك.
0: المربين قبلك يقول مربي راهك ديما تجيني صورة أي كبير هو كبير وباش ناخذ منه الخبرة وباش نخافوا منه وباش المعلم راهو مربي صعيب ويزمك تسمع كلامه ويزمك تقتدي بنصايحه ويزمك ويزمك ويزمك. في حين توا ولينا نشوفوا في شباب تبارك الله ما شاء الله متخرج والتلميذ ما عادش اللي يخاف ماش عندك الرهبة مش يقول يخاف معناها بالمفهوم السلبي لا ولا تفما صداقة بين الأستاذ وبين والمعلم المربي فما لين في التعامل فما ساعات أسرار ويحكيها ليكم يحكيش لبهم ساعات يحكي لك يجيك مشنو المقلق وساعات المربين هم اللي يوصلوا الحيرة والمشاكل اللي لربما معناها عايشها صغير ومش فيق بها حتى على مستوى الأمراض اللي مفيقوش بها الوالدين فيق بها المربي
1: صحيح. واضح. بيه شوف أنا نحب نقول لك ما نحبش نعمل كومباريزون بين الجيل القبل والجيل تو خطر الجيل قبل زاد ما نحبش نقول رمى
0: الجيل الذهبي
1: لا لا لا لا مش الجيل الذهبي الجيل اللي قراونا احنا اللي قراونا احنا
0: مش ذهبي جاب البنين
1: جاب
0: البنين
1: احنا نجم نقولوا ذهبي ده جيل التسعينات اواخر التسعينات هذاك الجيل الذهبي احنا نقولوا له كيك بيه اما لكن المربين اللي قراونا احنا هما الحق كانوا صحيح صعاب ما كانش فمالين كما توا كانوا صعاب اما نحس الحق فما ديزافونتاج في التعليم لابرونتيساج كان باهي يعني حسب ما نشوف كيفاش طلعوا يعني فما مردوديه اكوا يعني باش نشوف تقول لي صعاب ويخوف وكل شيء نحس هذاك فيه جانب باهي جانب ايجابي
0: يخوف مش نقصد معناه قلت سلبي
1: إيه إيه
0: انا
1: بلا.
0: اكدت عليها باش ما تفهمش
1: بالغلط لا لا لا لا مش سلبي هو لكن التخويف هذاك بون ليكزاجير الحق شويه بالك اما نحسه عنده حاجه باهي خاطر توا حسب ما نشوف صحيح هو اللين باهي كل شيء لكن ينجم يوصلك يولي نقولوا احنا يتسيبوا تلامذة شويه ما عادش يخاف ويولي يعمل مشاكل في القسم إذاك علاش لازمك تكون بين البنين ما لازمكش تكون لين برشا لازمك تكون تفرض الوجود متاعك يعني تجاغ الكلاس متاعك وميم طون تكون عبارة الصديق متاعها
0: قبلها واللي تشوفهم متمردة كتوا خطر برشا حالة التمرد الممنوع مرغوب عندهم ويحبوا يثيروا البلبلة والشوشرة وصعب برشا صعب برشا الجيل متاع تو برشا برشا برشا الحق راهو يمكن نقول أنا على القليل قبل كانوا يخافوا تو ما عادش يخافوا
1: يعني
0: تو تحس معناها شخصيتهم قوية
1: تعرف ليش خطر
0: والعين هاي محلول
1: خطر شوف أني منحبش نعطي ديما اللوم على الأولياء برشا خطر هي الدنيا صعبت واللي باغون مساكن يخدم مساكن يخدموا وما يلقاوش الوقت ولكن زادة مرات اللي بارون يجيوا مع صغارهم أكثر من لازم أنت تو أنت كيمش تمشي المعلم متاعه مثلا هو تصير لاجريسيون صغيرة من المعلم خاطر يبدأ عنده 30 ولا 40 واحد في الكلاس ومشي مش تكون ردة فعلك ومشي عيط ولا مش يكون حاجة لفظية ولا حاجة ولا حتى يضطر اللي هو العصا صحيح ممنوعة لكن في أقصى الحالات مش يضطر يضرب كين عمل الحاجة حاجة خايبة خاطر نشوف وراء وأني هني نشوف الكلاس والدكلاس يعني ونشوف رأي فما حاجات تصير منحبش نحكي عليه أما حاجات يسر خايبة اللي هي ما كناش أصلا نخمو باش نعملوها خموش فيه باش حتى باش نعملوها دونك مش البارون يجي للمعلم يبدأ يعيط عليه في وسط الكلاس قدام تلاب تو أنت مثلا تحب تحكي مع المعلم إيش بدو هكا في البيرو متاع المدير ولا إيش بدو هكوتي وأحكي معه قل له يا
0: فما طريقة في التعامل
1: أي مش تجي أرى وفما برشا أجريسيون تو صايرة
0: في بليك هكاك يولي معناها يحسك كأنك استفزيته ويولي يتغشش ويولي ردة فعله قوية وعنيفة
1: أنت في هذا كي البارون يجي ويجريسي المعلم يقول ما عادش ندخل أنا ما عادش ندخل في العملية التربوية فهمت هذاك علاش
0: عندي قيمة ما عادش
1: عندي أيه. احنا عنا زميل وقتها جاي مروح من المدرسه مسكين ضربوا له يديه وقتها هاكا صارت عليه هذا شوش وكل شيء بالسكينه حتى مش حتى لعب دونك هذاك علاش صايره شويه المشاكل هذه لكن دومين به الحق دومين به كي تبدا تحبوا اي كي تبدا تحبوا لازم تكون تحبوا باش تنجم على العطاء كوا
0: به حمدي البدايه نتاعك قلت لك انا فما مسار خليك لربما تختار المجال هذا
1: مجال التعليم او الموسيقى
0: التعليم او الموسيقى التعليم الموسيقى
1: إيه؟
0: سبحان الله هذاك ستان شون مانيتيك تجبدك وحدها وحدها راهو ما غير ما تشعر يا فنان يا ماكش فنان
1: صحيح.
0: فيك ولا ما فيكش
1: صحيح.
0: منذ نعومه الاظافر وهذا الشيء معناه ينشا من الصغرى ما تقولش تنسج بالفبل
1: لا لا لا هذيك وحده

0: هذايا يا عندك يا ما عندكش بصراحة.
1: تبرك.
0: يعني ما تنجمش تعمل حاجة ماهيش فيك.
1: صحيح.
0: تولي مركبة وما توصلش فيها. صحيح.
1: دونك على الشوا نتاع التعليم كيفاش كان يعني؟
0: كيف علاش خذيت التعليم؟ علاش خذيت الوجه هذايا؟
1: باهي شوف أني من قبل حتى وقت نذكر روحي كي نتلم كانوا عندي أصحابي نقولوا احنا في الكوليج ولا في الليسي حتى كي نتلموا نحس روحي أني أكل النجم أفسر فهمت عندي كل باجاج باش النجم أفسر والمعلومة النجم نوصلها بطريقة أخرى توصل لهم المعلومة حتى أصحابي دونك بديت من هذاك والحق نشكر برشا الأساتذة متاعي متاع الليسي أني قريت في الهادي خفشة اللي سأل هذه خفشة الحق نشكر نقدم لهم كان يسمعوا فينا بالك نحب نشكرهم برشا هما اللي عاونوني الحق على التعليم لسيدة متاعي الحق قالوا لي برا امشي تعليم قلت وينات علاش لي ما نجربش ومشي تجرب
0: صار لسيدة هما الأثروا علي
1: لا أني الحق كانت عندي عندي من قبل نحب نخرج هكاك خطر احنا ما عناش في التعليم في الفامي متاعنا حتى واحد ما في التعليم دونك ما كانش عندي الفكرة برشا نحب نطلع معلم ولا أستاذ ولا حاجة كيما هكاك أما تبدأ براتيك مقاري إيكونومي يعني وقتها دونك تبدأ برشا أفكار في مخك جيت مش نمشي للحاكم جيت مش نمشي أكاديمي حرس جيت مش نمشي سبور فهمت مش تلقى لي شوا برشا الحق في الأخر اخترت التعليم خاطر حسيته أكثر حاجة مش
0: نجم نعطي حاجة اللي خليتك بين أكثر حاجة خليتك بين بعد اخترت التعليم
1: يعني قبل التعليم نجم نمشي
0: حبيت تمشي رياضة حبيت تمشي إنه كنت مأثر عليك خير أكثر وبعد خذيت الشوا متاع التعليم
1: الحق كنت حبيت نمشي لي شو سي فاكي شو سي متاع تونس خاطر أني باكي كو براتيكمو
0: زلت في كرتاج
1: أي فما في سوسة فما في كرتاج من بعد حسيتها مش تخليك نجمش تقدم برشا نجمش تعطي برشا اني نحب حاجة مثلا في التعليم نجم تستعمل موسيقى كي نمشي للكلاس اني حر شو نعمل في الكلاس صحيح اني مقيد ببروغرام
0: معناها انت قريت حساب التوقيت كيفاش باش نجم توزع في حياتك
1: كل شيء.
0: الصحة
1: كل شيء.
0: قريت
1: كل
0: حساب روحك قبل كل شيء كيفاش باش تعيش
1: بطبيعة دونك في التعليم تنجم تحس روحك حر تنجم يعني ماهوش حاجة ديتاش مش تعملهم كهو دونك حر تنجم تعمل تحب هذاك علاش الحق الحريه هي اكثر حاجه
0: جديده ولو اني نشوف التوقيت نتاع التعليم ساعات انا نقولها سيغونتين معناها مذهبيه الوليدات تعطيهم نص وقت في الدراسه تخليهم متسع من الوقت باش يمارسوا الهوايات نتاعهم مثلا يعني التعليم يبدا مثلا يقرا من الصباح يكمل الاربعه بون ياخذك الساعه كروز نتاعو هذيك يفطر فيها ويتلم مع عائلته ولا مع اصحابه ولا منها وبعد توفى القرايه الاربعه المربي يرتاح والتلميذ يمارس الهوايه نتاعو على خاطر فما نقص راه فما بالحق نتصور أنه والله البلاد تصير معناها مسار حلو برشا معناها حتى نفسانيا يخف علينا هالضغط يخف على المواطن الضغط خاصة انتم المربين التلامذة يلقاو معناها يلقاو الوجه نتاعهم في كما نقولوها في رسم مواهبهم وتكريسها وتحقيق أحلامهم لأنه الهوايات برشا تبارك الله وليداتنا مبدعين يعني ما تشوفوش هكاك ساكت ساعات هو يبدا ساكت وانت تنطق وتكتشف فيه الحاجة اللي ربما بهم وما اكتشفوهاش تكتشفها انت المربي يعني انت اللي تقري فيه انت اللي ما نعرفش شنو جيت تحكي معاه صديق والمقرب تكتشف انه عنده موهبه ولكنها في صمت ما اكتشفوهاش انت تزيد ديما ربي كرس ناس راه سبحان الله كرس ناس تخليك لربما تعاونك سواء المستوى معناها المستويين يعني المستويين المادي والمعنوي المعنوي اهم كل شيء من في البدايات نامن انه الدعم المعنوي عنده قيمة كبيرة برشا فيما يخص طبعا تشجيع الشاب فيما والطفل ولا الشاب فيما يخص طبعا الكلمة الطيبة اللي تكون جبر الخواطر وتخليه معناها وتنصحه نصيحة عندها دور كبير انك تسمعوا انصات وإلا تسمعوا مليح تسمع وتخمم وتقول علاش ولدي ولا علاش الشاب هذا يحكى هكا ليش يرمز زعما في حديثه في رسمه زعما علاش صور الصوره هذيا علاش الصوره هذيك يصورها هذيك الخطره هي قاعده خارجه منه خارجه من احاسيسه مش هي اللي يعيش فيه ساعات يصور مثلا بو وام يضرب الام معناها قاعده تتضرب
1: يعني مش على وجه الصدفه
0: مش بالصدفه هذيك. معناها الطفل هذاك يعني عايش في وضع بيئي معناها اجتماعي للبو يضرب في امه والا معناها حاجات راهي تخرج من سبحان الله راهو من القلب
1: طبعا على فكره على ذكر النقطه هذه عملت مره اول ما دخلت للتعليم عملت كلوب عملت كلوب اللي هو اللي نجموا فيه كل في الكلوب براتيكمون عندنا الوقت يعني ما حناش ما عندناش لا قرايه ولا عندنا شيء دونك عندنا كان نتاع مواهب تبارك الله راني اللي خرجت منهم وصلنا حتى يعني شاركت بهم لهنا، شاركت بهم في مستير لهنا في دار ثقافة أو لحاجة، شاركت بهم وقتها وطلع عندهم برشا مواهب يعني هكا، وما تظهرش راهو كي تشوفهم تقول ليه ذوما هكا صعاب وطلع شنو، وهم تبارك الله عليه
0: طلع منهم برشا حاجات تبارك الله، معناها لقي روحك
1: الحمد لله يا ربي.
0: ما صارت لكش اشكاليه؟ خاطر جات فتره الحقيقه الشباب الكل هكا حسيتوا ثائر على
1: التعليم،
0: على التعليم جات فتره اخي خايبه برشا بالحق، ما حبيناهاش تصير في تونس ما ايه تصير في كل ايه الدول ايه هي صحيح، لكن صحيح فتره حساسه حساسه حساسه، ولا معناها الاستاذ والمربي تضرب يتعرض للعنف
1: حكيت لك ديجا
0: ياسر ياسر صارت ديجة. فتره الله لا يعودها ان شاء الله ولا يعود علينا ولا على اي مربي بالحق. خاطر احسن مقوله قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا، يعني أنت تعرف صحيح. من الكلمة هذه علاش وقع معناها علاش تقالت، تعرف معناها قدوسية ومهام المربي صحيح. يعني الخطر هو مش أطر أجيال مش مش مش فرد نفر ولا زوج،
1: مش
0: مهنة صحيح فيها جوانب إنسانية كبيرة برشا،
1: مهمة صعبة
0: مهمة صعبة على الأخر، وعندكم ثواب كبير
1: ان شاء الله.
0: شنو هي الحلمه تو؟ شنو هي الحلمه يا حمد؟
1: الحلمه نتاع شنو؟
0: حلمتك نتاع حياتك.
1: والله
0: مربي تنهيدة او موسيقى او جو كل
1: ايه الحق اني الحق اني شوف في التعليم هذيك مش تبقى مهنتي ان شاء الله، نجم نقدم فيها يعني ونجم اشك فيها
0: الترجيل
1: فوالا ان شاء الله
0: بقدره يحبوك برشا يا حمد
1: ان شاء الله بقدره
0: خاطر زاد راهو الشباب اللي كما نقولوها يدخلوا في مسار العمل في العمر نتاعك، ولا انت تو قداش عندك من عام تخدم؟
1: خمس سنين
0: تبارك الله إيه. يعني كيبدا صغير يدقري برشا راهو إيه. الشباب اللي معاه هي باهيه وماهيش باهيه انك هذاك يرتاح لك يقول يا محلاها ومصغير إيه. شي فهمني انا لي ميم معناها كيفاش
1: نفس عبيدك يعني نفس العمر نفس نعرفش
0: لي لونغور دون هكا يقول لك معناها كيف كيف على نفس الموجه باش نحكي ويفهمني ونفهم عشنا نفس الظروف
1: حتى من الخضر
0: اي اما ساعات كي راهو صغير يقولوا يا هذا صغير مش نحكي فيه، ما
1: مربوطه بك انت يا عاد
0: انت لا اي في بالي في بالي بالطبيعه مربوطه بالمربي وبشخصيه المربي، اما التلميذ راهو ذكي برشا
1: بطبيعة
0: ويعرف
1: من نهار لول
0: من نهار لول يعرفك معناها صعب الميراث يعني صعب الميراث نقصد معناها باش تحسن يعني تحسن معناها إدارة الأمور، ولا أنك لا باش تصعب عليك الأمور شوي
1: ذاك قريناه الحمد لله يا ربي
0: جانب النفسي السوسيولوجي وكل شيء
1: قريناه شيء ذكر
0: انتوا اكثر من الدكاترة
1: التجارب
0: اللي تشوفوا فيها اكثر من الدكاترة
1: اي قريناه الشيء ذاك الحق الكل
0: يعطيك الصحة يا حمدي باهي خليني نكلم قلت نكلم نرجع لزميلك عجبك الجو ساعة معتز
2: لا باهي جو
0: عجبك الاستوديو
2: لا حلو حلو
0: شنو رأي
2: لا اخي خير الملت نتاع المره اللي فاتت
0: حتى احنا عشناها حلمه راهو هذيا حلمه ايه. وتحققت لسنوات طوال معناها الحمد لله
2: بجا قلت لنا كل مره ناش كنت تذكر وقت جيتك مع جروب الاكواتور قلت لنا فما استوديو جديد جاي في ثنيه
0: وعجبك
2: لا حلو حلو ما شاء الله
0: انت حلمتك تحققت
2: معناها حلمتكم عاد حلمتكم
0: حلمتكم زاد انتم هذا الاستوديو اللي باش يوصل اصوات الشباب هذا هذايا الميكرو يوصل اصواتكم احنا لشكونا معناها مهم شنو المهمه نتاعنا احنا تبيع أصوات الشبابية أهلا دكتورة شنية حويلك يا للا هل اختص سعيد يا نورهان مرحبا بك معتز قلت لك راهو هذايا معناها من خلال هالصوت ومن خلال هالمذيعة هذايا ومن خلال هالميكرو والسيد التقني اللي تبارك الله شوف الأجهزة التقنية اللي قدامه يعني استوديو رقمي من من من من أحلى استوديوات بصراحة من أحلى استوديوات مش خطر نخدم في ذات مستير
2: نعم.
0: اللي يجي للاستوديو هذا ينبهر به بجماليه الالوان اللون الازرق كي رتح برشا الاعصاب شوف اللي تابلو محلاهم حتى الالوان متناسقين الساده التقنيين ولا ريجيسور الكل معناتها تحس فما جو عائلي
1: لا ما شاء الله
0: ما شاء الله كيفاش انت بديت وكيفاش كانت الرحله صعيبه انت مزقتش عمرك تو
2: عمري 17
0: او اصعب عمر هذا في بالك هذا يا تمشي هكا يا يمين يا يسار قبل توصل ل 20 سنه عمر السعاده والهناء غنيوا عليها راهو 20 سنة تعرف ولا الغنية؟
2: نعرفيش
0: 20 سنة 20 سنة عمر السعادة
1: هي هي صحيح
0: مازال صغير مازلت صغير غير وقت كبرني كما يقول شادي الحاج يذكره بالخير هاي تتكلم عن
2: كوحة كما قلت لك هسيما من الأول
0: اسمع مش خاطرك تعزف على الكاخون كان يديك تخدم فمك باش يسكت ترد بال
2: لا تزوز يخدمه تخاف
0: صحيح تتكلم
2: من الصغر قلت لك بديت نقرا موسيقى براتيكمون من اللي عمري 6 سنين
0: انت حبيت
2: انا حبيت يعني بالعائله والعائله عاونوني
0: عندك شكون في الفامي كيفك
2: اي براتيكمون معنا في العائله شويه معناتها بابا والناس كل ما تعاونوني باش قريت موسيقى وصلت للدبلوم لغالب معناتها بعد الدبلوم تسكر وما عديناش وكهو
0: صارت مشكلة وقتها.
2: صارت وما حد التو ما تدبلوم واقف ما عادي نش وكهو
0: بخلاف هذا. الانستيتوت ميوزيك هذا في المسيرة.
2: لا في مش في الانستيتوت نحكي على الدبلوم تاع بعد الكونسرفاتوار بعد ما تكمل الكونسرفاتوار فما الدبلوم ما عادي نش.
0: التو إلى يومنا هذا.
2: أي إلى يومنا هذا فماش تو فما حد شيء.
0: تقعد تستنى.
2: هنستنى.
0: اللي يستنى آخر من يتمنى. باقي فما أمل عايش من غير أمل في حب.
2: كم بعد البركيسون البركيسون هو غرام من الصغر على الحقيقة ديما معناتها لقاء حاجة تجلبني ليه ونحبه. وكاو قعدت بشوي بشوية نعمل باتري نعمل كاخون نعمل انسترومنتات اخرين دربوكا بونغوس ديما نحاول نجرب ونتعلم حاجة جديدة.
0: اي وعلاش اخترت الكاخون؟ فما الف الا والا علاش الكاخون؟
2: لا الحقيقة الكاخون صوته مزيان توندونس توا الحقيقة واسهل حتى في الترانسبور نتاعو اسهل معناتها انسترومون سهل فمانيك مش كيماش تجيب باتري للاستديو كيماش تجيب
0: دوزون يخدم تقعد عليه وتدربك شكون كيفك
2: مرتاح مرتاح
0: اي ويعطي الايقاع الكل معناها كيفاش تضبط الايقاع كيفاش يخرج الايقاع وكيفاش تضبطه عملية الضبط كيفاش تعرف اللي انت ضربت لهنا مثلا تو معناها
2: اي هو معناتها في السيرفاسات نتاعو كيما انت عندك دربوك عندك الدم والتيك والاس
0: اي هذا هو
2: براتيكمون نفس الحاجة دونك
0: وصنع تونسي
2: صنع تونسي لا ما نتصورش الحقيقة الأكثرية يكون صنع في إسبانيا حاجة
0: هذا هو معناها
2: ماركات أجنبية
0: ماركة أجنبية خاطر في إسبانيا معروفة
2: أي. أي. هو أصله من إسبانيا
0: أي
2: وكاو براتيكمون كما قلت لك حاجة سهلة وترانسبورها سهل وتعاوننا حتى في الخدمة تعاون تعمل جو صحيح
0: والله العزيز في فروحاتنا خاصة كاخون كاخون كاخون كاخون كاخون كاخون برشا ما يعرفوهش راهو
2: برشا يقول لك
0: اما كي يسمعوا لي قايم
1: تابوري يقول لك تابوري شنو التابوري اللي جايبها
0: هذه ينبهرك يسمع الصوت كما صار لي انا كي جبت تابوري
1: هي ما تضرش هو فاهم الريح يطلع بها ملول
0: فاهمي الريح
1: فاهمي الريح مع غسيل مع غسيل
0: لا وراسك اللي جاب حذاء قبل فاهمي الريح
1: نحكي لك الخذاء سكسي كوا
0: هلا غالب اخي ساعات ناس تبدا وناس تركب على الحاجه أيه يولي هما معروفين هو تطمس الحقيقه يعني ما
1: صحيح صحيح
0: حتى التاريخ فيه جدل وفيه فما حاجات صارت باسماء معناها
1: أيه معينه وركبوا على الحدث
0: ركبوا على الحدث ولا هما لي بيوني وقعدوا هذوكم اللي سعوا وجاهدوا وضحاوا هما اللي كلاوهم في حقوقهم وما كانوش هما الرموز اصبح الرمز هو يعني ما نحكيوش شيء في الموضوع هذا زيد معناها خاطر فهم الريح جا بعد الشاب هذا اللي جاب حذايا ولا تنذكر اسمه من مدينه المنستير وكان يعزف على الكاخون طو مقيم بالخارج بالمهجر لأنه تزوج وعنده حياته طوال وعايش ما شاء الله عليه ربي يوفقه أما الكاخون قبل فهمي الريح عرفت عند الشاب هذا إحقاقا للحق كلمة حقا نقولها إذن هو بعد تحققت الحلمة ولا شنو طموحك طو
2: والله طموحي إني نزيد نقدم الحقيقة في البركيسيون نزيد نقدم في الباتري نوصل النيفو معناته يخليني
0: باش تعزف على الباتري عندك بتحب
2: لا ناس فين ديجا ناس ديجا باتور ديجا باتور يعني قبل ما الناس
0: باتور وكاخون مع بعض
2: اي اي
1: بركيسيونيست كو
0: معناها تعزف على كل اللي
1: تبقى بركيسيونيست ضابط ايقاع
2: الاغلبية
0: كان عندك تواصل مع حاتم هميلة
2: لا حاتم هميلة نعرف نعرف اما تواصل ما فماش تواصل ما نعرف
0: ما حاولتش تقرب هكا وتتواصل مع
2: عندي الحقيقة أستاذي عندي أستاذي عندي أستاذي اللي هو
0: مثال يحتذى به
2: صحيح صحيح
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله والله
2: عندي استاذ اللي هو سي سهيل بالحاج سالم
0: اي سهيل زاده ما شاء الله
2: قال عنده في الكونسرفاتوار والحقيقه علمني كل شيء
0: في المستيره
2: في المستيره في المستير اوكي
0: شنو صعيب فيها الكاخون
2: والله فماش صعيب ما فماش حاجه صعيبه كي تبدا عندك لي تكنيك اللي باش تعزف بيهم وكل شيء تولي
0: كي يبدا عندك لي تكنيك وقبل كل شيء المحبه لك الاله الموسيقيه هذيك ما حبيتهاش والله لا تعزف والله كي تبدا التقنيه
2: هو كي ما تحبش ماكش باش تعمل موسيقى من اصله وماكش باش تعزف دونك
0: مل معتز هذا
1: شفت كيفاش لا لا تبارك الله
0: عليك
1: بارك الله عليك نعرفش عن شكون نقراه تبارك الله عليك
0: شكون الاساتذه اللي تحبهم وشكون شنو هي اللغه اللي تعجبك اللي تستهويك في الدراسه نتاعك ونجح فيها
2: والله اللغات شنو لغات ما
0: تقراوش لغات انتوما
2: لغات فاش في الموسيقى
0: لغات بصفه عامه في المسار نتاع الدراسه نتاعك
2: اي اللونغ عن نقرا فرنسي انجلي كي الناس كل والاوبسيون الاخيره ما خديتش لغه خديت موسيقى بما انها معناتها
0: ما نتصوركش شكون خديت الاسبانيول
2: لا لا خديت موسيقى الاخيره خديت موسيقى
0: خاطر حتى لوك نتاعك ما بون دراس يعني ولا
1: ايش من بون دراس ولا هما ديما
0: والله والله البروفيل نتاعك بون دراس كسموريه والكل نتاع
1: احنا كل الاسبانيول رانا
0: احنا الاسبانيول
1: اي فوالا ديجا كي تشوفهم تقول راهم نفس العباد
0: ما شاء الله عليكم أيوة. يلا نعوده خلينا نستقبل الدكتورة والناس اللي وقفت معاها وبعد نرجع معكم
1: إن شاء الله
0: يلا هيدا

0: بدنا نعود خطوة خطوة. ثنية حلوة طويلة وزينة طويلة صحيح. عمل هدي لا مش عمل هدي جويني الله يرحمه عمل هدي جويني حكينا على مفتونة بغزرة عينيها واليوم قالت لي زين زين ماذا قال خطوة خطوة ثنية حلوة طويلة وزينة. محلية محمد الجموسي يعرف شو يقول راه فنان عالمي. خليني نرحب بالدكتورة وبأم الدكتورة يللا شنحويلك يللا وينك وحشت وزينك يللا من 2016 نخضر للسوفينير يا نورهان من 2016 راك ما جيتش
1: 2016 أه؟ صحيح
0: جنحت وخليتنا
1: ليه والله ليه
0: في مسارك العملي والدراسي بالطبيعة مش خليتنا معناها بالعاني لا ما شاء الله عليك. هي كل ما تكون عندها حفلة تكلمني تنورني بحضورك النور نورك ويعيشك
1: استدعاك
0: سلم على ميمتك الساعة اللي كانت السبب في وجودك
1: عايشك
0: ربي بالطبيعة ولي أكل ميكرو ذاك جست أي صحيت مرحبا يا للا
2: وبيك معايش
0: يا للاتي نورة يا نورة شن حوالك
2: الحمد لله يا ربي الحمد
0: شن حوالي عامل حبيب الغريبي الساعة عامل حبيب الغريبي شن حوالي
2: الحمد لله
0: زل برا خذيت تقاعد يا الدنيا قدش تجري والله خرج على روحه سعيد
2: خذيت تقاعد
0: شنو يعملك في الدنيا قاعد وبرا
2: هي
0: مخيبة خذيت تقاعد شنو معنى خذيت تقاعد بالله شنو معنى خذيت تقاعد بالله بدلونا هالمنظومة
2: ماذا بينا ماذا بنتمنى
0: ليه بالله كل واحد يختار لي عنوين ترى خذيت تقاعد كمل مرة ما نحب عنوين مزيان خذيت تقاعد
2: يعني يقولها بداية حياة الإنسان بداية حاجة أخرى لحياته الخاصة
0: وتستمر الحياة مثلا
2: تستمر
0: وانت ايش تقول يا حمد مرب نهاية
3: نهاية المهمة
0: للواحد لا ما نحبوش فيها نهاية احنا بالعكس احنا هذه تير وجنة حتى اللي يتقاعد ولو كلمة سو بارونتيز بين زوز معناها
2: قيمي
0: كما يقولها ولا بارونتيز تقاعد ولا سن اليأس عند المرأة شنو سن اليأس شنو الريق هذايا بدلناها احنا يا خويا ولا سن الإياس معش سن اليأس الطبيب اللي سمعوه سن يقول سن اليأس انا قلت لك يا دكتور سن الإياس مش اليأس ما لا سن التقاعد هذايا وبعد يضربوك في التقاعد تخلي ما نحكيش على الجوانب الأخرى والله كل متقاعدين عندهم بريم وعندهم زيادات وعندهم جاتك زيادة جاتك مدام علاش فاش يحكيهم ولا فاش يقول
2: حكي فارغة كل حكي فارغة
0: علاه فرحوا فيكم
2: تزيد منا تنقص منا
0: هكا أبائنا وأمهاتنا اللي ناضلوا وتعبوا عمرهم الكل بعد قلوا سن تقاعد برك الله عليك ما شاء الله عليك
2: توجع
0: تيرو جنح يجي بحذينا تتشوف
2: أنا من استعرفش فيها تقاعد
0: والله العظيم تيرو جنح اللي ذات المسير ويجي بحذينا تتشوف عمرك توا فما منظومة علمية جديدة دكتورة كان في بالكشباها لشينوا قالك توا باش يولي الغوبير نتاع التعداد السكني والسن ما عادش توا يقولك احتفى بعيد ميلاد ونقصلو عام توا باش يولي كيفاش يقولوها ينقص في العمر مش ينقص في العمر كيفاش هو بكري نقرا فيها يا ربي المعلومة العلمية هذية معناها قال لك ان 2000 ما نعرفش قداش باش تولي المنظومة مغايرة تماما يعني فما لا ما عادش تكبر تو باش تصغر
4: كيفاش بالضبط
0: بالفيتامين وبالمنظومة الصحيرة باش تولي معناها ركزين عليها بالليزيرب معناها بالنباتات اللي تكون صالحة للبدن اللي تخليك تغاجني اللي تخليك معناها تبعد على ستريس هم الشينوا هم اللي عملوها
4: الشينوا خطر هم الشينوا
0: كيكا
4: تبدأ عمرها
0: قالك تول منظومة جديدة الصحية اللي قاعدين نطبقوا فيها نطبقوا ركز على نطبقوا معناها احنا تحبنا 10 سنين أخرين باش توصل
4: ما نعملوهاش في تونس
0: لا تصير علاش
4: خليك الميك للتونسي ما تنجمش تكون هيلثي يعني
0: لا علاش احنا بالعكس احنا نحصد على الخيرات اللي ننعم بها
4: تبارك الله
0: خيرات البحر الابيض المتوسط اللي ان شاء الله من جراها السخانه هذه ما يوليش نار ربي يرحمنا وكهو معنا خيرات وبلادي والله العزيز عندنا كل شيء الكرموز بنا الهندي دلاع البطيخ
4: ولو انه القصره كانت قبل
0: هي فما ظروف فما ظروف تمنع ولكن السمك الازرق الانواع نتاع السمك
4: كاليتي
0: صراحه بلادنا والله بلادنا زينه كل بلاد ورطالها كل منطقه تمشي لها تشيخ بخيراتها الحمد لله وان شاء الله تتواصل هني عم هذي بيلا لا معناه طوى ماش نحتفيه بعيد ميلاد نقول يا هكا طوى عمري 50 مش عام من عمري لا طوى مشي ولي العد بالعكس فهمت كيفاش لا نوراني دكتورتنا على كل حال مرحبا بامك العزيزه يلا مرحبا بك نوره.
2: اي شوفتك
0: انا حبيت نحط لك نوره. نوره يا نوره مقطع صغير هكا من فريد الاطرش، انا متاكده راك تحبها. اما اخترت لك وجه الخير خاطر كنت وجه خير على بنيتك وعلى بنياتك وعلى عائلتك وعلى الناس اللي يحبوك الكل يا نوره. نوره شنو كان
2: الغريبي؟
0: اي شنو كان معني شنو كنت تعمل في الدنيا؟
2: في في في الخطوط الجو التونسي في مطار مستير.
0: وقدمت
2: استقالتي على خاطر باش
0: بهالعينين وبهالشيء وبهالزين وبهال معني فين معني في الاداره والا في الطيران؟
2: لا في الاداره. في الاداره
0: في الاداره. اي وديت
2: وقدمت استقالتي.
0: الغزيله راه تعرف تختار كان الغزيل
2: على خاطر شكون على زوز بنيتي دوك
0: الغزيله التونسيه هذيك اللي حبوا يفوتوا فيها في وقت ما نعتزوا بها، نحبوها عموميه ما نحبوهاش الخواص. ان شاء الله تبقى لنا الغزيله يا ربي.
2: والله حاربت جابوا واحدة من أمريكا وحاربت و...
0: لا, لا, لا, لا, لا لا لا لا لا نعرفهم نعرفهم ناس يحبوا الغزالة متاعهم ويحبوا المنظومة العمومية ويحبوها تبقى كان عمومية
2: يا ربي
0: للتوينسة والغزالتنا كل في الطيارة هذيك محلاها نتحلق وجنة يعني جنة هي غزالة ومجنحة خلي من نحن في الغزالة ننجاو معتز وين مشيت؟
3: ما عندي وين مشيت.
0: لا والله سرحت. وربي عندك غزرة سرحت بها وين مشيت؟ تو تقول فيسا فيسا فيسا فيسا. وين مشيت؟
3: مركز مركز.
0: إيه الغزالة التونسية. تركز مع اللون الأزرق.
3: إيه مع اللون الأزرق حلو.
2: بقوي يرتاح لنا الليل.
0: مال أنت كنت في معناها تابعة الخطوط التونسية هكا؟ قداش قعدت من عام؟
2: ولا برشا حكيت 9 سنين كيكا.
0: بعد كي جات نورهان.
2: قاسيت معناتها قلت اني مسؤول عليهم جبتهم للدنيا نحب نشوف معناتها تجربتي الخاصه في الحياه هذه شنو وين نجم نوصل وحطيتهم هذوما قدامي زوز مشاريع
0: كانت وقف التامل هذه راه كانت وقف الامام شكيك
2: قلت هذوما اني مشروع معنوي نحب نعمل مشروع معنوي مش مادي من ناحيه كل شيء قلت هذه نشوف نشوف روحي وين نوصل به زوز بنيات هذوما وبديت مني هم صغار بديت معاهم معاهم ما
0: حد كيفاش جاك القرار هذا من زوجك ولا من
2: لا لا قرار وحدي وكان صعيب برشا والعام اللوم العام الاولاني اللي قدمت فيه الواحد اللي قدمت فيه استقالتي كان متعب متعب متعب نفسانيا لكن ديما نقول
0: خاطر عندك الدائره نتاع اصحابك ويحبوك وعائله واحده خاصه في الفتره معناها الخطوط
2: واحد يقرا ويدخل يخدم وبعد يخدم وكذا
0: قاعده في الدار
2: اما اما معناتها ديما نقول امل قدامي قدامي زوز نوارات نجم نعمل بهم حاجه الحمد لله
0: حتى هي يا اختي في البروفيل ما تحط كان غنيتها على ميمتها المزيانه الا لا وتغني كان على امها ربي فضلك لها
1: هي تو مهمتها ما نقولش وفيت اما تو اني باش نبدا نرجع لها
0: والله ربي يفضلك يا نورهان شفت نعم التربيه والله
2: صدقني ديجا بدي شهريتها كل ما كيما نقول اونتر بارونتيز ما تمس منها حتى كل
0: ليلي نعرفها كريمه ونعرفها قلبها كريمه برشا برشا
2: الاخت ليلى كما في قريتها باش كملت اختها قريتها كريمه برشا
0: نعرفها نورهان هي صغيره دي اللي في ديها مش لها والله
2: لحد الان قاعدة
0: اي ما تبدلش الطبيعه هذيك راه لازم تتبدلش
2: اما متعبه كي تدخل في في في وسط المجتمع متعبه برشا
0: يولي حق مكتسب انك تعطي يلزمك تعطي مش بمحبة
2: تعطي حتى مش مدين نحكي حتى
0: تي نحكي نحكي
2: حتى من روحك
0: نحكي تبدأ هي تعبة ولا نفسيتها مثلا ما نعرفش أنا ما عينيش باش نحكي أنا تو نفسيتي معناها تعبة دونك معناها أنت مطالبة باش تحكي معاه وما تجاوبوش تولي حقلته وتولي معناها علاش ما جاوبتنيش وعلاش فهمت تولي في تحقيق في حين أنه ما تعرفشك الإنسان ذاك وقتها شنية النفسية اللي مر بها وشنو
2: أنا قلت لك خايبة في حياتها العملية زيادة معناتها تنجم تعوض زيد وعمر وكذا ويمشي مسكين هو متحملش
0: toujours en état d'alerte
2: اي فوالا ديما موجوده على حسب صحتها وعلى حسب كل شيء و...
0: والله ربي لا يضيع على حد شيء بالعكس هذاك كله بثواب وخاصه انه مهنه الدكتور راهو انك انسان كيف تلقاها باش يموت وكل شيء العمر بيد الله ولكن انك تعطيه الحياه من الجديد بالابتسامه بالكلمه الطيبه بال انك تقف معاه وتعرف شنو انت تبارك الله عليها هي اللي معناها فارمي ديما الاولى معناها في دراستها وفي قرايتها ديما متفوقه معناها تعرف تفاصيل كل شيء ما شاء الله عليها معناها حتى كي تقرا الدوسيي والكل ميديكال يبدا تفهم كل شيء عطاها تعرف شنو المسؤوليه اكيد
2: قبل ما تكون معناتها
0: ايش تحب انت اكثر من هكا ما شاء الله يعني تضحياتك معناها
2: انا شيء خدمت مش على خاطر باش تكون معناتها شنو النوع نتاع المهنه اللي باش نخدم والباقي على ربي اني نخدم والباقي على شنو مجهود من يوصل كي قيتها معناتها قاعدين يحبوا القرايه يحبوا الخدمه ويحبوا يوصلوا حب اني وليت ندز معاهم فهمت وليت اني وراها مش قدامه من هزب وليت هما قد ما هما يقدموا اني معاهم قد ما هما يقدموا اني معاهم معناتها ما جبتش لحد الان وحد الكليه وحتى فقرت في البريود نتاع الجامعه الكل معاه
0: صح نوره انت قد عندك خوات في العائله
2: بركله 9
0: ما شاء الله ما شاء الله عائلة موسعة كبير. صح عليك، إيش عندك خالات؟
2: أنا مقسمة، أنا مقسمين، ما تفهم شكون في الميديسين، فما شكون معناتها في الدومين متاع القضاة والمحامين.
0: العائلة الكل معناها هكا معناها تبارك الله. عندكم شكون في الإطار الطبي والكل؟
2: أي ما شاء الله. أختي زوزدة زوز عندها بنية تقريبا كاتري يماني ميديسين، وعندها ولدها تخرج في ال
0: أنت الكبيرة في الأخوات؟
2: أي مش هنا الكبيرة في الأخوات، في البنات،
0: الوسط، الوسط أنت جيتها
2: في البنات. والأولاد ماذا كل واحد وفي الدومين متاع
0: خمسة بنات وأربعة أولاد؟
2: ثلاثة بنات،
0: ثلاثة بنات
2: وستة أولاد.
0: ستة أولاد ما شاء الله.
2: ما اشترهم في الخارج واشتر كم القراية.
0: ريت الجيل متاع بكري
3: ما شاء الله،
0: ريت الجيل متاع بكري
2: تجيبك صغير أمي مزات موجودة وعليها وربي يفضلها مزات موجودة الولادة.
0: جيب لك الله واحد
3: لي كونديسيون، راهو لي كونديسيون هما اللي
2: الله.
0: لا حتى الماكلة والله، الماكلة
2: بلكي الإنسان بركة يخدم بركة يخدم يخدم على تبارك الله على
3: الحياة كانت أسهل،
0: الحياة تبدلت برشا كل شيء تبدل
2: وخيرة ربي ما شاء الله كانت موجودة معناتها
0: بصراحة كل شيء في المتناول، كل شيء في المتناول. يعني توا يستحيل تبني دار تشري كهرباء يا هكا يا هكا.
3: اسمعني حتى صحيين، حسيت حتى صحيين
0: العباد نتاعك. اكيد شنو حتى صحيين؟ انت تنجم تاكل خبزة الشعير نتاع بكري
3: العباد
0: كثر فندوخ
3: ولا البسيسه
0: ولا البسيسه نتاع بكري ما يصرفوش بها القاوي. ممكن نفهم حنين نذكر النفل
3: لا هذيك مش باهي هذيك
0: شنو بالحق مفعول
3: هذيك مسكينه اني جدي صار له كونسير في جرة النفا هذيك
0: وماتت. والله عزيزي كان ديما النفا في خشمه.
3: لا مش باهي هذيك مش
0: باهي ولا يعرف عندهم الجدود خي يعيشوا وقتهم. مالا تنجم تقنع وتقولوا نحي ما نحيلك
2: مستحيل
3: مش باهي قويه برشا على البدن راهي هذيك حتى السنين طيحها النفا.
0: والله تبارك الله معمره حنيني مات صلي على النبي عمر عمر الله وحد علي. ما انت ومرته بعد مريته كانت مره فاضله زاد محليها
3: كانوش ياكلوا ياكلوا كرواسون كيما
0: كرواسون مالا. والله هو اخطر من النفا اللي تحكي عليها الكرواسون.
3: اي بيان سور اي
0: ماكلتنا خيبت برشا
2: بيان سور ومازالت ومازال
0: لا نعاود في تير وجنة. احنا نرجعوا ساعه ثانيه الوقت في ساعه تعدى يلا
5: إش بيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
6: 97.3 عدل الموجة واسمعونا
7: يا ناس رمل وبحر والشمسية ولا على بالي
6: برمجت الصيف

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة للأنباء. الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة ولا داعي للقلق. مجلس النواب يواصل النظر في مشروع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات تمويل لشركة فوسفات قفصة، وتباين في جهات بعض النواب حول القروض. وزارة التعليم العالي تؤكد أن دورة إعادة التوجيه الجامعي تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا. مرحبا بكم. خلافا لما يروج من فقدان الماء المعلبة وتسجيل نقص كبير في الإنتاج، أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية مفيدة بن نصر، أكدت اليوم أن توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، وأشارت إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها، وأوضحت أنه تم خلال شهر جويلية الحالي تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد على أنواع معينة من المياه المعلبة.
1: نطمن المستهلكين أنه ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة المروجة على مستوى السوق الوطنية. كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة اللي طوال السنة، مع زيادة لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة اللي سبب ضغط على بعض ماركات، ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا الماركات. من المستحسن حسب حتى معناتها الرأي الطبي يقول لك أنك تنوع المياه المعلبة اللي تستهلك يوميا، هكاك تثري بدنك وتعطيه اكثر ما يمكن من الاملاح المعدنيه اللي هي متفرقه معناتها على الماركات. عندنا فائض من سنه 2025، وكمل احنا في السداسيه الاولى من سنه 2026 سجلنا نسبه نمو بحوالي 10% مقارنه بنفس الفتره من سنه 2025، انتجنا 1.5 مليار لتر من المياه المعلبه. مع هذا الكل عندنا المخزون التعديلي السنه 2026 تقريبا اكثر موسم دخلنا بارياحيه على مستوى طاقه الانتاج. عندنا عملوا توسعة 20,000 قارورة في الساعة مع دخول وحدة انتاج جديدة هنهارين هذا بطاقة انتاج في حدود 12,000 قارورة في الساعة، ليرتفع بذلك ترتفع بذلك طاقة الانتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب مياه في تونس إلى حوالي ما يفوق 520,000 قارورة في الساعة.
0: يواصل مجلس النواب جلسته العامة بقصر باردون بين النقاط التي يدرسها النواب اليوم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ هو النظر في مشروع قانون يتعلق بالوافقة على اتفاقيات تمويل لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة والمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. عن قيمة القرض بالنسبة لشركة فوسفات قفصة يتحدث ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية في والميزانية في مجلس النواب.
2: هذا مهم ومهم جدا لأنه يأمن الديمومة متاع شركة فوسفات قفصة، لأنه القرض هذا ب 110 مليون يورو باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعبيو في الكمين 70 مليون يورو من قيمة القرض، وال 40 مليون يورو الأخرين شركة فوسفات قفصة باش تشري الفلتر متاع الماء، لأنه نعرفوا أنه الفوسفات والمغاسل يستعمل برشا ماء، والمياه الجوفية اللي في المنطقة تمست حتى عنا برشا من منجي التمور، الواحات بدأت تنشف شوية، ولهذا باش يتم تعويض الفلتر ماكينات الكبار متاع الفلتر ماكينات جدد يسمحوا أنه يتم إعادة استعمال المياه هي بيدها بنسبة 90%. توا فوسفات قفصة إعادة استعمال المياه نسبة متاحة بين 40 و 50%، وهذا ما هي إلا بداية لإعادة تأهيل الفوسفات كقطاع في الاقتصاد التونسي.
0: وقد تراوحت مداخلات النواب بين مؤيد للقروض وآخر رافض، من بين النواب من عبر عن عدم التصويت على اتفاقية القرض، في حين اعتبر مجموعة أخرى أن الاقتراض ضرورة حيوية ومؤكدة للخروج بشركة فوسفات قفصة من أزمتها.
3: نورمالمون احنا توا القروضات هذه مصادقين عليها في الميزانية، وعندنا عجز في الميزانية نعرفوه الناس الكل. اعطيونا لمجلس نواب الشعب تقرير على الميزانية 6 شهور الاولانيين وين صرفت الفلوس.
4: اي جدوى للاقتراض في ظل تعطل انجاز المشاريع في علاقة بفوسفات قفصة؟ هذا المشروع يذكرني بعشرات المشاريع التي لازالت معطلة رغم ما تم رصده من اموال طائلة من المال العام والمتأتي اغلبه من الاقتراض.
5: بين مؤيد ومعارض لهذه القرضات يفهم اللي القرض هذا راه موجه حقيقة لتحسين شركة فوسفات قفصة.
6: اقتناء المواد الأولية ومدخلات التصنيع بالمجمع الكيميائي مسألة لا تنتظرها هي حيوية.
7: يلزم تكون هناك شجاعة في الاقتراض. الاقتراض يكون مبني على رؤى صحيحة.
8: إذا كان اليوم الدولة ما عندهاش موارد فالالتجاء للاقتراض لمشاريع معناها استثمارية راهو ذاك الحل وما عندناش حل غيره.
0: أكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بورعصة، أكدت اليوم أن دورة إعادة التوجيه الجامعية تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا. وفي تصريح لنجاة حسن الزميلة في العاصمة، أوضحت بورعص أن مطالب إعادة التوجيه يتم دراستها من قبل لجان اجتماعية وطبية وفق جملة من الأسباب من بينها أسباب اجتماعية وصحية وأيضا أصحاب المواهب.
9: دورة إعادة التوجيه عن عدة أنواع من إعادة التوجيه، عن إعادة التوجيه لأسباب اجتماعية، إعادة التوجيه لأسباب صحية، إعادة التوجيه أصحاب المواهب، أو إعادة التوجيه لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل موقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المتعلقة صاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة التوجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. تعنا لجان طبية ولجان اجتماعية هي تنظر في الملفات وتعطي الموافقة أو عدم الموافقة على الملف.
0: من جهة أخرى، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها، لا سيما في المجال الهندسي. وشددت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم أن جميع المعطيات الرسمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهياكلها وصفحاتها الرسمية، وحذرت في المقابل من الانسياق وراء الإعلانات والإشاعات والمعلومات المغلوطة، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية تسجيل الطلبة بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة المرخص لها. احداثات جديدة ستعزز البنية التحتية في المجال الثقافي لولاية زغوان، حيث سيتم إحداث دار ثقافة بمعتمدية الناظورة ومكتبة عمومية بمنطقة المقرن في معتمدية زغوان باعتمادات مالية تفوق المليار. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان شيراز الجدية، وأكثر تفاصيل مع الزميلة حنان العباسي.
10: بالنسبة لمشاريع البنية التحتية، الحقيقة هذه مشاريع متواصلة. عندنا مشاريع إحداثات جديدة، دار ثقافة بالناظور ومكتبة عمومية بالمقرن. بالنسبة لدار ثقافة الناظور، تو في مرحلة تعيين المصممين، يعني تم تخصيص الأرض. بالنسبة للمكتبات، عندنا نسبة تغطية محترمة، وصلت حتى لثلاثة مؤسسات في المعتمدية الواحدة كما معتمدية بير مشارك، عندنا فيها ثلاثة مكتبات. بالنسبة للمكتبات، بالنسبة لدور ثقافة، احنا اليوم عندنا 5 دور ثقافة على 6 معتمديات. دونك ناظور باش تكون دار ثقافة عصرية متميزة، توا في مرحلة الدراسات، تعيين المصممين، الاعتمادات مرصودة، الأرض تم تخصيصها في وزارة الثقافة في انتظار أنه يبدأوا الإجراءات الفنية العادية المعمول بها. مكتبة عمومية بالمقرن كيف كيف، لأنه تعرفوا واستراتيجية منطقة المقرن وفيها زوز يعني مدارس إعدادية، مؤسسة ثلاثة مؤسسات جامعية، مبيت جامعي، يعني منطقة استراتيجية مبرمج من قبل كيف كيف. هذا مشروع متواصل، إحداث جديد إن شاء الله كيف كيف. توفي الإجراءات التقنية متاع السبر والجيو التقني، تم تخصيص الأرض كيف كيف إن شاء الله في كلفة تقارب 800,000 دينار.
0: أذكركم بأبرز العناوين. وزارة التعليم العالي تؤكد أن دورة إعادة التوجيه الجامعي تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا. الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة ولا داعي للقلق. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7، وتعود إليكم مجددا الزميلة إيناس في برنامج جنة حطير.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك، راديو منستير. وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعد

0: نتواجد معكم. والله الوقت مش عادي, مش وقت بالحق, مش عادي معكم ديما, مع ضيوفي الكرام ديما الوقت يمر بسرعة. نرحب بكم مرة أخرى. نورهان الكناني, منعرفش ديما اسمك مربوط بمريم الكناني, تقربوا لبعضكم أنتوما, فما قرابة.
1: أي فعلا, اللي يقول لي يقرب الكناني يقول ولد عمي.
0: لا والله مريم من أكودة زادة, مريم صوتها مزيان برشا زادة, ياسر مزيان. ربي إن شاء الله يعطيها بالوقت الطيب, يعطيكم الوقت الطيب. مدام نورة مرحبا بيك, نورة الغريبي مرحبا, بسي حمدي العقربي, ومرحبا بسي معتز, مرحبا بيكم نورتونا. يعيشك يعيشك. احنا بدينا نحكيو معاك وبدينا نحكيو على الرحلة, وجست لتذكير للناس اللي وصلوا يسمعوا فينا توا, طيروا جنح البرنامج هذية يسعى دائما لتشجيع طاقة الشابة لنتبعوا الحلم متاعهم من الأول, حتى إن شاء الله ما نحبوهاش للآخر, خاطر الحلم عمرها ما توفى. هكا ولا نورهان, الحلم ديما فما أفاق, ديما محام مفتوحة, ديما فما أهداف مرسومة. أيوة. الإنسان راهو ديما يطمح, الإنسان طبعه طموح, دونك ما ينجمش يقول سي وصلت وكهو, ما ينجمش, يستحيل حتى كي يوصل لل... هو شكون من العباقرة كيف وصل قال لا أنا مازلت ما وصلتش ومازلت على تواضعي ومازلت ما عملت حتى شيء من اللي عملوه لي.
2: الإنسان مشروع يقول لكم
0: صحيح. طيب بدأت تفلسف علي أنت تو.
2: لا لا هو الإنسان مشروع.
0: أنا نجحت بالكدي في الفلسفة في الباك. ذكرتي في البكالوريا, جاب بكالوريا والله. ما حليهم كل الأجواء.
2: ما حليهم أني حبيت المحبيدة وقت الفلسفة. دخلت فلسفة جبت وقتها 17 ولا 17 ونص, وليت صحابني ولا استاذ مسيو سمير باللي قدم له تحيه.
0: اي علاش سمير شكون؟
2: مسيو سمير مش نتذكر اسمه كهو. اما في الهادي خفجر وقتها بالبيه زاد محلاه الفلسفه.
0: ايه الفلسفه تخليك تعرف كيفاش تسير امورك في الدنيا, راهو مش كما يقول قاد المالح لو ترابيز معناها الترابيز شنو عملتوا به في المات معناها فهموني, الترابيز اللي حطوه في المات شنو عملتوا به, عملتوه ديكور في الصالون, عملتوه شنو الحلقه فما حاجات في المات معناها بصراحه تقول لك كوفيسيون دو سينوس كوسينوس ما نعرفش شنو, والله هيك المصطلحات انا فهمنا حتى شيء, سامحوني هي اسئله الماتيماتيك. ما هو
3: هي ديما
0: الناس انا يا خويا نحب كان الشعر والادب ونحب الغالب, كل واحد كيفاش
2: طموحه في الحياه, كل واحد عنده ذكاءات خاصه بيه.
0: ميلا نرجع نورهان. يا نورهان بيه كنت صغرونه ملي عمرك 4 سنين وانت تغني والدندن وميمتك فاقت بيك, عاد صخرت الملكه نتاع الموهبه نتاعك ومشيت للروضه وعملت شوشره في الروضه في بالك, تعرف روحك عملت شوشره في الروضه خاطر خليوك ومشاو شاو يشاركوا في تظاهره وخليوك يا نورهان, وبعد سبحان الله ربي انصفك غنيت عديت فتره زكين انت هما روحوا بيهم وانت اللي قعدت, فضل والدتك بالطبيعه هي اللي كنت وراك وكيفاش بنتي خليتوها تبكي
1: ظهرت شد صحيح في كل شيء والله
0: امك السند نتاعك ربي يفضلها لك. انا حتى احنا قلنا يوجه الخير بصوت
3: والله كانت تجيب ونحكي لك قصه اخرى في علي. بنتي معناتها الاخرى كيفاش دخلتها الفيتيرينير من وراء العقل وحدي
0: وحدك وحدك
3: وحدي
0: انت اثرت عليها؟
3: لا مش اثرت عليها هي مع النورمال مات تدخل فيتيرينير كان تقرا عامين وبعد بالدوسي تدخل ولازمك الشرط الوحيد كونك تجيب معناتها الاولى في الجامعه الكل قرات في الجامعة جيت الأولى أمورها واضحة مش تدخل تخدم دخلت في ماذا دخلوا في بشي دخلوها فما تدخلات من كبار نحاو بنتي ودخلوا واحدة أخرى
0: مازالت المحسوبية ولا
3: مازالت
0: بنتي وعليش
3: سابق ودخلوا
0: حرام راهو حرام يصير الشيء ذي انك معناها طفله
3: وقعت عامين
0: انت يعطيك الصحه
3: وربحتها معناتها قالوا اول مره في التاريخ يكون معناتها
0: ميكرو يا مدام نوره الميكرو قرب ميكرو
3: ثم اول مره تصير معناتها مواطن يكسب معناتها ياخذ حقه من من من الجامعه من الكليه وخذيته صار وما صار العام ما نجمش نوصل العام الثاني وصار مشاكل كبيره برشا بيني وبين الوزارة وهي ودخلتها
0: تك الصحة والله
3: دخلتها بالقانون
0: ما زال لها توا ثلاثة
3: جمعة 4 أيام
0: أربع أيام تولي بيطارية أي اللي عندكم اختطسكم وكليبكم حيانويتكم اللي تشوفوا فيهم توا قاعدين يتشردوا ويتعذبوا بالحق أنا تصورها رايح لينا بنيتك زادة
3: على الأخر
0: صحة لينا
3: فوق ما تتصور
0: صحة لينا والله
3: ما تتصور بالحق
0: بلاي بيطروينكم الساعة خلينا نحل القوس هذايا في ظل هالشيء والحروقات مريتش حتى بيتر يخرج جكة من اللي وروا وجوههم الكل من عميدهم من عميدهم لريت واحد خرج وقال بالله في ظل هالحرائق خلينا نمشي ونشوف ونعين الحقيقة سمعت بعض الأسماء اللي خذوا معناها بعين الاعتبار بعض الحالات اللي جاوا من الغابات كمسينات حالتهم
4: مشاهد مؤلمة
0: برشا والله. أنا تصورتهم والله بش يتحركوا، والله تصورت البياض ربش يتحركوا مثالش

0: رجال الأمن ورجال الحماية المدنية اللي وقفوا وقفة رجال وقفة ناس عندهم ضمير إنساني، عندهم الإنسانية الإنسانية، لأنهم بالحق منعوا برشة برشة كوارث كانت باش تصير في البلاد. إن شاء الله ربي ينصرهم، وإن شاء الله إن شاء الله تونس تبقى ديما عزيزة وغالية على الناس الكل.
1: وما أحلاها باللي تصير مشاكل في تونس بديما موجودين ديما.
0: ريت والله العظيم هالف أول المفارقات، ناس تلقاها معذبة وناس تلقاها تصبح ما وش لهنا، ناس تلقاها هيك المفارقات الحلوة معناها. فهمت أمل. أنت تشاهد باش تموت وهذا كتولد تو، سبحان الله سيرورة الحياة هذه هي معناها. أما فما حاجات ما تتقبلش إن شاء الله.
2: لازم
0: كبير كما الفنان نتاعنا لطفي بوشنيق معناها يغني صحيح فما دي كونترا وكل شيء. والله أنا واحدة من الناس تصورت بشيق يقول أعتذر سامحوني على الوضع اللي قاعد يصير في البلاد، ألمني ما أشاهده في بلادي من حرائق من كوارث، ميسالش تؤجل هذه السهرة فحتى شيء. والله كان ما يعمل موقف، راهو إنسان مثالي ونحبوه الناس الكل، كانت تونس كلها تتحرك. راهي في الفن رسالة، راهو والله كانت تونس كلها تقف وتتحرك على قصنها الماء والضوء وبرشة حاجات كانت فيه صافي على الأمور تدبر وما نقعدوش في الحالة هذه. على هذا مش فايدة تغني وتاخذ الفلوس، الفن رسالة. إذا كان أنت ماكش قدك الرسالة هيك قولوا لك يزيك هاو فيه البركة هكا ولا منيش إيرانية حق نقولها، كان حق نقولها. أنا كان جيت فنانة مشهورة والله راني عملت بعملي ما ربي كيفاش قلوها
2: ربي يعرف
0: ربي خيط في العفو
2: سلام عليك.
0: لما هني نسعى والله بما أتيت من جهد اللي تيجي سلقها في الشارع عني نشربها نحط لي فاسك. ما والله الحقيقة فما ناس تتحرك، فما ناس حست، فما ناس بدأت تحس بقيمة إنه يلزمك تشربك البك ما يلزمك.
2: ليه عنا في تونس راه برشا يحبوا لي زانيمو.
0: لا مش برشا كثر الشرب بالعكس.
2: يعني بكري والله هي جيت بكري، جيت مش تمشي نعمل قهوة، فما شكون ضرب قطوسة مسكينة من تالي يعني قاعدة تمشي البارتي التلانية متاعها مشاو وعملوا فيه ما نعرفش هو عنده كهرباء، مشاو فما مراه شعلت فيه وعلي بدات تعيط عليه كريم
0: خليها كيكه يعني ومشى
2: مش عنده يعمل لها ومش
0: يعمل والوه يضرب فيها
2: ما نعرفش ما ريتش الحق كيفاش.
0: انا نقول لك حاجه، الراجل تبدا غلبته مرته يبدا يحط فيها همه في البك.
2: لا
0: تاكد يحط همه في المراه، واذا كان يحط همه في البك، واذا كان مش في البك هو مسؤول يحط همه في الناس اللي تخدم تحته. انا نقولها لك وربي نقول لك الصحيح ما هي
2: مرجوه
0: سيبوا ربي ان شاء الله ان شاء الله. والله هي مين نجمش تتقوى عليها كالمراه ياك روحه حط همه فك الاضعف منه مسكنات
2: نشوفهم من القانون. الحق قانون جاي مع المراه برشا على هو سجى كبير راهو هذايا، اما قانوننا جاي مع المراه برشا.
0: باهي شفت التجاوزات من المراه، تشوفها
1: كمراه هي كانت في المستوى المراه التونسيه
0: مثال المراه اللي قدامك المراه التونسيه حنينه ما تعملش كم كيك قليل باش تلقى مراه راهو تتقوى على بكمه ولا تلقاها كم راجل بصراحه.
2: اصلا المراه حنينه
0: هاني المراه تضرب ساعات رجلها بكانون على راسها هذاك
2: اش تعمل يعني نقول لك راهي تضرب فيه سي علي راهي تضرب فيه
0: جمعيه راهو تخص توك خرجتوني من الموضوع ربي يهديك
3: جمعيه نتاع رجال راهو تضرب في النساء شيخ حمدي ولا شيخ
2: مالي تفرجت عليهم تفرجت عليهم نبدا نضحك عليهم.
0: يا سيدي نرجع الموضوع يا سيدي والله نورهان الدكتوره نحب نقص عليك الضغط اللي عشته الصباح وتعشي كل نهار ديما تاد الاخت وديما في البلوك ديما في البلوك نورهان مسكينه والله شي الحالات اللي قاعد تشوفها انت بجودك راك تمرض والله كي تروح هكا ولا ماذا بيك ترتاح
4: والله بيا ننسى سبيتر كومبليتمون كي راح تبدا هيك علاش عندي الموسيقى قاعدة نهرب لها.
0: هاي ملاذ بالحق الموسيقى راه والله ملاذ كبير للناس اللي تعيش ضغوطات كيفكم انتوما. وجمعية الصنباتي عندكم عرض نهار 15 أوت إن شاء الله في الاختتام مهرجان سوسة. ياسر فرحت لكم مدام منال عمار نسلم عليها نسلم على المجموعة الكل باستثناء البعض بالطبيعة ونسلم على كل ما هو في المجموعة خاطر بالحق من أكثر المجموعات اللي محقق نجاح منقطع نظير واللي فما بحث في الأغاني والأصوات متميزة جمعية صنباتي الحقيقة والله أنا ديما نقولها من أمام هذا المسرح وأشهد لكم بنجاح هذه المجموعة لأنها أبية وتحافظ على مهمهاش في كمية العروض، يهمها في أنها حاجة جيدة تقدم للسامع والأذن السامع. خلينا نسمع حمدي في نسمعك في حويجة أنت و...
2: أي ولا
0: قريب شترق دولي في سيديو خاصة المعتز قولي منيش سارح يظل يمشي
2: أبش
0: خليوك مع الموسيقى باش نرجع معك بالذكرى
2: أي ولا
0: أي يا سي معتز زقد عليك الكخان صح عليك شكون كيفك أنت

0: قطعنا كورد.
1: لي ريتم اسبانيول في تيرو جنح.
0: ايه مش غني وتونسي.
1: ايه لي ريتم اسبانيول.
0: ايه
1: انا تونسي.

مفتون عاشق في فنها. لا يعني عاشق في فنها.

0: شباب كاش يحبوا توا عادة. انت عندك باند حمدي ولا
1: عندي باند؟ عندي شنو قداش فيها؟
0: قداش فيها من فرد معناها الباند؟
1: فيها خمسة، فيها خمسة افراد، ولكن نخدموا مرات تريو. عندنا تريو وعندنا خمسة من الناس.
0: تريو تشينكو
1: تريو تشينكو. التريو نخدمه في لي ريستوران لي كافي، مرات عايشك حتى كي تبدا خطبه ولا فازيت يحبوا حاجه خفيفه، فهمتي؟ يحبوا
0: توا كيكه ولا توجه منا يجيبوا فرد ولا زوز هكا
1: يبداو اورغانيست فيولونيست كاخون. سميتها انداليا باند، ميلونج بين الاندلس والعرب. انداليا سيكو اندلس عرب، فهمت؟
0: حلو حلو التسمية. صايرة معتز كان عنده دخل في التسمية.
2: لا جديد جديد معتز جديد.
0: جديد
1: منبر جديد معنا معتز. الحق التسمية عملتها وحدي، قعدت هكا قعدت على صاهر عليها ونشوف كيفاش النجم نعمل وكاو. الحق وحدي من الاول بشوي
0: مع اصحاب ربي معناه يحب الموسيقى. قال له انا دربش باش تلقى هكا معناه بالحقره يعني قريف صغيرات وكله، تلقاه مغروم بالموسيقى وحب يوصل حاجه مزيانه.
1: جاء اول ما دخلت، اول ما دخلت تعليم، اول ما دخلت نخدم عملت لهم ديركت عرض. هي البلاصه اللي نخدم فيها صعب شوي يقولوا عليهم، الحق خفت من الاول ايش علينا فيه
0: ايش علينا فيه.
1: اما خفت الحق من الاول،
0: قلت باش يرفضوا معني باش يكون
1: لا لا مش رفض، يعني الخدمه فيها صعيبه. المعامله مع الصغار والدنيا مع لي بارون صعب شويه. من بعد كي عملت العرض كل حق محليهم عليهم يعطيهم الصحة.
0: هذاك باش يوريك الصعوبية راهي وراها حاجة مزيانة.
1: لا لا الناس طلعوا ناس طيبين صحيح، صعابة من طيبين الحق وما ريتش منهم
0: محافظين هكاهو سي بون هذاك هو.
1: اي فوالا سرتو. اما الموسيقى عاونتني برشا يعني نتصور دخلت لهم بحاجة باهية، يعني عملت لهم عرض الشيخ والصغار وكل شيء يقول لك فهمت هاكا مثلا عنده باش يقريهم كوا، يعني يحب التعليم يعني ما عندوش معاهم حتى مشكله.
0: دونك ما فماش مربي ما يحبش الموسيقى، يحب الموسيقى وتلقاه معناها ماهوش يعرف أسس انه كيفاش يتعامل معك التلميذ هذاك وكيفاش يوصل لتفكيره وكيفاش يوصل باش يكسب ثقته باش راهي ماشي سهله العمليه. راه
1: لازمك ذكاء الحق، لازم تكون عبد الصمد.
0: والله لازمك تعرف معناها شخصيه كل صغير صحيح، لازمك كل واحد تلون له تعطيه الصوره اللي يرتاح لها. معناها انت تو عندك 30 تلميذ في القسم، 30 وجه يكون عندك.
1: هي صحيحه راهي والله
0: صحيحه والله.
1: انا نفسي ممثل بارع،
0: ممثل بارع باش توصل لهم. راه صعب برشا جيل نتاع تو، صعب برشا. معتز
2: وي
0: انت تغني ولا تعزف على الكاخون فقط؟
2: لا ناس على الكاخون فقط، ما غنيش.
0: ما حاولتش تغني هكا
2: الحقيقه؟ قبل كنت نغني، بعد جات بيريود ماك تعرف الصوت يتبدل وكل شيء، بعد ما عاودت
0: قالوا لك ما نغنيش على خاطر ما تعجبنيش، كما يقول صوت خبري ما نغنيش على خاطر ما تعجبنيش. ما يعجبكش الغنيه معناها مش انت بتعجبنيش، راه مش على حاجه معناها نقصد معناها مش فيك انت. عم صدق ثرين راه شكون يقصد وقتها مش عارف. الله يرحمه ينعم. نرجع لك نورهين، والله نحب فرد عليكم راه خطريت شويه ضغطك. حسيتكم كريسبي شويه، ما كنتش مرتاحين معنا النوسه.
1: لا والله بالعكس، والله يعطيك الصحه
3: عليك والله ما شاء الله. هاتي تخلي
0: عايشك
3: الوقت محليه وكل شيء.
0: ما انا مش كان جيت فرملي اخيره كون بس مع الجروح.
3: لا لا ما تكون كان في بقعه
0: ولا كنت ببت نفسك انا نداوي جروح القلوب.
3: نجم تكون كان في بقعه كذيك.
1: والله ليت نجم ما شاء الله عليها سيكولوج. والله
0: سيكولوج يرتاحوا لي برشا،
1: يرتاحوا لها العباد ينجموا يحكيوا لها. قلت نجم تكون ولو اني مهنه صعيبه برشا زاد البسيكولوجي.
0: ماله ماله زاد مش 30 وجه هذيك تحب لها جمهوريه كامله ربعين الناس الكل. لا لا مريم من وقت الروضة ومشيت وخليوك وغنيت وبديت عاد الرحلة، كيفاش بديت الحلمة تتحقق؟ خاطر انت ملي انت ومعك 4 سنين وانت تظن وتغني وامك فايقه بيك، فايقه بلي فما موهبة.
4: بديت من الاول بدار شبيل من الاول الحقيقة ما نعرفش اللي نحب الغنية معناها
0: ما كنتش انت ملي انت صغيرة تحب طبيبة سبحان الله.
4: اي الحقيقة القراية نحبها ملي اني صغيرة، اما من بعد معناها بديت من الاول نعزف فيولون، ومن بعد الفيولون ظهرت لي صعيبه قلت نعمل عود. العود كيف كيف ما عجبنيش.
0: قلت الموسيقيه ما نجمش تمشي
4: فيها. عملت بيانو كيف كيف ما عجبنيش. من بعد ظهر لي باش نغني، ظهر لي الغني اسهل
0: اسهل حاجه هكا
4: في اسهل حاجه فيهم الكل. بدينا بالغني من الاول شويه تظاهرات، ومن بعد بعد في حنا بال مع عبد الرزاق شيبي.
0: لا قبل حنا بال عاد عندنا سفيان شو.
4: سفيان شو ايه
0: سفيان شو عندك الساعة قبل وبعد، وعندك عرب ايدل بعد، وعندك
4: لا حنا بال
0: حنا بال بعد عرب ايدل
4: عرب ايدل ان 2013
0: وخلاو الحلقة متاعك عامين خاطر وقفت وقتها
4: وقتها
0: شيت 16 عداوة عمرك 18 الحاسيلو
4: عداوة في الباك متاعي
0: خسرين الدورة قتل مصة عندي باك
4: كافي
3: كيف الدولة قال باش يعاود تعاود باش تكمل
0: سجل بكالوريا من الجمع أم كنت أنت وحمزة الفضليوي وقتها مع عبد الرزاق وتبنيوك في
4: مع حمزة الفضليوي ومبعد ومن بعد فرد عام زاد العام اللي تعديت فيه في أرب أيد الحمزة تعدى فيه The Voice
0: شكون كان مبروك على صاحب وانت
4: زوز مبروكين
0: مبروكين على بعضكم إن شاء الله حمزة مواصلة
4: حمزة
3: مواصلة
0: خذي مسار الفن وانت حبيت تكمل في
4: الحقيقة أن القراية غلبت
0: مينة يلزم القراية تغلب بصراحة خاطر ما يبقى كان هواية محليك يبقى هواية لا تنرفز روحك بالعكس تزيد تاخذ منه أكثر كي يبدأ مهنة وحرفة يتعبك في ظروف العيشة الفنان والموسيقى
3: كنت بشت
0: مدام ميكو عايش كفر
3: هي في سن المراهقة بردها الفن والأجواء وميستديو فيها من بقعة إذاعة تلف درشنو أني كلي معها
0: أبوية خطفتها
5: أني كلي تنجذب هي الحاجة ذيك
3: وجيت بريود تعبتني حب تمشي الفن قلت لها تاو تعرفش كيفاش نعمل اتفاقية كمل قرايتك
5: كمل قراية
3: واني مستعدة نهارتي تتخرج ولا تكمل قرايتك اني مستعدة نرجع
5: وهذا
0: كشكش عملتك انت راك مش انت طلبت وكلمت وقلت بكم بنته خليتوها تبكي وتنوح عملتك انت من الاول تتحمل مسؤوليتك القاوة عندها صوتك ها ما عادش نجموا يسلموا فيها ما شاء الله
3: كملت قلت لها ادخلوا فما في رق مالتها محترفة وكذا ادخلوا معها هاي وكملت وعندها عامين
4: انت عندي عامين مع صنبتي الحقيقة
0: في
4: بقعة في غلي معاهم الحقيقة
0: تحية سفين الخشين ما يسروا نحبوا برشا سفين
4: لطفي بن صالح
0: كلهم محليهم
4: منيل حسلوا
0: منيل الدكتورة هي دكتور تعصاب
4: دكتور تعصاب
0: والله السيبيان كمان معنيها متخيزي معنيها المجموعة الكل ما يسروا يعني أكثر من حافظ المقني وأكثر من القرفي وأكثر من الحاقرة كالرقة وكالحساس مع ولدها شادي ومعك الجو ومعك الشيء ما شاء الله عليها والله نحب نشكرها من خلال هذا المزدح من وراو صفاقسية تبارك الله عليهم الحق ما شاء الله عليهم انا 10 سنين تربيت في صفاقس بلاد الفن والموسيقى راه
4: ونظام
0: كل دار تلقى عندها عود ما فماش جلسة العود كل نهار كل سبت مسبوت تلقى العود خدام في كل بيت صفاقسية
5: فنانين صفاقسية ومنظمين يعجبني الريتم تاع الحياة نتاعهم
0: ما شاء الله عليهم
3: خدامة ويقرا ويوصلوا
0: ويعطي وقت للترفيه الصيف يلموا فلوسهم يتفرجوا
5: مسكين مسكين عندهم ذكاء يعني
3: باش يعيشوا
5: مسكين
0: اكثر المعدلات اللي ظهرلي في يخص معناها التفوق في الباك
4: انا قريت في فاكولتي ميديسين
0: في بالي بك انت مثلتي كما يقولوها خالف تعرف معناها خليت سوسه ومشيت لصفاق كنت كل شيء بقى
3: هذاك زيد مبرمجه انا نعرف
0: انت وراها
4: في سوسه ما كان القرايه
3: فهمت شيء القرايه
0: باش ما كان عندنا برشا صحابه يحبوها
3: اختها زيد في مستير مع تاسيونس في مستير حولتها وهزيتها معناتها من الفاكولتي نتاع مستير هزيتها لصفاقس
5: على اساس
3: نعرف خاطرش معناتها واحد يخدم نعرف ناس خدامه نعرف ناس معناتها ستريكت على الاخر وهذيك النتيجه الحمد لله انت تصور معناتها تجي الاولى عامين كاملين معناتها في الفاكولتي في صفاقس
0: مع
3: صفاقس وقداش حاربت وقداش فما كل جروبات في صفاقس يقول لك معناتها يحبوا ينجحوا الاولى تجي معناتها من تخرج من صفاقس
0: مش يحبوا هذيك الحاجه المزيانه فيهم زيد سبحان الله
3: معناتها مانيش نادمه اللي اني
0: بالعكس بالعكس قلت لها تحب ديما الخط اللي يخليها تتعب ما تحبش السهل
3: الحاجه لحد الان تحب تمشي ثنيه اللي فيها صعوبه
0: مدام ميمتها معها وربي ربي معها وميمتها معها ان شاء الله ربي يعطيها بالوقت الطيب طبيعه ماله ذي توجه معناها منك انت تو وش عملت فيها فعفعه الطفله هذي انت وزوجك الله يرحمه عندها تحب برشا ابوها نورهان وزيت متاثره بوفاته ربي يرحمه نعرف نذكره نتذكر كي توا سهره البكالوريا نورهان وجو البكالوريا والله نتذكرها كي توا في داركم والله بالحق من اجمل السهرات عشتها فنانين الكل جو الكل تلمت الحباب ولا هذا حكاه ولا هذا غني ولا هذا ضحك ولا هذا معناها كنت
3: محمد بن صالح كل مرتضى كلهم جاوا ليلتها وكلهم بتلقى بوحدة معناتها ماهوش
0: كانت فرحه شبابيه والله
3: ياسر انتوري محليه الاولاد الكل اللي تعرفهم كل جاوا معناتها بكل تلقائيه معناتها من غير اللي يسمع وصل حتى وحنا في رمضان ساهرين مرتضى نتاع الصباح فما شكون يجي معناتها من الخدمه ويقول لك لا نحب نغني يا ولدي صايي
0: في رمضان ذكرها
3: ذكرها وروحوا جماعه السنو قال لك لا نغني حتى بلاش. المهم معناتها بلاش بلاش ميكروف لا حتى
0: نفرح النور هي
3: المهم نفرح
0: الطريقه نحبه الناس والله تبارك الله ربي يزيدها نعمه ان شاء الله ودايره. وانت كي ترى بنيتك كنشحين اكثر كسب واكثر حلمه معني حققتها في حياتك واكثر وبوك الله يرحمه ويذهبك برشا وكان السند نتاعك حبينا يكون بحذاك
3: اصحابي
0: وي نعرف انا نعرف نعرف مليح صاحب صاحب نكته وحضوره محليه والله يرحمهم
3: الكل. حتى لمصر عندها زوز عروض مشات في وقت عمرها 16 سنه مشات عندها زوز عروض
0: وسند
3: مشينا معها مع بعض
0: كل انت كنت
3: ديما معها
0: كنت انت اللي تحكم
3: مش مش نحكم مش حكم
0: تسيرين معناها
4: هي اللي تشد لي الفراغ
0: اي صحيح
4: هي وقت اللي اني هكا
0: هي تعرف زمام الامور اكثر من بوك في في امورك الخاصه في امور
3: هي هو يمشي
4: هو يحبني اكثر صحيح فرحانه نحب
3: وين يلقى فرحه يقول سيبها لا مش ما فما
0: فما ديليميت فما حدود
3: وهي مازالت غير فرحانه ومرتها قاعدين جات بريود بالحق معناتها نورين كنا كالبريود هذيك مشات فيها راهي معناتها معناتها من اكبر الفنانات الموجودين في العالم الصحيح
0: لا تبارك الله عليها ما شاء الله عليها
3: اما هي نقولها فما حاجة فما
0: الإضافة اللي كانت مع لسعد المخر شو أعطاك لسعد في التكوين الأكاديمي؟
4: لسعد المخر هو البداية متاعنا
3: متاع
4: الموسيقيين الموجودين يمكن في سوسة الكل تو هو بداو من دار شباب
0: برشا صغيرة تبداو معه
4: زينا الكلنا صغار وتعلمنا مع من عند سي لسعد وهو اللي شاركنا في برشا تظاهرات
0: شنو أكثر حاجة تعلمتها في الباز معناها في مع في تعاملك مع
4: لسعد اكثر حاجه علمنا ان نحب بعضنا
0: المحبه
4: احنا من وقتها من اللي كنا عمرنا 9 سنين حتى لتوا مازلنا كاينه عيله
0: حتى على مستوى التكوين الاكاديمي هذا هم برشا اللي تحكي فيه على مستوى التكوين الاكاديمي شنو شنو خذيت معناها
4: علمنا نحبوا الغناء الكلاسيك القديم نحبوا الملوف نحبوا
0: غرس فيكم حبة الملوف
3: غرس فيهم الملوف حب مع الملوف
4: هو وجه لنا اختياراتنا وقت اللي كنا صغار معناها مازلنا ما نعرفوش شنو هو الغناء الباهي شنو هو الحاجة اللي تتسمع والكل هو يورينا شنو نسمعوا شنو نحفظوا شنو نتعلموا فهمت
0: حاجة إن شاء الله ربي يذكره بالخير وإن شاء الله ربي يوفقه في مسيرته
3: صدقني مش نقص على كلامها معناتها الملوف كي حفظته سهل سهلت لها برشا في القراية ياسر سهلت القرايه
0: كيفاش
3: ما بقاش حتى صعوبه في القرايه
0: كيفاش ما
4: تعلم تحفظ حاجه شفتوا الموسيقى
0: تحفظ تحفظ سرعه الحفظ
4: تعاون برشا في سرعه الحفظ
3: شبيكو حتى في الميدسين قطعتها معناتها صحابها يعملوا حوصلوا كذا بار كونتر هي تحفظها ما تحفظ
0: عندها قوه الذاكره زاد زاد انت انت حكيت لي ملي عمرها 4 سنين راهي تغني اي معناها تبارك الله زاد ملكت الابداع نتاع المخ نتاعها والكل معناها ماشي تبارك الله من عمر صغير وهي تبارك الله معناها مخها يخدم معناها تخدم حاجه مزيانه
3: عنده دور
0: والموسيقى تهذا بالروح تهذا بالعقل وتهذا بكل شيء
3: كل شيء
0: ما عنده دور زاد الموسيقى من هي صغيره انها الميتريز بيان معناها تغني مليح وكل شيء وتاخذ في الصعيب زاد وهي صغيره
3: تدندن على الصعيب ننصح كل ولي والله يحب الحق يوصل يوصل ولده مالته بالموسيقى يدخل في نوادي نتاع الموسيقى عنده دور كبير برشا باش تغذي له الروح تغذي
0: الشكل هو النباتات تتغذى بالموسيقى الحيوان اللي يكون شرس وتسمع موسيقى يولي اليف سبحان الله كل الكائنات الطبيعية كي تسمع الموسيقى نوعية من الموسيقى بتبيع مش كل زادة مش تحط له هارد روك هو مجنون انت تحط له الهارد روك خليزي ديك بالكلب
6: اي صحيح اما فما دي فامي رم كونتر الموسيقى يقول لك رأي مش
0: اما بقلة الحقيقة يا حمدي بقلة الحمد لله بقلة
3: حتى اني كنت كيكا
6: كانوا العكس خاطري خافوا على قراية خافوا على قراية يقول لك مش
3: حتى اني كنت نعكس لكن دخلت في وسطهم قعدت وتحفظ ونعطيها دروسها في صفيصة
6: على عينك
3: ما بالبراتيك عرفت برشا حاجات كانت غلطه معناتها
6: اسمعني راهي الموسيقى حتى في حتى في لونتوراج نتاعك تواني بار اكزومبل بيرسونيل مو تبدل لونتوراج نتاعي كاريمون كي وليت يعني كي وليت ميوزيسيان يعني حتى العبيد اللي نخلطهم ما عادش نفس
0: حتى
6: العبيد
0: حتى سلوكك هكا ولا حتى كوتي نيرفوزيتي وليت ما عادش تتنرفز وليت تو كونترول
6: تعاون برشا على
0: تو كونترول تحس بروحك وين نرفز روحك بينك بروحك لغه الخطاب بينك وبين مخك ديما انت ديما تحكي مع روحك
6: اسمعني وحتى الدومين هذايا راه فيه برشا شارج الموسيقى يعني كبروفيسيونيل مون.
0: شوفي حتى انا نشوف في معتز برشا شارك باش عمرك معتز باللي هزم هم الدنيا كل راهم اللي قاعد باللي ازمني يا معتز يهديك
2: معتز
0: نحيالك اخوان نحيالك اخوان اللي تقعد وتبدا هكيك سارح ما فهمتش باللي قاعد معتز راهي فيها حتى كلمة.
6: اسمعني معتز اللي كلم يعني
0: نعرف نعرف شخصيته انا نهنها باش فيه برا تشيكس فيه
3: حتى نوري كلمة على الاخر دخلت
0: جاب ربي جيت انا نحكي وحمدي هكا معاوني
6: اسمعني هي طبيعة في الدنيا
0: ما عرف بطبيعة الحال
6: كيفاش طبيعة طوي قال لي هو ديجار قبل ما ندخل قال لي للأمان قال لي ما تخليش تحكي معي برشا ما نحبش نحكي برشا
2: لا مش مهم لا مش نحبش نحكي هو جاي باش يعرف فين جيت باش ناس معاه
6: هو جاي
0: معايا اي علاش هذه فرصتك باش انت زاد تبان هي فرصه هو جابك باش تقدر يعطي الصحه وجابك معاه معناها ما هو قال لي ربما وليد محليه وشاب ونحبوا نشجعوه بالعكس حاجه تفرح بيعطيني حلمتك وين تحب توصل
2: قلت لك عدم بكري قلت لك نتمنى نزيد نقدم في
0: ننسى سمحني ضربني بالزيبة فما ناس وصلت تو تسمع فينا تو
2: حاضر
0: انت تعزف على الكاخون وفنان تبارك الله عليك حلمتك شنو تحب
2: والله حلم اني نكمل في الموسيقى الحقيقة نحب خليها هواية
0: تكوين الأكاديمي تحب معني
2: لا مش لا لا لا مش انستيتيو من بعد
0: ما شنو
2: نحب ديما خليها هواية اما فرد وقت نزيد نقدم فيها
0: باش شنو تحب تقرا انت شنو توصف تكوين
2: والله تو خد كما قلت لك عام جاي تروازيام تكنيك ومن بعد مازلت ما نعرفش واش نعمل بالضبط من بعد واللي فيه الخير ربي يسهل فيه
0: اكيد اكيد ويزمك حاجة تحبها
2: سينارا
3: باش تنجح فيها
0: عندك الفكره مانيش باش تاخذها لك راه ما تخافش قول لي
2: لا لا لا قلت لك والله شيء مازال ما فماش فكره
0: مازالتك ضبابيه
2: مازال ضبابيه شوي
0: ضبابيه والله نقص شوي من الضغط يا وليدي عايش
2: فماش ضغط فماش ضغط والله فماش
0: والله عزيز
6: وطورا ما ينجموش يشوفوا المسار نتاعهم الا ما ياخذوا الباك كي ياخذ الباك ينجم هكا يلقى المسار
0: هكا وليتوا تخموا معناها شباب تعطوا صعوبة الحياة هكا بالحق راهي حاجة تأسف راهي
6: خطرة صعيبة الدنيا
0: احنا ملي احنا صغار وتقول لا هيك شوف نورهان ملي صغيرة راهي تحلم بالطب ملي انت صغيرة صحيح اما عندك هدف قدامك تحب حاجة هذه ملي انت صغير تتكون في مخك راهو من الإطار اللي تعيش فيه من الجو تعرف انت شنو تحب ولكن بعد تصير حاجات في الحياة تخليك تغير مسارك ولكن مسار تحبه زادة مش مسار زي ما تحبوش الحلمة ما تحققتش هذه الحلمة اللي حبيتها من الأول ولكن أخذيت مسار آخر الحقيقة لقيت فيه راحتي هكا تتقال أما تقول لي مازلت ما نعرفش شنو نحب الأمور ضبابية لتو انت عمرك قداش قلت لي
2: 17
0: سنة يلزمك يلزمك
2: لا هو ديجا تو اذا كان
0: اذا كان بعض الملامح على الاقل
2: صحيح هو ديجا كي خذيت تكنيك يعني تو نسمع حاصل روحي شويه معناتها المستقبل شي يكون يا بريبا يا حاجه كيك ماشي ماشي ماشي حاجه كيك ما يقول لك مازلت مراش ماني سور اما هذيك هي ثنية هذيك
0: رد بالك من الضبابيه اللي تاخذك تخليك ضبابي ضبابي ضبابي وتعيش هكاك داخل بعضك وماكش عارف شنو فما ناس نجم توجهك راه
2: اي صحيح
0: تعامل معاهم فما ناس أكو حمدي تبارك الله عليه ينجم يوجهك فما ناس في مجالك أنت واختصاصك ينجم يوجهوك سابقينك في في في المسار هذا ينجم يوجهوك ويعرفوا يكون عندهم خبرة تعاملوا معاهم ما تحشموش دق الباب أسأل خذ الخطوط العريضة قلوا بربي أنا فكرتي ضبابية الوالد والوالدة ما هيش من المجال هذا مجال معناها اختصاصي انتو ما خذتوه شنو النجم نعمل شنو النجم نعمل شنو اللي لقيتوا فيه متاعب وما لقيتوش ما لقيتوش ناجح في المسار نتاعك ما تنصحنيش به امشي دق البيبان راهو فما ناس تحب تعاون راهو فما ناس عاشت التجربه وتحب تعاون على هذاك راهو البرنامج هذا موجود اليوم انا نحبكم تكونوا عبره للناس عبره للشباب اللي كيفكم باش ينزلوا على منوالكم باش يسالوا باش يبحثوا باش يحققوا الحلم نتاعهم وديما نقولوا راهو الطموح ديما ما شاء الله ديما فما افاق مفتوحه وديما فما طموح باللي باش توصل توصلش عمرك 70 سنه هيك الفتره هذيك اللي حكينا عليها من الاول التقاعد اللي نكرهها التقاعد تذكرني بالكرسي وراجل قاعد هكا هو ما يعمل حتى شيء انسان بصفه عام ما نحبهاش ان شاء الله ربي يوفقك
2: عايشك
0: معتز انا راهو نقول لك في الكلام هذا غيره عليك انت معني وعلى الشباب اللي كيفك اللي يعيش الضبابيه ما لقاش شكون يساندو وراهو تقعد صامت ساكت ساكت ساكت ما كنتش توصل حتى شيء راه
2: صحيح
0: طبيعه راهي مزيانه انك تكون كالم انسان هادي ولكن حبك هادي هذه راهي ما تمشيش مع لطيفه العرفاوي ريت حبك هادي وانا مليت الحب الهادي يملوا الناس راهم الانسان الهادي برشا برشا راه برشا برشا
2: لا ماشي هادي برشا
0: لازمك تتكلم تكلم نقصد كوتي اخر لازمك تفهم انا فاش قاعده نقول
2: لا فهمتك لا
0: ديجا صحيت يا معتز برافو
2: مش صغيره
0: صحيت يا معتز ان شاء الله راك في كما قلنا في
3: على المراتب
0: والله في أعلى المراتب.
2: فرح حمدي إن شاء الله.
0: فرح سي حمدي اللي جابك اليوم كنت معاه. إن شاء الله إن شاء الله. لطف لطف من هالوقت يعطيه نقد الوقت 51 دقيقة بعد الساعة السادسة في تير وجنح ومازلنا ما وصلناش حتى 1% من مسيرة نتاع لالا نورهان. حبينا نحكي شوية على التجربة في البلوك وتجربة نتاع الضغوطات وكيفاش تروح للدار وتلقى ميمتك ربي فضل هالك اللي خذت المشعل. فما شكون زاد واقفة معاك يا في حياتك وقف معاك السند والبو والخو برشا حاجات اللي هو
4: برشا عبيد وقفوا معايا في
0: سي شفيق الكنان.
4: وي صحيح
0: حبيناه يكون بحذانا اليوم لكن حبيناه عنصر مفاجئ الحقيقه فرح بالفكره ولكن عنده التزام التزام طارئ جدا وانا مزعمني في الالتزامات كل واحد نكلمه نلقاه اون ايتا دورجونس والله يظهر لي الخطر ان المسار نتاعي كما مكتوب خليتوني ديما كي لومبيلونس حبكم تروحوا متفرهدين مس كل يوم
4: صحيح بالحق سي شفيق هو اكثر عبد وقف معنا بعد الله يرحمه
0: حبك برشا يقول لي نحب أكثر من بناتي مش صغيره إن شاء الله ما همش يسمعوا فيه
4: والله بالحق حتى في العائلة ديما يحكي عليا تقول عنده ويني بنته وإحنا معناها يقرب لنا معناها كما نقوله
0: حبك برشا يقول لي طفلة حنينة طفلة الفداء مش لها قراية كي تحط حاجة قدامها تعملها حلمتها توصل لها مرات بارك الله وعليها الكلام هذا اش قال لي معناها في التليفون يعطي الصحة ربي فضله برشا
4: والحقيقة شكون من الأسامي الأخرين ومرتو التسنية
0: ربي فضل
4: من أعز العبيد
0: وانتي بربي يا نورة اللي يعرفك تعرف كان الناس البهين
5: سبحان ربي
0: سبحان الله
5: سبحانه قبل ما ارتجيب
0: خطر قلبك به وتحب الخير
5: به هاني كتوفى بوت المو متعلقين بهم برشا برشا طلبت من ربي في اللحظة هذيك طلبت من ربي ونقول يا ربي كيفاش مش أنا عندي المحنة هذي سخطونا فقدش من أتشيد برشا ببهم ما نعرفش
0: هذاك علاش من وقتاش تقولي نشرب قهوه ونهي القهوه اللي حابه نشربها الخطر انا وياك باش نشبع بالدموع خلينا في سهره هكا في في خطبتك ولا في مانيش عارفه اني في مناسبه اخرى تبدا من بعيد لبعيد نشوفك مش ما نعطيكش طاقه سلبيه
5: الله يرحمهم
0: قهوه ما ديما الوالده تبقى سند راهو بلي ولا الاخت ولا الخو الكل راهو ما كيمشيو الوالدين زوز صعيبه برشا راهو
4: صحيح
0: صعيبه على الاخر
4: مريضه مريضه مسكينه تعب على خاطري
0: ربي يفضل
4: نروح لما القارد نلقاها ستوري حاضر
0: تنزل الحج تعمل لها حجه
4: اي ميله ان شاء الله
0: ان شاء الله انت وياها يا نورهان مانيش نسيبك نحب نسمع هذا شويه مثال مقطع صغير
4: باهي

0: الله الله على السود ما احلاها النبره ياسر مزيانه من باهي انت خذيتنا المصري الشرقي اعطيني التونسي اه في التونسي راك ما شاء الله
1: في الغرب

0: الله لا عليك هكا هو غني لي بالشرقي في الغربه فناني معناها بالتونسي ديما حامل الهموم التونسي لطف علينا ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله في نهايه اللقاء معك شكرا لك على حضورك شكرا لكل من ساهم طبعا في حضور وزاده وكان بحذانا منذ الحصص الاولى نتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله تحقق الحلم نتاعك وتجنى اعطيني كلمه بالحق شنو تحب بعد المسار مش يجيك وقت باش تقف وقف تأمل تقول إلا متى مش نقعد هكا دونك شنو باش شنو بالحق شنو تحب تحقق في حياتك
1: نورهان
0: المهنية
1: في حياتي المهنية مطلبية نتعلم أكثر حاجات مطلبية ما نقفش في بوان ونقول كهو سيء تعلمت كل شيء نحب نتعلم كل شيء في الجراحة. بالنسبة للموسيقى الحقيقة أني حتى لتو فرحانة باللي وصلت له وحتى بوجودي مع فرقة الصنبات الحقيقة فرحانة برشا بالتجربة هذه وبوغ لو مومون الحقيقة منيش نستنى في حاجة أكثر من هكا.
0: إي والله إن شاء الله ربي يفرحك وإن شاء الله يخلي لك ميمتك قبل كل شيء وخيتك البيطارية الأستاذة البيطارية وإن شاء الله ربي يحيك بخير إن شاء الله يا نورة ويعطيك بالوقت الطيب أنت وبنيتك إن شاء الله خاطر مش سهل زادة تبدأ عندك زوز بنات مش سهل مسؤولية كبيرة والحمد لله ربي أنا الطريق نتاعكم
2: هم يتعبوا المسؤولية تتعب
0: مسؤولية بالطبيعة والخوف عليهم الخوف عليهم. حمدي مرة أخرى نقول لك مشكور صديق. جدا إن شاء الله تكون في موعد أخرى معنا إن شاء الله العقربي حمدي العقربي هذا الصوت اللي سمعته اليوم على الألف جيتار لو ما سمعنيش برشا الحقيقة إن شاء الله يجيب حذكم في موعد أخرى إن شاء الله تبدأ تكون معنا ولد الدار أنت ومعتز والمجموعة الكل إن شاء الله أنت والبعض
3: إن شاء الله بقدرة ربي
0: شكرا لكم تفضل كنت ختام
3: الله
0: فيسا فيسا
3: شكرا شكرا يا عايشك على الحضور خليتنا مرتاحين الحق
0: عايشك
3: بالنسبة للموسيقية إن شاء الله كانت عندي الحلمة اللي نعمل باند وحدي ان شاء الله يعني نجم نوصل بها اللي نحب عليه سينو في الدومين التعليم زاد ان شاء الله المسار هو مازال كبير الحق اما ان شاء الله يتعدى مسار به
0: مازال طريق طويل
3: طريق طويل وي والله وكا ان شاء الله ربي يعطينا الانرجي والطاقه
0: هذا هو اللي بدينا به خطوه خطوه ثانيه ايه. حلوه
3: فوالا فوالا
0: طويله وزينه كما قال محمد الموسي ايه. وانت معتز
4: كاو يعطيك الصحة على الاستضافة ذي
0: بوان فينال
4: الاختصار الاختصار تحية لأصحابي والعائلة والناس كله كاو عايش
0: شكرا لك نورة نورهان شكرا هيثم شكرا سي رؤوف غديرة شكرا لكل من تابعنا وتواصل معنا على صفحة الفيسبوك شكرا من القلب وإن شاء الله ديما أوليداتنا مبدعين ومتألقين في شتى المجالات إلى اللقاء

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة، أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف، عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: النصير السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: إذاعة المنصير صوت الذي وحب كبير.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. انطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026، ذلك عبر موقع الويب concoursengineer.rnu.tn. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين المعينين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع المذكور بداية من اليوم وإلى غاية يوم الثلاثاء 11 أوت حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. صادق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتتعلق الاتفاقية بقرض يسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة في قفصة. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10% لتبلغ 854 مليار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا الموسم مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. في أخبار العالم، استقبل رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حاكم الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة. هذا الاجتماع هو الأول منذ شهر فيفر الماضي، أي قبل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران. قبيل المقابلة قال ترامب أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مجددا التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير أكثر في إيقاف الحرب والوصول إلى حلول دبلوماسية بالضغط على إيران، بينما الكيان الصهيوني يصر على مواصلة القتال. ختاما، يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بسحب قليلة على كامل البلاد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. درجة الحرارة هذه الليلة في الشمال بين 21 و 26 درجة وبين 27 و 31 درجة في الجنوب والوسط، والبحر قليل الاضطراب. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع شوقي في أخباره الرياضية.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم صادق واتخذ عدة قرارات خلال اجتماعه الأول اليوم بعد مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في كأس العالم اللي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. القرارات من أبرزها هي تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني أكابر بقيادة المدرب معين الشعباني بعقد لمدة 4 سنوات ومعه في بقية تركيبة الإطار الفني مراد المالكي كمدرب مساعد، وأيضا سفير حسني كمساعد مدرب. نلقوا مع خالد المغزوي كمدرب لحراس المرمى، حاتم بوليلا كمعد بدني، ووسام صفوت كمحلل للأداء. أيضا المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم صادق على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين رضا الجدي مدير فني وطني مع دعوته لإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج العمل متاعهم الزوز يعرضهم على في أقرب الأجال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليهم. أيضا باش يتم غدوة إجراء رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 انطلاقا من 11 متاع الصباح في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم، ولمقابلات البطولة باش تنطلق يومي 22 و23 أوت القدم. الأخبار الأندية، البداية بالاتحاد الرياضي المنسيري وين يواصل ترابسو المغلق في حمام بورقيبة وعين دراهم، الإقامة في عين دراهم والتمارين في حمام بورقيبة. اليوم أجرى حصة تدريبية صباحية خصت للتمارين الفنية، والهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد الرياضي المنسيري انطلقت منذ يوم الأمس رسميا في المهام متاحة بعد تسلمها لمهامها من الهيئة المديرة المتخلية برئاسة الأستاذ مسلم سلامة. كان تسليم المهام في مقر ولاية المنسير بإشراف السيد ولي الجهة ولي المنسير السيد عيسى موسى. الهيئة المديرة الجديدة نذكركم أن يترأسها السيد جمال السقا مع كل من السادة نزار الجمالي كنائب رئيس، دكتور ناجي السخيري كنائب رئيس كذلك، الأستاذ كمال هلال في خطة كتب عام، نبيل ترجمان، منير وشام، زياد الدبابي، جعفر الزنيتي، سفيان بشير وأنيس المدب كأعضاء في الهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة السيد جمال السقا. النجم الرياضي الساحلي أجرى اليوم حصة تدريبية صباحية في ملعب محمد معروف بمركب النادي في سوسة في مقر الجمعية، وسليم بن عاشور موجود في سوسة وبش يكون هو مبدئيا هو من المنتظر وأنه بش يكون هو المدرب المساعد للمدرب الحالي النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني. سليم بن عاشور تعرفوه هو مدرب وأيضا كان صلب انتماء إلى الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي ولاعب دولي سابق متكون في فرنسا، عنده تجربة على مستوى التدريب وأيضا كلاعب دولي سابق وكان قائد حتى للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تعزيز مهم للإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي. وبالنسبة للجنة تفضل النزاعات في الإطوال كانت أعلنت عن توصلها لتحقيق المليار الثاني يوم الأمس، وتعمل حاليا على غلق الملف رقم 11 الخاص باللاعب حمزة الجلاسي اللي قيمته تقريبا 281 مليون تقريبا حوالي الأموال اللي تم جمعها من خلال التبرعات، من خلال الاشتراكات، من خلال شراء الأقمشة ومختلف منتوجات النجم الرياضي الساحلي تقريبا في حوالي 160 مليون إلى حد الآن تم جمع من أصل 281 مليون من المتخلدات الخاصة باللاعب حمزة الجلاسي. بالنسبة للملف رقم 12 اللي تعمل لجنة تفضل النزاعات بعد ما يتم غلق ملف حمزة الجلاسي، الملف رقم 12 باش يكون هو الخاص بالمدرب السابق فوزي البنزرتي والمقدر قيمته تقريبا 75 مليون. أيضا الملف رقم 13 الخاص بالمدرب السابق لسعد الدريدي وقيمته 150 مليون و500 دينار، 50 مليون ونص تقريبا. هذه أبرز الملفات اللي تعملها اللجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي على غلقها. وعلى ذكر طبعا المدرب فوز البنزرتي، فإنه فريق اتحاد طرابلس الليبي كان أعلن في بلاغ نفيه القاطع لتخلي إدارة الفريق عن المدرب فوز البنزرتي، وبالتالي انفات كل الشائعات حول عدم استمرار أو فسخ العقد مع المدرب فوز البنزرتي، وبالتالي تأكد استمرار فوز البنزرتي وجوده على رأس الجهاز الفني والإطار الفني في تأكيد الثقة المجدد في شخصه، وبالتالي نفاد كل الأقاويل وكل الشائعات وكل الأخبار اللي بفاده أنه فوز البنزرتي لم يعد على رأس الإطار الفني لفريق اتحاد طرابلس الليبي، وبالتالي ينتهي المسلسل هذايا أو ربما الإشاعات إن صح التعبير الخاصة بالموضوع هذايا.
سبورتينغ الممكن أعلن اليوم عن انتداب لثلاثة ملاعبية لمدة سنتين لغاية 30 جوان 2028 لتعزيز فريق كابر كرة القدم، وهما المدافع مروان الكوكي، متوسط الميدان رامي العفاس، والجناح الأيمن آدم عمامو. وتمارين انطلقت منذ يوم الأربعاء الفارط 22 جويلية في ملعب البلدي بالمقيم بإشراف المدرب الجديد محمد السويحلي. استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الهيئة المديرة برئاسة السيد المدي الغربي كانت انطلقت في بيع الإشراكات السنوية ولتخول دخول مقابلات كرة القدم وأيضا كرة اليد في نفس الوقت. قيمة الاشتراك هذا هو 100 دينار الاشتراك الواحد، والهدف هو بيع 400 اشتراك. القلعة الرياضية اللي تعاقدت مع المدرب حلمي حمام اللي كان هو المدرب البعث بوحجلة في الموسم الفارط، متحصل على شهادة التدريب الكاف آ. بالنسبة لتمارين فريق القلعة الرياضية من المنتظر وأن تطلق غدوة استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. القلعة الرياضية انتدب إلى حد الآن المهاجمين هيثم تاج قادم من هلال الشابة، مالك الهيشري قادم من سبورتينغ الموكيل، مدافع وائل ضويوي قادم من نادي جبنيانة، لاعب وسط الميدان ولاعب الشاذلي حاج محمد اللي هو قادم من هلال الشاب، حارس المرمى حسام العربي قادم من مستقبل القصرين، لاعب الرواق وسط الميدان محمد السيبي قادم من نصر جلمة، وايضا لاعب الرواق ومهاجم واللي يلعب في خطه مهاجم كذلك علي المشراوي القادم من شبيبه العمران. مكارم المهدية اللي كان اتفق مع المدرب عماد جبال لتدريب فريق كابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، فإن مكارم المهدية كان عزز الفريق بانتدابات جديدة، وهم المدافع المحوري والظهير الأيسر غيث السيحي قادم من مستقبل القصرين، لاعب الرواق والمهاجم محمد من جري قادم من القلعة الرياضية، ولاعب وسط الميدان ياسين المرابط قادم من الشابة، وظهير الأيمن وسام الجربي القادم من مستقبل القصرين، في انتظار ديما الإعلان على الانتدابات هذه بشكل رسمي من طرف الفرق هذوما. أو بالأحرى الإعلان الرسمي على الانتدابات هذه من طرف فريق مكارم المهدي، لأن سبورتينغ الموكين أعلن عليهم رسمي الانتدابات متاعو، لكن بالنسبة لفريق مكارم المهدي في انتظار أعلن عليهم على الصفحة الرسمية الخاصة به للمكارم المهدية. إلى كرة اليد الآن، الجامعة التونسية لكرة اليد كان أعلنت وأنه قرعة رزنامة المرحلة الأولى لبطولة قسم النخبة أكابر الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 باش يتم إجراءها يوم الأربعاء 5 أوت في 11 متاع الصباح في مقر الجامعة التونسية لكرة اليد. أيضا الجامعة كانت أعلنت اليوم عن تركيبة مكتب الرابط الوطني لكرة اليد الشاطئية اللي باش تكون من هشام الطرابلسي كرئيس، الأستاذة يسرى دباش كأمين تمال، لطفي بعنان وعمر الغربي، مروان الشتيوي، عدنان عبيد، صفوان صوى، معتز الهلالي ورشد الزغلامي. اللي أعلن عليهم هذوما لطفي البعنان عمر الغربي مروان الشتيوي عدنان عبيد صفوان صوى ومعتز الهلالي، هذوما أعضاء في الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية، ورجل الزغرامي باش يكون هو معاهم كذلك عضو بصفته كمكلف بالتحكيم ممثل الإدارة الوطنية للتحكيم صلب هيئة وتركيبة المكتب الجديد للرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية. ومن أهم الملاحظات وأن الأستاذة يسرى دباش والسيد معتز الهلالي هما الثنائي الوحيد اللي في التركيبة الجديدة هذه، وقاعدة جديدة للثقة فيهم للمرة الثانية على التوالي صلب الهيئة اللي باش تدير مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية. كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي أكابر انطلق اليوم في تحضيراته استعدادا للمشاركة في النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم اللي باش تقام في قاعة رادس الأولمبية من 27 حتى 30 أوت القادم من خلال تربص أول في تونس العاصمة، يتواصل لغاية يوم الاثنين القادم 2 أوت بمشاركة 17 ملاعبي. منتخبنا باش يواجه في الدورة الترشيحية هذه كل من الرأس الأخضر والكاميرون وجنوب السودان. بالنسبة لقائمة الملاعبية اللي تمت دعوتهم هما جوهر الجوادي، زيادة شنوفي، فارس العشي، أسامة المرنا، فارس الحياني، مختار غيازة، ياسين التومي، واصف المثناني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، يوسف الضيف، محمد منافذ، ميلال الجزيري، فارس البوغانمي، مالك الكسراوي، محمد صديد، وبالحسن الشيحي. في الكرة الطائرة بالمنتخبات الوطنية للشبان، بالنسبة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة لأقل من 18 سنة، المنتخب الوطني التونسي اللي كان لعب مقابلة جيدة ضد المنتخب المصري اليوم في إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا للأمم لأقل من 18 سنة، انهزم فيها منتخبنا الوطني التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ومنتخبنا بيكون في المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث
والميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة. أيضا منتخبنا التونسي إناث لأقل من 18 سنة أحجز مكان في المباراة النهائية وترشحوا للدور النهائي واللعب من أجل الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة سيدات لأقل من 18 سنة بعد فوز المستحق على منتخب الكاميروني بثلاث أشواط نظيفة. تفاصيلهم 25-17 25-19 و25-15 وبالتالي منتخبنا التونسي لأقل من 18 سنة باش يكون حاضر إن شاء الله في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة لأقل من 18 سنة. في المصارعة النسائية رباعي تونسي في الموعد العالمي بطلاتنا موجودين أو موجودات الحقيقة في أذربيجان في باكو عاصمة أذربيجان للمنتخب الوطني التونسي للمصارعة اللي كان سافر يوم الأمس إلى أذربيجان للمشاركة كما قلنا في بطولة العالم للمصارعة لأقل من 17 سنة اللي باش تقام من 27 جويلية إلى 2 أوت في واحدة من أقوى التظاهرات العالمية للفئات الشابة. يترأس الوفد السيد مأمون بلطيفة من اللي تقود الإطار الفني المدرب الوطنية فاتن الهمامي اللي تشرف على المنتخب الوطني لتونسي ضمن القائمة كما قلنا أربع بطلات باش يمثلنا تونس في الموعد العالمي هذايا اللي هما تسنيم العثيمني في وزن أقل من 40 كيلوغرام، رحمة الرزقي في وزن أقل من 53 كيلوغرام، أمن الهمامي في وزن أقل من 57 كيلوغرام، وزينب النصري في وزن أقل من 65 كيلوغرام. وبالطبيعة باش تكون البطولة هذه العالمية فرصة مهمة لموهبنا الصاعد للاحتكاك بأفضل مصارعات العالم في الفئة العمرية هذه واكتساب المزيد بالطبع من الخبرة في أعلى مستوى من المنافسات الدولية. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لبطلتنا للمصارعة في البطولة العالمية هذه. الختام من خلال الخبر اللي هو طبعا الأبرز اليوم على مستوى العالمي هو التعيين والإعلان رسميا عن زين الدين زيدان هو المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي بعد الإعلان عليه من طرف الجامعة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم. زين الدين زيدان باش يخلف ديدي ديشان اللي بعقد يمتد لأربع سنين مع الجامعة الفرنسية لكرة القدم وعلى رأس الإطار الفني زين الدين زيدان للمنتخب الفرنسي لكرة القدم حتى كأس العالم 2030. تعرف زيدان هو المتوج بلقب كأس العالم 1998 انتظمت في فرنسا وبش يكون خليف أو في خلافة زميله السابق ديدي شان اللي كان قائد المنتخب منذ عام 2012. تعرفوا تقريبا 14 سنة على رأس الإطار الفني للمنتخب الفرنسي، انتهت تجربته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026 بعد التتويج أيضا باللقب عام 2018 مع المنتخب الفرنسي وبلوغه أيضا الدور النهائي لكأس العالم 2022 وأولى مباريات الرسميه للمدرب الجديد المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان باش تكون خلال فتره التوقف الدولي المقبله وباش يلتقي منتخب فرنسا مع المنتخب التركي يوم 25 سبتمبر ثم بلجيكا يوم 28 سبتمبر قبل مواجهه ايطاليا يوم 2 اكتوبر ثم بلجيكا مجددا في يوم 5 اكتوبر ضمن منافسات دوري الامم الاوروبيه. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات نجلة عطيب محمد في الإخراج التقني، تحياتي من قدم الميكرو شوقي الحمادي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسين. صباح الخير نسكن.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.
2: اسمنا كليوباترا، المطربة حنان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: جباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7 ديما فما جديد في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
2: مساء الخير موجز الثامنة من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الهادي وحب كبير.
2: دعت الجمعية التونسية لمرضى الإبتن اليوم العائلة الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي إلى الاتصال بالمكاتب المحلية والجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينار للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، مشددة على أهمية تعميم المعلومة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المرضى من الاستفادة من هذا الإجراء. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هناك توجه نحو دعم شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بالنظر إلى الترابط الوثيق بين أنشطتهما وتكامل أدوارهما ضمن منظومة إنتاج وتحويل الفوسفات، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بصدد تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بما يدعم حوكمته ويرفع من مردوديته. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، تتعلق بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم تأمين مجمع من الليطأ الصناعي للنفط والغاز واستئناف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء عقب تكليف قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالتدخل لتأمين المجمع تمهيدا لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا واستقرار الشبكة العامة. أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم تعليمات للقوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية المحتلة ليرتفع عدد الكتائب المنتشرة إلى 26 كتيبة، ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤول أمني رفيع أن إسرائيل تتجه إلى تأجيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة إلى ما بعد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة. وفي الختام أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العميد إبراهيم ذو الفقار اليوم أنه لن يسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموال من الأصول الإيرانية المجمدة بالمرور عبر مضيق هرمز، وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب العمل غير القانوني بدفع تعويضات للسفن المتضررة من الأصول الإيرانية. شكرا على الاهتمام.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا بكم وسهلا في موعد جديد مع حصة متجددة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. عندما يأتي المساء من الآن إلى حدود العاشرة ليلا، أجمل التحيات تأتيكم من فريق العمل نجل عطية بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد العيرشي. في عندما يأتي المساء لهذا المساء عديد العناوين. بعد قليل وفقرة خلف الغلاف سنتعرف على إصدار جديد بعنوان العنف في النصوص الدينية للكاتب والباحث الجامعي الأستاذ علي جناوي. فقرة كلمة وظلال، اليوم نتعرف على مفهوم السبرانية مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، ومن فقرات الجزء الثاني فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية، أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. فقرة أصل الحكاية حول القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، ومثال اليوم لو كان فيه خير ما رماه الطير، ما قصة هذا المثل؟ التفاصيل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع ومفيدة، كونوا معنا.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، على هذه الموجات التي يحلو فيها اللقاء. تمام 8:13 مباشرة إلى الركن الأول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف،
2: خلف الغلاف.
0: في ركن خلف الغلاف سنبحث عما هو موجود خلف غلاف إصدار أدبي جديد، واليوم تخيرنا كتاب جديد صدر مؤخرا عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان. هذا الكتاب يحمل عنوان العنف في النصوص الدينية للكاتب الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. أستاذ علي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وفي برنامج عندما يأتي المساء.
3: مساء الخير أستاذ لسعد، مساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير ومتابعيها، شكرا لهذه الدعوة الكريمة.
0: شكرا. أولا مبارك هذا الإصدار. الأكيد من خلال العنوان قضية العنف في النصوص الدينية هي من أكثر أعتقد القضايا تعقيدا وتشعبا في مجالات الدراسات الفلسفية وأيضا الدراسات الدينية والتاريخية وأيضا علوم التفسير والهرمونوتيقة، نقصد بها علم التأويل. أولا لو نبدأ منذ البداية، يعني التعامل مع هذا الموضوع الأكيد يتطلب موضوعية وأكاديمية دقيقة جدا.
3: صحيح أستاذ أسعد، شكرا لتقديمك لهذا الكتاب، وهو كتاب يحمل عنوان العنف المقدس في النص الديني.
0: نعم.
3: كتاب صدر في شهر فيفري سنة 26 و2000 في طبعته الأولى كما تفضلت وقلت عن دار الأمينة للنشر والتوزيع.
0: نعم.
3: وجاء الكتاب في 244 صفحة.
0: نعم.
3: وبهذه المناسبة اسمح لي أن أتوجه بالشكر إلى دار النشر على حسن إخراج الكتاب.
0: نعم.
3: والعمل في أصله، يعني العنف المقدس في النص الديني، هو رسالة ماجستير في الدراسات المقارنة ناقشتها لجنة علمية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، مؤلفة من المرحوم فرحات الدريسي،
0: رحمه الله. نعم.
3: والدكتور لطفي دبيش والدكتور حماد المسعود.
0: نعم. تحية لهم جميعا.
3: الجميع على ملاحظة حسن جدا.
0: نعم.
3: وقد أشرف على العمل منذ البداية أستاذنا الدكتور حمد المسعودي.
0: لا.
3: وأستسمحك واسمح لي رجاء وأستأذنك وأستأذن السادة المستمعين.
0: لا.
3: بأن أتوجه إليه بأحر التحايا وأصدق عبارات الشكر وأخلاصه وأعمقه بما أولاني إياه من الرعاية حقيقة.
0: لا.
3: وعلى مجهوده الكبير في أن يرى هذا الكتاب النور.
0: لا.
3: قلت أستاذ أسعد إن الكتاب تطرق إلى دراسة بعض مظاهر التجارب الدينية الكتابية.
0: لا.
3: وبالتحديد نظر في مسألة العنف المقدس في النص الديني.
0: لا.
3: وأشير هنا وأنير الطريق إلى السادة المستمعين أن المقصود بالنصوص الدينية على تباينها وتنوعها هنا.
0: لا.
3: النصوص المقدسة أو ما يصطلح بتسميته بالنصوص التأسيسية أو الكتابية،
0: ونعني بها يعني العهد، يعني به التوراة والإنجيل والقرآن.
3: صحيح صحيح. نعم. أكيد. والكتاب ركز في البحث على سفر يشوع، وهو الكتاب السادس من حيث الترتيب في في العهد القديم.
0: نعم.
3: وسورتي الأنفال والتوبة
0: في القرآن الكريم. نعم. ويشوع هو القائد العسكري الذي يعني واصل الحلم الموسوي في تأسيس دولة بني إسرائيل حسب ما يدعون.
3: صحيح صحيح. نعم. صحيح. هو يسميه العرب هوشع.
0: نعم.
3: يسمى أيضا يوشع بن نون أو هوشع بن نون.
0: نعم.
3: وهو فتى النبي موسى في سورة الكهف وقت ورد ذكر سورة الكهف.
0: نعم.
3: وهو شخصية مهمة في صناعة التاريخ، تاريخ بني إسرائيل.
0: نعم.
3: وأيضا كما تفضلت أستاذ أسعد، سفر يشوع يعتبر أول الأسفار التاريخية بعد التوراة.
0: نعم.
3: وهو يأتي مباشرة بعد التوراة الأسفار الخمسة الأولى.
0: نعم. طيب أستاذ علي، لو نبدأ منذ العتبة الأولى، عتبة العنوان العنف المقدس في النص الديني الأكيد من خلال بعض النصوص الدينية، لسال أن يتساءل يعني العنف المقدس في النص الديني، يعني وكأنه ضمنيا هناك عنف مدنس، يعني وضمنيا أيضا وكأنه النص الديني يشرع لاستعمال العنف، وكأنه هناك عنف مقدس وهناك عنف مدنس.
3: ملاحظة جيدة أستاذ أسعد، وهنا أريد أن أشير إلى مسألة العنف المقدس.
0: نعم.
3: أولا العنف على اتساع هذه التسمية وتشعبها هي موجودة في كل ظواهر الحياتية الإنسانية، ومنها أيضا ومنها الدين. إشارة أو لفظة العنف المقدس هي تعني بالضرورة العنف الذي ينبع من داخل النصوص المقدسة. يعني الكتاب حقيقة هو يجيب على سؤال، يجيب عن سؤال أساسي ومحوري. من يصنع العنف داخل النص المقدس؟ هل هو النص في ذاته أم قراءته قراءتنا نحن للنص هي التي تصنع العنف؟ هذا العنف موجود بأشكال متنوعة، ومن يحمل نفسه على أن يطلع على الكتاب سوف يتبين في فصوله الأربعة أن العنف مرتبط بأشكال حياتية متنوعة، أشكال طقسية من حيث الطقوس. وقد جاء الكتاب في فصل، معناه قلت كما قلت في
0: أربعة فصول،
3: الفصول الفصل الأول ووسم بدوافع الحرب النفسية والأخلاقية ومبرراتها. وهنا أقصد الديانتين اليهودية والإسلام. وقد رصدت لحظتين تاريخيتين مهمتين فقط، يعني لما تطرق إلى كامل التاريخ اليهودي أو تاريخ الإسلام. الفصل الثاني يتحدث عن دعائم الحرب الاجتماعية والاقتصادية. وجاء الفصل الثالث تحت عنوان رهانات الحرب المقدسة وطموحات النص. وختمت الكتاب بفصل الرابع يتحدث عن محصلات الحرب إجهة الفكرية والدينية. ومعناها في تفاعلي معك أريد أن أشير بادئ الأمر إلى طبيعة النص الديني سواء كان في الدين اليهودية أو حتى في الإسلام، وخصوصية تناوله بالقراءة والتحليل والفهم باعتباره نصا مقدسا وملغزا في ذات الآن. هو نص يحمل قدسيته باعتبار مصدره، مصدر النصوص الدينية وهو الذات الإلهية وهو كلام الله من حيث المصدر، وهو أيضا تعبير عن مدى تمثل وفهم البشر لهذا النص.
0: يعني أتفاعل معك في هذا الاتجاه، والأكيد أنك تفطنت إلى ذلك أستاذ علي، أنه لابد من التمييز بين النص والتوظيف. يعني مثل ما ذكرت منذ قليل هل أن النص الأصلي، يعني النصوص في حد ذاتها يعني من داخلها يعني تشرع للعنف، أم أن هذا العنف فهمه القارئ والمفسر لهذا لهذه النصوص؟ فكان لابد من التمييز بين النص والتوظيف، وهذه أعتقد ملاحظة محورية جدا لابد أن يفرق الباحث بين ثلاث مستويات مستقلة يعني عن بعضها البعض: النص الأصلي والتفسير والتأويل وأيضا التوظيف السياسي والإيديولوجي. يمكن أن نتحدث عن استخدام النصوص خارج سياقاتها لتحقيق مآرب سياسية أو في إطار صراعات يعني سياسية على السلطة.
3: أكيد أكيد، هي ملاحظة محورية وأساسية في الكتاب، وملاحظتك أيضا متينة وفي مكانها. هذا التماهي الذي صنع أو وجد بين ما هو سياسي وقع توظيفه ما هو سياسي وما هو ديني لا يمكن في لحظة من لحظات التاريخ أو بداية، عندما نتحدث عن بداية تحول فكرة إنشاء دولة إسرائيل ما بين الظفرين من موسى بعد أن كانت حلما في التوراة وصارت حقيقة مع يشوع، كيف تم توظيف النص الديني لخدمة الخلفيات السياسية أو الغايات السياسية،
0: وهو ما تعتمده إسرائيل الآن، ما تعتمده إسرائيل في تعاملها مع القضية الفلسطينية.
3: صحيح. كل عنف أو كل نوع من الغطرسة، كل نوع من توجيه الأحقاد والكراهية تجاه الآخرين، خاصة وإذا أنا للحقيقة العلمية ظاهر في التاريخ بني إسرائيل منذ حدث الخروج، وقع توظيف الدين لخدمة السياسة. ولا يمكن الفصل في فترة من الفترات التاريخية بين ما هو ديني وما هو سياسي. وظف النص الديني، النص المقدس المتعالي ليعبر عن تدخل عالم اللاهوت في عالم الناسوت.
0: صحيح.
3: كيف تدخلت عالم الآلهة أو عالم عالم المورائيات، عالم الغيب، عالم الشهادة، عالم الشهادة والغيب، هذا العالم المتعالي كيف تدخل في حياة البشر ونسج خيوط حياة الإنسان، فأول النص

0: كان ضمه يشوع إليه بقوة السيف.
1: طيب
0: كيف دفع؟
1: صحيح واصل أستاذ واصل. نعم.
0: قلت وكيف دفع يشوع معناها وحتى الكهنة من وراء أطماعهم بني إسرائيل إلى تصوير هذا الإله يهوه، وأظن أن الدارسين والباحثين في مجال علم الأديان يتبينون منذ الوهلة الأولى أن يهوه أو الصورة الإله التي خلقها الكتاب المقدس في عهده القديم صورة إله محارب، إله صحراوي، إله يعشق الدم، إله يطلب من معتنقيه الذبائح والقرابين معناها ويشجع على ولادة العنف داخل المجتمع ويوجه هذا العنف وهذه الكراهية إلى الآخرين.
1: هذا في الجانب يمكن الجانب النصوص الأولى المتعلقة مثل ما ذكرت بالتوراة وتحديدا سفر يشوع. لو نتحدث الآن يمكن على الضفة الأخرى، يعني وذكرت أنه اعتمدت في المدونة صورتي الأنفال والتوبة من القرآن، الأكيد أنك انتبهت أستاذ علي إلى ضرورة يعني احترام السياقات التاريخية والبيئية للآيات التي وظفتها أو للآيات التي استخدمتها واستعنت بها على في حديثك على ظاهرة العنف، وأعني بذلك أسباب النزول لأنه ترتبط العديد من الآيات والنصوص في القرآن بوقائع محددة، إما كانت للدفاع عن النفس أو مواجهة يعني تحالفات عسكرية معينة، وبالتالي أعتقد أن قراءتك كانت موضوعية يعني لأنها لم تكن بمعزل عن هذا الطرح التاريخي في احترام يعني أسباب النزول واحترام السياقات التاريخية والبيئية للآيات التي استشهدت بها.
0: صحيح أستاذ أسعد، وهنا أريد أن أشير إلى أكمل متفاعلا معك فيما يخص سورتي الأنفال والتوبة. الكثير من المفسرين يعتبران أن سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة أو سورة تكمل سورة أخرى. سورة الأنفال، وهذه معلومة ربما لا تخفى عن الكثيرين، أنها جاءت من غير بسملة.
1: سورة التوبة لا يعني سورة التوبة جاءت من غير بسملة.
0: سورة التوبة وهي السورة الثانية جاءت من غير بسملة وتحمل كثيرا من المعاني والوعيد تجاه المشركين الذين حاربوا المسلمين. وفي آياتها الكثيرة هناك إشارة إلى ضرورة الاستعداد وضرورة محاربة المعتدين. وسورة الأنفال والنفل في اللغة العربية هي الغنائم من الحرب. صحيح. أو ما زادت عن الفرض. والأنفال هنا المقصود بها هي غنائم الحرب. السورتان تتحدثان صراحة عن علاقة المسلمين بالمشركين في غزوة أحد وغزوة بدر وغزوة أحد وما بعدهما. ويشير النص القرآني صراحة إلى ضرورة رد العدوان. أذن عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. يعني هنا نتحدث عن ضرورة القتال، ضرورة رد العداء،
1: الدفاع عن النفس. نعم، هذا في سياق الدفاع عن النفس. نعم،
0: في سياق الدفاع عن النفس.
1: نعم.
0: هنا نتحدث عن العنف الذي يجابه عنفا آخر.
1: صحيح.
0: فيما بعد كيف تم فهم هذه الآيات القرآنية؟ هل هذا العنف هو عنف ظرفي يعني يتوقف بتوقف العنف المضاد أو هجمة الآخرين، أم هي دعوة مفتوحة إلى ممارسة العنف أو الحرب؟
1: واضح. لو نتحدث أستاذ علي نحاول يعني قدر المستطاع أن نغري السادة المستمعين والقراء وأحباء خاصة الفكر وأحباء القراءة أنه باقتناء هذا الكتاب وبالاطلاع عليه، لأنه صراحة من الكتب المرجع اللي يمكن أن يستعين بها الباحث للتعرف أكثر والغوص أكثر في هذا الموضوع الشاسع والموضوع الدقيق والمحفوف دعني أقول بمخاطر عديدة. المناهج التي استعملها الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي في طرحه لهذه القضية بالإضافة إلى المنهج التفسيري والمنهج التأويلي، هل يمكن أن نتعمق أكثر حول المناهج التي اعتمدتها في طرح هذه القضية؟

0: في الكتاب هو في الكتاب هناك أيضا حضور للمنهج البنيوي ومنهج علم الأديان المقارن وعلم تاريخ الأديان. أريد أن لو سمحت أن أتوسع في هذه المعلومة ببساطة ولا أريد أن أتحدث عن الكتاب بعمق وكي أدفع القارئ إلى وأشوقه إلى ملامسة الكتاب وقراءته قراءة متأنية.
1: وهذا ما نرجوه.
0: المنهج منهج علم الأديان عندما نستعمل المناهج فإننا نقترب من النصوص بدرجات كبرى. مثلا في مستوى أول ندرس الآية بعيدا بعيدا وبمعزل عن التاريخ.
1: صحيح.
0: الآية القرآنية في مضمونها النصي. سواء كانت الآية هذه من النص التوراتي أو من النص القرآني. تدرس الآية لغويا في بمعزل عن محيطها التاريخي والسياسي. ونحاول أن نربط هذه الأنظمة أو النظم التي تحرك أي ظاهرة دينية، ظاهرة العنف مثلا، ظاهرة الحرب، ظاهرة عندما نتحدث عن الحرب نتحدث عن ظاهرة القربان، عن ظاهرة الأضحية وهي ظاهرة موجودة في الديانات الإبراهيمية جميعا، عن ظاهرة الموت،
1: الختان أيضا،
0: عن معنى
1: الختان أيضا،
0: الختان أيضا
1: كشكل من أشكال العنف.
0: نعم. عن فص كامل عن هذه الظاهرة وكيف تناولها أيضا علم النفس التحليلي. ظاهرة الختان باعتبارها ظاهرة ظاهرة من ظاهرة عنيفة. هذه الظاهرة موجودة في مصر الفرعونية ونقلها اليهود بعد الخروج وصارت هذه ظاهرة الختان ظاهرة معروفة في الديانات الإبراهيمية وخاصة اليهودية والإسلام.
1: واضح.
0: معاني هذه الظاهرة وارتباطها بالعهد
1: أي في اليهودية. نعم. الختان هو العهد بين بين إبراهيم وإله بني إسرائيل.
0: نعم. في غراتكم وفي لحمكم يكون صحيح. عهدي لكم، هكذا كان يتحدث الله إلى النبي إبراهيم وفي هذا العهد. قلت أنا عودة على بدء المنهج الدنيوي أيضا بحثنا في المنهج علم الأديان والذي يتفاعل أو يربط الآية بسياقها التاريخي بظروف تنزيلها بتاريخ قولها وبآيات متشابهة لها في اللفظ والمعنى.
1: جميل.
0: فالدين ليس حلقة منفصلة وإنما صحيح. هو جزء من التاريخ جزء من هذا السياق المترابط فيما بينه وأكيد أن الحرب أو العنف أو القوة هي شيء ذات خيط ناظم في هذه في كل ظاهرة منها دينية سواء كانت في الدين اليهودية أو في الإسلام.
1: واضح.
0: الإسلام ببدايته مع النبي محمد وتأسيس دولة المسلمين ما بين ظفرين عندما قام بالتحويل يثرب إلى المدينة وبعد غزوة بدر وأحد استقام للمسلمين أمرهم وقويت شوكتهم وأسسوا نظاما مجتمعيا خاصا بهم، ربما يعتبر هو النواة الأولى لدولة المسلمين. هنا تطرح أسئلة كثيرة، هل قامت الدولة في بدايتها على القوة؟ هل الحرب جزء ظل متواصلا في تاريخها؟ وبنفس السياق يلتحب هذا على الديانة اليهودية وتأسيس دولة ثيوقراطية، يعني دولة قائمة على الدين،
1: دولة دينية،
0: دولة دينية تتحدث باسم الإله في الديانة اليهودية. والكتاب أيضا وهو يشير إلى بناء الدولة أو مفهوم بناء الدولة في لحظتين تاريخيتين متباعدتين مع يشوع بن نون بداية وتأسيس دولة إسرائيل في سهل مؤاب وأرض فلسطين الكبرى، وكيف أغار يشوع بن نون على الفلسطينيين وذبحهم وقتلهم ولا يستحي الكتاب المقدس من ذكر ذلك. هنا نقول بشيء من ربما من الانزعاج القارئ أو من نوع التفكير، كيف يذكر الكتاب المقدس في معنى في سواء في الأسفار في الأسفار التاريخية وحتى في سفر القضاة في قبل هذه المجازر وقتل الأطفال والشيوخ دون أن دون أن يجد في ذلك أي إشكال
1: ولا حرج في ذلك. لا يجدون حرجا في ذلك. والأكيد أن المشهد ما زال متكرر يعني في قضية دفاع الفلسطيني عن أرضه مع هذا المغتصب الإسرائيلي. خلينا نختم يعني حوارنا أستاذ علي أن فلسطين في أصلها وفي أصل نشأتها هي عربية وستعود إلى أهلها وإلى أشقائنا الفلسطينيين. هو صراحة كتاب مهم جدا، كتاب يعني ثري وغني بالأفكار وبالقضايا الكبرى. أدعو كل القراء الباحثين وأيضا الطلبة وحتى أيضا غير المتخصصين يعني في مجال علم الأديان المقارن للاطلاع على هذا الكتاب حتى من باب توسيع دائرة الفهم والمعرفة. الكتاب هو العنف المقدس في النص الديني للكاتب الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. وإن شاء الله في موعد قادم أستاذ علي نوسع دائرة الحوار حول هذا الكتاب بدعوة ضيوف وأساتذة جامعيين وأكاديميين لمزيد يعني فهم، لمزيد الغوص أكثر يعني في عمق القضايا الفكرية والدينية المطروحة في هذا الكتاب. شكرا جزيلا أستاذ علي الجناوي وأرجو لك مزيد التوفيق.
0: شكرا على هذه الاستضافة. كلمة ختامية فقط.
1: نعم تفضل تفضل.
0: القارئ، وأنا أدعو المستمعين من المهتمين بالقراءة والكتابة أيضا إلى إلى الاطلاع على الكتاب. أقول أن النص الديني بصفة عامة هو نص يحمل من كل طرف، هو نص سياسي، نص ديني، نص أدبي زاخر بالعجيب والغريب. أدعو جميع القراء إلى مصافحة الكتاب وكل الكتب، وما أحوجنا إلى هذه الدعوة يعني ليس بشرط كتاب العنف وإنما كل الكتب. القراءة فعل جميل وفعل رائع، وهو أيضا ينقلنا إلى مستوى آخر من الاطلاع والمعرفة.
1: شكرا
0: مجددا لك ولإذاعة المنسبين.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي الجناوي، إلى اللقاء وأرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. إذن بعد قليل في ركن كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم السيبرانية، كونوا معنا.

0: نسيم زرمدين الوردانيين بني حسين عالموجة 95.7
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: يتواصل اللقاء على أثير موجات إذاعة المنستير في حصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء، وعندما يأتي المساء يحلو اللقاء على أثير موجات إذاعة المنستير. إذن مباشرة إلى الركن الموالي، كلمة وظلال.
3: كلمة وظلال. كلمة وظلال.
2: في ركن كلمة وظلال سنتعرف اليوم بأكثر تفاصيل على مصطلح هو بالأساس يشير إلى كل ما يتعلق بشبكات الحاسب الآلي، ونعني بذلك الأنترنت، الفضاء الرقمي. إذن هو هذا العالم الافتراضي، كلمة تترابط فيه الأجهزة وتتم من خلال الاتصالات والعمليات الرقمية. المفهوم، مفهوم اليوم أو الكلمة المطروحة لتعريفها، مفهوم السيبرانية أو كلمة السيبرانية. أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مساء النور لسعد، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة المنسير.
2: كيف الحال أستاذة أمير؟
4: بيت بخير اليوم. كما قلت لسعد باش نحكيه على مفهوم السيبرانية.
2: قبل ما نحكيه على مفهوم السيبرانية، الطقس لباس نتصور من البارح واليوم الطقس الحمد لله رحمة من عند ربي. إن شاء الله إن شاء الله تكون موجة حرارة وانقشعت نهائيا. إذن مفهوم السيبرانية أستاذة تفضلي.
4: اليوم نحكيه على مفهوم السيبرانية. وأول ما ننطق كلمة سيبرانية ولا سيبرانية، يتبدل للأذهان الهاكر، الشاشة السوداء، الشفرات، الهجوم الإلكتروني. نتصور أنه أغلب الناس اليوم يربطوا كلمة سيبرانية بالحواسيب والإنترنت. وأنت بيدك توا كعرفت بدينا بالحواسيب والإنترنت. على السطر نسمع كل يوم على الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية والفضاء السيبراني. لكن المفاجأة هنايا لسعد أن الكلمة هذه أقدم من الإنترنت وأقدم من الحاسوب نفسه. لأن جذورها تعود إلى أكثر من 2000 سنة. يعني الحكاية بدأت قبل الهاتف وقبل السيارة. لجل توقفنا نطرحوا سؤال، ما العلاقة بين ربين سفينة في البحر وطبيب في مستشفى وأستاذ في قسم وسائق سيارة وروبوت في مصنع؟ شوف شكون الإجابة مثال ترى.
2: نعم، مش تكون الإجابة يلا.
4: الإجابة هو باش تكون أنه الرابط بيناتهم واحد. يعني كلهم بطريقة أو بأخرى يرسوا شيء اسمه السيبرانية. خلينا نبدأ من الأول بالكل. الكلمة بتاع السيبرانية هذه هي أصلها يوناني، من كلمة تعني ربان السفينة أو قائدها. وعلاش ربان السفينة بالذات؟ لأنه البحر ما نجموش نسيطروا عليه، حتى حد لهنا ما ينجم يأمر الريح وإحنا جبدنا على الطقس باش يهبى ولا يطلب بالأمواج باش تتوقف، لكن ربين السفينة الناجح
2: الوحيد الذي يتحكم في هذه الظواهر الطبيعية هو المولى عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى.
4: هو صحيح، لكن زيد ربين السفينة الناجح هو اللي يراقب البحر باستمرار ويقرأ اتجاه الريح ويحاول يعدل مساره حتى كي تتغير الظروف. إذا الفكرة لهنا لسعد لم تكون السيطرة على البحر، بل حسن التوجيه وسط التغيرات. معناها السيبرانية ما تعنيش السيطرة المطلقة، لكن تعني حسن التعامل مع الظروف المتغيرة.
2: يعني هي ممارسة نوع أو شكل من أشكال الحماية للأجهزة وللشبكات وللبرامج وللبيانات
4: من الإنسان بيد، وحتى في حياتنا العادية هذه التاريخ. معناها في في الغشاش متاع السيبرانية كيف رجعت نتلوش نتبع حتى الفيلسوف أفلاطون استعمل الصورة هذه وقت اللي تحدث عن الدولة حيث قال إن الحاكم الجيد يشبه ربين السفينة ما هو على خاطر يفرض الأوامر متاعه فقط بل لأنه يعرف كيف يقود الناس وسط الظروف المتغيرة معناها مبدأ أساسي من مبادئ السيبرانية هي القيادة صحيح. يعني الكلمة بدأت في الفلسفة ثم اختفت تقريبا قرون طويلة وظهرت من جديد في القرن 19 عند العالم الفرنسي أندري ماري أمبير اللي رأى أنها تصلح لوصف فن إدارة الدولة لكن الانعطاف الحقيقي اللي جاء في منتصف القرن العشرين مع نوربرت وينر وهو عالم رياضيات أمريكي وهو كان ما كانش راهو عالم رياضيات بالمعنى التقليدي كان مهتم بالفلسفة والمنطق والهندسة وحتى بطريقة تفكير الإنسان ولعل مزامنته معناه للحرب العالمية الثانية هي اللي خليته ينتبه لفكرة السيبرانية وقت اللي الطائرات العسكرية وليت أسرع من قبل والمدافع الأرضية تلقى صعوبة في إصابتها خاطر الطيارة تتحرك قبل ما توصلها القذيفة بهنا إذن يجب أن نتوقع أين ستكون بعد ثوان يعني المدفع ولا أصبح مطالب بأن يفكر قليلا خلينا نقول ويحسب ويتوقع ويصحح إذا أخطأ التقدير مرة يستعمل المعلومة الجديدة باش يصحح التقدير في المرة التالية هذه هي السيبرانية يعني كل قرار جديد مبني على معلومة جديدة وهكا ما عادش القيادة حركة واحدة بل سلسلة متواصلة من المراقبة والتصحيح وهذا هو لب السيبرانية لهنا باش نقول لك على حاجة طريفة في البحث على الموضوع هذايا أنا راني من الأول الحقيقة تخيلت زادة السيبرانية ربطتها كان بالحاسوب وبالإنترنت وبالأمن السيبراني لكن لقيت أنه هي معناها جذورها بعيدة من قبل ما يظهر الحاسوب بيدو معناها التاريخ لفعت أنه بعد ما فهمت أكثر السيبرانية اكتشفت أنه أكثر نظام سيبراني نعرفه في حياتنا اليومية ما هوش روبو وما هوش حاسوب وإنما هي ست الحبيب الأم تشوف الأم في النهار قديش تتعامل مع عوامل وظروف متغيرات اللي يلزمها تعالجها وتاخو فيها قرارات حينية يعني وقت اللي تغزر لولدها من نظرة واحدة تفهم وش بيه تقراها مريض تعب فرحان متغشش عامل عملة وانا ام وديجا نعيش في هذايا يعني الحقيقة هي الام تقرأ اشارات وتجمع معلومات وتتخذ قرار مبدأ نفسه هذايا هو كان يشغل نوربرت وينر كيف تتحول المعلومة لهنا الى قرار وكيف يتحول القرار الى تصحيح للمسار ولذلك ما لم يكن يرى أن السيبرانية علما خاصا بالآلات فقط صحيح. بل طريقة لفهم كل الأنظمة الحية من الإنسان للمجتمع ومن مؤسسة للتكنولوجيا معناها احنا ما عادش نتحدثوا على ما حكيناش على الانترنت اصلا
2: صحيح.
4: ومع ذلك بدينا نتحدثوا على السيبرانية خاطر نكتشفوا أن السيبرانية لهنا لفعد ما بديتش بالحاسوب بل بديت بسؤال بسيط جدا كيف يعرف اي نظام أنه يصير في الاتجاه الصحيح ولهنا نحب نزيد نوضح المبادئ الأساسية اللي تقوم عليها السيبرانية للسادة المستمعين واللي هي تقوم على أربع مبادئ
2: تحديدا يعني الأمن السيبراني له أربع مبادئ هكذا
4: أي ولا الأمن السيبراني هو معناها هو خدم النظام هذايا متاع السيبرانية وخدم بصنطع الأمن السيبراني ولا فيدباك اللي هو التغذية الراجعة كان نجم نترجمها هكا وهو يراقب النظام ونتائج أفعاله ويصححها باستمرار المبدأ الثاني هو التحكم الكنترول كيفاش توجيه النظام لتحقيق هدف معين
2: صحيح.
4: والمبدأ الثالث هو التواصل تبادل المعلومات داخل النظام ومع المحيط والمبدأ الأخير واللي هو التنظيم الذاتي أي قدرة النظام على التكيف مع المتغيرات ولعل المبادئ هذه هي اللي خليت السيبرانية كنظرية عامة لفهم كيفية عمل الأنظمة وإدارتها تلقى تطبيقات واسعة في حياتنا الحديثة
2: صحيح.
4: كما الذكاء الاصطناعي كما الروبوتات كما إدارة المؤسسات علم النفس والعلوم السياسية والدراسات الثقافية وحتى الإعلام وإحنا تواصل الإعلام
2: طيب جميل يعني الحديث خاصة عن المبادئ بالإضافة وكأنه ضمنيا هنا حديث عن السرية يعني ضمان عدم وصول يعني الأشخاص غير مصرح لهم للدخول إلى لمعرفة تلك المعلومات والسلامة أيضا حماية البيانات من التعديل أو من التلف
4: ولا بهنا نرجعوا للتعريف متاع الأمن السيبراني
2: صحيح. لكن ذكرت الآن أستاذ أميرة يعني كلمة الذكاء الاصطناعي هل يمكن أن نميز ما هو الفرق الرئيسي بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مستوى الهدف يعني
4: انا لهنا نجم نزيد نحدد اكثر خاطر عملت ريشيرش على الامن السيبراني والسيبرانيه اساسا نجم نعرفكم اكثر بالامن السيبراني ولا وقت اللي نرجعوا لهنا للتعريف نتاع الامن السيبراني باعتباره مجموعه السياسات والاجراءات والتقنيات اللي تهدف لحمايه كما قلت انت الانظمه الرقميه
2: صحيح
4: والاجهزه والبرمجيات
2: حمايتها من الهجمات والاختراقات في حين انه الذكاء الاصطناعي اعتقد الذكاء الاصطناعي يقوم اساسا على بناء انظمه ذكيه قادرة على التعلم وعلى التحليل واتخاذ القرارات ومحاكاة أيضا القدرات البشرية وهذا موجود
4: نعم.
2: حاليا
4: نعم نعم نعم وخطير جدا ما يحدث وإحنا بيدنا شريكة ديجا تحس حتى على وسائل التواصل الاجتماعي حتى على الشعر أنا بما أني شاعرة باش نرجع ديما للشعر ألو فما برشا قصائد توا معناها
2: كل ذكاء الاصطناعي وحتى في الترجمة حتى في الترجمة للأسف الشديد يعني الآن يعني واحد يحط نص باللغة العربية الأصلية ويترجمه له الذكاء الاصطناعي ويهبط ويقول أنا مترجم يعني يدعي أنه مترجم تعرفش أستاذة أميرة يعني ما هي البلد الذي حقق المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني لسنة 2024
4: هذه المعلومة دار فيها عندك
2: هي المملكة هي المملكة العربية السعودية اللي حققت المرتبة الأولى عالميا في مؤتمر الأمن السيبراني هذا أصدر في تقرير يعني طلعت عليه مؤخرا هذا التقرير وارد في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لسنة 2024 وأصدر هو تابع للمعهد الدولي بسويسرا للتنمية الإدارية المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى يعني في مؤشر الأمن السيبراني يعني في مؤشر القدرة في التحكم والس سرية وسلامة لكل البيانات ولكل دعني أقول يعني في حماية ممارسة حماية الأنظمة والشبكات من كل التهديدات السيبرانية
4: حاسة تشرف فيا ديجا باش اسمعني لا تعد فما حاجة طريفة جدا في البحث نحب معناها نشير لها هي الإعلام قبل وصلت الفكرة متاع الإعلام التصوير لأنه الإعلام يشتغل بالمنطقة متاع السيبرانية على خاطر الإعلام من أكثر مجالات يستفادت منها على خاطر الاتصال لهني ما هوش يشارع في اتجاه واحد علمتنا السيبرانية أنه الاتصال ما هوش سيونس يونيك معناها معناها ما هيش حكاية مذيع يتكلم توا ومستمع صامت
2: صحيح.
4: حتى كان هو صامت فما حوار لهنا متواصل
2: أكيد.
4: حتى ولو كان غير مباشر ما بيننا ما بين المستمعين
2: أكيد.
4: يعني كل رسالة تترك أثر وكل أثر يصبح معلومة وكل معلومة تساعد على اتخاذ قرار أفضل
2: ونرجو أن نكون قد حققنا هذا الهدف يعني في تحريك السواكن والإضافة والتعريف بأكثر المفاهيم شكرا جزيلا أستاذة أميرة كرم تحية ليك شكرا جزيلا الأسبوع القادم الأكيد نلتقي في مفهوم جديد نعم إلى اللقاء مع السلامة صحة طيبة
4: المستمعين إلى اللقاء
2: إلى اللقاء الساعة تشير إلى الدقيقة 54 بعد 8 على أثير موجات ذات المنستير بعد قليل موجز الأخبار ثم نعود بعد ذلك لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء نذكركم أنه في فقرة حبر الأيام اليوم سنتحدث أو سيقدم الدكتور فؤاد النفطي قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية أما في فقرة أصل الحكاية الأستاذة مروة بن عبد الجليل ستروي لنا قصة المثل المأثور عند العرب الذي يقول لو كان فيه خير ما رماه الطير طيب للحديث بقية ولكن بعد الموجز كونوا معنا إلى اللقاء

0: حاولت وصفك في الموانئ، ما الذي أصفه ولا أصفه؟
1: يبحث عن لغة لم يجدها هنا.
0: كأنني أصغي إلى كفيك يرتاحان في كفي، أوشك أن أشد على الأصابع.
2: تتروي الرياح لنا بدايتنا والنهاية،
1: لنا ما تبقى لنا من الأمس، لكن لون السماء تغير.
3: جمال الحياة بعيني وفاتنتي قبل كل الغوات.
4: مساء الخير، أهلا بكم في موجز 9 من إذاعة المونستير.
5: إذاعة المونستير، صوت الذي وحب كبير.
4: أعلن مدير الإعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الخزامي تعليق تداول بالسوق المالية لمدة ساعة إثر تراجع المؤشر المرجعي توننداكس بنسبة 3.4%، وأوضح أن قرار التعليق المؤقت يستند إلى نظام التداول المعمول به في البورصة لحماية المستثمرين ولفت انتباههم عند تسجيل تراجع حاد للمؤشر يفوق 3%، مشددا على أن تعليق التداول يمثل إجراء تقنيا وتنظيميا عاديا يطبق في كافة الأسواق المالية العالمية لتمكين المستثمر من مراجعة أوامره المالية. خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن التوجه الذي اعتمدته الدولة يقوم على التداين من أجل الاستثمار، معتبرا أنه خيار اقتصادي سليم من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد من خلال دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية. خلال زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان، أقر وزير البيئة حبيب عبيد جملة من التدخلات لتحسين الوضع البيئي بالمنطقة، شملت إطلاق دراسات لإنجاز محطات تطهير جديدة وتسريع المشاريع المعطلة مع الشروع في التدخل العاجل لشفط الأحواض ورفع النفايات العشوائية بالمنطقتين. أكدت حركة حماس أن الدعوة التي أطلقها وزير أمن الاحتلال إسرائيل كاتس لتدمير مخيم جديد في الضفة الغربية المحتلة والعمل على تهجير سكانه هي دعوة إرهابية فاشية وتعبير بشكل جلي عن عقلية الإبادة والإجرام التي تسكن قادة الاحتلال وعدم تورعهم عن ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية لشن هجمات على إيران. في تصريح قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تجاوز قيود الرقابة العسكرية، مؤكدا أن تل أبيب سترد بكل قوة حال تعرضها لإطلاق النار وأنها مستعدة لضرب إيران بشكل مستقل. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية استهدفت سفينة النفط السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة، وأوضح أن الاستهداف جاء بعد رفضها التحذيرات، مشيرا إلى أنه جرى بصواريخ باليستية ما أجبر السفينة السعودية على التراجع. شكرا على الاهتمام.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة المونستير،
7: اقرأ لتعيش أكثر.
8: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
7: اقرأ،
8: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
9: لتعيش أكثر،
8: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
7: اقرأ لتعيش أكثر،
8: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10. العاشرة.
7: اقرأ لتعيش أكثر.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مساء الخير، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع للجزء الثاني من حصة عندما يأتي المساء لهذا اليوم على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13 بعد 9 مساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. بعد قليل سننظر في مثل وكيفية استخدامه وأصل هذا المثل والقصة المرتبطة به، وأذكر بمثل اليوم هو لو كان فيه خير ما رماه الطير. عن هذا المثل وعن استخدامه وعن قصة هذا المثل الشعبي العربي الشهير الذي يضرب للشيء أو الشخص المتروك الذي استغنى عنه صاحبه سنتحدث بعد قليل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. لكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: ركن حبر الأيام. نذكر أصدقائنا المستمعين هو فقرة للتعليق على مقال في مختلف المجالات مع الدكتور فؤاد النفطي. أستاذ فؤاد مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: أهلا أخي لسعد، مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن اليوم سنتحدث في قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية، وهنا سؤال منذ البداية أطرح، الذكاء الاصطناعي هل بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يغير مجال التربية والتعليم بشكل كبير؟
2: بالطبع، بالنسبة أو استنادا إلى تعريف الذكاء الاصطناعي الذي هو منظومة حاسوبية بإمكانها أداء مهام تحاكي العمليات الذهنية البشرية، مثل التعلم أو التخطيط أو حل المشكلات أو اتخاذ القرارات وتحليل البيانات. بالتالي بما أن العملية التعلمية تدور ضمن هذا الفلك، فمن المؤكد أنه يمكن لهذه المنظومة أن تؤثر في التعليم إيجابيا إن أحسن استعمالها بيانسي.
0: نعم. طيب إذا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتربية.
2: تحديدا عنوان المقال هو البحث العلمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصفة عامة، وهو مقال صدر عن مركز الكتابة الجامعي لجامعة حمد بن خليفة. ويبدأ هذا المقال بالتعريف هذه المنظومة التي بما أشرنا إليه، أي التعريف، ثم يقول إن الذكاء الاصطناعي يمكن اللجوء إليه لطلب معلومة أو تفسير مفردة أو أيضا لتصميم رسوم أو أفلام. وبالنسبة إلى الباحث، يمكنه الاستفادة من هذه المنظومة في البحث عن المراجع مثلا أو تحليل بيانات أو توليد أفكار أيضا بطريقة منطقية متسلسلة. إضافة إلى ذلك، بإمكان هذه المنظومة أن تحسن جودة الكتابة في مختلف اللغات أو أيضا ترجمتها. لكن يمكن القول هنا أن الذكاء الاصطناعي أصبح وسيلة لتعزيز كفاءة الباحث دون أن يعوض البحث.
0: في هذا الإطار دعني أتفاعل معك، يعني الذكاء الاصطناعي من بين أعتقد التحديات والعيوب للذكاء الاصطناعي اللي أحدث ثورة في قطاع التعليم، وهو ما أسميه بفقدان التفاعل البشري. يعني الذكاء الاصطناعي يتسبب في تقليل التواصل المباشر بين المعلم والطالب، وبإمكانه أن يؤدي إلى كسل العقل البشري ويقلل من التفكير الذاتي للطالب.
2: بالطبع، يمكن أيضا أن نشير إلى أن الذكاء الاصطناعي هو إجابة عن سؤال طرح من قبل شخص ما. بالتالي ستكون الإجابة وفقا للسؤال المطروح. وهنا العقول تختلف، يعني طارح السؤال في حد ذاته مختلف عن آخر. بالتالي فالإجابة ستكون مختلفة حتى وإن تقاربت الإجابات. لذلك لابد من إعطاء أهمية للباث، و الإجابة ستكون أو الاستقبال سيكون حسب عملية البث، والباثون يختلفون بالطبع. إذن في هذا المقال أيضا يطرح سؤالا، محوريا وهو كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي. يشير بداية إلى الحذر، الحذر لأنه صحيح. يقول ما هذه الأدوات ما هي إلا أدوات مساعدة وليست بدائل عن التفكير النقدي والتحليل العلمي.
0: لذلك يعني لا بد أن نتجنب ما يسمى بالاعتماد المفرط على أدوات التوليد في إنجاز الواجبات. ما نركزوش يعني نجعل الذكاء الاصطناعي هو الوحيد الكفيل بتقديم المعلومة، لابد أن نبذل جهد معرفي أيضا في تحديد هذه المعلومة والبحث عنها.
2: بالطبع لابد من الغربلة، لابد من الغربلة، الاستفادة قدر المستطاع من مما يوفره أو توفره الآلة مع عرضها على غربال العقل بالطبع وغربال التكوين المعرفي للشخص يعني. المعادلة هي إذن موازنة بين الاستفادة من قدرات هذه المنظومة الرقمية وصرامة البحث الأكاديمي فيما يخص البحث العلمي بها. ثم يقول اختيار من بين يعني كيفية التعامل مع هذا هذه المنظومة، اختيار التقنية المناسبة، لأنه هنالك العديد من التقنيات سنتعرض إليها في آخر المقال. وتتباين المهام فيها، لأن كل تقنية منها بارعة في ربما في إبداع الأفكار، وأخرى ربما تكون بارعة أكثر في المسألة اللغوية وتلخيص النصوص بشكل انحرافي إلى غير ذلك. النقطة الثالثة هي الوضوح والدقة في طرح الأسئلة، يعني كلما كان الباث يعني متمكنا من الموضوع الذي يريد البحث فيه كلما كانت أسئلته دقيقة وتنطلق من العام إلى الخاص بشكل مجزأ إلى أن يصل إلى التحليل ثم إعادة الصياغة في النهاية. يشير المقال أيضا إلى ضرورة المراجعة النقدية، حيث ينبغي التأكد من دقة المعلومة وعرضها على المصادر العلمية الموثوقة قبل اعتمادها وتبنيها بالطبع، خصوصا في مجال البحث العلمي هذا مهم جدا. ثم نهاية الالتزام بالأمانة العلمية.
0: صحيح،
2: الأمانة العلمية يعني لابد من استخدام يعني الأوامر للحصول على المساعدة، ولكن ليس لكتابة البحث برمته.
0: في هذا الإطار هل يمكن يعني للمؤسسات أن تلعب دور مهم في وضع سياسات واضحة تضمن الاستخدام دعني أقول الأخلاقي والمسؤول لمثل هذه التقنية؟
2: هنالك معايير لمحالة، وهنالك الآن برمجيات يمكنها أن ترصد ما يسمى بالبلاجيا يعني أو
0: السرقات الأدبية،
2: الانتحال أو السرقات الأدبية
0: والعلمية.
2: ولكن بالنسبة للمعايير يعني هنالك يمكن الإنسان أن يقتبس، هذا حقه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يكون الاقتباس يعني مدقق، يعني حتى وإن أشار إليه الذكاء الاصطناعي لابد من العودة إلى المصادر الموثوقة والتحقق من ذلك. وهنالك نسبة يعني في كل بحث علمي هنالك نسبة من الاقتباس يجب أن لا يتجاوزها الباحث بالطبع،
0: صحيح.
2: وإلا فسيكون بحثه يعني مجرد نقل لأراء الآخرين. الآن ربما نمر إن سمحت إلى أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي. هنالك برمجية عنوانها arabi.ai تكتب بالفرنسية arabi.ai وهي منصة تحول النص المنطوق إلى نص مكتوب. هذا ربما يساعد على مسألة أحيانا الإنسان يكون معناه يكون بحثه أو ما يفكر فيه يكون يعني كلام مجرد كلام يمكن تغييره إلى كتاب، وهذا يسهل مسألة ويربح الوقت يعني يربح الوقت. وكذلك تنشئ الفيديوهات وتلخص النصوص وإنشاء الصور أيضا بإمكانها إنشاء الصور. البرمجية الثانية وهي الشهيرة شات جي بي تي لتوليد النصوص وتبادل الأفكار وتحليل البيانات، وقد أثبتت جدارتها خصوصا في محاكاة العقل البشري لحد ما أو التفكير نمط التفكير البشري. هنالك منصة أخرى اسمها يمين دوت اي اي اي اي وهي تكتب يعني YAM2N نقطة اي. هذا خاص بالعمل القانوني ومدرب على آلاف الوثائق القانونية باللغة العربية خاصة.
0: هذا أعتقد لتسهيل اكتساب الخبرة وخاصة للمحامين الجدد.
2: هذا يمكن للمحامين الجدد ويمكن أيضا لذوي الخبرة أن ربما يراجعوا بعض الأشياء أو
0: بعض الفصول والقرارات والقوانين
2: أيضا يوفر أحسنت ويوفر لهم ربما بعض الوثائق الجاهزة يعني صحيح. لاستعمالها. هناك أيضا برمجية C-Space S-C-E-S-P-A-C-E هذا يسهل المقارنة بين الأوراق البحثية المختلفة واستخلاص المعلومات.

0: تساعد مثلا مراجعة النصوص بالنسبة للباحثين أو بالنسبة للتلاميذ أيضا وغيرهم. والعديد منها من بينها الآخر وورد فايس ويعني برمجيات أخرى ذكرنا أهمها هنا. أسوق ملاحظة هذه ليست في ربما في المقال وإنما هي ملاحظة شخصية. رغم الخدمات ربما التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للباحث خصوصا على مستوى اختصار الوقت تبقى اللمسة الإنسانية ضرورية.
1: أكيد
0: ضرورية لصياغة عمل دقيق من ناحية ويراعي جوانب لا يمكن أن تفهمها الآلة مهما تطورت.
1: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي. إذا كانت هذه قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي ودور هذا الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم والتربية. الأكيد أنه فيه تبسيط لكيفية دمج هذه الأدوات التقنية خاصة في الممارسة أو في العملية التعليمية وتحقيق أقصى ما يمكن أن يستفيده الطالب أو الباحث من هذه التقنيات الحديثة. لكن مثل ما ذكرت لابد للجهد البشري أن يكون حاضرا في إنجاز هذه المعرفة. شكرا جزيلا أستاذ فؤاد النفطي. الأسبوع القادم الأكيد نلتقي في قراءة أخرى وفي مقال آخر. إلى اللقاء. 26 دقيقة بعد 9 مساء على أثير موجات ذات المنستير. بعد قليل ركن أصل الحكاية.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: الصيف موسم السمر والسهر.
2: الصيف
1: الصيف
2: موسم السمر
1: والسهر. وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
2: معنا
1: ومغنى في السهر في سهرات إذاعة المنستير وتبع الموجة.
3: هذه إذاعة المنستير وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 33 بعد 9 مساء. نواصل بكم ومعكم مستمعينا الكرام ما تبقى من حصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء، مباشرة إلى الركن الأخير أصل الحكاية.
4: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
3: ركن أصل الحكاية، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب. والمثل الذي نعرضه اليوم يقول: لو كان فيه خير ما رماه الطيف. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مساء الأنوار أختي نسعد، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
5: تحية عطرة، تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة المنستير.
3: شكرا لك. إذن اليوم نتحدث عن هذا المثل وعن واستخدامه، ونتحدث عن القصة الأصلية لو فيه خير ما عافه الطير، في في قراءة أخرى يعني ما رماه الطير،
5: في رواية أخرى
3: في رواية أخرى ما عافه الطير. نعم.
5: إذن المثل يقول: لو كان فيه الخير ما رماه الطير. هو أحد الأمثال الشعبية الشهيرة ذاعت صيتها واعتادت الألسنة على قولها في المنطقة العربية عامة والخليج خاصة. يقصد بهذا المثل القائل
3: قبل أن نبحث في القصد، يعني هل هو مأثور في تونس؟ يعني أعتقد أنه غير متداول بشكل كبير، ولا؟
5: لا، هو الأكثر مثل عربي ومعروف الأكثر في الخليج.
3: نحن نقول لو كان كيفاش شك
5: ثم مثل يقرب
3: أي يقرب ما تخلف الصياد، يقول لك ما تخلف الصياد.
5: إذن هذا المثل يقصد به أنه لو كان فيه خيرا لما رماه الطير،
3: أي لو كان البومة جافها خير، أي ذكرته طبعا، لو كان البومة جافها خير ما خلفه الصيادة.
5: نعم، نفس المثل،
3: صحيح،
5: نفس المعنى، هذا تمثل نفس المعنى، نفس النقطة. هذا يؤكد أن هنالك تلاقى في الثقافات وفي الحضارات وفي ثقافة وافدة ورافدة. إذن الشيء المتروك الذي تركه الناس من قبل، هذا ما يقصد لو ما رماه الطير. فحيثما يقبل أحدهم على أخذه يقولون: لو كان فيه خير لما تركه أحد من قبلك. ولكنوا تباروا في الحصول عليه إن كان منه منفعة أو فائدة. ويقصد بالطير هنا الباز أو الصقر، ما هو في الخليج معروف التدريب الصقور،
3: صحيح،
5: ترويضهم على الصيد. إذا قلنا المتسلط على غيره من غيره من الطيور. واعتاد أن يدربه شيوخ العرب على صيد جميع أنواع الطيور والعودة بها إليهم. هي هواية متعارف عليها منذ القدم، عبارة على ثقافة عربية عند الخليج، كصيد الأسماك وغيرها من الحيوانات والطيور. وكان يطلق على الصقر لقب الطير، فيقول البعض: لقد أرسلت الطير كي يحضر لي صيدا ثمينا. وهو بذلك يقصد طيره الذي يربيه ويدربه على الصيد من صغره. وكان من عادة صقر الصيد أن يجلب مختلف أنواع الطيور إلا البومة، فبسبب وذلك بسبب رائحتها النتنة. وكان الصقر يتحسس من هذه الرائحة بمجرد التقاطها. ماذا يفعل لها سلسعة؟ يقتلها ويرميها، لا يرميها فقط، يقتلها ويرميها. وقد أطلق على البومة بسبب هذا التصرف الذي يتصرفه الصقر بسبب رائحتها تلك ذلك البفل. أننا خير فيها. أي أن المقصد من المثل يقول لو كان في البومة خير ما كان رماها الصقر.
3: صحيح. إذن هذا المثل يستخدم للتعبير أو للتحذير من رداءة شيء معين يعني، وأيضا للتعبير على قلة قيمة هذا الشيء الذي ترك وهو الشيء المتروك.
5: مثلا لو كان أخذناه في منطقة السوق لو كان فيها خير لم تكن معروضة في شتى المغازات وبذلك السعر الرخيص. أحيانا راه الترفيع من الثمن ومن السعر والذي يلقي أضواء على تلك السلعة المعروضة حتى لو كانت ليست بقيمة عالية لا تستحق ذلك السعر.
3: يعني هنا الحديث عن أن ذلك الشيء هو عديم الفائدة ولا يحتوي على خير يرجى منه ذلك الشيء. صحيح.
5: والأحسن تركه مثل ما تركه الغير فهو فضلة. ولكن هنالك من يقول أن رغم شيوع المثل وتداوله إلا أنه يعتبر ظالما بعض الشيء. الصقر هنا هو القاتل والبومة هي الضحية. ورغم ذلك تنعت بأن لا خير فيها وكأن الخير كله في الصقر. من جانب النقد دائما موجود في أمثلتنا.
3: طيب هذا المثل إذن يضرب للذي يريد أن يأخذ شيئا قد تركه أحد قبله وذلك الشيء المتروك يعني لا خير فيه، يعني تركه أحد قبله فالشيء المتروك لا خير فيه، لذلك يقول لك لو كان فيه خير ما رماه الطير يعني.
5: الطير راي.
3: واضح. شكرا لك أستاذة مروة، تحية لك. هذا مربوط بقصة في أصل نشأة هذا المثل أم مأثور فقط؟ يعني
5: هو مثل شعبي مأثور إذا حسب ما البحوث
3: ليست هناك قصة تؤصل
5: مرتبطة، هو الأصل الحكاية.
3: واضح.
5: أصل المثل لماذا ما هو الطير اللي هو الصقر وما الذي خلفه وما الذي تركه ولماذا ترك البومة.
3: واضح. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك.
5: إلى اللقاء في حلقة أخرى
3: إن شاء الله الأسبوع القادم مع مثل جديد في أصل الحكاية. إلى اللقاء. مع السلامة.
5: إلى اللقاء.

40 دقيقة بعد 9 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير، هكذا أزفت ساعة الرحيل. وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من عندما يأتي المساء لهذا اليوم، لكن قبل أن أودعكم أذكركم بأبرز عناوين هذا اليوم. في فقرة خلف الغلاف عرفنا اليوم بإصدار جديد هو العنف المقدس في النص الديني للكاتب والباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم السيبرانية مع الأستاذة أميرة كرم. الدكتور فؤاد النفطي قدم لنا قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي في علاقته بمجال التربية والتعليم، وفي ركن أصل الحكاية الأستاذة مروة بن عبد الجليل أعطتنا بعض تفسير أو بعض البيانات حول مثل مأثور عند العرب: لو كان في خير ما رماه الطير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات فريق عندما يأتي المساء لهذا اليوم: زميلة نجلة عطية بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسد العيري. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. دمتم بخير، في أمان الله.

فيش وما فيش ما فيش ما فيش وروح روح عد أوراق الشجر روح روح عد حبات المطر روح روح عد أوراق الشجر روح روح عد حبات المطر عد النجوم عد البشر روح وتعالى عد النجوم عد البشر

حبات المطر روح روح قعد لوراي الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النجوم

أروح عد حبات المطر روح أروح عد أوراق الشجر أروح أروح عد حبات المطر عد البشر عد النجوم روح وتعالى عد النجوم عد البشر بس

0: تمام 10 مساء من إذاعة المونستير، ومنها نقدم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين.
1: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة، وأن الاضطراب كان ظرفيا بسبب موجة الحرة. مجلس النواب يصادق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. وزارة التعليم العالي تؤكد أن دورة إعادة التوجيه الجامعي تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا. خلافا لما يروج من فقدان للمياه المعلبة أو تسجيل نقص كبير في الإنتاج، أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وأوضحت أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحر التي شهد ذات البلاد على أنواع معينة من المياه المعلبة.
2: نطمن المستهلكين أنه ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة المروجة على مستوى السوق الوطنية. كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة اللي طوال السنة، مع زيادة لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة اللي سبب ضغط على بعض ماركات، ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا الماركات. المستحسن حسب حتى معناتها الرأي الطبي يقول لك أنك تنوع المياه المعلبة اللي تستهلكها يوم يومياً، هكيك تثري بدنك وتعطيه أكثر ما يمكن من الأملاح المعدنية اللي هي متفرقة معتها على الماركات. عندنا فائض من سنة 2025، وكمل احنا في السوداسية الأولى من سنة 2026 سجلنا نسبة نمو بحوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. أنتجنا 1.5 مليار لتر من المياه المعلبة. مع هذا كله عندنا المخزون التعديلي السنة 2026 تقريبا أكثر موسم دخلنا بأرياحية على مستوى طاقة الإنتاج. عندنا وحدات عملوا توسعة 20,000 قارورة في الساعة، مع دخول وحدة إنتاج جديدة هنهارين هذم بطاقة إنتاج في حدود 12,000 قارورة في الساعة، ليرتفع بذلك ترتفع بذلك طاقة الإنتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب مياه في تونس إلى حوالي ما يفوق 520,000 قارورة في الساعة.
0: صادق مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسته العامة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وتتعلق بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. عن قيمة القرض بالنسبة إلى شركة فوسفات قفصة يتحدث ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب.
3: هذا مهم ومهم جدا لأنه يأمن الديمومة متاع شركة فوسفات قفصة، لأنه القرض هذا ب 110 مليون يورو باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعبيو في الكمين 70 مليون يورو من قيمة القرض، وال 40 مليون يورو الأخرين شركة فوسفات قفصة باش تشري الفلتر متاع الماء، لأنه نعرفوا أنه الفوسفات والمغاسل يستعمل برشا ماء، والمياه الجوفية اللي في المنطقة تمست حتى عنا برشا من منجي التمور، الواحات بدأت تنشف شوية، ولهذا باش يتم تعويض الفلتر ماكينات الكبار متاع الفلتر ماكينات جدد يسمحوا أنه يتم إعادة استعمال المياه هي بيدها بنسبة 90%. توا فوسفات قفصة إعادة استعمال المياه نسبة متاحة بين 40-50%، وهذا ما هي إلا بداية لإعادة تأهيل الفوسفات كقطاع في الاقتصاد التونسي.
0: من أجل مزيد تدعيم الخدمات الصحية وتحسينها في المناطق الريفية والتي تفتقر لأطباء الاختصاص، سيتم قريبا تجهيز المقر الجديد الذي تم إحداثه بمنطقة الفتح التابعة لمعتمدية بوحجلة بولاية القيروان عن طريق التنمية المندمجة بتكلفة بلغت 475,000 دينار. وأكد جمال مرابط المدير الجهوي للصحة بالقيروان في تصريح للزميلة نادرة بن رجب أنه يتم النظر في إمكانية التعاقد مع أطباء اختصاص في الجهة لدعم الموارد البشرية بالمركز وغيره من الدوائر الصحية.
4: صنف 4 تم ربطه بالماء والكهرباء، سلم قبل تيمرو دمشة باش تاخذوا ان شاء الله وزاره الصحه وباش نخدموا ان شاء الله الملف نتاعو ان شاء الله في اطار توا في اطار الدراسه بالتحضير الاطارات الشبه الطبيه اللي لازمته، لانه باش نحن توا نحبوا نحاولوا للصنف صنف 4 تحويل لصنف 4 يسحق اطارات طبيه وشبه طبيه في سيدي عمر بوحجله، معناها يتعاقد المستشفى مع عدد من الاطباء الاختصاص، وعلاش لا نجم نحن نتعاقدوا مع اطباء اختصاص وان شاء الله زاد هو باش يكون تو قريبا من انتهاء الاشغال تاع المستشفى الجهوي بوحجله باش يكون في اطباء من الاختصاصات الجراحيه والاختصاصات الطبيه، وسوف يتم تعزيز معناها تعزيز المستشفيات هذه بتب اختصاص حتى عياده وعيادتين اسبوعين لتقريب الخدمات الصحيه المختصه للمواطنين. التكلفه تقدر ب 476 الف دينار على التنميه المندمجه.
0: أحدثت جديدة ستعزز البنية التحتية في المجال الثقافي بولاية زغوان، حيث سيتم إحداث دار ثقافة بمعتمدية النظور ومكتبة عمومية بمنطقة المقرن بمعتمدية زغوان باعتمادات مالية فاقت 1 مليون دينار. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بزغوان شراز جداي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
5: بالنسبة للمشاريع البنية التحتية، الحقيقة هذه مشاريع متواصلة، عندنا مشاريع إحداثات جديدة، دار ثقافة بالنظور ومكتبة عمومية بالمقرن. بالنسبة لدار ثقافة النظور تو في مرحلة تعيين المصممين، يعني تم تخصيص الأرض. بالنسبة للمكتبات عندنا نسبة تغطية محترمة، وصلت حتى لثلاثة مؤسسات في المعتمدية الواحدة كما معتمدية بير مشارك، عندنا فيها ثلاثة مكتبات. بالنسبة لدور ثقافة، احنا اليوم عندنا 5 دور ثقافة على 6 معتمديات. نظور باش تكون دار ثقافة عصرية متميزة، توا في مرحلة الدراسات تعيين المصممين، الاعتمادات مرصودة، الأرض تم تخصيصها في وزارة الثقافة في انتظار انه يبداو الإجراءات الفنية العادية المعمول بها. مكتبة عمومية بالمقرن كيف يعني تعرفوا واستراتيجية منطقة المقرن، وفيها زوز مدارس إعدادية، 3 مؤسسات جامعية، مبيت جامعي، منطقة استراتيجية مبرمج من قبل كيف هذا مشروع متواصل إحداث جديد إن شاء الله كيف توا في الإجراءات التقنية متاع السبر والجيو التقني، تم تخصيص الأرض كيف إن شاء الله في كلفة تقارب 800 ألف دينار.
0: أكدت مديرة التوجيه والأعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهم بوراس اليوم في تصريح للزميلة نجاة حسن أن دورة إعادة التوجيه الجامعي تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا، ووضحت أن مطالب إعادة التوجيه يتم دراستها من طرف لجان اجتماعية وطبية وفق جملة من الأسباب من بينها أسباب اجتماعية وصحية وأصحاب المواهب.
6: دورة إعادة التوجيه عن عدة أنواع من إعادة التوجيه، عن إعادة التوجيه لأسباب اجتماعية، إعادة التوجيه لأسباب صحية، إعادة التوجيه أصحاب المواهب، أو إعادة التوجيه لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل موقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المتعلقة صاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة التوجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين، تعنا لجان طبية ولجان اجتماعية هي تنظر في الملفات وتعطي الموافقة أو عدم الموافقة على الملف.
0: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بأبرز العناوين. الديوان الوطني للمياه المعدنية وأكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة وأن الاضطراب كان ظرفيا بسبب موجة الحر. مجلس النواب يصادق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. وزارة التعليم العالي تؤكد أن دورة إعادة التوجيه الجامعي تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا. تصافحون زميل شكري الساكلي في برنامج سمر مع النغم، متابعة طيبة.

شكر السكلي. أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. الحصة بطبيعة هذه الحصة الرابعة في هذا الموعد الإذاعي، اليوم ثلاثاء 28 جويلية 2026، الموافق للثالث عشر من صفر 1448 هجرية. تحياتنا لكل المستمعين والأحبة في هذه السهرة المباشرة. كما تعودنا نقترح موضوع في الحصة، والموضوع كذلك نقترح له بعض الأغاني التي تغنت بهذا الموضوع أو غناه بعض المطربين والمطربات حول هذا الموضوع. نسترجع يعني بعض الأحداث والذكريات مع السادة المستمعين، يعني وشي نجم يضيفه في هذا الموضوع. الحقيقة يعني هنقول فكرنا ونحب المواضيع عادة تكون فما يعني مرتبطة به بعض الأغاني، فقلت لي ملا موضوع الحسد، عفانا عفاكم الله، والحسد الظاهرة دي موجودة في مجتمعنا، لما لا نقترحوها على السادة المستمعين؟ ينجم العديد منا اللي تعرض للحسد، أو فما شكون زادة يعني عنده شوية كاكا في قلبه من غير ما يشعر دون إرادته فوق تاخته، تلقاه يقول لك أنا لا غالب عندي نقول الصفة هذه الحسد من غير ما نشعر، نغير نحسد. مو فما فرق بين الغيرة والحسد لا محالة، أما يقول لك حاجة فوق طاقتي يعني إيش به، فرصة باش إنسان ينجم يتخلى على هاته الصفة المنبوذة ويحاول باش يتجاوز ويصلح نفسه. والحسد بطبيعة نعرف الكل هو أنه يتمنى شخص زوال النعمة من شخص آخر وإن كانت له مثلها. يعني إيش معناتها الحسد؟ هو درجة الحقيقة يعني خنقول كبيرة شوية، درجة من الغيرة، يعني أنه الإنسان ينجم يعني تكون عنده نفس النعمة، نفس الرزق، نفس الميزة، نفس يعني خنقول أي حاجة إيجابية ويتمناها تزول من عند غيره وتجي عنده هو. يعني صعيبة شوية الحكاية، وهو بخلاف الغبطة. الغبطة شنية؟ أنه يتمنى مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. يعني الغبطة أنه نتمنى أنه علاش يقولوا إحنا حتى جدودنا يقولوا في المثل الشعبي ماري وما تكون حسود، يقول لك ماذا بيك تكون كي صاحبك، لكن مش باش تنحاله النعمة، لا، الحسد أنه ماذا بيه تزول من عند الشخص الآخر ويأخذها هو. صعيبة شوية الحكاية، لأنه الحسد من أبغض صفات البشر، فهو تعبير عن البغض والكراهة، وهو أول معصية وقعت من الخلق لما حسد إبليس آدم، ثم حسد قابيل هابيل. وبطبيعة كما أن الحسد قد يأتي من دون قصد، مثل أنه نتمنى أن تكون مش مثل شخص معين، ويعني عش الإنسان ساعات من غير ما يشعر في بعض الأحيان، وهي أيضا تعرف بالعين ويحق، يعني عادة الحسد مربوط بالعين يعني في بعض الأحيان، أنه يعني فلقى إنسان ما نعرفش من غير ما يقصد، يقولوا إحنا حتى في يعني مصطلحاتنا وفي تجاربنا قولوا يعني إنسان عينه حرشة ياخو بالعين، نقولوها الحقيقة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق والطيرة باطل، يعني موجود العين. الحسود تلقى عينه ثاقبة، عين يعني والعياذ بالله نجم يصيب بها المحسود. وكذلك يقول الرسول لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. باش نغلبوا الحسد بالإيمان والقناعة والاستغفار و علاش قلت يعني نجم نغلبوه الحسد هذايا. علاج الحسد يكون أولا كما قلت بالتقوى والصبر وعدم البغض وقراءة القرآن وخاصة المعوذتين وآية الكرسي والأكثر من الذكر. يعني الإنسان ينجم باش ما تحسدش وما تعرش الحسد، كما قلت فما بعض الآيات والأحاديث المأثورة والأقوال كذلك ينجم يذكرهم، وخاصة المعوذتين، يعني قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي والفاتحة كذلك والأكثر من الذكر. وينجم هو زاد إذا كان هو عنده عين يعني كما يقولوا يعني تنجم تصيب الغير، ينجم زادا يحاول يحفظ روحه من الحكاية ذي، ويقول كي يشوف حاجة يعني مبهر بها ولا حاجة عجبته يقول ما شاء الله، يعني يذكر كذلك يعني بعض الأذكار باش ما يصيبش غيره بالحسد والعين. والحقيقة فما العديد من الأغاني اللي تحدثت الموضوع ذي،
وخاصة الأغاني اللي يعني ظهر فيها أو برز فيها يعني تبرز فيها متانة العلاقة بين حبيبين للتعبير على أخصاء المحبوب الخلقية والخلقية. يعني يقولك الشخص الثالث اللي يحسد يعني الحبيبين في العلاقة متاعهم. وذوكم الأغاني جاوا المعنى تاع أغلب الأغاني. إحنا حذرنا كما قلت بعض الأغاني الخاصة بموضوع حصة الليلة اللي بيشرح ثقني به كل من نجل عطية بن محمد في الجانب التقني و منير بعطي في التنسيق. يعني عنا ياسر ما خدمناش مع الفريق هذا, تحياتنا ليهم ومرحبا بهم في سهرة الليل على موجات إذاعة المنسير. باش ننطلق مع النغم الأول ونستقبل مكالمات سادة المستمعين على الرقم 73 460 800.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3 إذاعة
0: المنستير
2: 97.3. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
3: ليام مع ليام
2: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل
4: وتبع الموجة.
5: نواصل سمر مع النغم على موجة إذاعة المنستير. حصتنا كما ذكرت في البداية موضوعها الحسد، عفانا عفاكم الله. الآفة هذه الحقيقة والصفة هذه موجودة في مجتمعنا. الأغنية الأولى كانت بصوت عفاف راضي من عذبك، وهي بالأساس الغناية لمحمد عبد الوهاب، لكن أعادت غنائها بتوزيع جديد من بالي حمدي. عفاف راضي بصوتها يعني المميز. على كل حال أغانينا الكل يعني موضوعها الحسد. وبش ننطلق مع مكالمات سادة المستمعين. المكالمة الأولى معنا الأخت نسرين من المنسير. مرحبا يا نسرين.
6: الود والسعادة والهناء أحلى شكوف الدنيا.
5: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك أختي نسرين. مرحبا بك.
6: واللي هز علي تليفون
5: أخونا منير بعطية.
6: بارك الله عليك، بارك الله على الأخلاق، يرحم الرب ويزيد.
5: يعيشك بارك الله فيك، تعيش. يا نسرين، موضوعنا الحسد، ش عندك ما تقول في الموضوع ده؟ يعني ما نعرفش أنت تعرضت الحسد ولا معناش تخلقت من الحكاية دي، ولا عندك بعض يعني خلينا نقول القصص، ولا شكون في العائلة تعرض للحسد؟
6: عندي.
5: عندك؟
6: إني
5: أنت شبيك؟ اسم الله عليك.
6: إني حتى نخرج ولا نلبس لبسة غير عادية ما فيها شيء، يخذروك من فوق الله ويقولوك نحاها مخيبك ومخيب من منظر امتياك.
5: وصلنا لهذه فرد مرة. يعني أنت تشوفها أن من يعني جهة الحسد، يعني من باب الحسد أن يقولوك الكلام هذا؟
6: من باب الحسد، من باب الغيرة، من باب الحقد.
5: أنت نسرين مقتنعة يعني تدقك باللباس هذاك، وما نعرفش، وبتبيع شريته ب يعني مال معين وصرفت عليه ولا خيطت ولا ما إلى ذلك يعني، ونفقت عليه. أما تحس الطرف المقابل، فما ياسر ناس يقولك مثلا من باب الحسد، علاش مش عندي لبسة كيفها يعني، هيك يقولوك نحيها.
6: سمحني، راه مطلوب اللباس اللي أنا لبسته مطلوب. فيها شيء ما يعني أنا لني خيط ولا حتى شيء، والله مطلوب.
5: حكاية ذوق يعني، حكاية ذوق.
6: والله لبسة محترمة والله.
5: إيه فهمتك، مش حكاية احترام، مش احترام، نحكي ذوق. ذوق يعني يجلب الاهتمام، يعني كي يشوف غيرك من الفتيات ولا النسوة يقولوا لك اللباس هذا يعجبهم، وما في قرار تنفسهم بالعاني يحبوا ينكروك فيه يعني. ماذا بيهم كان جاي لهم يعني تحب تقول؟
6: بطبيعة ماذا بيهم،
5: يعني وذي هي الحسد بالطبيعة. وهذا معنى الحسد، الإنسان كي يبدأ حاجة ماذا به يأخذها هو ويفكها لك ويأخذها هو، هذا هو.
6: أي صحية، أنا منها مرة تمنيت عمرة، قالوا لي لا والله لا ترى كل شيء المنيع. هذه مش حسد، ربي قل.
5: هم يتمنوا هم يعملوا عمرة، لكن أنت كي يعني برمجت عمرة، يعني مشيت العمرة يعني.
6: لا خاطر

0: يعني تمنيتها.
1: تمنيت.
0: قالوا لي لا انت كفيفه يا اخي مش مستراح
1: به. كي تعرف روحك يعني محسوده يا نسرين، كيفاش تتصرف مع الناس هذوما انت؟
0: قول يا ربي لك انت في حميتي.
1: صحيح اي
0: ويل انت في حمايتي وانت ادرى بي.
1: أنا لا أقول أنا في حمايتك يعني.
0: أنا في حمايتك يا رب.
1: أي هذا هو. أي
0: في حمايتك، أنت اللي عميتني، أنت اللي أدرى بي شنو وزني
1: بالضبط. وفما بعض الأذكار كما نذكر فيه وكما ذكرتهم مضحين، وبعض الآيات القرآنية، وقل قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مهمين جدا. الإنسان ماذا بيه ديما يذكر
0: لا
1: نقص فيه.
0: كل
1: ليلة نقرأ. أحسن شيء يلزمك تواظب على قراءة القرآن والذكر والمعوذتين خاصة، وبطبيعة إن شاء الله ربي يحفظك. مفيد ما سبقش حاجة يعني في من جرى الحزن.
0: الحمد لله.
1: لا مش مشكل، لا لا لا لا هكا ربي حميك، لا ما تخافش عليك كمان الله يعني، ما دامك تذكر ومحط ربي في بالك.
0: الكلمه
1: هي
0: بس الكلمه والله قالوا لي
1: انت مطرش والله لازم شيء. لا لا لا مش كلام هذا، مش معقول. لا لا هذا هذا اسمع انسان يعني يفكر التفكير هذا ويخمم بال... لا بالعكس كيده في نحره.
0: التليفون هذا اللي يعني كلفته به اصلا، اني نتمناه يتكسر.
1: تتمناه؟
0: يتمناه يتكسر، وبالرغم راهو من عندها هي يدفع لها الفلوس باش اني نتكلم به ونرجع حولها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. نجم أنا شو نجم نقول لك كما ذكرت لك منذ حين، وكما أنت توا تحدثت وقلت يلزم واظب على الذكر، وبقول ربي حميك ربي إن شاء الله، وإن شاء الله ما يصيبكش يعني في البدن متاعك بإذن الله.
0: والله
1: نصاب. الحمد لله الحمد لله. واظب بطبيعة على التقوى والعبادة، وبقول ربي ما يصيبك شيء نسرين.
0: ويحمي إذاعة المنستير.
1: يعيشك ربي فضلك. عندك شغنية تتفكر على يا نسري؟ عندك شغنية تفكر على الحسد هكا؟ ما عندكش في بالك توا غنية؟ ها
0: والله لا عندي.
1: مش مشكل مش مشكل.
0: أنا ماذا بي غنية على روحك
1: انت. أي أي برمجني ياسر أغاني على الحسد، وإن شاء الله نسمعوك إحدى هاتي الأغاني بعد شوية نسرين. مشكورة جدا وربي يحفظك إن شاء الله يا نسرين.
0: شكري شكري.
1: تفضل.
0: يرحم والديك. أنا ماذا بي غنية بنت الأكابر الأصالة ناصر.
1: صلاة نصر. والله على كل حال احنا نتاو نشوفوا كيفاش نبرمجوش، اما خاطر الاغاني مبرمجه
0: اذا كلمه لقيتوهاش حتى اغنيه من هشام النقات.
1: علاش يا نسرين؟ خاطر اغانينا مبرمجه من قبل، احنا الحصه نعتمدوا على اغاني برمجناهم وحسب الموضوع نتاع الحصه كما قلت موضوعين على الحسد، واكيد الاغاني كل باش يعجبوك. اما ان شاء الله صلاة نصر تكون حاضره معنا في موعد اخر اللي نقدموه في اذاعه المجلس ان شاء الله. ان شاء الله مع ألفة ان شاء الله نهار الخميس في الليل باذن الله ان شاء الله نقدمه لك. عايشك مرحبا بك. عايشك يا نسرين ربي فضلك. عائله لي قاليلتك سعيده. نواصلوا مع المك شكرا. نواصلوا مع المكالمات التي في المكالمه المواليه. الو مساء الخير.
2: السلام اخويا شكري.
1: اهلا وسهلا مرحبا سي فوزي.
2: بيك شفي دي ربي يبارك لك وبعد عليك الحسين.
1: عايشك اجمعين سي فوزي مرحبا بيك. شنو احوالك؟ شنو الصحه؟
2: الحمد لله والله لبيس الله يبعدهم علينا. تعرف يا سيدي شكري
1: تفضل.
2: نحس بمنين يبدا سيدي؟ مش نقول لك ما تقولش فوزي شبيه ديما هكا يقلعنا بحاجه جديده ومش جديده. نحس يبدا من الاقارب.
1: ينجم ينجم اي نجم موجود
2: بالضبط. شنو ينجم بالضبط؟ كيما انت قدامك المسبح. نعم
1: يعني ينجم أقارب. ينجم يكون اقرب الناس ليك ويحزك يعني تحب تقول.
2: يا بالطبيعه هذا على الرأس الاولى والثانيه والثالثه. فرد يد وفرد كعب وما يعاون فيه حتى حد. وعرس صغار وبيض ودهن و المراه حشاك المدام بعد العرس مشي معناها زيتها للطبيب
1: حولها
2: معناها المفاصل و18 يوم الكيني. بنتي روحت لقصور السيف كيف كيف الكيني. بنتي الاخرى كيف كيف حصيل الليالي في الفضل الله والفضل ربي معناها مش يعني نهز ونجيب ونحسن
1: يعني انت انت انت صحيح اكيد الانسان امام ماذا بين الانسان كما قلت يستعوذ من الشيطان ويستعيذ يعني بالله ويداوم على الذكر.
2: الذكر ويقول الله وحده والمعنيه ديما الذكر. اما شنو العين؟ العين حق وسير باطل.
1: ايه مو مو مو ساعات سي فوزي نقول ان شاء الله تجي يعني باخف الاضرار يعني
2: بلطف
1: بلطف هذا هو. معناها انت تقول انت تعرضت للحسد والعين يعني من من الاقارب.
2: تعرضت تعرضت والله العظيم والله والله والله سادة. تعرضت وقعد في نهجي كامل مهزوز على الفريم. معليش فرد يد معليها
1: تمتك هي كي تعزم على حاجه يعني كي تعزم على حاجه تعملها يعني
2: نعملها تحوليها من وخرش نعملها وبكلمتي معناها وبكلمتي واربع سور دي ناخذ فيهم الجامعة. انا مؤذن ما
1: نخدمش حوايت ربي ربي يعينك
2: في الجامعة. الحمد لله الفلوس هذيك اللي ناخذ فيها معناها هذوك في معناها بركه ودين بحول الله
1: نخدم فيه ان شاء الله ربي يبارك ان شاء الله
2: يا ربي لك الحمد الحمد لله هو يبارك لي فيهم ربي
1: الحمد لله بطبيعه بطبيعة ربي يبارك لك ان شاء الله.
2: تذكرتي بنت عالمية كيف تجي تخلص بوقتها بتاع الضوء
1: الحمد لله ما هذا كي البركوين وينجم يكون يعني المال مش كثير اما يعني ربي مبارك فيه يعني
2: اربع بنات وصلتهم عليها طريق رواه ويا ربي لك الحمد وعرفت لهم الفضل
1: لله الحمد لله ربي فضلهم ليك وانت فضلك ليهم
2: بارك لك ويرحم الوالد. وعن الغنية دي ما تنساهاش يا سيدي حسدوني وبين فعنيهم
1: حسدوني بتاع عبد الوهاب وبين فعنيهم برمجة في سهرة الليلة ان شاء الله بعد شوية نسمعوها
2: حسدوني وأكيد رك معناه وينجيك وينجيني من عين الحسيد راي مبرمجة زادة
1: مبرمجة محمد عبد المطلب يا حاسدين الناس زادة مالكم ومال الناس
2: يرحم الوالد وسلم على يعرفوا فوزي العامري الكل وسلم على المتصنفين الكل والمسمعين الكل يرحم والديكم الكل
1: يعايشك سي فوزي بارك الله فيك مشكور جدا وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله ليلتك سعيدة أخوي فوزي تعيش. المكالمة الهاتفية الموالية بعد خونا فوزي من القيروان. ألو مساء الخير.
3: ألو
1: أهلا بالسيدة
3: مساء النور والسرور مرحبا
1: مساء النور قعدنا في القروان ما خرجناش نروح بيك يا سيدة
3: قروان ترحب
1: يعيشك ربي فضلك يا سيدة بارك الله فيك
3: يعيشك تحية ليك تحية المنير والله المنير اللي بارش أنا قلت له عندي بارش أنا سمعت صوتك
1: هاو شرفنا اليوم منير
3: شرفنا اليوم مرحبا بيك منور مرحبا بيك
1: أيوة.
3: تحية المعاد من كان غايب تحية هاي. ليك
1: هاي إن شاء الله يكون منا خير السيدة السيدة المخرجة بعد غيبة أختنا النجلة عطية بن محمد
3: يا نجلة مرحبا يا عزيزتي أوه عندنا برشة تقريبا
1: أي عندها مديدة في استوديو البث
3: مرحبا بيك يا نجلة
1: هاي هون يتبادلك التحية يا سيدة
3: محليها ومحلى أخلاقها شفتها مباشرة
1: هاي يعطيك صح
3: محليها محليها تحية لكل المستمعين تحية الفوزي من القيروان مدام منوبية وفما واحدة بربي دي ما تبلغ لي تحية اسمها فاطمة
1: من القلعة
3: من بقعة الحقيقة
1: أختنا فاطمة من القلعة دالي قلعة كبيرة دالي
3: نبلغ لها تحية على كل كل
1: إن شاء الله تكون في الاستماع يا سيد
3: شكري وينك الخميس اللي فات قط الصهرة يا اخي ما قيتكمش
1: خميس كيف
3: ما الخميس
1: لا الخميس اللي فات مو سهرتنا عادية مع ولفة ما عملنا سهرة
3: مش فيني ما قيتهاش
1: على الدراما على الدراما العربية تحدثنا وتحدثنا يعني
3: الحق من انا ما فهمتش نلقى حديث ولا شنيه نقعد نستنى
1: لا لا لا لا قدمنا حس على الدراما العربيه ورجعنا لك المسلسلات القديمه السوريه والمصريه واللبنانيه وجو كل قديم
3: صدقني حليت لي ذاعه من شنيه انا الغلطه
1: ما اخذتك عينك تلقاك اي مش مشكل ان شاء الله الجمعه ذي باذن الله ان شاء الله
3: يا وصلت الصحه في الاعاده
1: ان شاء الله
3: أيوه. موضوع الحسد والغيرة والحسد والغيرة هما بخس يسموا في بعض معناها الغيرة والحسد كيف كيف وهي
1: حسد أقوى شوي
3: الحقيقة مرض الحسد والغيرة والإنسان يتعلم راه الغيرة ويتعلم الحسد راه من الصغر على خاطر الإنسان يتولد على الفطرة صفحة بيضاء اللي في الحسد وحسد اللي في الغيرة أما يتعلمها معناها ويرى مثلا مثلا
1: من المحيط متاعه
3: ساعات والجين يخيروا مثلا واحد على واحد
1: موجود
3: واللي علموا الغيرة يتعلم يروا إنسان يعني ساعات ما تتلتش معارة والإنسان الغيرة والغيرة والحسد حين أنا يحب إنسان يكون مدى بيه يكون خير ماك الشخص ناخد ليه؟ أنت تحب تنافسه تتنافس معاه مثالش بوم بش عمل شكري برنامج وانا نحبش نعمل برنامج نعمل برنامج آخر مزيان
1: بالضبط،
3: مش من نغير
1: مش باش نغير منه ماذا بيا ويتنحالوا البرنامج، ولا مثلا ماذا بيه ما نجحش برنامجه.
3: لا لا لا لا، نعمل بورا عمل هو هكا، نعمل أنا الطريقة هذه.
1: هذيك هذيك منافسه شريفه يعني، ما فيها باس. اما مش نتمنى، مش نتمنى باش هو ما ينجحش، ولا نتمنى
3: لا
1: انه
3: لا
1: النعمه هذيك تتحال.
3: الانسان يتمنى له ما ينجحش، لا ماذا بيه الانسان يتمنى الغير.
1: إيه هذا هو
3: مرض، يولي مرض،
1: يولي مرض
3: يبدا بشويه بشويه، يولي غيره هكا نوعا ما.
1: مش مشكل تتعدى
3: الحسد، راه الحسد يولي مرض. اما الانسان ديما يقرا الموعظتين والاخلاص ديما.
1: أنت يا سيدة سمحني على السؤال وعلى الجرأة، ما تعرضتش للحسد، ولا أنت حسيت نهارك بحاجة معينة؟
3: والله صدقني أقسم بالله لا نحسد، أقسم بالله لا نحسدها. أما تعرضت شوية مش حسد كبير الحقيقة،
1: شوية غيرك، شوية غيرة
3: لا من أصدقائي ولا من، تعرضت شوية نوعا ما في وقت من الأوقات. ثم بعض منشطين بالحق يقولوها، معناه يقولوا احنا نحب سيدة
1: اي مثلا
3: نحبوها تتدخل، شكون غار مني برشا وكان القا، معناه وكان القارني ما عادش نتدخل وما عادش نشارك، وحاولوا راهم حاولوا اني باش يبعثوني، لكن ما بون، لكن الحمد لله المنشطين ما المنشطين كانوا معايا وما بعدنيش نوعا ما شويه وكا.
1: اي الله يهدي، مو مش باهي باش يوليو بعدوك فرد مره، صحيح يغيروا نجموا، اما باش يبعدوك وياخذوا بلاصتك هما لا، مش معقول. هذا يولي هذا هو الحسد، يعني يبعد لك الحاجه الميزه نتاعك، ولا الحاجه اللي انت مثلا ما عم تميز فيها، ولا نعمه ولا رزق، وماذا بياخذوا هو، هذه مش معقول زاد. هذا هو الحسد،
3: ولا يحاولوا ديما يحاولوا ياخذوا هذيك عملت هكا وهذيك عملت هكا، باش الانسان هذاك يكره مثلا سيدة، يقول مثلا شكري سيدة
1: الحاجة،
3: باش مثلا شكري يكون مثلا يحترمني، ولا ما عادش
1: اي مش معقول يشوه لك صورتك مثلا ولا حاجة،
3: باش يشوه صحي يشوهوها، يشوه صورتك الشخص
1: هذاك باش ياخذوا بلاصتو.
3: لكن ثم ناس الحمد لله يا رب،
1: الحمد لله
3: الحمد لله، معناها الحمد لله صورتي ديما
1: والحمد لله ونعم بالله. اما انت ما تحسدش يا سيدة؟
3: لا والله لنحسدها.
1: الحمد لله
3: والله
1: لنحسدها. الحمد لله بغير ما تحلف لي وما تصدقك
3: مو بالله صدقني، مثلا كي نلقى حاجه في يدي عبد والله وكل ما ذبي يا اعمل هكا، ساعات حتى هو مثلا يقول لي فك عليا بربي، ليه نزيد نطلع الفوق انا شو اقول، ليه اعمل هكا، ايش عندك فيهم انت، ايش عندك فيهم، ما يحزوكش، حاول انت تو هما ما عادش يحزوك، معناه نزيد بالعكس نشجعهم انا، ما نعملش احباط ونقول ايه يحزوك فك عليك بربي لا انا بالعكس
1: نشجعك
3: الشخص هذاك
1: باش
3: بعد على
1: الحمد لله. هذا الحمد لله، هذا دليل على نظافة القلب نتاعك والحمد لله، واخلاقك يعني خلينا نقول العاليه ورفعت
3: بالله اسي شكري صدقني. انا فما ناس عاش قلت كيما قلت لك ساعات يبعدوني والله يا سي شكري قسما بالله العظيم نحكي لك في حرفيا،
1: ساعات
3: يقولوا لي كي بربي يفك عليك فك عليك ما ما ما ما تشاركش
1: دلعاني باش ياخذوا بلاستيك يعني
3: هو اي هو عندي وانا والله العظيم ديما صاحبتي صدقني قبل اللي يرحمها بربي شارك بربي نحلى مداخلاتك بربي مزيان سالم كان يسمع فيا كان يسمع هو اللي يقول يا ماني يا سالم بربي مداخلتك محليها انا نحب نسمعها مداخلتك
1: مزيانة
3: ورشيقة بربي
1: هذا من حسن أخلاقك والحمد لله، ويعني وسعة صدرك ماذا ما شكوش فيه يا سيدة. فماش غناية معينة يعني
3: الغناية بربي عندي جوز أغاني ما الحمد لله مبرمجة واحدة منهم قلت يا
1: حاسدين الناس
3: ومال الناس لكل قلبي قلم لكل واحد كاس، وعندك غناية سيدة أحمد حسادك علموك على هجري وعودوك بكرة مش هتلاقيني خليهم ينفعوك.
1: يعطيك الصحة سيدة، خلنا نسمع محمد عبد المطلب في هي حاسدين الناس، اختيار متاع السيدة، وكذلك خونا فوزي مضحين. مشكورة يا سيدة على الاتصال،
3: شكرا يا عيش،
1: ربي يفضلك، مرحبا بك دائما معنا في ذات المنسير
3: يا عيشك الله يخليك،
1: وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. محمد عبد المطلب، هذا النغمة الثاني في الحصة يا حاسدين الناس.

0: نواصل هذا البرنامج سمر معنا غم على موجات إذاعة المنستير إلى غاية منتصف الليل، وحصتنا موضوع الليلة الحسد، عفانا وعفاكم الله. بطبيعة كل الأغاني المبرمجة تحكي على الحسد، كما الأغنية اللي كنت أسمعوا فيها لمحمد عبد المطلب، حاسدين الناس مالكم ومال الناس. المكالمة التي في الموالية صديقنا جمال الدماسي مقصر الليل. مرحبا أخوي جمال.
1: مرحبا أخوي جمال. أخوي شكري
0: مثالش جاوب روحك سي جمال.
1: ما قلت على الحسد وأنا حطيتها في البال.
0: هيا باي مغروم باسمك أخوي جمال، صعب بين قوسين ما خطر
1: والله يعجبني أما لكن منوش كل هكو بغالك يروحوا
0: الله
1: يكون خاطر. ثم مرة قلت واحد فرنساوي قال لي قلت شو قول لك اسمك، قال لي ما اسمك، شو قلت له بالانجلي، قلت له my name is beauty but I'm not beautiful، قال لي you're beautiful in your heart. قلت له اسمي جمال ولكنني
0: نصف جميل،
1: قال جمالك في قلبك
0: وهو كذلك
1: سلام. والله
0: جمال الروح
1: انت اخو منير والاخت نجلة على الغناية حاسدين الناس، اول ما قلت ونزلت البالي
0: بتبيع من اشهر الاغاني.
1: الحسود لا يسود،
0: الحسود لا يسود،
1: لا يصبح سيدا، والحسود يموت قبل محسوده، والحسود يموت كمدا،
0: يموت كمدا، يقعد يغلي والعياذ بالله،
1: والله
0: ياكل روحه.
1: والحاجة ايه والحاجه نقولها لك، راهو الحسود مريض يتمنى زوال النعمه، كما قلت تقول انا قاعد بيني بين روحي نقول يا اخي صحه
0: اي بطبيعه، لانه
1: تحب نقولها
0: ايه تسمع تحب تقولها تسمعها يعني
1: ايه. والله الحاجه كلامك عجبني برشا، وبربي نسلم على نجله خاطر اول مره نشارك مع نجله وهي مخرجه محلها،
0: بدلك التحية
1: ونجلة هي واسعة العينين كلها.
0: هي هذا هذا الاسم في العربية هي صحيح
1: هي.
0: يعني تفسير الاسم به. قصتك مع الحسد، ما عرفش انت تعرضتش خويا جمال الحسد في يوم
1: والله
0: ما؟
1: والله تعرضت الحسد لكن عمري طم ناس يجي يقول لي والله نحزك على العيش.
0: لا هذاك هذاك كلام هذاك، لا لا سامحني، احنا ساعات بلهجتنا وفيما بيننا نقول والله نحزك على العيشه نتاعك، ولا نحزك على راحه بالك، ولا نحزك على طول بالك، هذه تتقال حتى معنا مش بالضروره يعني يكون يشعر بنفس الشيء.
1: اي مع احترامي ليك وكلامك
0: روح،
1: والله اللسان ترجمان القلب.
0: اها
1: والله لا قالها لك قلب مسخ
0: هكا،
1: عمري نحسد والله حتى كيف نفسي الاماره بسوء قول صح عليه، لكن أنا ديما كنت ناخو كلام ربي سبحانه وتعالى منه، سورة الفلق وسورة الإخلاص وسورة الناس نقرأهم في الصباح، ونقرأ الأذكار الصباح تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
0: ولا في السماء،
1: ولا في السماء
0: وهو السميع العليم. أي من من من الآيات يعني المحسنة يا صحيح.
1: كيف الراحة عنده حاجة بها
0: ما شاء الله،
1: نقول له بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.
0: مهمة مهمة لا ويعطيك صح انت تو هذه دروس، لانه فما ياسر يسمعوا فينا، فما تكون ساعات يعني خلينا نقول ينبهر بشيء معين ولا بجمال ولا ب يعني ما نعرفش بناء بحاجه هكاك عند الغير، وتلقى حال الفمه وما يذكرش حتى ايه قرانيه، ولا ما يقولش حتى ما شاء الله، ولا يقول اه، ولا هذيك مش باهيه. يلزم نتعودوا ونعودوا اللسان بتاعنا على الذكر كي نشوفوا حاجه ننبهروا بها. اخويا جمال ايه
1: عايشك مع احترامي للأخت سيدة نحبها برشا ومداخلاتها تبارك الله قيمة، إلا أنه راهو الغيرة ليست كالحسد. الغيرة أني أغار على زوجتي ونغير عليها، وخاصة إذا الإنسان يكون غيور يكون ديوس، أما الحسد حاجة أخرى.
0: الحسد, الحسد ديفوق
1: زوال النعمة،
0: مرض والعياذ بالله. الحسد
1: مرض يرحم والديك، مريض في قلبه بالحق كما نقول عضويا ومريض نفسيا.
0: صحيح
1: إنسان مريض يحب لك شو خير، مريض معقد عنده كومبلكس
0: سيبريتي. الحسد سامحني اخويا جمال يجمع جميع الصفات يعني السيئه، يعني الانسان الحسود تلقاه يعني ما يحب شيء ولا يحب الغير، يعني يبغض ويحقد ويكره. وعياذ بالله
1: انا شو نقول، اقسم بالله واقسم بالله واشهد الله على ما اقول
0: ما تحسدش
1: صح عليه صح عليه، على خاطر ثم حاجات ناس ما عرفوهاش قداش من انسان يعوم في الخير وفي المال لكنه غارق في الهموم.
0: صحيح.
1: من لا نتمنى لهذا.
0: صحيح. وكل يبحث عما ينقصه، يعني تلقى انسان عنده المال وما عندوش السعاده، تلقى عنده يعني الجاه والبارج وما عندوش راحه البال، ولا العكس. وبالعكس وذاك هو راه اسمع كيما يقول الشيخ متولي الشعراوي، العشر على عشرة صعيبه في الدنيا. الدنيا مبنية على النقص مش على الكمال، يعني لابد معدلة. فماش واحد تلقاه يعني كل شيء متوفر له في حياته، سبحان الله. لابد فما جانب نقص شوي على، ولا أزيد شوي على جوانب أخرى، ويلزم نرضى بما كتب الله لنا.
1: والسيد اللي عنده سبع زوجات متولي،
0: أي.
1: هو وقتها اسمه نور شريف.
0: نور شريف إيه.
1: يقول كلمة، قال يا بنادم اجري وحوش، غير رزقك ما تحوش،
0: غير رزقك ما تحوش، يعطيك صح.
1: تاخذ كل كتب لك ربي،
0: كل كتب
1: لك، تأمن بالقضاء والقدر، وتأمن باللي كتب لك ربي، وتأمن بالبركة. البركة خير ولا يزول. والله اليوم في السوق نلقى ملايكة صغيرة عمرها جيعان سوق قصرها لليوم، نلقى أبو أمهم والله لا نعرفهم. قلت ما شاء الله ما شاء الله
0: ما شاء الله، يعطيك صح.
1: سفرت وقلت بربي سألتك بالله ليه ولما فرحوا بركة. ادعوا لها، ادعوا
0: لها
1: ولا تدعوا عليها،
0: اي لها
1: ربي تعطيها في الوقت الطيب. خاطر الرسول الشقوق صلى الله عليه وسلم خاطر يخرج شويه الموضوع، الشقوق يقول لا تدعوا على ابنائك، مش لابنائكم،
0: على على بالشر، على لي بالخير وعلى بالشر. اي
1: يعطيك الصحه. لا هل لو ما تتوافق ساعه اكل قبول الدعاء تقبل
0: من يعطيك صحه. وهذا هو المهم اخويا جمال، ولا وكلامك سواب، يعطيك صحه، كلامك درر اللي قاعد تقول فيه. الوقت دهمنا شويه اخويا جمال، حبيت نشكرك ياسر على حبيت نشكرك ياسر على المداخله نتاعك.
1: نشكرك ونشكر منير ونجلة، قول لها يا واسعه العينين يا حوراءهما يا حوراءهما
0: يا حوراءهما. يعطيك صحه اخويا اخويا جمال، يعيشك، بارك الله فيك، ربي يفضلك، بارك الله فيك،
1: يعطيها ربي عافيه اللي تحبها هي،
0: يعيشك. مشكور جدا اخويا جمال، وان شاء الله في لقاءات قادمه. زميلتنا امن الغزال في موجز الحادي عشر ليلا بعد شويه، ونواصلوا سمر مع النغم على موجات اذاعه المنستير.

0: مساء الخير موجز الحديث عشرة مساء من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أفاد مجلس الإقليم الثاني في بلاغ على صفحته الرسمية بأنه من المنتظر دخول محول كهربائية بقدرة 360 ميجا فولت بمحطة المرناقية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت القادم، إضافة إلى التحذير لتركيز محول ثان بقدرة 400 ميجا فولت قادم من الصين. كما تتواصل التحذيرات لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر محطة تحويل بحرية خلال أواخر صيفة 2026، وهي تقنية حديثة تعتمدها عدة دول من بينها المملكة المتحدة البريطانية وألمانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكيا والصين لدعم نقل الطاقة وتعزيز أمن الشبكات الكهربائية. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة مساء اليوم رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح غد الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وهي مشاريع قوانين ذات استعجال نظر. أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير، مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية بفضل استقرار احتياطات النقد الأجنبية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أنها بحثت في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سبل خفض التوتر بالمنطقة. كما قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن هناك تبادلا للرسائل بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن إيران تسعى حثيثا إلى إنهاء دائرة الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة. قالت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها الجوية دمرت خلال الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية من المملكة، وأكدت حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد. وفي الختام، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك توافق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. نلتقي على رأس الساعة.
2: اللي يقول صيف
3: حبكم برشا
4: مساء الخير،
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
6: مساء العشق والغرام بيكم.
7: مرحبا بيك
8: بوصلة،
9: أهلا وسهلا فيكم. أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
2: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
10: الله يحفظكم ويحميكم.
11: والله جاهزين معايا للأبداع.
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
12: الله الله الله،
13: أسلمتكم صباح.
2: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
14: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير. موضوع حصتنا الليلة الحسد، وكل أغانينا حول هذا الموضوع. كان سيد علي الرياحي في غناية ينجيك وينجيني من عين الحساد. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير. أهلا وسهلا سي حسين.
1: سي حسين حبورية معك.
0: مرحبا سي حسين، تكلم فينا من؟
1: أنا عام بالضبط قدام الإذاعة متاع تونس.
0: توا تكلم فيها منين بالضبط يا حسين؟
1: قدام الإذاعة نتاع تونس.
0: قدام الإذاعة شارع الحرية. اي عندي ذكريات راهو غادي.
1: انا عام بالضبط ما كلمت عمنا لقيت هذا بالضبط كلمتك.
0: مرحبا بك يا سيدي، تشرفنا بيك. الصحة لاباس يا حسين.
1: شكرا، مبروك نجاحك البنوتة.
0: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك.
1: انا ديما اشور انا
0: هذا دليل انك
1: عندي حاجة في شكري
0: سيدي.
1: انا حاسد لعباس، حاسد ولاية المسير في حاجة.
0: فاش حسدنا؟
1: حسبتكم أخوي في الإذاعة نتاعكم
0: نعم
1: نعطوكم نتاعنا درتي فيه
0: نعملوا لك إذاعة يعني مشابه غاديك في تونس، باش ولا نهزوا نعملوا نهير غاديك نشطوا احنا ونعملوا تبادل.
1: نعملوا كنزة بكنزة
0: كانزة بكانزة، يعني 15 نجيو حذاكم 15 يوم نجيو جماعات تونس. أقول أنه عندي ذكريات راو في إذاعة الوطنية وفي المقر ذاك، كنت في التلفزة في قناة 21 سابقا. حسرة ذكريات جميلة عنا في شارع الحرية وشارع الكويت وشارع فلسطين وكل الأجواء ذيك في تونس.
1: بالنسبه للعاصمه، اما الاذاعه بتاعنا انا غالب انا والله في الراديو في الكهرباء ديما في الميرسين محطوطه ولا مش راني جامل المسير، خاطر خدمتك فيه قبل شويه
0: فهمتك.
1: ديما عندك المسير هي الاولى محطوطه في الواحد.
0: بارك الله فيك.
1: زيتونة وشوية قرآن وكهو الواحد هكي الحياة وكهو.
0: سيدي ربي فضلك سي حسين وبارك الله فيك. تفضل سيدي.
1: تفسير بركة حاجة صغيرة على الحسد سي شكري.
0: اي سيدي،
1: الحسد نحب نعلم الناس وعلى خد الكفاءة اللي عندي في العلم وكهو.
0: لا لا لا لا اي تفضل
1: شكري.
0: تفضل
1: اي سي شكري. رو بالنسبة للحسد اسمعوني مليح لعبيد، انا رو ربي هو اللي يعطي الرزق وربي يعطي الصحة وربي اللي يعطي الدنيا الكل.
0: بالضبط.
1: فلور انت ربي كي يعطي البشر يا اختي، مو غضبان على ربي كيفاش يعطي البشر.
0: والله يعطيك
1: الصحة. لازم تتيقن الكلمة ذي، معناها انت سيد مكش انت رب الكون. رب الكون يوزع لذلك يعطيه مثلا ما نعرفش، والاخر شو عطاه الاخر ما عطاش. ابتلاء
0: ليه واختبار، ولعل فيه خير ما تعرفوش، لعل كان عطاك ربي كان عطاك ربي كيف يعني تجهل كيما يقولوا احنا بلهجتنا العاميه وتغلط.
1: وشفناهم عندك شكري
0: سيدي،
1: وعندك ثم فئه ايش نقول لك، راهو الحسد هو راهو يتولد معاه، هو ايش نقول لك شويه فقر وشويه جهل مع بعضهم يتلموا. وفما زاد منا من حتى لبس عليه يحسد، راهو
0: يحسد.
1: الله يعطيك من الاخ.
0: فما شكون يحسد حتى على الصحه.
1: اي لا سي شكري، فما نوع اللي كان مزمر ولا لبس عليه مش حب الناس اللي لبس عليه، حب كانوا بركه.
0: حب كانوا بركه.
1: هذوما راهو موجودين برشا راهو.
0: صحيح صحيح.
1: والجهل سي شكري الله يتقينا منه وكهو.
0: امين يا ربي. ولا والانسان اللي ما يعرفش يعني الحرام والحلال، ويعني والانسان ماهوش
1: لا كاك اللطف
0: والعياذ بالله، ومش باهي راهو الحسد. والانسان حتى كي يبدا هو عنده يعني خلينا نقول رزق من عند المولى سبحانه وتعالى، ولا عنده نعم معينه يعني انعم عليه بهم المولى، يلزم يعرف كيفاش يحسن روحه كما ذكرنا منذ حين بالذكر وبالقراءة القرآن
1: شكري. فما حاجة أخرى احنا تمنينا في تونس بصراحة إن شاء الله الحاكم يفكر فيها
0: والله
1: بصدق، والفقر الفقر يولد الحسد. والفقر ما يتنحى إلا بالزكاة، واحنا الزكاة هذه لازم الحاكم يعمل صندوق صندوق قومي. صندوق قومي
0: خاص بالزكاة،
1: ما فيش برشا في كتيب لما باش ما ياكلش الفلوس برشا ويتوزع لك البنك، معناها 24 ولاية
0: صحيح.
1: ويعملوا خويا يعملوا لجنات خاصة
0: صحيح.
1: الفقر هو اللي يولد الحسد.
0: هو الزكاة هذيك سامحني خويا حسين واجبة، لكن حتى الصدقة يعني الإنسان
1: من الصدقة تنحي البلاد جملة
0: دي. صحيح يعطيك الصحة،
1: حتى 100 فرنك راهي تنحي البلاد.
0: وهو كذلك لأنه هذيك أي الزكاة هذيك فرض، أما الصدقة يعني ينجم يعني الإنسان يغلب روحه وش بيه ما فيها باس، يعاون الزوالي وعاون المحتاج.
1: لا وتعطي منها راه وتحل منها راه معروفه
0: يعطيك صحه وتطفئ غضب. الزكاه مهمه جدا، كلامك صحيح خويا حسين.
1: في اركان الاسلام هي فيها قبل الصوم راهي
0: الزكاه. صحيح. وايات عديده حثت على الزكاه والانفاق.
1: وعندك ابتلاءات ما عند ربي يعطي الملك لمن يشاء ينزع الملك لمن يشاء وهو على كل شيء قدير.
0: بارك الله عليك.
1: يا اما من فقير ولا لبس عليه ويا اما من زمر ولا.
0: بارك الله عليك. عندي واحد صديقي يقول لي ناقص شويه مال يعني الحقيقه يعني ظروفه الماديه صعبه شويه وصحته الحمد لله لاباس يبدا يبدا يبدا يغزر للناس اللي عنده علاش كناني علاش بيني وش بين الناس هذوك عندهم. قلت له قلت انا ربي يعطيك الصحه والصحه تجيب المال يا ريت نعمه. فما ناس عندهم اموال ويتمناوا في يد ويتمنى في ساق ويتمنى في عين وربي يعافي الجميع. قلت له احمد ربي مالا كيفاش مالا الانسان يلزم يلزم يكون قنوع ويا الانسان زاد يعني كيقولوا يقتنع ويرضى بما اعطى الله اما يسعى في الحياه يسعى
1: بالطبيعة بالطبيعة. شكرا بالطبيعة ربي يفضلكم انتم
0: يعيشك سيدي حسين.
1: ولا راني والله ماشي راهو بصراحه خاطر برامج تاع اذاك مسير مش معناها نتاع البريزون تاع الحاضر معناها نعيشوا فيه
0: يعيشك
1: حسين نتبعوا ياسر مش انا بركه نعم. حتى من البر يتبعوا فيكم
0: وهو كذلك سيدي نعم. امتعتنا بالمداخلة متاعك ومشكور اخويا حسين وان شاء الله ديما تسمع كان البرامج اللي تعجبك واللي تفيد
1: نعرف تجبدوا من اللب انتم
0: يا عايش خويا ربي فضلك وان شاء الله في لقاءات خادمة اخويا حسين. شكرا لك
1: سلمنا على مدام رفقة بالله
0: يا عايشك ربي فضلك ويوسف
1: مركز معك انت معايا برك
0: يا عايش خويا عايش سيدي حسين بارك الله فيك ليلتك سعيدة سيدي بارك الله فيك. كان خونا حسين من تونس العاصمة وذكرني في أيامات لفايات وشارع حرية وكل جو ذاك لأنه قضيت 4 سنوات في العاصمة والحقيقة فما العديد من المستمعين يسمعوا فينا يعني من خارج ولايات الوسط والساحل نوجه لهم تحية. المكالمة الهاتفية الموالية ألو مساء الخير.
2: مساء النور ومساء السعادة والفجر السمين سيدي شكرا لك.
0: معانا على الخط سي مسي عبد الرزاق
2: سي منتصر رسمي ده من ولايه المنستير.
0: سي منتصر مرحبا بك سي منتصر من تكونش من البقالة انت
2: من الساحلين
0: من الساحلين مرحبا سي منتصر.
2: حقيقة هنا نعمل نخدم في الليل طونا قاعد نخدم في الليل عشان الموضوع حبيت نتاخر معك
0: تفضل دلل سيدي منتصر مرحبا بك نحكي على على الحسد احنا والعياذ بالله
2: عندي ما نحكي فيه وعندي ما نفصل فيه الموضوع هذا ممكن اتحدى منين الغدوة
0: باش نخليه مجال للسائل بقية المستمعين نختزله شوية ونختصره احكي لي اما باختصار ميسالش مرحبا بيك نسمعوك
2: شكرا بعد اذنك
0: تفضل.
2: هو عندي ما نحكي فيه ممكن منين غدوة اتحدى وما نوفيش حقي
0: نعرف حقي. نعرف اما احكينا الاهم في المهم كما يقول الرجل
2: قبل انا احكي لك نحب التحيه ليك انت برشا وتحكي لي هسه على التليفون ونقول له وصعطيله ونحب
0: الشيخ منير
2: ايوه نحب نحيي الشيخ منور المدني
0: الشيخ منور المدني تحياتنا ليه وربي يعطيه الصحه والعافيه عايشك ربي فضلك سي منتصر. هاي سيدي تفضل ايه
2: اعطيكم عن المواضيع اللي تجيبوا فيها
0: يا عايشك بارك الله فيك.
2: بربي عندي مشكله في حسد ما برشا ناس تو ساعات يحزوني مثل حتى في اللبسة في المشية في يحزنون معنا ديما الحسد يجيني حتى من زملائي في العمل ديما يحزنون شبيك تمشي هيك شبيك تتكلم هيك شبيك تحكي هيك شبيك لبستك هيك
0: يعني تقول انت مهتمين بيك اكثر من لازم
2: ايه مهتمين بيا معناتها شبيك تلبس هيك شبيك تمشي هيك
0: وشكون هذوما اصدقاء ولا من العائلة ولا من عرش هاي
2: في العمل المثال ولا حتى زملاء العمل
0: حتى زملاء في العمل يعني
2: يتنمر علي شبك تلبس هيك شبك تمشي هيك شبك لبستك باهي هيك برشا لبستك خايبه اليوم مش باهي
0: وانت مقتنع باللبسه نتاعك ولا سي منتصر؟
2: مقتنع باللبسه نتاعي ما هم حاسهم مكنتهم الغيره معناتها اللبسه عجبتهم ما هم يحبوا عليا بالطريقه هذيك معناتها باش نتراها اللبس ولا باش نحط
0: معناها تقول انت يتمناو انه تكون اللبسه نتاعك عندهم هما
2: اي حتى المشي حتى
0: مشي عليه المشي
2: يقول شبيه يمشي هيك شبيه مشي هيك شبيه كلامه هيك برشا حسد
0: فهمتك يعني انت هذا احساس ولا هذا صحيح واقع يعني ما نعرفش بالكش انت يتهيأ لك انهم لهين بيك اكثر من لازم اخوي منتصر
2: لا واقع صحيح
0: واقع واقع, واقع
2: من حتى الاقارب حتى من العائله حتى ديما
0: وعلى انت مهتم بمظهرك هكاك ويعني وديما تلبس يعني اناقه ويعني وتحاول يعني تكون هكاك خلينا نقول متميز.
2: يعطيك الصحه ديما نحاول تنهي بروح انتهي
0: بروح اي باهي باهي باهي علاش
2: تنهي بالمتاعي ونلبس بالباهي ونتمنى
0: بتصر تذكرش ربي يعني تقولش يعني مثلا انا عرفت الانسان في بعض الاحيان يلزم يقرا بعض الايات اللي تحصنه من الحسد ومن العين ومهم جدا ما يسهاش.
2: والله حق نذكر ونعمل اذكار الصباح
0: مثلا
2: ونقرا سوره البقره ونقرا
0: المعوذتين وايه الكرسي اي وكي تقراهم هذوما تحس بروحك يعني الحمد لله ما اصابك شيء يعني ما تعرضتش لاذى.
2: نحس أنا متفرد سيء عم حتى كني كناش عادي بيتنمر علي كاكا
0: اي احسن شيء يعطيك صحه لما حال انت هكا الدواء عندك انت يعني انك تحسب روحك ما سمعتش الكلام الخايب والكلام المؤذي ماذا بيك ما تسمعوش من ناحيه ومن ناحيه ثانيه ما تنساش الذكر وما تنساش قراءه القران وبخذ تربي يعني محسن يا منتصر.
2: يا مع ذلك شكرا يعني حافظ حتى كتاب 60 حزب بالقرآن حافظ من راس
0: يعطيك صحه.
2: يقولوا لي زملائي في العمل ما نفترهمش ما نحسب روحي
0: تبارك الله عليك تبارك الله عليك ولا بالحق يا

0: ربي باهي كي تظهر على العبد يعني تبقينا دون يعني فخر ودون يعني الإنسان ما يلزم زده يلبس صحيح أما ما يلزمش يعني يتفخر على الآخرين ويعني هنقول يتكبر عليهم هذا هو
1: في ناس ديجا سيدي شكري ما هم كي يتنمر عليا يقولوا في بستة
0: خالي خول
1: فهمتك أما هم ظاهرهم اللبسة راي
0: باهي فهمتك هو مو الحسد هذا هو الحسد ماذا بيه وكان عنده هو اللبسة متاعك وماذا بيه كان يأخذ لك النعمة متاعك يفكها لك ويأخذها هو ولأنه هو ما نعرفش يعني ما نجمش يعمل كيفك يحاول يعني ماذا بيه يعني يظهر لك اللي الشيء اللي عندك موش هو موش باي أنت تغلبهم كما قلت أنت بل ما تردش الإساءة أولا وثانيا يعني والمهم أن داوم على الذكر وقراءة القرآن وربي يحفظك إن شاء الله حافظك بإذن الله أخويا متسر
1: شكرا سيدي والله حافظني ولكن الموضوع
0: مهم جدا مش كان انت ياسر ناس ما تعرضين للحكاية دي أما من الأحسن الإنسان يحفظ روحه ويردش الإساءة ويخلي الناس كل اللي يحكي خلي يحكي شكرا أخويا شو قلت لي أخويا متسر
1: وحتى في شيء من العائلة ديما
0: لا بأس إن شاء الله ديما متميز وأكيد ذاك دليل محبة المولى سبحانه وتعالى يحبك ربي وأنت حافظ كتاب الله وربي يوفقك وإن شاء الله محفوظ يا منتصر وإن شاء الله في مرات قادمة وفي لقاءات قادمة ورحب بك في ذاعة المنسير
1: إن شاء الله سلمني على الشيخ منور المدني
0: يوصل يا سيدي يبلغ يعيشك بارك الله فيك إلى لقاء أخويا متصر من الساحلين نواصلوا مع المكالمات التي فيه المكالمة الموالية ألو مساء الخير
2: مساء النور أخويا
0: أهلا وسهلا سي حسن من دار شعبان الفهري شنو أحوالك سي حسن
2: الغيبة طويلة يا أخويا
0: أنت الغيبة ونحيك أخويا
2: الغيبة العقبة
0: ما تكلمت إن شاء الله المنع خير أكل حال إن شاء الله تكون لباس
2: متعلقا صراحة الفكرة متاعتة دي في البرنامج الجديد
0: أي في البرمجة الصيفية عوضنا حنين باش نرجعون إن شاء الله بإذن الله كان حياتنا القدرة بقى يعيشك سي حسين سي حسن هذا من حسن ذوقك سيدي
2: جيب مواضيع كي يجيب برنامج حنين ولا
0: ان شاء الله ذي من حسن ذوقك وان شاء الله ديما مرضين السادة المستمعين يا اخوي احسن نحكي على الحسد الليله
2: الحسد ذي من نص الدنيا فما ناس وليعوذ بالله ودين رب بلا تعفو
0: لا حول ولا قوه الا بالله
2: ان شاء الله يا اخوي شكري الحسودي عنده ريمارك يوجه نقول هالك ولا تعرفش ولا اقول هالك
0: تفضل قول
2: الحسود يتلقى حواج بمقرونة وليعوذ بالله
0: والله أسمعني هذه من أمنش بي يعني قلوها لا أسمعني هذه من المعتقدات لا فما شكون حواج بمقرونة بالقرنة وما يخوش بالعين والعكس فما شكون حواج بمش مقرونة ما يخوش هذه ما نعرفش مش بالضرورة أيوة
2: لا مش
0: أي قلوها وبرا هذه كلمة
2: حسود يتلقى حواج بمقرونة خلاص عندهم ميزة الحسودين اليوم حتى من عليهم أنا عمك حسن نجرب وحزام وتنبس في خلطة بطارة بالكده
0: والله ما نعرفش انا هذه ما مش بالضروره على كل حال فما شكون نعرف انا شخصيا يعني من تجربتي نعرف حواجبهم عاديين وهم يقرون ويحسوا
2: انا قالوا لي الكبار
0: لا نعرفها حتى انا معتقد
2: شكري تعرف المعلومات
0: نعرفها مقاله ما نصور من المعتقدات
2: اي قالوا هالي الكبار وفعلا باي
0: باي باي باي باي باي هذين نتجاوزوها نشوفوا يعني ما نعرفش انت بالذات يعني
2: نتجاوزوها
0: تفضل
2: اي الحسود يسود ونعمة الحاسد عند المحسود
0: هي صحيح
2: الحسود يسود ونعمة الحاسد عند المحسود
0: صحيح يقعد ديما ياكل في روحه والعياذ بالله
2: والله كل واحد حسود يتقاع حاجة اخويا
0: صحيح الله كم بالعباد ولا ايش عنده العباد وش كاسبه وش كونت ويقعد يحسب للعباد
2: مريض والله يحسب حتى في فقرك يا شيخ تعرف المثل يقول اخوي كيف تضحك
0: اهي
2: احسسونا في
0: القرة هو يحسك في فقرك والله لا طريفة الحكاية انه حتى كثرة ما وقلبه خايف
2: الواحد الواحد نتاعها يقول لك ما حسدناكم في غناكم.
0: اي حسد حسدتونا في فقرنا.
2: تراتك وبدارك وبدولابك.
0: اي.

0: أنا في فخري الله أكبر لا إله إلا الله.
1: يقولوا يقولوا أسف
0: اليوم كل سايح فيهم برشي أنا في ست مع الخمسة اللي
1: أنت مو بحكم المهنة متاعك يعني يدخلوا الشرايح الكل معك.
0: والله العظيم لازم من نظرة عينيه برك ومن كلامه ومن واحد اللي يعرف حسودي ولا
1: اي والحسود تلقاه ديما حال العينيه على متاع الغير على متاع الغير تلقاه حال الفم وعينيه ديما ما يقولش ما شاء الله وما يذكرش ربي ديما ها ديما
0: شكري هاي يقول لك تعالى تعالى حتى نلبس كرت عباية
1: هاي
0: شو عم حسين عمرك تبعي سنة ولا بشكا
1: شفت كيف في عوض يقول ما شاء الله ولا يقول لك تبارك الله عليك
0: هو هذا كلام هذا عمرك تبعي سنة ولا بشلمت متاع صغار
1: اعمل كيف يقول
0: له مش حسود يا اخوة شكري
1: حز بالحق حزد
0: حزد ولي اعوذ بالله
1: اي لا فما العديد من المظاهر متاع الحز وفما ناس والعياذ بالله
0: ياس المظاهر من الحساد
1: بلا يا سي حسن انت حسدتش ولا مرة
0: والله لا ورسولة بالله العظيم شكري لا عندي حز
1: نهمكش
0: انا مادي بيا صاحبي يكون خير مني قولي عليك
1: عليه
0: أقل حاجة ما يقلقنيش ما يقوليش
1: ما يتلاش بيك يعني
0: يعني عقد انا حموله بس عليا اخويا
1: صحي
0: انا مربي عمري عندي اصحابي مليونير
1: فهمت وربي عينهم ربي يزيدهم
0: اخويك علي
1: صحي
0: والله نحبه ونحبه الخير وربي يزيدهم
1: ونعم بالله ولذلك الانسان مقتنع بنفسه وقلبه نظيف ما يخافش
0: ما نحسن فما انت تعرف اخويا شكري هذه لا يضركم من ضل الى سديتم
1: بالضبط
0: والله لا يضرك حتى حد اذا كنت تمشي خد
1: وهذا اهم شيء الانسان يلزم يقتنع بنفسه ومن يقول لك يعني الانسان اللي من
0: خد
1: اي الانسان ماذا بيه يبعد على ما يتلهاش بالغير يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه الانسان المسلم الصحيح ما يتلهاش بحاجه ما تعنيش يعني
0: ايوه كيف اللي حاجه تعنيه واللي تخصه اقل حاجه تعملها اخويا شكري بالله يودي شيء دوخ راه
1: صحيح
0: مسكين
1: والعياذ بالله
0: مش مسكين مش هامر ولا كهرباء مدفع
1: شفت كيف على كل حال يبدا ولهين ياسر بعض متلقى عليه بالغير ونهاره طول يشوف ايش عند الناس وربي يحفظنا ان شاء الله
0: من الواحد ان شاء الله رب يلطف فينا
1: فماش غنايه معينه سي حسن
0: اسمع في البرنامج ايش نقطع راح عليك الاغنيه نتاع عبد المطلب بيسمعني
1: يا اخي سمعتها يعني
0: صراحه حلوه برشا
1: اه فما غنايه تو
0: الناس ملككم
1: ملككم من الناس حتى عبد الوهاب غن
0: يا ولدي ايش يهمك اللي استغنى ولا كتب هامر مش شو هو
1: اي شفت كيف هذا
0: ربي عينه وربي يبقى عليه الستر
1: هذاك الصحيح يعطيك الصحه
0: ربي تكتحها يا
1: أخويا
0: شكري على البرنامج
1: ساعة لأنك تقصوها سمحة فما فما فما غنية باش نسمعوها توا زاد الوردة من خاف من العين يعني معروفة جدا غنيتها وردة وفي نفس الإطار يعني سي حسن حبيت نشكر كيسر على المشاركة والمداخلة معنا وربي يحفظك إن شاء الله عايش خويا عايشك إن شاء الله
0: يا اخويا
1: لا لا لا كان نابط النابل باذن الله نكلمك سي حسني عايشك ربي يفضلك يعيشك هذا من حسن اخلاقك
0: يا اخويا شكري على بلاصه الجره في لابل معروفه
1: نعرفها نعرفها ان شاء الله كان وتات اكيد نكلم خويا عايشك سي حسن اي يشبه البعض ويعيشك سي حسن وهذا من حسن اخلاقك ومرحبا بك
0: الى اللقاء
1: الى اللقاء ان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله شكرا ليلتك سعيده

0: ما زلنا معكم في برنامج سمر مع النغم على موجات إذاعة المنسير لغاية منتصف الليل. باش نسرعوا شوية لأنه ما عادش عنا ياسر وقت ومازالوا ثلاثة مكالمات هاتفية أخيرة ماذا بينا يختصروا ويختزلوا دقيقتين على أقصى تقدير كل مكالمة نحكيه يعني شنو قصته مع الحسد. حبيت نشكر كل الأحبة والسادة المستمعين اللي تفاعلوا معنا. أختنا مونيا برحال مشكورة جدا دائما على التفاعل ومتابعة مختلف فقرات برامج إذاعة المنسير. يعطيك صحة مونيا على الاهتمام مشكورة جدا. كذلك خونا المولدي السكلي من خنيس تحياتنا ليك خوي المولدي شكرا على المتابعة وربي فضلك. خوي المولدي ديما زاد حاضر معنا وربي يعطيك الصحة والعافية. كذلك دليلة من جمال أختنا فتحية سفينة. كل الأصدقاء سي كمال سليم كذلك مرحبا به مشكور جدا على المتابعة. وأختنا أم مريم أختنا راضي للداجي نفيسة معروف يعطيكم الصحة الكل على المتابعة. أختي زمردة أم مريم بطبيعة تقول شكرا على المحتوى. أنا دوما في الاستماع وإن شاء الله تمر أزمة صحية بخير وأعود إليكم إن شاء الله. ربي يعطيك الصحة والعافية يا زمردة وإن شاء الله تكون بخير وترجع تشارك معنا. كذلك نفس الشيء أختنا راضي للداجي عند سماعي لموضوع أغاني الليلة حبيت نقترح أغنية وردة بنخاف من العين ومن الحزين وعديناها منذ حين. أنا القلوب على بعض يا راضية شكرا ليك. نفيسة معروف مساء الخير شكرا تحياتي بالاستماع والاستمتاع. فايزة غنت وأبدعت عندما غنت انحسدنا ولا إيه إيه غنية حلو وانت نعرفك من عشاق فايزة أحمد لكن إن شاء الله مرة أخرى نسمعوا الغنية بإذن الله يا نفيسة والمعذرة لأنه برمجنا أغاني أخرى. على كل حال تحياتنا لكل الأحبة. شنو واصلوا بسرعة دقيقتين ونصف على أقصى تقدير لكل مكالمة باش نبدأ مضبوطين من توا باش نبدأ واضحين باش نخلي وقت للأغنية الأخيرة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: أهلا بيك وبيك رحمة بيك.
0: مرحبا ذكرني في الاسم بربي.
1: حسين بن زيد.
0: حسين
1: من ولاية إسلاق ما بديت بليانا.
0: يعيشك بارك الله فيك مرحبا بك سي حسين ومرحبا بكل مستمعينا.
1: بارك الله فيكم
0: تحية لكم
1: تحية المستمعين لكلك.
0: يعيشك سي حسين تكلم فينا من جبنيان تفضل على حسد داي.
1: الحسد والله يا خي سبب برش عباد تحسد
0: هك
1: تحسد ياسر.
0: كيف أشرح مثلا
1: برش والله من إلي واحد من الناس واحد قعدت واحد قال لي انت هاكم سلعني فيه لبس عليك
0: هاي قلوا عطيتي انت
1: والله الحمد لله نحمد ربي ونشكره. قال لي ناين اركام ناين نجري ونخض ونقاتل ونزمر قلت له انت هو لبس عليك انت كنت لبس عليك ما وجيب باخر يخدم
0: فهمتك. هو فما ناس لا يبعضها للأسف تلقى مش مقتنعة وما يحمدش ربي.
1: ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر لا لا هو ياسر
0: وربي عطيه وأنا معليه وما يحمدش ربي.
1: حتى كان واحد زوالي تلقاه بسيط وما عندوش مسكين ملحقش تقاعد يقول لك هذاك بيه وعديه وطاح فيه فعله.
0: لا هذه اللغة ما نقولوهاش لأنه ربي يرزق من يشاء مش بضرورة يكون عنده. أنا سيدي أكبر دليل أنا الكفار في بلاد الكفر وفي الغرب ربي يرزقهم وعطيهم في الدنيا. ماش حكاية تعمله
1: ما يعقبش من ما يعرفش من آخر
0: شيء صحيت هذا هو
1: هذاك هو
0: أسيدي تحية يعيشك وربي بعد عليك وربي بعد عليك الحساد خويا حسين يعيشك ليتك سعيدة سيدي بارك الله فيك خويا حسين من جبنيانة. المكالمة الهاتفية الموالية بعد خويا حسين شكرا على الاختصار يا حسين. ناخذ المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا بيك
2: الورد والفل
0: والياسمين. أهلا خويا شكري معنا من الوردانين أختي
2: أختك ليلى
0: الله
2: من
0: الورداني. أنا تفكرتك يا ليلى. يعيشك مرحبا بك.
2: نسمع وكل ما مرة من تحصلت مرة ظروف لفروض في
0: الدنيا. هاك تحصلت علينا اليوم يا ليلى مرحبا بك.
2: والله ما شاء الله عليك ما شاء الله على برامج وما
0: حد لا بارك الله فيك. شنو نجم تحكي على الحسد يا ليلى؟ اش تحكي على الحسد؟
2: الحسد موجود والحسد صلى عليه ربي والنبي. الحسد اذا كان لا قدر الله حسد الانسان راه يوصل للنطق
0: شفت
2: والله يوصلوا للتو.
0: لا وإنسان ينجم يصلي ويصوم ويتعبد ورغم ذلك إذا كان قلبه خايب ويحسد الغير ما يتقبلش منه.
2: والدي يصير علي وصير على أمه وعلى والله العظيم حتى عنك حتى عارفه غير انه المسلمين والجايين وتقدير وربت ايدي وطاح الطيحه قسمت بالله العظيم لقمت منه
0: لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الناس تحسد حتى في صحه البدن
2: ايه ربات راهي سبعتين
0: اي
2: واللهوه نفسد وما يقولوش تبارك الله والله ما شاء الله عليها مربي يزيد إيش هذا؟ إيش جابك؟ إيش رغم ما تخدم على روحه يعني تخوف الماكينة ولا
0: معناها الناس لا هي كيفاش هي معناها تخدم وتعمل وهم لهين يحسبوا له لهين يعني لهين
2: الله يرحمه رغم احنا عيلة متوسطة
0: نعرف يحسدوا على كل شيء الناس
2: والله العظيم
0: أما, أما, أما, أما يا ليلى اش قلت لي اش حبيت تقول ايه
2: اختك مجربة روح قسمت بالله العظيم هو فم العين وفم الفس وفم اللهوة فهيدي ايش نعمل ايش نعمل وشنو في الدار وكيفاش له يا بمة لين وصلت هالدار منها اللهوة عندي تابع نخدم خدمة وندخل للمعبة نسيبوني كما يخرجون
0: لا حول ولا قوة الا بالله. تعرف يا ليلى باش تغلب الشيء هذه الكل وباش ترد الحسد يعني صحيح بإذن الله ربي حافظك راهو الإنسان اللي يبدي ما يسهش فقط يتفكر ربي
2: ويحضر في الخدمة ويحب ما عمرك راسحب
0: أي فهمت
2: الله يبارك حاضر
0: نعرف
2: نخدم بقلب ربي ما عندي شكل كلام الزايد ما عندي
0: أي فهمتك أي أحسن
2: والله العظيم
0: وناكلها لا لا لا لا لا لا اسمعني ان شاء الله ديما كل شيء يجيب لطفرة ومش كيما
2: لا وانا ما باش نعرف اختك من بدني
0: اي اي فهمتك حاجه خفيفه لما حالة ان شاء الله وان شاء الله الاذان تاعهم يعني كيدهم في نحورهم وباذن الله لاباس حافظك ربي يا ليلى معك ربي لا ما اسمعني باش نختم معك يا ليلى ما تنساش الذكر وكلام ربي ما تنساش الذكر وما تنساش على كلام ربي
2: ونعم بالله
0: يعيشك
2: وربي يبارك لك ويرحم امينك وكلنا علينا وكله على
0: السيف شكرا يوصل للشيخ منور وربي يفضلكم الكل نختم يعيشك يا ليلى بارك الله فيك ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله باش شكرا باش نختم المكالمه الاخيره اختنا منوبيه من المنسيين مرحبا منوبيه
3: وختامها مسك
0: هكا قلتها جات قد مساء السرور
3: انا فرحانه اني صحت صوتك في الراديو بك
0: يعيشك يا منوبيه مرحبا بك اختي
3: والله صدقني تعرف الحشد حسد تغلب كان بذكر الله
0: بذكر الله يعطيك صح
3: وتوكل على الله ربي ما يخيبكش
0: لا بذكر الله تطمئن القلوب زيد
3: يعطيك الصح انا يحزني حتى على ضحكتي برك
0: حتى على ضحكتك زاد
3: جوج وصوف يقول يحسدوني لما بضحك
0: وعلاش قلت كان على ضحكتك يحزوك علاش خاطر تيروك مرتاحه
3: ديما انا ديما الضحك الشاب قلت يسبق الكلام
0: يقول لك كيفاش الشيخه وما ايش حاطه في باله الهموم
3: وانا ما نعدلش معامله على ربي سبحانه
0: ونعم بالله
3: واللي يسحر خلي يسحر
0: لا لا لا لا لا لا السحر هذاك كيده هم يعني لا يفلح الساحر حيث اتى يعني فماش هذه حكايه سحر ما انسان انسان يحمي نفسه ويتحصن
3: والحساد بين بالملاك
0: صحيح
3: ذاك واحد معامل على ربي انا معامل على ربي وما نعدلش حتى على
0: تعرضت للحسد يا منوبيه
3: ياسر
0: هكا
3: الحمد لله ياسر
0: من بين الحاجات اللي حزوك عليها
3: هاي ولادها متربين هاي
0: الحمد لله
3: عملت دار بالقداء هاي حتى شهرية شوي وهي منظمة ومريقلة
0: منين قاعدة تجيب
3: وديما تلعب ما عنديش حتى مشاكل جاني الحزن نعديه ونضحك
0: الحمد لله الحمد لله
3: ديما متسايلة كان بالخير
0: وتحسدش انت تحسدش الغير
3: والله لا والله يصدقني ربي هو اللي يعلم علي نفرح لي ابن دوار والله حتى الكرهب والحجخرة نفرح لي ابن دوار يرتاح السعب الكراء ونفرح لي عايش سعيد هو وعيلته
0: تبارك الله
3: نفرح لي عنده وليدات متربي
0: الحمد لله
3: والله هنا ربي هو اللي يعلم علي
0: تبارك الله مدام قلبك نظيف ما تخافش يا منوبية
3: وجهي بشوش والحمد لله واني عمري 70 والحمد لله
0: الحمد لله ونعمة بالله
3: هكا قلت اكل على ربي ما يخيبش راه
0: صحيت والله يا احسن كلام
3: انت بارك الله فيك يا برامجك كلها سمحه
0: يعيش
3: وك وك انت والشيخ منور بربي يجددنا على معناها الصدق الوعد الواحد ما يوعد
0: الوفاء بالوعد يعني لي لي لي لي يوعد حاجه حد يصدق به
3: معاه هذا وفاء
0: معاه هذا وفاء
3: وراه المواعيد الساشة بلا حساب
0: بإذن الله نتناولوه الموضوع ذا يا منوبية وربي فضلك وإن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله يبعد عليك الحسد الكل
3: وإن شاء الله ديما تفوق بالقداء وعرم نتكلم قبلك بخوي حقوق برشا وين
0: باهي أو كنت اختصرت واختزل
3: شوي بس لازكم نتكلم
0: يعطيك صحة يا منوبية خلينا باش نختموا الحصة مشكورة جدا على المشاركة إن شاء الله في لقاءات قادمة إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من سمر مع النغم كنا انطلقنا منذ العاشرة وخصصنا الموضوع الحصة حول الحسد حبيت نحيي الأخت نجلة عطيه بن محمد كذلك صديقنا منير بعطي اللي رافقوني في هذا الموعد الإذاعي إن شاء الله الخميس كان حياتنا القدرة في نفس التوقيت يعني العاشرة متاع الليل مع زميلتي ألفة جمالي في برنامج مع الأيام النغم الأخير في الحصة باش يكون بصوت ياسمين الخيام أنا بحسد روحي عليك أغنية ممتازة جدا لحنها السيد مكاوي إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: فلسطين.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
2: أجواء السيف على موجتنا في إذاعة المنستير ومعنا تبع الموجة.
3: تحية طيبة، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري من إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: أكد وزير الاقتصاد وتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هناك توجه نحو دمج شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بالنظر إلى الترابط الوثيق بين أنشطتهما وتكامل أدوارهما ضمن منظومة إنتاج وتحويل الفوسفات، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والطاقة بصدد تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بما يدعم حوكمته ويرفع من مردوديته. صادق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، ويتعلق بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. أعلن مدير الإعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الخزامي تعليق التداول بالسوق المالية لمدة ساعة إثر تراجع المؤشر المرجعي توننداكس بنسبة 3.4%، وأوضح أن قرار التعليق المؤقت يستند إلى نظام التداول المعمول به في البورصة لحماية المستثمرين ولفت انتباههم عند تسجيل تراجع حاد للمؤشر يفوق 3%. نجح شاب تونسي حسان الحمروني أصيل معتمدية مرناق من ولاية بن عروس في تطوير منظومة ذكية بتكنولوجيا تونسية بالكامل تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة أوضاع الضيعات الفلاحية ورصد الحالة الصحية للمحاصيل والكشف المبكر عن أمراض النباتات والحرائق. تصبحون على خير.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي
1: الترحال في المجال،
2: هي
1: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
2: هي
1: وهي إلا

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.